0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والانضباط وحسن السير في الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، عندما تبدأ السفر إلى بيت الله الحرام فإن الرحلة لا تبدأ من الطريق فقط، بل تبدأ من الداخل، من فهمك لمعنى السير وطبيعة المسافة وحقيقة الوصول. فالمسافات في الحج ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل هي جزء من منظومة تربي الإنسان على الصبر والانضباط وحسن إدارة الطريق. فالسير ليس حركة جسد فقط، بل هو تدريب على الثبات والاستمرار وإدارة الجهد بوعي واتزان. وكأن الطريق يقول لك بهدوء إن الوصول لا يعتمد على السرعة فقط، بل على وضوح الاتجاه والثبات على المسار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، ليس طول المسافة عائقا إذا كان القلب متجها إلى الله، وليس التعب مشكلة إذا كان الطريق واضحا والمقصد عظيما. ففي الحج يتعلم الإنسان أن السير إلى الله لا يقوم على الاندفاع المؤقت، بل على الاستمرار والثبات، وأن النجاح في الطريق ليس في البدايات القوية فقط، بل في القدرة على المواصلة دون اضطراب أو تراجع. فالمسافة تعلم الإنسان كيف ينظم جهده، وكيف يوازن بين قدرته وطريقته، وكيف يحافظ على ثباته حتى يبلغ مقصده.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين يدرك الإنسان أن القرب من الله يحتاج إلى صبر واستقامة، يصبح أكثر طمأنينة وأهدأ سلوكا. فليست العبرة بالسرعة، بل بالثبات على الطريق. وليس المهم أن تبدأ بقوة فقط، بل أن تستمر بوعي واتزان. وهكذا تبقى رسالة المسافات في الحج رسالة تذكر الإنسان أن الطريق إلى الله يحتاج إلى صدق وانضباط واستمرار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، من معاني المسافات في الحج أن نتعلم أن الطريق إلى الله لا يقاس بطوله، بل بصدق السير فيه. فاجعل لحياتك مسارا واضحا، وامض في طريقك بثبات وهدوء، ولا تدع الاضطراب يفقدك اتزانك، فمن ثبت على الطريق وصل بإذن الله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: بين الصبر والشكر، قلنا بأن الإنسان بحاجة إلى الصبر، وذكرنا هذا في لقاءات سابقة. لكن الشكر، أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى أن يكون معد داخليا حتى يواجه تحديات الحياة، حتى يستطيع أن ينتصر على الشيطان، على نفسه، على الهوى، حتى يستطيع أن يوقف نفسه ورغباته عن المعاصي، حتى يستطيع أن يقوى على الطاعات، أن يدفع بنفسه إلى فعل الطاعات والقربات. هذا فهمناه. لكن الشكر، هل أنا بحاجة إلى أن أشعر بالشكر؟ الشكر طبعا بتعبيراتنا الاصطلاحية أو بتعبيراتنا المعاصرة هو عبارة عن الامتنان، أن يكون ممتنا. الشكر هو شعور داخلي، أنت الآن تعيش حالة من الفرح وتعبر بهذا الفرح وبامتنان شديد لمن تسبب في فرحك هذا وفي سرورك هذا، فتعبر له عن شكرك، تعبر له عن فرحك، تظهر له الامتنان الذي بسبب ما قدمه لك. هذا هو الشكر، يعني بتعبيرات العلماء فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. يعني أنت الآن تفعل شيء لتخبر الذي أنعم عليك أنك تشعر بامتنان عظيم تجاهه، وهذا الفعل قد يكون بالجسد، وقد يكون باللسان أن تعبر له، وقد يكون حتى بالجنان، يعني بالقلب، أنك تستشعر في قلبك، وهذا مع الله عز وجل، أنك تشكر الله عز وجل بقلبك. إذن الشكر قد يكون بالجسد، قد يكون باللسان، قد يكون بالقلب. لكن الشكر اللي هو مهم، يعني عندما نجد في القرآن سنجد أن القرآن يركز على الشكر، عندما ننظر للواقع سنجد الواقع مختلف، يعني الواقع الذي نعيشه اليوم سنجده مختلف. سنجد بكل أسف أن للأسف مش فقط انعدام الشكر، بل بدأت تسيطر علينا صفات مؤلمة ويحذر منها علماء النفس، وهي التشكي، صفة السخط، وهذه صفات مؤلمة جدا. قد يقول الإنسان لكن يا شيخ والله أنا عندي يعني أزمة وعندي مشاكل في حياتي. أعلم أنا لست مثاليا، ولا أدعوك إلى أننا نكون في عالم الأحلام وأن نقول نحن ينبغي أن نكون فقط صابرين شاكرين، بحيث أننا ندعي أنه ما عندنا مشاكل سواء في الأسرة أو في الشخص نفسه. لا، قد يبتلى الإنسان بأمراض، قد يبتلى الإنسان في بيته، قد يبتلى الإنسان في العلاقة مع زوجته، قد يبتلى الإنسان في ماله، قد يبتلى الإنسان في عمله، قد يبتلى الإنسان في مجتمعه. هذا واقع ينبغي أن نفهم الكلام. للأسف من التحديات الكبيرة التي نعيشها أن كثير من مصطلحاتنا الدينية نحن أصلا لا نفهمها، لا نضعها في المحل الذي أراد الدين أن نضعها فيه، فبالتالي ينتج فهم خاطئ، فنستشعر أن كثير من أدبياتنا الدينية لا تصلح لواقعنا لأنها حالمة جدا. لا، هذا أمر غير صحيح. الشكر والصبر ليس له علاقة بما يظنه للأسف كثير من الناس نهائيا، ليس له علاقة بذلك. عندما نقول عليك أن تكون ممتدا وشاكرا، هذا ليس المعنى أن الإنسان يقول أنا في عالم يعني مثالي ما عندي في مشاكل، لم يقل أحد ذلك. إنما أن تكون ممتنا لما أنعم الله تعالى به عليك، أن تكون شاكرا للنعم التي أعطاك الله تعالى إياها، وهي لا تعد ولا تحصى. تنبدأ بداية صحيحة، وأولها نعمة الخلق. فقد يقول إنسان والله أنا عندي نعمة الخلق في حد ذاته، هذه نعمة لا يستطيع الإنسان أن يشكر الله تعالى عليه، أن يشكر الله تعالى عليه، لا يمكن. أنه سبحانه جل وعلا بإرادته وبقدرته أوجدك من العدم إلى الوجود، فأنت بعد أن كنت عدما صرت موجودا، هذا في حد ذاته نعمة لا تتصور. والله أنا بس لكني كنت فقير وكنت مريض وصارت في حياتي، هذه أمور أخرى. أنت الآن من انتقالك من مرحلة العدم إلى الوجود، هذه النعمة لا تقدر بثمن، وأي ابتلاء آخر سوف يرتبط بها إذا نتج عن هذا الابتلاء الجنة، هذه نعمة ثانية لا تقدر بثمن. إذا نحن الآن بين نعمتين لا تقدران بثمن، نعمة الوجود في حد ذاته في أصالته، أنه أوجدك من العدم وصيرك إلى الوجود. أنا بحاجة نشكر الله تعالى كل يوم على هذه النعمة، بحاجة. أن نتوقف قليلا عن التسخط، عن التشكي. والله يا شيخ الظروف لا تعالج بالتسخط، التسخط يوجد عندك إشكاليات أخرى. لما نتشكى من يعني مثلا من الأبناء، بعضهم يتشكى من أبناء ليل نهار، طيب هل هذا سيصلح الأبناء؟ لا، سيزيدهم بلاء. هل هذا سوف يقلل التوتر عندي؟ لا، بالعكس سوف يزيده. إذن ما هو البديل؟ أن أشكر الله تعالى أولا أنه أنعم علي بأبناء، ثم أن أصبر، ثم أن أبدأ في مراجعة أين مكمن الأخطاء. هل قصرت أنا معهم؟ أم هل هو بسبب انحراف؟ هل هو بسبب أصدقاء سوء؟ ثم بعد ذلك أجد الحلول التي سوف تعينني على أن أعالج هذا الإشكال. أولا أبدأ بالدعاء، ثم أضع الخطة التربوية وإلى آخره. هذا هو المنهج الذي نريده، أن نفهم مفهوم الشكر. طيب، لننظر الآن في لمحة قرآنية سريعة. قال رب العزة وسيجزي الله الشاكرين، وقال في آل عمران كذلك وسنجزي الشاكرين، ثم قال في الأنعام أليس الله بأعلم بالشاكرين، لتخبرنا هذه الآية على أن الشكر درجة عالية وأن الشاكرين لهم منزلة عند الله تعالى عالية. لذلك خصهم الله عز وجل بهذه الآية فقال بأن الله تعالى يعلمهم. قال تعالى آمرا نبيه وكن من الشاكرين، يأمر سيدنا موسى. ثم قال رب العزة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني أول مراتب العبودية لله تعالى أن تكون ماذا؟ أن تكون من الشاكرين. الأمر الملفت أن القرآن يشير إلى آية يعني جدا معجزة، وهي ماذا؟ وقليل من عبادي الشكور. والله مشكلة، يعني تحدي. قال وقليل من عبادي الشكور. أنا أتمنى بعد ما نسمع هذا الكلام أننا نحاول أن نعيد بناء أنفسنا، أن نعيد تشكيل شخصياتنا، أن يكون صفة الشكر هذه صفة الامتنان موجودة. أنا أصلا كمسلم مأمور مني أنني أبدأ يومي بالامتنان وبالشكر. يعني أول ما يستفيق الإنسان من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله. الحمد صياغة شكر، الحمد عبارة عن شكر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المشكلة أن البعض منا قد يقولها تعودا، خلاص تعودها، ولذلك هذا بلاء يقع فيه كثير من الناس دون أن يشعروا، وهو أنه يخلط بين العبادة وبين العادة. لابد أن نفصل بينهما، لابد أن نفصل بين العبادة وبين العادة، لا أن نخلط بينهما. ففرق بين العبادة وبين العادة. فلما نقول الحمد لله الذي أحيانا وأنا لا أستشعر معناها ولا أعيش هذا المعنى ولا أدرك هذا المعنى ولا أسمح لهذا المعنى أن يتغلغل داخلا في سويداء نفسي ليعيد تشكيلها، لا أنطلق في الحياة، لا أنطلق في يومي، لا أعيش يومي من خلال هذا الشعور، إذا ما سمحت له تصبح مجرد كلمة نقولها وليست لها أي تأثير في واقعنا ولا في حياتنا ولا في معاشنا. الآن لنذهب إلى الإعجاز، لنذهب إلى الإبداع، وهو ماذا؟ الامتنان والرفاه النفسي. هذا عبارة عن ماذا؟ محاضرة؟ لا، هذا عنوان كتاب، الامتنان والرفاه النفسي. الكتاب كله، الكتاب من أوله إلى آخره يتكلم فيه المؤلفان والباحثان اللذان ألفاه فقط عن فضل الشكر وعن أهمية الشكر وعن تأثير الشكر على شخصية الإنسان، وعلى أن الشكر هو البوابة الأولى للإنسان لكي ينجح في حياته، وأن الإنسان الذي لا يعيش حالة الامتنان هذا الإنسان لن يكون ناجحا، لن يكون مؤثرا، لن يكون إيجابيا، لا على مستوى نفسه ولا على مستوى أسرته ولا على مستوى مجتمعه. وتذكر نحن نبدأ يومنا كمسلمين بماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا. ستقول لي والله يا شيخ يعني هذا الكتاب لعل ألفه عالم مسلم هو يؤكد ما في القرآن. لا لا لا، الذي ألفه باحثان ليس بمسلمين، باحثان غربيان، الدكتور روبرت إيمونت والدكتور مايكل موكلو، ليس مسلمين، يتكلمان عن أهمية الشكر في حياة الإنسان. ولضيق الوقت سأسردها لكم سريعا. يقولون بأنه ثبت أن الإنسان الذي يعيش الشكر باستمرار، طبعا بعيد، ليس أننا نحن في عالم حالم وفي مشاكل، في تحديات وأنت تواجهها، لكن تواجهها من خلال الشكر. أنت تعيش حالة رضا عن ربك، فأنت شاكر وتواجه التحديات وتعالج التحديات. وجدوا أن معدل السعادة عنده أعلى، وجدوا أن الاكتئاب أقل، وجدوا حتى أن جهازه المناعي أقوى. ولذلك نقول لماذا الأمراض انتشرت في زماننا؟ أحد هذه الأسباب كما يقول الباحثان أن الشكر عند الناس قل، أن الناس في حالة تشكي مستمر وقل الشكر، فبسبب قلة الشكر الجهاز المناعي عند الإنسان صار ضعيفا، أنه دائما متفائل، أنه حتى على مستوى النوم النوم عنده يصير يتحسن فقط إذا أصبحت عنده صفة الشكر. سبحانك ربي، عنده توسع في الإدراك في الحياة وفي الإقبال على الحياة. ثم أن دماغه يتغير، الدماغ مراكز في الدماغ تتغير ويصبح أكثر مرونة وأكثر استعدادا للحياة وأكثر قدرة على تقبل التحديات وعلى تقبل المشاكل. هذا أمر في غاية العجب، في غاية العجب. وطبعا الكتب والأبحاث عن فضل الشكر لا تنتهي، فلذلك علينا أن ندخل في قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ليس فقط للآخرة وليس فقط للدنيا، وإنما للآخرة وللدنيا ولكي نعيش حياة سوية. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي

0: التزاما مع احتفالات البلد باليوم الوطني.
1: لحظة بالذات صعب أوصفها بالكلمات. بداية كانت لحظة استيعاب إن هل أنا حقيقي فزت في هذه الجائزة ولا أنا تخيلت إنهم نادوا اسمي، وطبيعة هذا المؤتمر إنهم ينادوا الأسماء وبعدين يكرمونا بعد فترة. فيوم نادوا الأسماء في أكتوبر وكرمونا في نوفمبر كان في فترة حيرة إنه هل أنا فعلا فزت وما شابه. فتواصلت مع زملائي اللي هم بعد فازوا، أخوي عزان الوحشي وأخوي أيمن الحبسي وحتى أخوي سلمان الشكيلي اللي شارك، تواصلت معهم وقلت لهم هل فعلا نادوا اسمي. وبعد ما أكدنا وما شابه تحولت اللحظة من لحظة إنه استيعاب إلى لحظة فرحة. فاحتفلنا جميعا، احتفلنا مع أهالينا، احتفلنا مع أصدقائنا. أنا بالنسبة لي شخصيا بعد فترة من الاستيعاب لاحظت أن الفرحة تكون فرحتين، فرحة لي وفرحة أن الإنجاز جاء في فترة تتزامن مع فترة اليوم الوطني، ولله الحمد.
0: من بعد ما قرر الدكتور عبدالله المشاركة في المسابقة، حاول أن تكون فكرة البحث اللي راح يشارك به تخدم وتهم المجتمع، وبعدها دخل المنافسة مع 61 ملصق علمي من مختلف دول العالم، وبعد ذلك دخل مرحلة التدريب على تقديم العرض الشفهي، ومن ثم قدم بحث أمام لجنة متخصصة في محور المشاركة.
1: في البداية مع كل بحث دائما الفكرة هي أساس البحث، وأنا دائما في بحوثي ومع زملائي أحث الجميع على أن لازم هذه الفكرة يكون لها أثر على المجتمع العماني. فشفنا واحد من البحوث اللي عنا، الكثير من البحوث حقيقة، وسجلنا فيهم في روابط تابعة للمؤتمر. طبعا هذا مؤتمر عالمي وفي مشاركات عديدة، فوق 61 ملصق عرض في المؤتمر من مشاركين من مختلف دول العالم. أنا أصلا من البداية فخور أنه عدينا مرحلة التصفية مثل ما يقولوها، اللي هم اللجنة تبحث عن أفضل الملصقات ويختاروهم لأنه يعرضوهم في المؤتمر. فبعد هذا كله رحنا لمرحلة أنه نتدرب على التقديم. وطبعا تقديم العرض الشفهي يختلف من بحث لبحث، لأنه لازم أنت تبرز البحث وقوته وتأثيره على المجتمع. اتدربنا أنا وزملائي على التقديم لين ما وصلنا لأن نقدمه في المؤتمر قدام لجنة عالمية مخصصة من أطباء وباحثين في المجال، والحمد لله نال إعجابهم هذا البحث، البحثين الحمد لله اللي فازوا. البحث الأول واللي فاز في أفضل هو العرض الشفهي مثل ما يقولوا، كان عن الأوردة في اليد. طبعا يوم أقول أوردة في اليد الواحد يقول يعني ما فاهم السالفة. لأبسطها، احنا يوم نروح في المطارات ونروح عن طريق السكيورتي وما شابه، لازم دائما ياخذوا بصمتنا وياخذوا صورة. وأثبتت بحوث عالمية ان هذه التقنيات مع انها ممتازة ممكن تطور اكثر. فاحنا شفنا ان في مشكلة، او مثل ما نقول مكان ان نطور في هذا المجال. فقلنا أن غير أن الشخص يأخذ بصمته وصورته، ممكن يأخذ صورة يعني كأنه أشعة من اليد، الأوعية الدموية في اليد منها الشرايين والأوردة. وبناء على هذه كل شخص له يعني تنظيم مختلف، يعني هذه الأوردة والأوعية الدموية لكل شخص تختلف طريقتها والأشعة تختلف. فقلنا إحنا أن ممكن هذا الشيء يضاف بالإضافة إلى البصمة والصورة. فالحمد لله بعد نتائج بحثنا ممتازة، وإحنا على تواصل مع حتى مطارات عالمية منها مطار سلطنة عمان ومطار حمد الدولي في قطر، إنه ممكن نطبق هذه التكنولوجيا بعد دراسات أخرى. وأما بالنسبة للبحث الثاني، فإحنا شفنا الحين في العالم إنه في كثير توجه بالنسبة للأدوية اللي تعطى ل نقص الوزن. شفنا انه في محطات التواصل الاجتماعي أدوية مثل إبر لإنقاص الوزن، وفي كثير منها منها اللي محكمة ونقدر

نقول يعني مفيدة طبيا، ومنها اللي حتى ما نثق فيها. فاحنا شفنا انه في مشكلة، كأنه ما فاهمين هل ايش اللي ممتاز وايش اللي ما ممتاز، ايش اللي لائق طبيا وايش اللي هذا. فاحنا لخصنا كل هالأدوية في دراسة، من هالأدوية اللي الإبر والأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم وأيضا الجراحة، وقارنا أن إيش الأحسن، إيش اللي بينقص الوزن للمريض أسرع، وإيش اللي له أضرار على المدى القصير والمدى البعيد.

0: أبرز إنجازات الدكتور عبد الله هي السفير العلمي لمنظمة يوسيرن العالمية، وأفضل بحث في بلغاريا في مسابقة منظمة يوسيرن، وأفضل بحث أيضاً في مسابقة الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية، وتمثيل سلطنة عمان في أكثر من محفل دولي.
1: من أبرز الإنجازات اللي عندي أني أنا سفير لمنظمة يوسيرن للبحث العلمي، وهذه منظمة تضم كبار العلماء والباحثين، منهم 4 علماء حائزين على جائزة نوبل، و 19 عالم من يعتبروا من أفضل 1% من العلماء. فهذا إنجاز كبير، وأنا السفير العلمي للسلطنة. إنجازات أخرى، نفذنا بأفضل بحث لعرض ملصق في مؤتمر يوسيرن اللي أقيم في بلغاريا، وأيضا فزنا بأفضل ملصق لبحث في مؤتمر الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية واللي أقام في مدينة ألبرتا، محافظة ألبرتا في أدمنتون. وأيضا فزنا ومثلنا السلطنة كوفد في المؤتمر العالمي لطلبة الطب اللي هم يسموه الـ IFMSA Meetings، ففزت أنا هناك بحمد الله وتوفيقه بأفضل نشاط، اللي هو نشاط يأتي بتأثير إيجابي على المجتمع. وهذه الإنجازات طبعاً.

0: يطمح الدكتور عبد الله بأن يكون أفضل طبيب متمكن في خدمة المرضى والفوز بجائزة في البحث العلمي ورفع اسم سلطنة عمان في محافل دولية متخصصة في الطب بشكل عام وفي مجال الجراحة بشكل خاص.
1: طموحي هو أن أكون أفضل طبيب ممكن لأخدم مرضاي وأساهم في الوعي الاجتماعي والوعي الصحي في السلطنة، فإن شاء الله بتقدم لأن أشارك وأكون طبيب متدرب في مجال الجراحة، وهذا الطموح المستقبلي. فبناء على هذا البحوث اللي أشتغل عليها تركز في مجال الجراحة وإيش ممكن الجراحات المختلفة التأثير اللي يكون لها للمرضى، ودائما بالنسبة للبحث العلمي أن نفوز بجوائز ونمثل سلطنة عمان في مختلف المحافل ونرجع لأرض البلد فائزين. ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي التميز لأفضل بحث، إحداهما عن الملصق البحثي والأخرى عن العرض المرئي في مجالي الجراحة والعلوم الأساسية ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

سلطنة عمان. مجان أرض السفن. مجان ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في هذه الحلقات بدأنا الحديث عن الشعوب التي عاشت في مجان، والشعوب أيضا التي هاجرت من مجان إلى بلاد الرافدين، العراق والشام ومصر، وفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب، وطبعا الهجرات السامية من الجزيرة العربية إلى الشام أرخ لها من فترة تزيد عن 2500 قبل الميلاد، بينما الهجرات إلى العراق سبقت ذلك ويؤرخ لها ب 3500 قبل الميلاد، إلا أن بعض العلماء قالوا أن فترة الهجرة كانت قبل ذلك بكثير، وقد تصل إلى 5000 سنة قبل الميلاد. والاعتقاد السائد بين الباحثين هو أن هناك العديد من الهجرات الصغيرة التي انطلقت من الجزيرة العربية إلى العراق والشام وفلسطين ومصر، سبقت الهجرات الكبيرة والتي يعتقد أن أولها كانت منذ 3500 قبل الميلاد، وكانت في بداية الهجرات من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، ومنها نشأت الحضارات التي قامت على في بلاد الرافدين، وهذه الحضارات مثل الحضارة البابلية والحضارة الأشورية، وهذه الحضارات أسست من قبل المهاجرين من الجزيرة العربية. ثم تلتها الهجرات الثانية بعد ذلك اللي هي يعتقد أنها كانت في 2500 قبل الميلاد، وكانت باتجاه الغرب، يعني باتجاه الشام وفلسطين، وهذه الهجرات كانت منذ 2500 قبل الميلاد، والتي هاجر خلالها الكنعانيين إلى تلك البقاع، بينما انتشر الفينيقيين في الساحل السوري والأراميون إلى الجنوب من الشام في فلسطين. ثم تلتها هجرة ثالثة في حوالي 1500 قبل الميلاد، متمثلة في هجرة العبرانيين والأراميين إلى جنوب الشام وفلسطين، ثم نزح الأنباط حوالي 500 قبل الميلاد إلى الشام. وأيضا بعدها بفترة أيضا أصبحت الهجرات الإسلامية المعروفة في بداية انتشار الإسلام في الشام. فالجزيرة العربية على الأرجح هي مهد الجنس السامي، فقد احتضنت الشعوب التي هاجرت إلى أرض الهلال الخصيب، وأطلق عليها أسماء عديدة، من بينها البابليين والأشوريين والفينيقيين والعبرانيين وغيرهم. وأرض الجزيرة العربية هي الأرض التي اجتمع عليها أقوال وآراء كثير من الباحثين والمؤرخين أنها أصل الساميين الذين انبثقوا منها، وثم اتجهوا إلى بلاد الرافدين والشام ومصر. وكثير من الحوارات تمت بعد ذلك عن أسباب هذه الهجرة، لماذا تمت هذه الهجرة، ولماذا اتجه هؤلاء الشعوب إلى هذه المناطق. طبعا الآراء كثيرة جدا بالنسبة للهجرات، وكثير من يعني متتبع للنشاط البشري في مجان في تلك الفترة يجد أن كثير من الآثار كانت موجودة في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في مجان، يعني منذ 3400 قبل الميلاد، في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني 3100 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري أيضا يزيد، واستمر النشاط البشري حتى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2000 قبل الميلاد. بعدها بدأ النشاط البشري في مجان يقل بشكل كبير جدا في معظم المناطق في مجان، سواء كانت المناطق الساحلية أو في الواحات داخل عمان. بدأت طبعا في هذه الفترة، قد تكون من خلال تتبع الآثار قد تكون هي الفترة التي بدأت فيها الهجرات الكبرى من مجان إلى الشام، وأسست فيها أسس فيها الفينيقيين حضارة عظيمة استمرت فترة طويلة منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد إلى أيضا استمرار الألف الأول قبل الميلاد وما بعده. طبعا الهجرات لها عدة أسباب، العلماء ذكروا عدة أسباب كثيرة لهذه الهجرات. قد تكون سبب هذه الهجرات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، لأن بدأ المناخ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في التغير، وبدأ في فترة من فترات الجفاف في الجزيرة العربية. أيضا في تلك الفترة أيضا كان هناك عدم استقرار سياسي وعسكري في المنطقة بالكامل، وقد يكون هذا من ضمن الأسباب التي أدت إلى الهجرات إلى داخل يعني إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى وادي النيل. أيها الأحبة الكرام، نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن سكان الجزيرة العربية ومجان خلال الفترة القديمة من التاريخ عمان، من تاريخ مجان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن الشعوب التي سكنت في مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا إن شاء الله في عن هذه الشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران.

مطر مطر والضبا بينه يدور كنا يا ريت وانا ثقيل يا ريت انا خدر بدوي كلهن يدخلن لو ما يروح الخريف يا ريت انا فوز بارد وحدهن يشربن على شوية صعيد هكذا يأتي صوته اليماني الأصيل في تلك السن المبكرة ونحن نجتاز الوديان بسيارة اللاند روفر حيث لا شوارع معبرة بعد وحيث البطء يجعلك تتأمل في الأمكنة من حولك في الجبال والوديان والمياه الغزيرة في وجوه الناس وهم ذاهبون إلى قضاء حوائجهم يجيء صوت أي طارش ليكشف عالما مختلفا بصوته الرخيم الطفولة الطفولة البسيطة لطفل صنته كان أخي الأكبر من محبي سماع أغاني أيوب طارش بل كان السائد هو سماع هذا الفنان العظيم الذي حمل في أغانيه نكهة اليمن والحرية والعروبة والأصالة كنت مأخوذا بصوته الذي يشبه قصيدة ممتدة قادمة مما قبل التاريخ والآن عندما أستمع إلى أغنيته مطر مطر تعود الذاكرة للبعيد لذلك المكان بانفتاحه الأولي محملا صوته بالرائحة والملامح وعذوبة اللحظات الأولى ولقد تحدثت مرة إلى صديق وشاعر يمني بحبي لسماع أغاني أيوب طارش فاتصل بي مرة يقول لي بأنه ذاهب للقائه تلك الليلة وسيتصل بي لأكلمه ولكن للأسف الشديد لم يجده في منزله فرشت قلبي لكل أسمر عيونه مرايا وديت عمري جباله أنا الذي قاد أشواقه سرايا سرايا ولفها في حباله كم كان يضحك مع كل الحسان الصبايا واليوم عايش لحاله.

كنا مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران القاسمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان، وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً.

0: ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
0: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: ما شاء الله عليك، أنت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال، وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
1: صحيح.
0: إيش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
1: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة، والحمد لله حصلت على المركز الأول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الأول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
0: هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتك فيه؟
1: أني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
0: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي. أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
1: لا.
0: إذن كيف تصممي؟
1: أصمم من مواقع يعني مجانية.
0: جميل، إيش تصممي بالضبط؟
1: شعارات.
0: تصميم
1: مكان مثلا منزل.
0: ويطلع يعني تصميم ممتاز؟
1: ما دائما،
0: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
1: نعم.
0: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها؟
1: تطوير الذات.
0: تحبي كتب تطوير الذات؟
1: نعم.
0: مثل إيش؟
1: مثل كتاب العادات الذرية.
0: تأليف من؟
1: تأليف جيمس كيلر.
0: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
1: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
0: مثل إيش العادات البسيطة؟
1: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
0: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
1: نعم.
0: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
1: أطبق.
0: يعني ايش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
1: مثل تخصيص وقت للقراءة.
0: جميل.
1: والتصميم.
0: ممتاز، هذه عادات يومية عندك.
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك. ايش قريتي بعد؟
1: قريت روايات.
0: روايات مثل ايش؟
1: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
0: وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي، هذا تأليف من؟
1: خميس خلفان الشهيمي.
0: هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
1: حكايته مع المرض.
0: اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
1: نعم.
0: احكي لي عن هذا الكتاب.
1: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة. بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض. بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض، رغم التعب ورغم العلاجات كان يدرس. وحصل على النسبة، يعني نسبة جميلة. وقبل في جامعة سلطان قابوس.
0: ما شاء الله، يعني هو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
1: نعم.
0: ممتاز، إذا إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
1: إني أتعلم إنه أصبر
0: ولا يأس مع الحياة.
1: نعم.
0: صحيح، وبعد إيش قريتي؟
1: قطوف من الحياة.
0: قطوف من الحياة، تأليف من؟
1: تأليف واضحة سيف الجهوري.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: عن مجموعة قصص حياتية، يعني تجارب مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
0: اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
1: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
0: جميل.
1: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها، وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة. فجمع هذا الألماس معه، وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم، فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
0: مغشوش ولا ايش؟ يعني ليش هم، يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا انه مغشوش؟
1: شكه. فقالوا له أنت يعني عليك دين، فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
0: يعني يشتغل في المطعم
1: هي
0: بتلك الوجبة.
1: نعم.
0: يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبع أي مصدر يعني.
0: جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: الرسم،
0: الرسم. ترسمي يعني؟
1: نعم
0: إيش ترسمي؟
1: أرسم طبيعة، أشجار،
0: جميل. وين نشوف رسوماتك؟
1: والدتي.
0: أها، ويعجبنها؟
1: نعم.
0: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا
1: ما دائما.
0: ما دائما؟ وناوية يعني تواصلي في الرسم؟
1: نعم
0: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي صح؟
1: صح.
0: وإيش الفرق؟
1: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد، أما
0: أيوه
1: الذكاء الاصطناعي يعني أشوف
0: أيوة الذكاء
1: من
0: الصناعي
1: عليه.
0: تعطيه أوامر
1: هي.
0: وهو اللي قاعد يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني. ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة. جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة، من أهم صديقاتك؟
1: كلهم.
0: كلهن.
1: نعم.
0: ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
1: لا في
0: من صديقتك المقربة؟
1: أبرار.
0: أبرار. طبعا أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج،
1: نعم.
0: أنت جايت مع بعض. يعني اليوم تكونت صداقتكن ولا من
1: لا
0: زمان؟
1: من زمان.
0: من زمان. أنت في نفس الصف
1: نعم.
0: ونفس العمر أيضا، ما شاء الله عليكن. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
1: لأنها نفس تفكيري.
0: أها، يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض،
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك. ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: دكتورة.
0: دكتورة طبيبة
1: نعم.
0: يعني؟
1: إيه.
0: ليش طبيبة؟
1: إيه لأن هذا أول شيء كان حلم والدي،
0: أها
1: ومع مرور الفترة عقبت بهذا المجال،
0: أها
1: فقررت يعني أدخل طب.
0: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك
1: أمين.
0: وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
1: لا، جراحة قلب أريد.
0: جراحة قلب.
1: نعم،
0: ليش جراحة قلب؟
1: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
0: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة، ولا ما صعبة عليك؟
1: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
0: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة،
0: ممتاز، اشرحي لي إياها.
1: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
0: صحيح. هناك حكمة شبيهة أيضا تقول لك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا مها بنت محمد بن راشد المعمرية الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

بسم الله الرحمن الرحيم، طاب صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام. اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي، نطل عليكم عبر اثير اذاعة سلطنة عمان في صباح الثامن من ذي الحجة. وصباحكم ايام مباركة تزهر فيها الارواح قربا وتفيض فيها عمان بالدعاء وبالطمأنينة، وتتعالى فيها التهاليل مع نسائم الصباح. واللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير ورحمة، واكتب لعمان وأهلها الأمن والبركة والرضا.

بركات الصباح لكم أينما كنتم في عمان في أنحائها المختلفة. صباح يفيض بالمحبة وتظلله الطمأنينة، ترافقه دعوات الخير لأرض عمان وأهلها، وصباح يتجلى فيه الخير ويتجلى فيه الرزق لكم أينما كنتم مستمعين الكرام، وأنتم تسيرون في دروبكم إلى مقر أعمالكم أو تنجزون ما يطلب منكم في هذا

صباح النور يشرق على عمان في سعي المخلصين للعمل بوفاء، وصباحكم إنجاز متواصل كلما أشرقت شمس يوم جديد على عمان. عمان الحضارة، أرض إذا ذكرت حضر المجد، وإذا تحدث التاريخ أنصت لبحرها، إنسانها وأصالتها، فهي حكاية عراقة تمتد من الأمس لتصنع إشراقة الغد.

بارك الله خطواتكم ودروبكم، صباح النور لكل الخطوات والدروب التي تقطعونها للأعمال وللإنجاز، وبإسم الله نفتتح هذا الصباح ونمضي بعزمنا لبناء عمان الذي يسابق الزمن، وسعينا الذي هو سعي دؤوب في كل الميادين، وفي كل صباح نبدأ رحلة من بناء أو رحلة بناء من أجل عمان، يزداد عزمنا لراية العلم الخفاق ونسابق الزمن تطورا ونماء، فبارك الله هذه الخطوات.

الغالية العزيزة عمان، أغلى وطن نبث الدعوات في هذه الأيام المباركة وفي يوم التروية. روى الله أرواحنا جميعا بالأمان والسلام والرحمة، وروى عماننا دائما بالخير العميم. فقبلة على جبينك البهي وسلام الصباح، يا عمان يا حبنا الغر الندي في غدونا والرواح، حمى الله حماك سماك برك وبحرك الوضاح.

0: الصباحات المباركة أجزل الدعاء لأمك الرؤوم عمان دائما. عمان دمتي في الروح سطرا منير، وقسم لك الرحمن الخير الوفير، ومن السلم والأمن الجزل الكثير، ولسلطانك النصر والتأييد وثبات المسير. أهلا وسهلا بكم في هذه الأيام المباركة، نرافقكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة.
1: أهلا بكم إلى صباح الاثنين الثامن من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، والذي يوافقه بالتاريخ الميلادي 25 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. هو يوم مميز 25/5، ونتمنى إن شاء الله أن يكون أو يحمل لكم البشر والخير والرزق والتميز بحول الله تعالى. صباح الخير لكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان ويرافقنا من السادسة وحتى تمام التاسعة بحول الله تعالى في ساعتنا الثلاث التي تكون فيها تفاصيل متعلقة بأخبارنا الوطنية، وكذلك أيضا نتابع معكم ما يسير هناك مع الأخوان في بعثة الحج الذين استكملوا جاهزيتهم لاستقبال الحجاج العمانيين في اليوم يوم التروية.
0: كما سنأخذكم في شيء من الأجواء الإيمانية هناك واستعداد الحجيج ويوم التروية بإذن الله تعالى، سنتواصل مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان هناك في بعثة الحج زميل محمد الذهلي، بنأخذ التفاصيل من عند محمد ونطمئن أيضا على حجاج بيت الله من أو الذاهبين عن طريق الحملة العمانية. إن شاء الله يا رب تفاصيل كثيرة كذا تتعرفوا عليها من خلال برنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي، وكذلك أيضا تشاركونا تفاصيل جمالية هذه الأيام واستثنائيتها وفردانية الشعور فيها على 724-2410. ضيعتوا الأيام السابقة كلها، يلا اليوم الثامن، باقي التاسع يوم عرفة، اليوم الكبير المنتظر، وكذلك أيضا يوم العيد السعيد، كلها هكذا سانحة للأجر العظيم والخير العميم. هل اقتنصت فيها الفرص ولا لا؟ بعد عندك يعني لا تخسر على نفسك الشوط الأخير كما يقال. إذن اغنم لنفسك الكثير من الخير في هذه الأيام. إيش هي استعداداتك أيضا للعيد السعيد؟ أكيد أن كثير من الاستعدادات خالد ومستمعنا العزيز ممكن أنها تأخذ الناس عن شيء من الطاعة والعبادة، ولكن أنت حتى سعيك أنك مثلا توفر شيء معين لأهلك وأحبابك، اجعله واجعل نيته أنك تعظم شعائر الله وهي شعيرة العيد وهدية من الله تعالى. ولا تغفل أيضا عن ذكر الله، وأيضا دائما قلت حسسوا أقاربكم أحبابكم بالخير ولو بالعطاء القليل. جاهزين للعيد ولا لا؟ خبرونا 724-2410. اشتريتوا فوالة العيد؟ خلصتوا أموركم؟ وهناك الكثير أيضا من الرسائل الصباحية اللطيفة التي وصلت في هذا الصباح خالد.
1: وصلت معنا في هذا الصباح ورح توصل إن شاء الله مع مرورنا مع وقت البرنامج بحول الله تعالى على 724-2410. أكيد ننتظر مشاركاتكم، سوالفكم، دردشاتكم معنا، وكذا أيضا رسائلكم الصباحية التي تزين مساحتنا الصباحية التي نفردها لك عزيز المستمع في كل صباح وبرنامج صباح الخير يا بلادي. سنتحدث أيضا عن دعوة شرطة عمان السلطاني لتجنب السرعة الزائدة أثناء التنقل خلال إجازة العيد والانتباه للأطفال، وأيضا التحذير من إطلاق الأعير النارية واستخدام المفرقعات. يوم الأمس سولفنا يمكن عن الهبطات وكيف بإمكاننا أن نطورها، اليوم نأخذ شيء كذا أيضا يتعلق بهذا الأمر وتجهيزات العيد مثل ما ذكرتي عائشة قبل قليل. إذن أطيب التحايا من فريق العمل عزيز المستمع يرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي.
0: أما في الإخراج يرافقكم هزاع بن سيف الراسبي.

0: إن شاء الله يا رب تحصدون أجمل الذكريات في هذه الأيام المميزة مع من تحبون، ودائما كذا صباح الخير يا بلادي، يشارككم كل هذه اللحظات الجميلة. وإذاعة سلطنة عمان معكم بكل التفاصيل. صباح الورد للمرسلين مسعود العوائد، أهلا بك، يقول صباح الخير يا بلادي، صباح السعادة لكم طاقم البرنامج، ونكثر من التكبير والتهليل أيضا والصدقة في هذه الأيام المباركة. أحسنت يا مسعود. وكذا أيضا رسالة من سليمان سعيد، شكرا لك يا سليمان، يقول لنا في الصبح إشراق وبشرى، وبالإصباح تزدهر الأماني، ونرجو الله توفيقا وفضلا، وفضل الله متصل وداني. كل الشكر والتقدير لطاقم البرنامج، جزاكم الله خير، شكرا لك، يشيد بالبرنامج ويقول كل عام وأنتم بخير، وأنت أيضا بخير وصحة وعافية يا مستمعنا سليمان.
1: كذلك أيضا رسالة من عبد الله الحنائي من بهلة، يقول صباح يوم التروية، تروى فيه النفوس إيمانا، وتغتسل فيه الأرواح شوقا، وتسمو فيه الدعوات بين السماء والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم يا عبد الله ولكل المستمعين، وأن يتقبل الدعاء وصالح الأعمال. شكرا لك يا عبد الله، صباح الخير. أيضا أبو صايف خالد الرواحي، نبيل المطلعي، وكذا أيضا خالد سليمان العاصمي.
0: إبراهيم البحري يقول صباح الاثنين اللي مخلية نفسها الخميس. شابها الأسبوع القصير كلكم تحبوه، إن شاء الله يا رب دوام السعادة كذا لكم والتوفيق والبركة. إذن اليوم نريد نسمع بعد آرائكم، ما فقط عن تجهيزات العيد، أيضا كيف لنا أن نحفظ الأمن والأمان في العيد من خلال كما حذرت شرطة عمان السلطانية السرعة الزائدة، يعني كيف أن الواحد يسيطر على أعصابه في الشارع، وأيضا ينتبه للتفاصيل القيادة الآمنة، وأيضا للآخرين مستخدمي الطريق. كذلك أيضا بعد تفاصيل العيد، يمكن الألعاب النارية، الأعيرة أيضا النارية، بعض المناطق يمكن مشتهرين فيها في المناسبات خاصة في العيد، وكذلك أيضا الأطفال الله يحفظهم يا رب، تعرفوا على تفاصيل التنور والشواء وغيرها من الأمور، أحيانا ممكن أن يعني عدم الانتباه للأطفال قد يسبب مشكلة لا قدر الله. أيضا ما شاء الله عليهم عياديهم يجمعوها عشان يشتروا ألعاب، مثلا يروح لك يقطع الشارع، يروح المحل في مكان ما أو بقالة في مكان ما لأنه عارف فيها شيء مثلا يباع. فالانتباه يعني واجب جدا للأطفال، ما نريد نسمع مثلا قصص ولا طفل مفقود ولا طفل لا قدر الله تعرض لحادث معين، أو حتى استخدامهم خالد اللي هي الدراجات الهوائية، سكوترز، أي شيء يستخدموه
1: فعلا، لأن هم ما شاء الله يكون عندهم كذا في حركة مستمرة، فيأخذوا هذه العيادي أو المبالغ اللي حصلوا عليها، يروح لك مباشرة إلى أي محل قريب، أو أنهم يأخذوا بعض في بعض الولايات، يمكن سولفنا يوم الأمس عن الهبطات، هذه الهبطات ما تكون قبل العيد، تكون أثناء يعني مثلا يوم العيد
0: أو
1: أيوة بالضبط، أو حتى مثلا في الأيام الثاني عيد أو ثالث عيد، فالأطفال تحصلهم هناك، يأخذوا يمكن في بعض يعني يستخدموا المفرقعات، فننتبه لهم يا جماعة الخير علشان ما تصير بعد بعض المواقف اللي بعد ذلك يمكن تكون العاقبة ما نحبها، أو توصل لمثلا أو توصل لسلوكيات ممكن تكون غير يعني محبذة لدينا، فننتبه للأطفال. هذا ما دعت إليه شرطة عمان السلطانية فعلا، لتجنب أولا السرعة الزائدة أثناء التنقل، كلنا راح نوصل إن شاء الله، كلنا راح نخلص أمورنا، واللي شاطر عاد اللي خلص يعني أموره بدري قبل يعني ما توصل أو نوصل إلى إجازة العيد. الانتباه للأطفال، ذكرتي يعني نقطة مهمة جدا جدا عايشة، وإحنا ندعو دائما مستمعينا الكرام إلى الانتباه للأطفال من الحفر، حفر التنور يا جماعة الخير، ترى صارت من قبل وما نريد أنها تصير مرة ثانية، نريد نستمتع بالإجازة، نروح للإجازة نستمتع فيها، نكون في سلام وأمان، ونرجع من الإجازة وتكون إن شاء الله كلنا بصحة وعافية وخير. دائما هناك مقولة تقال عن العيد، العيد هو أن تكون العائلة بخير، هذا أهم شيء، فإذا يعني تحقق هذا الأمر احنا راح نفرح ونستانس أكيد بالعيد. المفرقعات والألعاب النارية، هذه يعني طبعا شرطة عمان السلطانية دائما تدعو له، السرعة الزائدة، التنقل، الانتباه للأطفال مهم جدا،
0: تدعو للحذر من
1: هنا. نعم.
0: إذا ننتظر مشاركاتك التي تثري حلقتنا كما اعتدت دائما مستمعنا الوفي على 72 44 20 10.

0: كتروا الكلام.
1: من أجود ما جاء في حفظ الود قول أوس بن حجر التميمي شاعر مضر في الجاهلية، إذ قال: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا.
2: جاء في تهذيب الكمال للمزي قال أبو عمرو ابن العلاء: كن من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عشرته، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك.

وفي محامد السكوت كتب أبو العتاهية: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذلك خسارة وتبهارا.

جاء في العقد الفريد وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص إلى سامع منصف.

قال ابن وهيب الحميري: وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء كريم قد طما خاب سائله، ومن لي سوى الرحمن ربا وسيدا، ومن غيره أبديهما الغير جاهله.

اغتنم هذه الأيام العظيمة وحرك لسانك بالتكبير، فإنها عبادة لا تكلفك مالا ولا جهدا، ولكنها ترفعك درجات وتغرس في قلبك حب الله وتعظيمه. أحي هذه السنة الغالية في بيتك، مسجدك وحيك. قال الشاعر عمر الحارثي: الله أكبر، ما دعا من محرم رفع الأكف على ثرى عرفات. الله أكبر، رددوا لا تفتروا، فبها تفيض النفس بالخيرات. الله أكبر، ما ترنم صادح يشدو بذكر الله بالآيات. الله أكبر، قلتها وأقولها، أحيا بها دنيا وبعد مماتي. ما

0: حماكم الله ونور صباحاتكم بكل بركة وخير ومحبة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله يا رب أيضا لمن لديه أهله ومعارفه أحبابه رايحين الحج إن شاء الله، الله يسهلهم ويكون إن شاء الله سعيهم مشكور وحجهم مبرور بإذن الله ويعودوا بسلام وأمان لأحبابهم. أكيد عاد بعدين تفاصيل استقبال الحجاج بروحه ما شاء الله، يعني مشاعر فياضة جميلة، وكذلك أيضا بعض الأشخاص عندهم طقوس معينة. يمكن من زمان كنا ذكرنا استقبال الحجاج كان في عادة عمانية أنه يخلي لك علم أخضر،
1: البنديرة،
0: البنديرة خضراء نعم، في البيوت اللي راجع منها حجاج، فالناس تقدر تسلم عليهم وكذا من غير الأشياء الجميلة اللي كان يجيبوه الحجاج.
1: هذا أول عايشة، الحين لا،
0: تغير شوية،
1: استقبالات وحركات
0: بالضبط وتوزيعات واللي مسوي لك كيكة واللي يعني
1: خاف يعني يوصل معنا زمان يفتحون القاعات لاستقبال الحجاج.
0: والله صارت هي في أحد دول الخليج، يعني أنا بقول لك شفتها، يعني
1: أنا شفتها
0: تفاصيل يعني تشبه تفاصيل يعني الاستقبال.
1: شفت وداع يا أخي الحجاج في بعض من الدول شرق آسيا، مواكب عجيبة، وكأن يعني لنشوفها في محافل مثلا متعلقة بإنجاز دولي كبير، هم يسوونها للي الحافلات اللي تعود اللي تروح لمكة المكرمة.
0: ربما خالد لأن الموضوع عندهم مختلف تماما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحن عندنا الأمر أيسر بكثير أن تصل لتعتمر أو لتحج، ولكن هم يمكن هي رحلة يخطط لها عشرات السنين ويجمع لها المال والكثير من أيضا التفاصيل القانونية، التضحيات يعني عشان يصل لهذه النقطة، لذلك شوف تأثرهم أيضا الكبير بهذه التفاصيل. شاركنا أنت تفاصيل اعتنائك بهذه الأيام واعتنائك بالخير واغتنامك له في هذه الأيام. إن شاء الله بكرة عاد يوم عرفة، جهز دعواتك الطيبة ولا تنسانا أيضا من الخير. نواصل معك هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا لي الزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وتأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مولدا بوناخير حسن سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المعينة لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. من جانب آخر، استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة ألفريدو سيزار مارتينيو ليوني سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأعرب معاليه خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية والعالمية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع. كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية. وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا. وذكر ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإثارة الاضطرابات في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة، كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. هذا وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. وبحسب المصادر فإن المقترح يشمل أيضا تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إلى جانب مفاوضات لاحقة حول مخزون وتخصيب اليورانيوم، وكذلك رفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، كما تنص بنود الاتفاق على إنهاء الحرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل. في لبنان قتلى وجرحى جراء تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي مع تواصل خرق الهدنة بين الجانبين. وفي الأراضي الفلسطينية سقط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واعتداءات المستوطنين.
1: بمنحنى متصاعد من الهجمات يستهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الذي يشهد يوميا سقوط ضحايا. أحدث فلسطينيان سقطا برصاص قناص في جباليا وطفل سقط في قصف سابق في المنطقة الشمالية، إضافة لاستشهاد عائلة من 3 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى. وأصيب فلسطينيون إثر قصف منزل في دير البلح وسط القطاع، وآخرون على ساحل مدينة غزة. كما لم توقف المدفعية الإسرائيلية إطلاق القذائف تجاه المناطق الشرقية للقطاع الذي يعاني تعميقا للأزمات الإنسانية نتيجة سياسة إسرائيل المسيطرة على المعابر والمقيدة لدخول المساعدات. ويغيب الحديث السياسي عن التقدم في وقف إطلاق النار، فإسرائيل تتعنت وتعتمد سياسة الاستباق عبر مطالبتها نزع سلاح غزة قبل أن تنفذ من جانبها استحقاقات المرحلة الأولى لوقف النار. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون مجددا المسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال بلدتي سلوان والعزرية شرق وجنوب المدينة المقدسة التي يتهددها الاستيطان والتهويد الإسرائيلي. اعتداءات المستوطنين امتدت إلى الضفة الغربية، فطالت مقبرة شرق مدينة بيت لحم، وحاول آخرون إحراق مسجد في بلدة كف الحارس، في وقت أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون خلال مواجهات في عدة مناطق. الضفة تشهد تسارعا وتصاعدا لهجمات المستوطنين والمد الاستيطاني لتمرير مخطط الضم الإسرائيلي. الأراضي الفلسطينية إحدى الأوراق التي يستخدمها نتنياهو وساسة آخرون للتمهيد للانتخابات المقبلة، والأمر ينطبق على جنوب لبنان الذي استشهد في جنوبه 2 من اللبنانيين في قصف على بلدة اليازورية، كما أعلن عن مجزرة وقعت باستهداف بلدة صير فاستشهد 9 على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، في وقت أعلن حزب الله استهدافه لقوات إسرائيلية متمركزة في محيط نهر دير سريان بالصواريخ والقذائف. الجيش الإسرائيلي أعلن عن دوي صفارات الإنذار في مواقع عسكرية قرب الحدود مع لبنان، واعترف بمقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين. ورغم المساعي الدولية لإبرام اتفاق مع إيران قد يشمل لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يخفي رغبته في فصل الجبهتين ليمكن مواصلة القتال في لبنان خدمة للأغراض الانتخابية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تعرضت العاصمة كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية. يأتي ذلك بعد يومين من قصف أوكراني على كلية وسكن للطلبة في منطقة خاضعة لروسيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
2: أحدث القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية على مدرسة مهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية التابعة لدنباس ردود فعل صاخبة على الصعيد الروسي والدولي، حيث وصفت زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي بدعم ورعاية من بعض الدول الغربية، مرجحة بأن الخلية التي قامت بهذا العمل تمول من الخارج، ناهيك عن توريد الأسلحة والدعم السياسي. وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب من روسيا لمناقشة هذا الحدث، ووصل الأمر بنيبنزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن وصف موقف ممثلي الدول الغربية تجاه قصف المدرسة المهنية والضحايا بأنه رقص على عظام الموتى. وعبر ميروشينيك سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية عن قناعته بأن الدول الغربية لن تدين هذا الهجوم الأوكراني الذي سقط جراءه العديد من المدنيين والأطفال، لأن أي إدانة لأوكرانيا ستعني عمليا إدانة للحكومات الغربية نفسها. أما فالودين رئيس مجلس الدوما الروسي فقد رأى أن صمت أوروبا يعتبر تشجيعا لكييف على استهداف المدنيين. أجدر بالذكر أن الطوارئ الروسية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 21 قتيلا و42 مصابا. على الصعيد الدولي أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم مذكرا أن استهداف المدنيين محظور وفق القانون الدولي، وعبرت بكين عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي والخسائر البشرية التي نجمت عنه. وشبه شفيعيان مستشار الرئيس الإيراني الهجوم الأوكراني على المدرسة في لوغانسك بمأساة مدرسة ميناب الإيرانية. من جهة ثانية قامت القوات الروسية بقصف للعاصمة كييف ووصف بأنه الأضخم خلال السنتين الأخيرتين حسب المصادر الأوكرانية التي أفادت بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 50 صاروخا بما في ذلك صاروخ أريشنيك واسع التدمير و700 مسيرة، وأن أضرارا واسعة لحقت بأكثر من 40 موقعا في مختلف أرجاء المدينة، ما يمكن اعتباره أول رد عملي على الهجوم الأوكراني على لوغانسك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنشر أنظمة صاروخية أمريكية متوسطة المدى في اليابان، قائلة إنها تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح. وفي طوكيو قالت وزارة الدفاع إنه سيتم نشر نظام تايفون ومنظومة صواريخ المدفعية عالية الحركية في قاعدة كانويا الجوية خلال تدريبات مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة. في باكستان قتل 24 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين في انفجار استهدف قطاراً كان يقل عسكريين في إقليم بلوشستان، وكان القطار يعبر إشارة مرور في محطة بمدينة كويتا عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى عرباته، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل تسبب في تحطيم نوافذ المباني المجاورة وتدمير المركبات التي كانت متوقفة بالقرب من الموقع. ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة والبرق والعواصف الرملية تسببت في وفاة 28 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين خلال يومين. وقالت الهيئة إن حوالي 100 أسرة تضررت بشكل مباشر، بينما دمرت وتضررت مئات المنازل فضلاً عن خسائر كبيرة في البنى الأساسية والقطاع الزراعي. وفي الصين لقي 3 أشخاص مصرعهم، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين إثر هطول أمطار غزيرة جنوب غرب الصين، وتجاوز منسوب المياه في 22 نهرا مستوى الإنذار وسط تحذيرات من خطر وقوع فيضانات على الجبال. في جنوب الهند توفي ما لا يقل عن 6 أشخاص في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط تحذيرات صحية. وتخطت درجات الحرارة 45 درجة في العديد من المدن، وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت في وقت سابق من الأسبوع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي وموجات حر شديدة. وتعد الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، وتعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة. بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية خلال اجتماعها مستجدات المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات ويدعم تقدم أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. تجاوزت نسبة إنجاز مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي 53%، هذا ما كشفته وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائها الإعلامي. ونفذت الوزارة 687 نشاطا وفعالية خلال العام الماضي، استفاد منها أكثر من 105,000 مشارك في مختلف المحافظات.
3: طاقات وطنية شابة جعلت المشهد الثقافي والرياضي والشبابي العماني على خارطة المنجزات الدولية، في خطوة تعكس حيوية المشهد وحرص الحكومة في بناء الإنسان فكرا وعلما وثقافة، فهو الاستثمار الحقيقي للتنمية المستدامة. ومن أبرز المشاريع الثقافية الاستراتيجية في سلطنة عمان مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي الذي تجاوزت فيه نسبة الإنجاز 53%. ففي اللقاء الإعلامي كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن تنفيذ 687 نشاطا وفعالية خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من 105,000 مستفيد في مختلف محافظات سلطنة عمان، اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب أكد أن ما تحقق في القطاع الثقافي خلال السنوات الماضية يعكس مسارا متناميا في دعم الكتاب والباحثين والمبدعين وتطوير المؤسسات والبرامج الثقافية، حيث بلغ إجمالي أنشطة القطاع الثقافي ضمن الخطة الخمسية العاشرة 900 نشاط وفعالية استفاد منها أكثر من 85 ألف مشارك، إلى جانب دعم 451 فرقة فنية وتنفيذ 46 مبادرة ثقافية وإجراء 23 دراسة بحثية. واستضيفت سلطنة عمان كضيف شرف في 5 معارض كتب دولية، فضلا عن تسجيل 18 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائم منظمة اليونسكو. واستعرض اللقاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يتم إعدادها وفق نهج تشاركي وميداني، إلى جانب استطلاع وطني شارك فيها أكثر من 1000 شاب وشابة، وباستخدام أدوات منهجية لتحليل واقع الشباب وفق منهجيات علمية وممارسات عالمية.
4: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: حققت سلطنة عمان قفزة في نسبة الاكتفاء الذاتي لتبلغ 67%، وكانت التمور والخضروات في صدارة المشهد. هذا وتعمل سلطنة عمان على توطين مشاريع نوعية لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
5: 1,900,000,000 ريال عماني، رقم يختصر حجم الحراك الاستثماري الذي ضخته سلطنة عمان في شرايين قطاع الأمن الغذائي. استثمارات لم تكن مجرد أرقام، بل ترجمت على أرض الواقع إلى 493 مشروعاً استثمارياً قادتها حوكمة صارمة عبر تنفيذ 37 برنامجاً ومبادرة تخصصية لأشجار النخيل الباسقة والعنب والتين والزيتون والفلفل والملفوف والفيفاي والمانجو. متابعة واهتمام من الجمعية العمانية للمزارعين نتج عنه وفرة الإنتاج وأثمر عن تأمين شبكة أمان غذائي متينة، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي الإجمالي لتتجاوز 67%، وتصدرت التمور المشهد باكتفاء سيادي مطلق وصل إلى 99%، تليها الخضروات بنسبة 79%، فيما تسجل الفواكه الأخرى حضوراً بنسبة 24%، كأحد المستهدفات الواعدة للتوسع مستقبلاً. كل ذلك يرتكز على رقعة زراعية بلغت 312 ألف فدان تحتضن أكثر من 9,100,000 نخلة. لم يعد الإنتاج العماني حبيس السوق المحلية، بل تحول إلى رافد تصديري منافس، فقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 753 مليون ريال

0: المقاومة الأمنية اللوجستية بتدشين صوامع غلال متطورة بسعة استيعابية تصل إلى 160 ألف طن لتمثل صمام الأمان في مواجهة أي أزمات عالمية. هذه المنظومة المتكاملة والبنية التحتية المرنة تؤكد أن سلطنة عمان لا تبني مشاريع مرحلية، بل تؤسس لسيادة غذائية مستدامة تمهد الطريق بثبات نحو تحقيق غايات رؤية عمان 2040. خديجة بنت سليمان الشحي.
1: وقعت مطارات عمان على اتفاقية شراكة مع مطار شانغي السنغافوري لتعزيز التطوير التجاري لمطار مسقط الدولي والارتقاء بتجربة المسافرين والتسوق داخل المطار. وتعكس هذه الشراكة التزام مطارات عمان بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة التي تتمتع بها شانغي، بما يعزز التميز التشغيلي لمطار مسقط الدولي ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات وإيجاد قيمة مضافة له وتعزيز تنافسيته. تواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية واستقطاب الاستثمارات النوعية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
2: سجلت المنطقة الحرة بصلالة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مدعومة باستقرارها التشغيلي وكفاءة بنيتها الأساسية والموقع الاستراتيجي المرتبط بميناء صلالة. وقد أنشأت المنطقة بالتعاون مع الميناء وشرطة عمان السلطانية ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بمساحة 20 ألف متر مربع بهدف تعزيز الطاقة التخزينية ودعم انسيابية حركة البضائع والخدمات اللوجستية. كما وقعت المنطقة الحرة بصلالة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات جديدة، شملت مشروعا لتعبئة وتجارة الزيوت النباتية وآخر للخدمات اللوجستية والتجارة العامة، إلى جانب مشروع لتجميع وتصنيع المكونات والشرائح الإلكترونية المستخدمة في التطبيقات والأجهزة التقنية، وكذلك مشروع لوجستي متخصص في خدمات التخزين والمناولة ودعم سلاسل الإمداد. من جانب آخر، استقطبت المنطقة مشروعات استثمارية من عدة دول ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والطبية والتغليف والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، إضافة إلى الصناعات الكيميائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة التي توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: يكتسب ميناء الصيد البحري بولاية قريات أهمية اقتصادية لدوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
3: يعد ميناء الصيد البحري بولاية قريات أحد أهم وأقدم موانئ الصيد في سلطنة عمان، نظراً لما يتمتع به من موقع حيوي يربط بين الولاية ومختلف الأنشطة البحرية. ويشهد الميناء تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. وقد اكتملت الأعمال الإنشائية في مشروع إضافة رصيف ثابت على كاسر الأمواج بالميناء بنسبة 100%، وبتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني وطول يبلغ 185 مترا. كما شمل المشروع استحداث أرض استثمارية جديدة لدعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الصيد البحري والخدمات المساندة، إضافة إلى تخصيص موقع لتركيب رافعة بحرية لصيانة وإصلاح السفن والقوارب. ويحتضن ميناء قريات عددا من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، من بينها موقع ومصنع لتجهيز وتغليف الأسماك وآخر للاستزراع السمكي، إلى جانب ورش إصلاح محيطها.

0: محركات وقوارب الصيد والمعدات البحرية ومحل بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطة للوقود وسوق للأسماك والأنشطة المرتبطة به. وتشير البيانات إلى أن كمية الأسماك المنزلة في الميناء قارب 7850 طنا خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 8,600,000 ريال عماني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لميناء الصيد البحري بقريات ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، وكذلك دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
1: أعلنت بورصة مسقط تمديد ساعات التداول اعتباراً من شهر يونيو المقبل في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
2: في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق وتكاملها مع الأسواق العالمية، أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه. وبموجب التوقيت الجديد، ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحاً إلى 10 صباحاً، تليها جلسة التداول المستمر حتى 2:45 مساء، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى 2:55 مساء، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق الرسمي عند 3 مساء. ويعكس هذا التحديث حرص بورصة مسقط على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقاً مع استراتيجياتهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها على فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. وتسعى بورصة مسقط إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق وبناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي سجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. مستمعينا حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ضلكوت، إطلالة الجمال على الساحل، السفوح الخضراء والعيون المتدفقة الغراء والشواطئ الحسناء. استمعوا إلينا في ولاية ضلكوت وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: مستمعنا العزيز، حياك الله من جديد. نكمل مشوارنا معك في صباح الخير يا بلادي. شكرا لي الزميلة وعد الحطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نرجع ونكمل مشوارنا وحديثنا في هذا الصباح عن الجاهزية بالنسبة للعيد، وكذا أيضا التحذير اللي نتحدث عنه من قبل شرطة عمان السلطانية حول التنقل وسلامة الأطفال من الأعيرة، وكذلك أيضا إطلاق الأعيرة النارية، سلامة الأطفال من الفرقعات وغيرها من الأمور مع حلول عيد الأضحى المبارك. نصحت شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات بالالتزام والحذر أثناء التنقل خلال إجازة العيد، تجنب السرعة الزائدة، عدم الاشتغال بغير الطريق، ضرورة الانتباه أثناء السياقة في الطرق الداخلية والأماكن العامة نظرا لازدياد حركة المشاة. قبل لا تمر على أي مكان فيه محل تجاري، بقالة أو أي كذا محل، انتبه في الشارع خاصة للأطفال في أيام العيد. إذا كنت بالقرب أو ممن تكون عليهم مسؤولية حفظ التنور، تنور الشواء، فأنا انتبه أيضا لهذا الأمر، وكذلك أيضا استخدام المفرقعات، الانتباه للأطفال من استخدامها. وكذلك أيضا بالنسبة ليكونوا معهم المضبي، حصل مضبي بعد مهم جدا أن تخلي الأطفال بعيدين عنه، أن تكون الحرارة مرتفعة، فسبحان الله قد لا ننتبه أو يتأثر به الأطفال.
1: الله يحفظكم جميعا، وإن شاء الله يا رب تعبر كذا أيام العيد بسلام وبركة وعافية، ولا يكون فيها إن شاء الله أي من ما ذكر من أخطار. ولذلك يجب أن نكون على أقصى درجات الانتباه دائما، كما نقول دائما بس نطلع إن شاء الله بالذكريات الجميلة. أيضا موضوع الأعيرة النارية خالد، طبعا في بعض الأماكن يعني كذا في المناسبات الخاصة تشوفهم حريصين على موضوع إطلاق الأعيرة النارية، أيضا الألعاب النارية هي الأخرى، المفرقعات بأنواعها. الله يحفظكم، شكرا لمن تفاعل معنا على 724-2410.
0: طبعا بالنسبة للأعيرة النارية واستخدام المفرقعات، بحسب شرطة عمان السلطانية أكدت على أنه يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
1: هذا شيء يعني لازم الواحد ينتبه له، والله يعينهم صراحة أفراد شرطة عمان السلطانية. وهي أيضا إشادة أن حتى في أيام العيد تجد هناك تواجد شرطي في مختلف الأماكن، كل ذلك طبعا لحفظ الأمن والسلامة. صباح الخير لمستمعنا أبو أسعد الساعدي، أهلا بك، ارسل لنا هذه الرسالة من جعلان بني بو علي، يقول: أسعد الله صباحكم مقدمي البرنامج ومستمعي، صباح الخير يا بلادي. اليوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه بالماء استعدادا للتوجه إلى مشعر منى وعرفات، ويقضي أيضا الحجاج وقتهم فيه بالدعاء والذكر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. يا أبو أسعد، كيف جاهزين للعيد؟ خلصتوا أموركم؟ الله يحميكم جميعا، رتبتوا تفاصيل البيت وجمالياته، الضيافة خلصتوا أمورها، النساء موضوع طلة العيد هذا يسبب لهم شوية نوع من الألق الأرق يمكن صح، والقلق
0: إن شاء الله. ومن بعد ذلك يكون الألق
1: صحيح كيف؟ إن شاء الله يا رب يكون الألق يعني كما يجب. يحت الحسابات المشهورة للتدوين هنا في سلطنة عمان، السؤال كان كيف ملابس العيد، فكثيرة كذبات إن الخياط والله ما خلص ملابس العيد.
0: هذه بروحها بعد مشكلة يعني.
1: لذلك عزيزتي المستمعة الجميلة لازم يكون عندك خطة باء، لازم شيء مخلاي يعني ممكن انك تلبسي فيه، خاصة اول يوم عيد، بعدين شوية يكون الوضع اهون، بس اول يوم عيد هو يعني الطلة الاهم خلينا نقول. فحاولي دائما يكون عندك خطة بديلة، ما تعتمدي فقط على خطة واحدة، وخاصة احيانا الشراء من المواقع المصممة مثلا في كثير من الصور رائعة في الحساب، ويمكن حقيقة في بعض الأشخاص استلموا منها بالطريقة تلك، ولكن أنت يمكن يكون حظك السيء فتقعي في الفخ، يعني يمكن يخلص القماش يحطوا لك قماش آخر، فصارت يعني أكثر من مرة. لذا ديروا بالكم وخلوا عندكم دائما خطط بديلة، وإن شاء الله الجميع كذا يطلع بأجمل حلة. شاركونا درد شو سولفو 724-4410. تقبلوا منا وافر التحية، نشارككم حتى تمام التاسعة. إعدادا وتقديما نكون معك خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي.
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

اليوم مستمعينا الكرام، الثامن من ذي الحجة، الحجاج في بيت الله الحرام يقضون يوم التروية في مشعر منى. أهلا بكم وصباح الخير عليكم جميعا. أول مناسك الحج الفعلية التي تسبق مباشرة يوم الحج الأكبر يوم التروية، حيث يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في يوم الثلاثاء يوم الغد. طبعا فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية الشقيقة وصل إلى أو قرب من انتهائه، حيث بلغ مجموع الحجاج على آخر ما ذكر في مؤتمر صحفي بالحج 1,518,153 حاج قدموا من خارج المملكة. طبعا غير الحجاج اللي موجودين أصلا في المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية ومن المقيمين على أرضها. حاول نتواصل مع الزميل محمد الذهلي مفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، وناخذ كذا معه أبرز التحديثات المتعلقة ببعثة الحجاج العمانيين أو بعثة الحجة العمانية التي بالمناسبة استكملت جاهزيتها لاستقبال الحجاج العمانيين، حيث أكملت بعثة الحجة العمانية للعام الحالي استعدادها التنظيمي والخدمي لاستقبال الحجاج العمانيين القادمين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك حج هذا العام. البعثة سلمت مخيمي منى وعرفات إلى شركات الحج المعتمدة، وجاءت عملية التسليم بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأهيل بالمخيمين.

0: وذكر سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحجة العمانية يوم الأمس لتلفزيون سلطنة عمان أن نسبة الحجاج العمانيين الذين يؤدون فريضة الحج للمرة الأولى هذا العام نحو 90%، ما يعزز أهمية الجولات التعريفية والتوعوية المخصصة لهم. راح تسهم الجولات هذه التي تنظمها شركات الحج إلى المشاعر المقدسة إلى تعريف الحجاج بالمناسك وآلية التنقل بين المواقع المختلفة. وكذلك أيضا ذكر سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يتوجه نحو 14 ألف حاج إلى منى اليوم لبدء مناسك الحج. راح تبدأ عمليات التفويج الحجاج إلى مخيم منى بعد الساعة 2 ظهرا، حيث جاء تحديد هذا التوقيت مراعاة لارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم الحالي. وكذلك أيضا أكدت البعثة جاهزية مخيمي منى وعرفات بشكل كامل لاستقبال الحجاج. تم تسليم الخيام لشركات الحج بعد فحصها والتأكد من جاهزيتها من قبل الوفود المصاحبة. وكذلك بالنسبة لاختيار موعد التفويج يهدف إلى الحد من الازدحام، ضمان تقديم أفضل خدمات لضيوف الرحمن، وكذلك أيضا مراعاة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليهم الأمر وأن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: فعلا يعني ارتفاع في درجات الحرارة ملموس، حتى بالأمس كان في تقارير أن مكة بالتحديد يعني مرتفعة فيها درجات الحرارة. وكما ذكرت خالد يعني تم التأكد من جاهزية المخيمات، سواء كان المرافق، الخدمات الأساسية، مواقع الإقامة نفسها، التجهيزات الفنية، الخدمات الصحية والإعاشية، إلى جانب أيضا استيفاء متطلبات السلامة والراحة للحجاج. صراحة مهمة يعني كثير كذا، مسؤولية عظيمة ملقى على عاتقهم، فندعو الله تعالى لهم باليسر والتوفيق طبعا القائمين على سلامة الحجاج هناك فيما يرتبط ببعثة الحج العمانية للعام الحالي. الحلو أنك حتى تدخل أماكن عامة، المنازل، كل مكان تحس أنه خلاص أجواء العيد يعني بدأت فيها لفتة جميلة. ممكن حتى من بعض المحال التجارية تسمع تكبيرات العيد، أماكن العامة أيضا، فالكل يستقبل هذا اليوم العظيم وهذه الأيام العظيمة بذات الترحاب. وكما قلت خالد يمكن في ختام عطر الكلام كان في دعوة للتكبير، فخليك مركز عن معنى التكبير أيضا. لما نقول الله أكبر فهي ليست فقط لفظة موجودة في الأذان وتدعو لعظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تركز أيضا في حياتك، تربطها وتعيش بها الله أكبر، أكبر من كل همومك اللي أنت ممكن خايف منها، من مرض ممكن لا قدر الله تعاني منه، أكبر من ظالم ربما تخشى ظلمه. فالله أكبر لما تعيش بها تعيش إن شاء الله بإذن الله تعالى مطمئنة. دوام الاطمئنان والسلام والعافية لكم إن شاء الله، والأجر الجزيل في هذه الأيام المباركة. وصباح السعادة لكل من يشاطرنا جمالية هذا الصباح على 724-2410.
0: على هذا الرقم تصلنا رسائلكم الجميلة مستمعين الكرام، رح نقف عليها إن شاء الله في أوقات مختلفة من هذه الحلقة. وندعوكم أيضا لتحسس جيرانكم، هذا أمر مهم جدا ونذكره دائما في كل مناسبة تمر علينا. حلو أنك تمر عليهم تأخذ لهم حاجة معينة أو تسأل عنهم، لربما هم أيضا تكون أو هم لابد أن يكونوا معاكم أيضا مشاركين في فرحتهم أو في الفرحة المشتركة بينكم في عيد الأضحى المبارك. ويتسولفنا رسائلكم هي اللي راح تزين صباحاتنا أكيد مستمعين الكرام على 724-2410. راح نقف معها بعد هذا الفاصل.

0: مستمعينا الكرام، طابت بكم الصباحات، أهلا ومرحبا بكم جميعا. اليوم الاثنين هو يوم التروية في مشعر مينا، أول مناسك الحج الفعلية التي تسبق مباشرة يوم الحج الأكبر، حيث يتوجه الحجاج بعد هذا اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. حديثنا القادم رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ بدر بن سعود الدغيشي، مدير دائرة خدمة المراجعين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن يوم التروية. صباح الخير أستاذ بدر، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وبداية كل عام وأنتم بخير.
1: صباح النور والسرور والعافية والبركة، وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وهنيئا لكم ولجميع المستمعين هذه الأيام المباركة العظيمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه حين قال: والفجر وليالي عشر. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم ولا يقسم إلا على شيء عظيم جليل، إذ أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات كالصلاة والصيام والصدقة وغيرها، والمؤمن ينبغي أن يكون فطنا فيعلم أن بعض الأزمنة ثمينة وغالية، وهي هبة من الله سبحانه وتعالى لعباده ليتزودوا وليثقلوا موازينهم بأعمال تتضاعف، وهذا شرف للزمان الذي نحن فيه، فلنبادر كلنا في زمن التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا وللجميع، صالح الأعمال والنيات والصدقات وأيضا سائر الأعمال التي يؤجر عليها العبد المسلم. بداية أستاذ بدر، ما المكانة الدينية والروحية ليوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة؟
1: نعم، يوم التروية وكما قلتم هو اليوم الثامن من هذا الشهر العظيم، شهر ذي الحجة. هذا اليوم هو أول مناسك الحج، وقد سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا قديما يتزودون فيه بالماء من مكة ويحملونه معهم استعدادا للتوجه إلى صعيد عرفة حيث لا يوجد ماء، وقيل سمي بذلك لحصول التروي فيه من سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل. وكذلك يسمى يوم النقلة لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى ميناء، ولا شك أن هذا اليوم يعد فرصة عظيمة للعبادة لمن لم يكتب له الحج، حيث يستحب فيه الصيام والإكثار من الذكر والتكبير والدعاء وغيرها من الأعمال الصالحة.
0: نعم، ماذا عن الأعمال والمناسك التي يؤديها الحجاج في يوم التروية داخل مشعر مينا؟ وكذلك أيضا أستاذ بدر، ماذا تعني هذه المناسك إيمانيا لهذه الشعيرة العظيمة؟
1: نعم، أول الأعمال التي يقوم بها حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك هو الإحرام لمن كان متمتعا، يعني الحاج يقوم بالعمل كعمل العمرة في بدايته، فيغتسل الحاج ويلبس رداءه وإزاره ويهل بالحج في هذا اليوم المبارك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وكذلك فإذا أول الأعمال هي الإحرام، وكذلك من الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم الصلاة في منى، الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتصلى قصرا دون جمع، تصلى هذه الصلوات قصرا في منى دون جمع. وكذلك من الأعمال التي يعني يقوم بها الحاج في هذا اليوم هو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبيت الحاج ليلته في منى استعدادا للنفور إلى عرفة الذي يكون اليوم الذي بعده، وهو اليوم التاسع. وعمل الحاج هذه المناسك هو في حقيقة الأمر تجرد وانقياد لله عز وجل، بدءا من التلبية لبيك اللهم لبيك، الذي يعني هذه التلبية تعكس في حقيقتها الخضوع المطلق والتجرد من زينة الدنيا، وأن هذا الإنسان الذي هو عبد لله عز وجل الذي جاء إلى الله سبحانه وتعالى مقبلا ليقيم هذه المناسك إنما جاء مستسلما لله عز وجل بكليته، إيقانا منه بأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي وهو المتحكم في هذا الوجود بقدرته وعظمته وجلاله.
0: نعم أستاذ بدر، يعني هذا اليوم هو واحد من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، ويستحب فيها أيضا الأكثر من الأعمال الصالحة. هذه المرة نأتي للغير من غير الحجاج، كيف يمكن لهم أن يستثمروا هذا اليوم يوم التروية وكذا أيضا الأيام المباركة من ذي الحجة في الطاعات والأعمال الصالحة؟
1: نعم، غير الحجاج، الحجاج مطلوب منهم في هذا اليوم العظيم أن ينافسوا حجاج بيت الله تعالى في الطاعات والعبادات. فرصة عظيمة لغير الحاج أن ينافس الحاج في هذا اليوم المبارك بالطاعات والعبادات، فيستحب لغير الحاج في هذا اليوم وكذلك يوم عرفة، هذا اليوم يوم التروية، يستحب له التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال الصالحة صيام هذا اليوم الذي هو يوم التروية، وكذلك كثرة الصدقات وكثرة قراءة القرآن وتطهير القلب. الإنسان يطهر قلبه من أي نوع من أنواع الغل والحسد والحقد، وكذلك أن يكثر غير الحاج من الدعاء في يعني في نهاره وفي ليله، لأن هذه الأيام المباركة مظنة قبول الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقبل دعوة عبده متى دعاه، وهذه الأيام التي يستشرف فيها أن يدعو الإنسان ويكثر من الدعاء ويلح من الدعاء تقربا لله عز وجل. ومن يعني الأعمال التي يقوم بها أو يستغلها غير الحاج في هذا اليوم التذلل بين يدي الله عز وجل بالتوبة النصوح من كل عمل أغضب فيه ربه، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لا شك، والله سبحانه وتعالى كذلك لا شك غفور رحيم ودود رؤوف، يستجيب دعوة عبده إذا دعاه، وكذلك يحب من عباده أن يكونوا توابين مستغفرين أوابين. فهي فرصة عظيمة أن ننافس فيها نحن غير الحجاج، أن ننافس فيها حجاج بيت الله عز وجل حتى نصل إلى درجة من الدرجات التي يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وحتى نكون كذلك صفحة بيضاء، نعود كما ولدتنا أمهاتنا، كما يعود الحجاج من حجهم صفحة بيضاء نقية كما ولدتهم أمهاتهم.
0: نعم، إذن الصيام، التكبير، التهليل، التحميد، قراءة القرآن، الصدقة، التوبة والأعمال الصالحات الأخرى التي تفضلت بذكرها أستاذ بدر. هناك أيضا مجموعة من الرسائل والقيم الإيمانية التي يجسدها يوم التروية، خاصة في معاني متعلقة بالتأمل، بالصبر والاستعداد أيضا ليوم الحج الأكبر يوم عرفة. ما هي أبرز هذه الرسائل والقيم أستاذ بدر؟
1: نعم، يوم التروية لا شك كما قلنا هو المحطة الأولى لانطلاق مناسك الحج.
0: نعم،
1: هو يمثل محطة إيمانية عظيمة للتزود بالتقوى والاستعداد الروحي. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أتى بآيات الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فيتجلى في هذا اليوم التواضع لله عز وجل في أسمى صفاته والتجرد من ملذات الدنيا ومتاعها. ونحن كمجتمع مدني محتاجون في هذا اليوم أن تتقوى روابطنا الإيمانية والأخلاقية، فالإيمان والأخلاق متلازمان ومتوازيان. ونحن ندعو الشباب بأصنافهم ذكورا وإناثا في هذا الزمن الذي صغت فيه الماديات ووسائل التواصل الاجتماعي أن يكونوا أكثر اتزانا وسمتا وخلقا، وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بأصناف القربات، ومن هذه القربات البر بوالديهم والإحسان إلى أرحامهم، وأن يكونوا يعني في في في وأن يكونوا ذا خلق سام ينظر إليهم، خصوصا ونحن أهل عمان وصفنا بهذه يعني الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ربوك، فهذه منحة عظيمة وشرف عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وهي اختبار وابتلاء لنا بأن نكون أكثر خلقا، وأن ينظر إلى أخلاقنا نحن كعمانيين بأنها أخلاق تتجسد في أعمالنا وفي سلوكنا، كما ندعو الشباب كذلك أن يجعلوا هذا الوطن نصب أعينهم، فلا تقوم الأوطان إلا بالأخلاق، فتبنى الأوطان بالأخلاق. هذا الوطن الذي منحنا هواءه وماءه ومنحنا غذاءه ومنحنا كثير من الأمور، لابد أن نرد له كذلك الحق، وأن نرد له الدين، ورد هذا الدين بأن نكون متمثلين بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم، شكرا لكم أستاذ بدر على هذا الحديث الرائع عن يوم التروية ومجموعة الرسائل والقيم التي يجسدها هذا اليوم، وماذا يفعل الحاج وغير الحاج في اغتنام مثل هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم أستاذ بدر، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: شكرا للأستاذ بدر بن سعود بن ناصر الدغيشي، مدير دائرة خدمة المراجعين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. رايح في طريق الدوام، آخر يوم عمل في هذا الأسبوع إن شاء الله ربي يسمح هذا الطريق.
1: هذا يسمى أسبوع؟ هل يطلق عليه أسبوع؟
0: هو أسبوع تم أبيت، يعني وش بغي تغير الأسبوع؟ آخر يوم، أنا قلت آخر يوم دوام في هذا الأسبوع.
1: يومين يعني صح.
0: نزقتني لكنك تكلمت بسرعة.
1: يلا أبعد عن المايك شوي.
0: صباح السعادة لكم جميعا، يا رب كذا اللي رايح في طريق عمله إن شاء الله ينجز الكثير، ما يخلي بعد العيد، بعد العيد بعدين عاد تجي بعد العيد.
1: أوه هذه نقطة مهمة عايشة،
0: وتنصدم بالأشياء
1: اللي عادي. إذا رحت مثلا مكان تراجع فيه، مثلا أنت عندك مراجعة معينة، يقول لك الموظف تعال بعد العيد لأن خلص إحنا اليوم آخر يوم. طيب خلص الحين مرة طيبة، بعد العيد كمل.
0: وهذا من أكثر الأسباب اللي تخلي الواحد يعني يستثقل الدوام بعد العيد، لأنه هو قابل لنفسه يعني أجل أشياء كثيرة لبعد العيد. أما اللي رايح مشواره الصباحي الآخر، سواء رايح يشتري فوالة العيد، قهوة العيد، ربما الحلوى، النساء الجميلات اللي خلصن آخر تفصيلة، ما أعرف والله الشيلة مناسب لونها أو لا، الحذاء عزكم الله، اللي عندهم أطفال عاد تفاصيل الأطفال، هذا إذا خلوكم الأطفال بسلام ما كذا يزنوا على راس الواحد طول الأيام، ها متى نجهز للعيد، متى نروح نشتري للعيد. فيعني اللي ما لحق إن شاء الله يا رب تخلص كل أمورك، ولكن كما نقول دائما احرص على القيادة الآمنة، كما حذرت شرطة عمان السلطانية من السرعة الزائدة اللي فعلا تشهدها كل الطرقات في أيام العيد وأيضا قبيل العيد. صباح الورد والسعادة لكل المستمعين الأعزاء اللي شاركونا في هذا الصباح على 7244-2010. سألناكم عن تجهيزاتكم للعيد وعن أيضا كيف تحرصون على الأمن والسلامة فيما يرتبط بأطفالنا، الله يحميهم خاصة في أيام العيد. كثير نسمع خالد أحيانا بعض يعني خلينا نقول الأحداث المؤسفة اللي ترافق مثل هذه المناسبات، يمكن بعض الأطفال يتأذوا من تنور، من أحجار المطبي، من كثير
1: مفرقعات العاب النارية. يعني احنا ما نريد نذكر عايشة بعض الأحداث اللي صارت معنا ونسميها حفاظا على مشاعر يمكن حد من الأهل يسمع عنها، ولكن احنا نحاول ان نوعي المجتمع، واحنا نعرف انه على قدر كبير من الوعي، ونذكر أنفسنا وغيرنا ب أهمية مراعاة الأطفال من هذه الأمور. يعني طفل صغير في عمر صغير ما معقول أن يكون عنده في يدينا هذه المفرقعات اللي ما تعرف كيف أنها يعني قد تسبب له الضرر.

0: خالد في منصات التواصل الاجتماعي تشوف أن تنشط بعض يعني مثلا وسم العيد الأضحى على سبيل المثال في منصة إكس تويتر سابقا، تشوفها ينشط بشكل كبير، الناس تنشر صورها، أشياء جميلة عن تفاصيل العيد وملامح العيد. البعض أيضا يشترك في مسابقات تعنى ب يعني طلة العيد للأطفال على سبيل المثال. ولكن بين هذا وذاك كمان نذكر دائما نحن هنا في برنامجنا صباح الخير يا بلادي أهمية كذلك الانتباه لأطفالنا أثناء استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي، يعني أن يكون على مستوى عالي من الأمن والسلامة، تحافظوا عليهم. أيضا بعض الأطفال اللي شوية عاد كذا يكونوا يافعين شوية أعمارهم زينة، يقول لك بيجمع جزء من عيديته بيشتري له هاتف، هذا الهاتف طبعا عندما يمتلكه يجب أن نحرص نحن كأولياء أمور على استخدام الهاتف لاستخدام الأمثل.
1: كذلك أيضا ننتبه لما يبث على هذه الحسابات من قبل الأطفال أنفسهم، كونهم هم أصحاب هذه الحسابات، ليس كل ما يتعلق بالطفل نفسه هو يبث في الحساب. احنا مقبلين على العيد، احيانا العيد تكون له خصوصية على مستوى العائلة، فلربما الطفل قد يلتقط صورة معينة او مقطع مرئي فيديو ويعني قد لا يراعي هذه الخصوصية التي نتحدث عنها في العائلة ويبث بعد ذلك ايضا من خلال منصات المختلفة. لا ننسى ايضا البثوث المباشرة عايشة في منصة مثلا تيك توك او غيرها ايضا من المنصات، ننتبه للأطفال من إدارة الحسابات هذه ويكون تكون إدارتهم إدارة صحيحة. ناهيك عن الأمر هذه المرة متعلق بالاستعداد للاختبارات، أن يكون الطفل مع هاتف الخاص وهو أيضا يعيش وقت العيد وفي نفس الوقت يفكر بالاختبارات، لابد أن يكون جاهز للاختبار بطريقة صحيحة بعيدة عن العبث بالهاتف مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أحسنت خالد، يعني فعلا هي فئتين، يا أنهم صغار حلقة أولى اللي مخلصين البار وبعدين عاد خلاص يعني ينشغل وينغمس في هذا الجهاز اللي عنده إياه وهذا أمر جدا سيء، أو حتى اللي هم اليافعين اللي يستعدوا لاختباراتهم، يعني لازم يكون ذهنهم صافي. ولكن علينا نذكر الجانب الإيجابي أيضا، في ما شاء الله عليهم أطفال ويافعين يستخدموا المنصات استخدام جيد في محتوى تعليمي يبث لأقرانهم من نفس العمر. أيضا نشوف ما شاء الله عليهم شباب صغار يافعين اللي علمك مثلا المصر العماني بالطريقة الصحيحة، أكثر من حساب ما شاء الله عليهم نشوفهم كذا يقدموا بعض النصائح للتعليم مثلا كيف الواحد يتعمم بالشكل الصحيح ويتمصر بالشكل الصحيح. فهناك يعني كذا تجارب إيجابية جميلة يجب الإشادة بها، وشئنا ما بينا نحن يعني في هذا العصر عصر التقنية، لذا علينا أن نتوازن وأن نستعد كذا لأجواء العيد الجميل كذا بندخلكم قبل وقت العيد كذا في الأجواء، اللي متحمس يتحمس أكثر واللي ما متحمس للعيد يلا نحن بنحمسك. كل عام وانت بخير.

0: كل عام وانتم ان شاء الله بخير، واحبابكم دائما يكونوا بالقرب منكم في اجواء العيد الجميله. ايضا تكون هذه الاجواء وانتم كذا في صحه وعافيه وهناء. اذا كنتم مخططين ايضا للسفر واستغلال هذه الاجازه، اجازه عيد الاضحى المبارك، هناك بعض المحاذير الخاصه ب المسافرين وشركات الطيران من مخاطر إيبولا، حيث الطيران المدني حذرت المسافرين وشركات الطيران من مخاطر إيبولا وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية. صرفنا يمكن حتى من الأسابيع الماضية عن تفشي فيروس إيبولا في بعض الأماكن هناك في دول أفريقية، من بينها أوغندا وكذلك أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية. يوم الأمس ذكرنا يمكن هذا الخبر أن في 10 دول أفريقية مهددة بتفشي إيبولا. بعد ذلك أتى الخبر حول تحذير هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان بالتنسيق مع قطاع الاستجابة الطبية وشركات الطيران العاملة بسلطنة عمان والمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المناطق المتأثرة بتفشي مرض إيبولا الناجم عن فيروس يعرف ببونديبيو جيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا. 10 دول هي مهددة بتفشي إيبولا، لذلك الهيئة أكدت على ضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة ومتابعة أيضا التحديثات الصحية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
1: الحرص وهذه المتابعة الحثيثة دائما طبعا عليك أن تتفقد كل الأخبار المرتبطة بالدولة أساسا اللي أنت رايح لها قبل ما تهم حتى التخطيط لرحلة محددة. من الأشياء الجميلة اللي الواحد يخطط لها كذا التجهيزات للعيد، ونحن نعيش هذه الأيام ونقول دائما أن عليك أن تشرك أبنائك ولو كانوا صغار في كل هذه التفاصيل لتنمي فيهم مهارات حياتية مهمة. ندعو الآباء الله يحفظهم يا رب أن يأخذوا أولادهم خاصة الأولاد معاهم للمشاوير المهمة هذه اللي قضوها استعدادا للعيد. من ضمن المشاوير يمكن الأطفال المحببة عندهم اختيار أضحية العيد، تحس كذا كثير من الأطفال عندهم ذكريات مرتبطة بهذا الجانب، سواء كان اللي يقتني الأضحية من يعني الأسواق الشعبية من أماكن محددة تبيع الأضاحي، أيضا ارتباط الموضوع ارتباط وثيق بالمسالخ وتجهيزها وسلامة هذه الأضاحي. في هذا السياق أعلنت بلدية مسقط عن تنظيم أوقات العمل في مسالخ المحافظة، محافظة مسقط، خلال عيد الأضحى المبارك عام 1447، حرصا على تقديم خدمات الذبح وفق الاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان راحة المواطنين وكذا أيضا المقيمين. اليوم إن شاء الله سيحدثنا من بلدية مسقط عن مواعيد العمل، الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، أيضا كيفية ضمان راحة وسلامة الجميع في هذه المناسبة. ضيفنا الأستاذ مالك بن محمد المحروقي، وهو رئيس قسم التفتيش البيطري في بلدية مسقط. أستاذ مالك، سلام الله عليك، صباح الخير وكل عام وانت بخير وصحة وسعادة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت عائشة، تحية طيبة لكم والمستمعين الكرام من هذا المنبر المتميز، وكل عام وأنتم بخير.
1: حي ومرحب بك أستاذ مالك. إذن تبارك الرحمن، يعني من الأماكن اللي تشهد زحام كبير يمكن المسالخ والعمل على قدم وساق قبل موعد العيد بأيام على أيضا بأسابيع لتأهيل المسالخ بالشكل الصحيح والاستعدادات أيضا المرتبطة بتشغيل المسالخ. نتحدث عن استعداداتكم في بلدية مسقط لتشغيل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
2: طبعا الاستعدادات حرصت البلدية على تهيئة المسالخ منذ فترة لاستقبال أضاحي العيد الأضحى المبارك لهذا العام. الاستعدادات شملت الجاهزية الفنية للمسالخ من حيث المعدات والأدوات، دعم فريق العمل بالكادر الإضافي طبعا يدعم خلال فترة العيد، المتخصص من قصابين وعاملين مساعدين، ووضع نفس الشيء البرنامج عمل استقبال الزحم، طبعا هي زحمة وزحمة عيد، من حيث أنه تم تمديد فترات العمل وتقسيم نظام تقديم الخدمة نفس الشيء للمستفيدين.
1: نتحدث عن هذا السياق، ساعات العمل المعتمدة في المسالخ في محافظة مسقط خلال أيام العيد، يعني كما ذكرت تبارك الرحمن أكيد هو زحام يعني مبرر معروف جدا أيضا معتادين عليه، تخطيط هذا الجدول، جدول مثلا قدوم الناس ويعني في المسالخ ليكون أيضا هناك مساحة للجميع للاستفادة من الخدمات.
2: نعم صحيح، يعني نظام العمل لاستقبال المواشي لهذا العام أو لهذا العيد، عيد الأضحى لعام 1447، وضع ليكون على شقين. ابتدأنا بالأمس من يوم الأحد الشق الأول، واليوم الاثنين إن شاء الله راح ينتهي، راح يكون على هذا اليومين. بدأنا من الساعة 7 صباحا فترة صباحية للأفراد، من الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهرا طبعا بجميع أنواع المواشي، مفتوح الباب. الفترة المسائية خصصت للشركات وللجمعيات الخيرية، الملاحم، كانت تبدأ العصر من الساعة 4 عصرا إلى الساعة تقريبا 10 مساء. الشق الثاني إن شاء الله يبدأ من باكر بإذن الله، يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة إلى ثاني أيام العيد. طبعا هنا عاد نتكلم أنه راح تكون الفترة الصباحية للأفراد فقط من الساعة 7 إلى 2 ظهر للماشية الصغيرة، نتكلم عن اللي هي الماعز والضأن فقط، من 7 إلى الساعة 2 الظهر. الماشية الكبيرة الجمال والأبقار تبدأ الفترة الثانية لفترة العصر من 4 عصرا إلى 7 مساء إن شاء الله. فيما يتعلق بالشركات في هذه الفترة اللي حددناها من 9 ذي الحجة إلى ثاني أيام العيد، الراغبة طبعا الباب موجود مفتوح، لكن يجب أن يتواصل بشكل مسبق للتنسيق، تحديد الأعداد، وتكون طبعا الفترة اللي هي ما بعد فترة الأبقار والجمال للأفراد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن هو تقسيم مهم جدا للأوقات، وكما ذكرت يمكن التواصل المسبق خاصة من خلال الأعداد الكبيرة كالمستفيدين من الشركات، يعني هو ييسر الأمر بشكل أكبر. أستاذ مالك، كثير من الأشخاص الحين يتجهوا إلى يعني المسالخ عوضا عن الذبح داخل المنازل لاعتبارات كثيرة وعديدة، نتحدث عن أبرز يعني أو أهم إجراءات الذبح داخل المسالخ المعتمدة ليس فقط يعني عن طريق الشرع وكذلك أيضا هنا في سلطنة عمان، ولكن أيضا تراعي المعايير العالمية في السلامة بدلا من الذبح العشوائي من الناحية أيضا الصحية والبيئية.
2: طبعا أكيد المسالخ دائما تكون هي مشاهد مجهزة مخصصة لتنظيم عملية الذبح، طبعا يعني مثل ما تقول إحنا نقول تهيئ الظروف الملائمة والصحية من حيث وجود الكادر المتخصص من قصابين وعمال لقيام عمليات الذبح والسلخ، كمان توفر يعني حماية للبيئة نفسها والمجتمع من ملوثات مخلفات الذبح بدل ما تكون مترامية بين الأحياء السكنية، وبالتالي يعني توفر بيئة ملائمة لكل هذا. الأهم من هذا كله وجود كادر بيطري متخصص، هنا النقطة الأساسية اللي يكون عملية الفحص الدقيقة للحوم والبواشي وتأكد من خوها من الأمراض وصلاحية استهلاكها، وبالتالي هي ضرورية جدا لحص على سلامة المجتمع في كل النواحي.
1: فعلا يعني كونك أيضا رئيس قسم التفتيش البيطري في بلدية مسقط أكيد أنه تعبركم الكثير من التفاصيل التجارب ربما حول سلامة الماشية الأشخاص اللي ما يتجهوا للمسلخ مباشرة، هل هناك مثلا من نصائح محددة قد نوجهها للمستمع والجمهور في التعامل مع سواء كان الماشية قبل ذبحها ثم لاحقا أيضا اللحوم نفسها والتأكد من سلامتها وأيضا التخلص من مخلفات الذبح لاحقا؟
2: طبعا في هذا السياق احنا هي عادات وتقاليد، وناس كثير مرات تقول احنا نذبح في المزارع وعندنا مثل ما تقول المناسبة الخاصة بينا يعني بعملية الذبح. هذه الفئة طبعا الحين انا صحها باول شيء باتباع نظام اللبس الوقائي، ضروري جدا احنا نتكلم عن الامراض المشتركة خصوصا لما نتكلم على مرض حمى القرن النزفية، وبالتالي أول شيء تتأكد من الماشية من خلوها من الطفيليات الخارجية، تهيئة المكان المناسب لعمليات الذبح، لبس الوقاية نتكلم عن القفازات، تغطية الجروح، التعامل مع اللحوم، وهذا على أساس أنها تكون دائما بلبس وقاي وليس عشوائي المتداول عليه. التخلص من مخلفات الذبح، دائما تحرص على أن تكون وجود أكياس مانعة للتخريب، ترميها بالأماكن المخصصة، أتوقع أنه البلدية دائما تقوم بتخصيص مواقع مخصصة لرمي هذه المخلفات، نحرص على وجود هذه النقاط التجميع المخصصة أفضل، بدل ما ترمى في الأحياء بشكل عشوائي. كمان يعني نريد نعرج على مسألة الموضوع التعامل مع اللحوم. إحنا الآن قابلين على الصيف، حرارة جدا عالية جدا،
1: صحيح.
2: وبالتالي هناك نقطتين أساسيتين، الأولى اللي حق نقل اللحوم، هذه نقطتين أساسيتين. نتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي أثناء نقل اللحوم أول شيء تجنب أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، سواء ذبحت في المسلخ، نقلها في البيكابات على شكل مكشوف، أو هذا احرص دائما أن تكون مغطاة. حتى في صندوق السيارة لما تجيبها، صح أنت غطيتها لكن في نهاية المطاف درجة الحرارة جدا عالية،
1: صحيح،
2: تعرض اللحوم لدرجة الحرارة العالية هذه يعرضها للفساد. احرص على أنك توفر المبردات الخاصة، جيب معك ثلج، يعني هذه أتوقع أنها الآن أغلب البيوت تحتوي على هذه المبردات، الثلج متوفر في كل مكان، ما تعلم إيش ممكن يصير لك في الطريق، وهذا حتى أثناء وجودك في البيت إذا كان بالإمكان أنك تبرد اللحوم فترة بسيطة بالثلاجة قبل بدء عملية التقطيع، هذه تكون شيء أسلم وأمن لك.
1: صحيح.
2: والتعامل مع هذه اللحوم نفس الشيء، أنا دائما دائما يعني احرص على أنك تلبس القفازات دائما، اللحوم هذه ما زالت تعتبر بيئة قد تكون مسببة أو ناقلة،
1: صحيح، للبكتيريا، أيوة،
2: وبالتالي
1: المختلفة.
2: هذه دائما نصائح للناس، نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
1: بالفعل يعني أستاذ مالك هذه نصائح جد مهمة، كما ذكرت يعني اللحم هو أساسا بيئة مهيئة للبكتيريا، هي متعايشة يعني طبيعية، ما أنها مثلا
2: متعايشة، ونحن نتكلم عن حمى الفورم النزافية حتى في اللحوم الطازجة ممكن ينتقل، صحيح. والمرض طبعا الكل يعني يحذر منه خلال فترة العيد،
1: صحيح. ونقطة أيضا جد مهمة ذكرتها، إذا كان مثلا الشخص منجرح أو كذا يغطي الجرح جيدا قبل ما يتعامل
2: ضروري
1: مع اللحم،
2: ضروري جدا.
1: نعم.
2: ضروري.
1: نعم. إن شاء الله يا رب كل هذه الجهود التي تقومون بها أيضا في ما يرتبط بالمسالخ وتنظيمها تسير على خير ما يرام، الجميع إن شاء الله يلتزم بهذه الأوقات، ما تصير هذه الزحمة اللي أحيانا قد تشهدها المسالخ. وأيضا نذكر أن أبواب التواصل معكم دائما مفتوحة لأي استفسار، صحيح أستاذ مالك؟
2: نعم أكيد أكيد. نعم.
1: ختاما نقول لك كل عام وانت بخير وصحة وسعادة أستاذ مالك، شكرا على هذه المعلومات، وإن كان من إضافة تود إضافتها في ختام هذا اللقاء.
2: أشكركم مستعزي على هذا الاستضافة الجميل في هذا البرنامج الرائع، والشكر موصول للمستمعين الكرام، وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير وصحة وسعادة. هذا كان حديث ضيفنا الأستاذ مالك بن محمد المحروقي، رئيس قسم التفتيش البيطري ببلدية مسقط، حدثنا مشكورا عن الاستعدادات المرتبطة بالمسالخ في محافظة مسقط خلال عيد الأضحى المبارك، وتنظيم أيضا جدول الأعمال. انتبهوا للجدول يعني ومتى الأوقات اللي تذهبوا لذبح أضاحيكم فيها، لتلتزموا أيضا بالجدول سواء كان للأفراد أو حتى للشركات. مثل ما قلنا، حاول أنك في تفاصيل العيد الجميل تشرك أطفالك في الإعداد لهذا اليوم العظيم. دائما نسولف أيضا مثلا عن تجهيز حتى شكل البيت، تنظيف المنزل. في دراسات تقول أيضا أن أساسا تنظيف المنزل يساعد في تهدئة الذهن وأيضا تخفيف التوتر واستعادة الشعور بالسيطرة. والله فعالية حلوة تراها للأطفال. ورسائلكم اللطيفة على 724-24-10، هذه رسالة أم العز، أهلا بك يا أم العز، صباح الخير، تسلم علينا، عليك السلام ورحمة الله، وتقول كيفكم؟ والله نحن بخير وعافية أم العز، أنت شخبارك؟ تقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأجاب الله دعواتكم، حفظ الله جنود الوطن الذين يؤدون واجبهم في حماية الوطن ولم يستطيعوا حضور أجواء العيد مع أهلهم، الله يقويهم إن شاء الله، وتحية مني لهم. ويقول وتقول أيضا أم العزة زين أن نتفقد نشوف على أيضا تفاصيل مرتبطة بالأسر اللي ولي أمرهم بعيد عنهم موجود لتلبية بعض حاجاتهم ومساعدتهم في التجهيز، سواء كانوا من الجيران أو حتى من الأهل. وكل عام وصباح الخير يا بلادي في تقدم ورقي. شكرا يا أم العز، فعلا هذه هي الرسالة التي دائما نحاول إيصالها للجميع، تحسسوا أحبابكم والمقربين منكم ولو بالعطاء اليسير، سواء كان أيضا نقطة مهمة ذكرتها أم العز، الناس اللي آبائهم مثلا موجودين لتلبية الواجب، ممكن هذه من العادات العمانية أصلا الجميلة، سبحان الله، تحسها ناقص منكم شيء، يعني إن شاء الله نأمل إنها لا تزال مستمرة. الجار دائما يسأل عن جاره، الأهل يسألوا عن بعضهم البعض، وأهم شيء دائما السلامة والعافية والألفة والمحبة في هذه الأيام الجميلة. مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. شكرا لكل من يرسل لنا على 724-24-10، منهم محمد بن ناصر زهيمي من ولاية الكامل والوافي، رسل لنا كذا صورة بالزي العماني، وأيضا يقول في هبطة مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي صباح هذا اليوم الثامن من ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير وأسرتكم الكريمة، أخواني وأخواتي وأحبابي الكرام الطيبين، طاقم إذاعة سلطنة عمان. شكرا لك يا محمد وصباحك خير وبركة. اللي ميزنا احنا في سلطنة عمان ويوم الأمس تكلمنا عن الهبطات، أن لما يروحوا الأطفال أو حتى الكبار إلى مثل هذه الأماكن يروحوا بالزي العماني الجميل اللي ميزنا عن غيرنا. يعني يوم الأمس حتى في مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا الأطفال ما شاء الله بزي الجميل، هم رايحين للهبطة وكذا يستمتعوا بالأجواء الجميلة فيها. صباح الخير لأبو مياسين، يسعد صباحك بكل خير، شكرا على المشاركة. أبو حكيم يذكر قصة لأحد النساء راحت للخياط على طاري هذا الموضوع، عايشة يقول لي
1: آخر الأيام
0: بالضبط، يقول راحت لأخذ الملابس للعيد وللأسف لم يجهز الخياط ملابسها فنهرته وتكلمت عليه بل وصفعته على وجهه.
1: والولول.
0: يا إلهي. بعد ذلك شب الخلاف بين الزوجة وزوجها وشبت الخلافات بينهما، يعني في تصعيد خطير كان.
1: الله يوصلنا للمواصيل إن شاء الله، يعني
0: في الأخير هذه حقوق يعني.
1: ومن هذا المنبر أشكر كل الأخوات الكبار
0: اللي فيهم صبر
1: اللي يأخذن لا ملابس أخواتهن للخياط. شكرا، تحية لأختي العزيزة أم عبد العزيز، شكرا مخلصتني من هذه التفاصيل والله. ما تخيلني بعد آخر العمر،
0: أنا على بالي لما تكلمت عن الموضوع
1: أتشاد يعني مع خياط يعني في النهاية. لكن يعني ممكن أنك ما تقبل تتواصل أبدا مع مقدم خدمة مهمة كالخياط إذا كان غدر فيك يعني بسالفة الوقت، يعني شو تسوي اللي خلاص حط كل آمالها بلبسة العيد هذه اللي اندمرت يعني. لذلك أنا أقول كان خواتي الجميلات خلينا عندك كان بلان بي، لازم الخطة با موجودة، لازم لبسة تقدر تلبسها والعيد غير عن هذيك يعني اللي
0: ذخرة لبسة ثانية.
1: أيوة بالضبط.
0: في نفس الوقت بعد نقول الواحد احنا نعيش في ايام مباركه يا جماعه الخير، هدوا من بالكم.
1: اي والله فعلا ما ساوي
0: والامر ما ساوي ابدا، التعامل بطريقه حلوه وطريقه مناسبه. في الاخير هذا عامل يعني له شو اسمه حقوق الخاصه. صحيح. فنحافظ على هذه الحقوق، وايضا من ذاتنا ان نكون كذا نتعامل بطريقة إيجابية
1: أكثر حلما يعني. صحيح.
0: ونكظم الغيظ يا جماعة الخير.
1: من الأشياء اللي الواحد أيضا خالد يحرص أنها تكون ممكن موجودة في تفاصيل العيد اللي هي الضيافة بأشكالها وأنواعها. حاول قدر المستطاع أنها تكون صحنها لذيذة مرتبة وكذا، بس أيضا صحية، يعني في سياق متصل هيئة إدارة الغذاء والدواء FDA حذرت مرة ثانية. من زمان كنا سولفنا عن الأصباغ الحمراء، نشوف كثير من الحلويات فيها لون الأحمر، بعض الناس تسوي توزيعات حال الأطفال وين عادنا العيدية مع توزيعات هذه القميص اللينة واللي كثير منها فيها اللون الأحمر. ديروا بالكم، إدارة الغذاء والدواء تحذر مرة أخرى عن هذه المواد الصبغية وخاصة الصبغ الأحمر ريد داي رخاصة رقم 3 في بعض الأطعمة موجود بكثرة. المشروبات إذا الأطفال اشتروا لكم عصير لونه أحمر كذا حاولوا أنكم تبتعدوا عن هذه الألوان. الجيلي، زبادي بالفراولة، حليب الفراولة كلها فيها هذا اللون أو الصبغة الحمراء. الدراسات أثبتت وأظهرت أن هذه الصبغة لها خطر في مرتبط يعني بالإصابة بالسرطان، سلمنا وسلمكم الله. وأيضا الكثير من الدراسات تحذر أيضا من أضرار الحساسية التي تنشأ بالتراكم لاستهلاك هذه الصبغة الحمراء. يا حلاته والله حلا البيت، تسوي في البيت كذا، وأيضا تدعم الأسر خالد الصغيرة ما شاء الله عليهم، بعض النساء الله يحفظهن يا رب، الأسر المنتجة يعني شغلهم لذيذ وجميل ونظيف، عارف أنه يعني تدعم أيضا ولد بلدك، ومنها أيضا أجر، ما لازم تتوجه لمحل تجاري محدد تشتري منه، ولكن أيضا هي صورة أخرى من التكافل الجميل في أيام العيد.
0: نعم، هذه الصبغات اللي تكون على أنواع الأطعمة هي ضارة أكثر من أنها تكون نافعة، فما بالك أنها يستهلكها الأطفال على هيئة كذا فوالة عمانية جميلة تقدم للضيوف. الأمر الآخر الاعتدال، تأخذ لك مجموعة من الأصناف المختلفة من الحلويات أو حتى أيضا غيرها من الأمور، الفواكه المختلفة بشتى أنواعها، تعتدل في الفوالة، لأن في الأخير هذا اللي بيجيك وبيمر عليك هو مر على 5-6 بيوت من قبلك، فهو متفول معاهم خلاص أموره طيبة.
1: أي والله، هاي سالفة المعازم بعد. والله لا تأخذ يا أخي، هذا مسكين يمكن ما أخذ بس بعد واحد ما يقدر ما يعازم الضيف يعني قاعد.
0: صحيح، بس علشان إن في ناس تحب إنها تصور وتتباهى في هذا الأمر، فما له داعي أبدا. شيء آخر بعد، نقطة مهمة جدا اللي والله نسيتها، توني كانت على بالي،
1: راح خطرك من شكل فوالة العيد ولا
0: الاعتدال وعدم التباهي بالتصوير أكثر من ما أن إحنا ناكل الأشياء اللي ما أخذينها لنا أصلا علشان نستهلكها.
1: بالضبط، بعيدا عن الإسراف يعني. إن شاء الله يا رب كذا تفاصيل العيد كلها حلاوة وسلام وعافية، ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة باشتراطات الأمن والسلامة، وأنكم تنتبهوا على الأطفال، نختم أيضا بهذه التوصيات أو هذا التذكير. وبعد بكرة يوم عرفة، اليوم العظيم، لا تنسونا كذا من الدعاء، إذا تذكرتونا ذكرونا بالخير، بس والله كلمة واحدة، عفى الله عن عائشة وخالد، عفى الله عن هزاع الراسبي. الله يوفقهم إن شاء الله، ودعيوا حال صباح الخير يا بلادي بعد، عشان يستمر معاكم وتستمروا أيضا أنتم بهذا الوفاء الجميل دائما والتواصل الرائع.
0: الملتقى بحول الله تعالى في صباحات جديدة. مستمعين الكرام، رفقة صباح الخير يا بلادي، تقبلوا تحية من فريق العمل الذي كان معك في هذه الحلقة، إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الحنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.
1: إلى اللقاء، وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. معالي السيد وزير الخارجية ونظراءه بالدول الشقيقة والصديقة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: كم قلت ما يعطوك؟
2: 5,408,730.
3: أبويا خلي الرجال واللي ياخذه ذاك نصيبه المكتوب له يا غزالة.
1: ما أكون غزالة اللي تعرفوها كلكم إذا ما كان المبلغ اللي يقوله غلط. أنتي ما سمعتي إيش يقول وتربين؟ إيش هذه التربين بعد؟
3: وأنتي إيش يهمش باللي ياخذه ها؟ ما دام الرجال ما مقصر معاه في شيء.
1: وأنا بعد ما أظن إني أنا مقصرة معاه في شيء. كل مالي وتجارتي بين يديه. ولا أنا مقصرة معك يا عبد الخالق؟
2: لا لا لا عمتي لا غزالة مطولة معاي ما مقصرة حتى شوفي.
3: أبوي شايفه من كثر ما هي مطولة معاك أشوفك على اليومين تروح تفصل ملابس جديدة بدل القصيرات اللي عليك. والله حالة نعم منكم حالة.
1: أنت عاقب منك أعرف أسمع أنت عاقب منك هذا الكلام اللي تسمعه منها؟
2: والله ما أدري تريدي يعجبني بيعجبني تريدي ما يعجبني ما بيعجبني.
1: زين ما قلت لي كم بتجلسوا في أفريقيا؟
2: إلى يوم يبعثون.
1: ها؟ كأني ما سمعتك. مو قلت إلى يوم يبعثون؟
2: أيوة أقصد لحد ما يبحثوا المستحقات الخاصة بإيجارات المزارع والعقارات اللي عليهم.
1: من هم ذيله؟
2: الناس اللي مستأجرين من عندنا مالش.
1: إنسان خبرني أنتوا من توصلوا هناك بتروحوا طبعا تسكنوا عند خال مخالف صح؟
2: قصدك صابر الذباح.
1: أي هو
2: أشوف رأي ضاحي تعرفي يعني ما يحب يسكن داخل البيوت من القدران.
1: المهم أنه ما يطلب منك تسكن معه في شيء من الغابات.
2: عاجب ما شيء غير الذباح
1: ولا هذا. إياني وإياك تسلم رقبتك حالة
2: إن شاء الله. ولا يهمك اطمني أنا بروح الحين أكمل إجراءات السفر.
1: أقول عبد الخالق ما خبرتني يعني أنت ما قلت لي إيش بتجيب حال غزالتك ذي المرة من هدايا؟
2: والله محتار وما أعرف إيش أجيب لك ذي المرة.
1: يعني إيش؟ ما ناوي تجيب لي شيء من هناك؟
2: ترى كل شيء عندك صقر ونمر وليث ومهرة.
1: ما يضحك سكت أحسن لك.

0: شاء الله على مهارتك يا عقيلة، خليتي أخوي مخالف نسخة طبق الأصل من أبوي الله يرحمه.
1: هذه مجرد صورة، أنت لو شفتيها الحقيقة ممكن تصدقي إن هو.
0: أتوقع أخواني لما يشوفوه بيغمى عليهم من الفزع.
1: لا لا لا، ما لهذه الدرجة، بس أكيد بيصدقوا ما دام ظهور يحقق اللي يريدوه.
0: بس أنا حاتم خالف، كل شيء يعتمد عليه، وأخواني ترى ما سهلين.
1: سكتي سكتي، قد دليلة ومتبضعة.
2: ما شاء الله ما شاء الله، إيش كل هذه الملابس يا دليلة؟
3: أنا لولا خوفي إني أعطلكم عن بيوتكم كنت كملت، الحين أريد رأيكم. ها خبروني.
1: بصراحة اختياراتك موفقة. شوفي مهرة، شوفي شوفي، هذه الملابس يليق مكتب المحاماة.
0: ذوقك فعلا رائع يا دليلة، وأكيد أخوي صقر بيعجب بهندامك هذا.
3: بس أنا بعدني ما وافقت يعني إني أشتغل في المكتب.
1: نعم خالو، إيش قلتي؟
3: اللي سمعتي مني
0: دليلة، ترانا تكلمنا وكنتي مقتنعة، إيش اللي غير رأيك؟
3: يعني أنتوا ليش تحسسوني إني لازم أخذ الوظيفة بالغصب وحسب شوركن؟
1: ونحن ممكن نعرف أنتي ليش أخطي نص المحل من الملابس، وأنتي أصلاً بعدك تفكر في الموافقة على الوظيفة؟
3: بصراحة أنا أفكر أنتظر مخالف يرجع من سفره وبعدين يصير خير.
1: وبعدين؟
3: وبعدين أطلب منه يعينني في شركته.
0: إيش إيش؟ سمعتيها عقيلة؟
1: ما عليك، ما أظنها تعرف شي عن شركة مخالف.
3: قصدك شركات مخالف، مؤسسة حورية إفريقيا اللي تشرف على كل النشاطات المعروفة وفي كل مجالات الاستثمار اللي ممكن الواحد يتخيلها.
1: شكل أبو نعيم حفظها الدرسين زين، مثل ما طلب منه مخالف.
0: بعدها ما بتزيد علينا، صبري.
3: أحس إن كلامي ما عجبك؟
1: لا لا لا لا لا أبداً، أنت من حقك تقول الكلام اللي أنت تريدي أصلاً.
0: أنا خايفة تفوتي عروض الوظائف الثلاث اللي عرضناها عليك.
3: كيف يعني؟
1: المشكلة أني أنا ما سمعت مخالف طالب موظفين في هذا التوقيت.
3: شكلك طمعت واستعجلت.
0: عموماً نحن ما بنضغط عليها يا عقيلة، خليها تنتظر مثل ما تريد.
1: أنا معاك في اللي تقولي يا مهرة، بس كل هذه الملابس تحت أي بند نحن راح نحطهن بما إنها رفضت الوظيفة في مكتب صقر؟
0: عندها خيارين، يا تدفع قيمتهم من حسابها يا تردهم مؤقتا.
3: لا لا ما بردهم، أنا أفكر أشتغل في مكتب صقر لحد ما يرجع مخالف.
4: أقول أبو نعيم،
5: أه؟
4: ما بتغير رايك وتيمعني في ذي الشومة؟
5: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
4: بس كاك مسافر معي عالم الذرة معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوم اللزقه.
5: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
4: أقول أبو نعيم عاد ما وصيك على مهيرة.
5: تطمن تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
4: أبعد عندي سؤال أحس يخطض فوق راسي وما لاقل لي واب.
5: إذن احذر لا ينسكب على ملابسك.
4: تشوفوا هدوكم الحالة، أذير رال النحوي ويتضحك بعده، ما رأكب عليك.
5: حسناً خلصني وقل سؤالك.
4: أقول أبو نعيم، شفتك تكلم حرمة أول ما دخلني المطار، ويهي ما غريب علي، من هذي تكون أقول لك؟
5: تلك طليقة ليث.
4: يوا رب الله سبحانه، وهيش تبابه الحرمة؟
5: ستعرف فيما بعد، هيا تحرك تحرك.
4: زين يلا يلا بنتحرك، لكن ها وتنسى وصيتي لك اللي قلت لك عليه على مهيرة.
5: والله لا أدري من منكم اللي ساق الآن، أنت أم غزالة؟ تحرك.
6: كلمني كل يوم، كل يوم تكلمني مثل ما قلت لك.
7: قلت ليش؟ إن شاء الله إن شاء الله.
6: واسمعني اسمعني زين، إذا في الطيارة صادف وطلعت جالسة جنبك واحدة في الكرسي، ها تصرف
7: كيف؟ أنا أتصرف كيف؟ أطردها من الطيارة؟
6: حط العم أبو نعيم بينكم. إيه محرم؟
7: ليش يعني هو أبو نعيم مسافر معانا؟
6: ما أعرف، أنا ما أعرف، بس أنت تصرف تصرف مثل ما قلت لك.
7: إن شاء الله إن شاء الله. هذا كنا حد يناديني، ضاحي يناديني كنا.
6: ها؟ أنا ما سمعت حد يناديك. عبد الخالق تعال انت، هين رايح؟ اصبر اسمع، ما
7: خلص. يلا يلا يلا، مع السلامة مع السلامة، خلي بالك من الصيارين.
6: تعال اقول لك تعال، انا بعدني ما خلص كلامي كله، مستعجل مستعجل مستعجل. اوف
8: ما اخفيك يا مخالف اني ما مطمئنة.
9: اتوقع لو سمعك تقولي هذا الكلام كان بيعلق على كلامي.
10: ذكري يا مسرة أن الإنسان اللي ما عنده شيء يخسره ما يخاف.
8: بس أنا أخاف أخسرهم، ذلك مهما كان أولادي.
10: حاسفي، والله أني حاسفي، حملت فيهم وربيتيهم وتحملت جنونهم كل ذيك السنوات، لكن بعدني أقول لك أنا خليت لك اللي ما ممكن تخسريه في يوم من الأيام.
9: متأكدي يا الغالية أني بكون عند حسن ظنك وظنه.
8: يا ترى خليل بيقدر؟ بيقدر عليهم وبيخليهم يصدقوا؟
9: هم بيصدقوه لأنهم يريدوا يصدقوه، وعاد أنا بكمل الباقي.
10: بتصدقي لو قلت لك إن ولد نمر لأن ولد عندنا اليوم بيكون خليفتي؟
8: بيكون خليفتك في إيش بالضبط؟
10: في كل شيء تعرفين عنه.
8: في الشطارة مثلا؟
10: ومن يدري؟ يمكن يكون في العيارة والمكر والدهاء.
8: ثقته في خليل ما لها حدود أبدا، والحد اليوم ما أعرف لها سبب.
9: وأمي حورية الله يرحمها كانت تقول مثل كلامك هذا لما كانت تسمعه يتكلم عني بنفس هذه الطريقة.
8: طيب علشان أنا أطمئن خلينا نعرف إيش يدور بين خليل وبينهم.
9: معنى كلامك هذا إنك جبتي شنطة معك.
8: الحين تأكد إنك طالع مثل أبوك مطلوب في العيارة.
9: إذن يلا عشان ما يفوتنا شيء.
7: ها إيش رأيك؟ أظن هذا الأكل اللي طلبته لك عمرك ما ذقت مثله في بيت أبوك. ها؟
11: أصلاً أبوي لو شاف هذا الأكل قدامه أظني بياكله، ومن يخلص بياكلني معه.
7: ظريف ظريف ما شاء الله عليك.
11: الله يظرفك يا عمي، الله يظرفك. تريد الصراحة؟
7: وما أريد أسمع غيرها من براط مكاذي.
11: أنا الحقيقة يعني ما توقعت هذا الكرم منك بالصراحة. صدق أنا على بالي أن هذا الأول أكل مال بلاستيك من كل شيء بريال.
7: ظريف قال لك. لا لا لا لا، هذا طبق باستا الأنجل هير مع صوص الأمتريشانة. أظني ما سمعت قبل الاسم من قبل.
11: قول والله.
7: وأظنك تأكدت أن هذه وجبة فاخرة. يلا بي الحين، يلا عافية، اشرب عصيرك الطبيعي الطازج.
11: شكله يذكرني بشيء صراحة.
7: عظم.
11: وأنت كذلك يا عمي، لو نفس الشيء مع أني ما سمعتك.
7: لا لا أبدا أبدا، كنت أقول لك هذا عصير اسمه لايف جوس، مصنوع من مواد عضوية 100%. لحظات خليل، أيوة هات اللي عندك.
12: أنا تأكدت إن مخالف غاب غابت عينه، أقصد سافر مع ضاحي وعبد الخالق.
7: إيش؟ أنت متأكد يا نمر من هالكلام؟
12: متأكد. واصبر صبر، ليث معي على الخط وبيطمنك.
7: ها ليث؟
12: اطمن، سافر وإن شاء الله بلا رجعة.
7: وأنت كيف عرفت؟
12: طليقتي الثانية كما تعرف تشتغل في المطار.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم.

0: وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنتجاوز حدود البيولوجيا والمادة لنقفز قفزة نحو عالم لا يعرف الموت أو الشيخوخة. ماذا لو استطاع العلم يوما تحويل مشاعرنا وذكرياتنا وشخصياتنا إلى مجرد شفرات برمجية؟ ماذا لو تم نقل الوعي البشري بالكامل إلى جهاز كمبيوتر؟
2: إننا نتحدث عما يسميه العلماء تحميل العقل. تخيل أن تترك جسدك الفاني الذي يمرض ويتعب لتعيش للأبد داخل خوادم عملاقة أو شبكات سحابية. هناك لا توجد جاذبية ولا يوجد جوع ولا وجود للألم الجسدي. لكن هل سنظل بشراً حين نصبح مجرد نبضات كهربائية في معالج سيليكون؟
1: هذا هو السؤال الجوهري. في اللحظة التي ينتقل فيها الوعي سيتغير مفهوم الحياة تماماً. سيصبح البشر كائنات رقمية. سيملك الإنسان القدرة على نسخ نفسه أو بعث نسخة منه لكوكب آخر في ثوان معدودة عبر موجات الراديو. لن نحتاج لسفن فضائية، بل سنحتاج فقط إلى محطة استقبال للبيانات على المريخ مثلا ليستيقظ الوعي هناك.
2: ولكن لنتأمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حين يعيش الناس للأبد كبيانات، كيف سندير الموارد؟ ربما لن نحتاج للطعام أو السكن بمفهومه القديم، لكننا سنحتاج إلى طاقة كهربائية ومساحات تخزين هائلة. ستصبح الثروة هي قوة المعالجة. من يملك معالجاً أسرع سيفكر بشكل أسرع، وربما يعيش آلاف السنوات الذهنية في دقيقة واحدة من الزمن الحقيقي.
0: ماذا لو؟
1: وماذا عن المشاعر الإنسانية؟ هل يمكن للخوارزميات أن تحاكي لذة الحب أو ألم الفقد؟ إذا اختفى الجسد فهل تختفي معه الغرائز؟ ربما نصبح كائنات منطقية باردة نبحث فقط عن جمع المعلومات وتحليلها. سنفقد التحام الأيدي ودفء العلاقات ونستبدل به تبادل بيانات مشفرة. هل هذا هو التطور الذي ننشده؟
2: سؤال عميق، ولكن لننظر للمزايا. سنتخلص من الخوف من الموت. سيتمكن العلماء من الاستمرار في أبحاثهم لآلاف السنين. سيسافر البشر عبر المجرات دون قلق من طول الرحلة. فجهاز الحاسب الآلي يمكنه التوقف عن العمل لقرون ثم الاستيقاظ عند الوصول.
1: وهنا نأتي للمعضلة القانونية. هل النسخة الرقمية هي أنت فعلاً؟ لو نقلنا وعيك وبقي جسدك يتنفس، فمن منكما هو الأصل؟ هل الرقمي حق الانتخاب أو تملك العقارات أو الزواج؟ القوانين البشرية ستنهار، وسنحتاج لتشريعات جديدة لحقوق البيانات الواعية. سيكون التعريف البسيط للإنسان أنه جسد وروح قد صار قديما جدا.
2: ما زالت التكنولوجيا بعيدة عن نقل الوعي، لكن الخيال لا يعرف المستحيل. ماذا لو حدث ذلك غدا؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عن أجسادكم مقابل الخلود في قرص صلب؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي التميز لأفضل بحث، إحداهما عن الملصق البحثي والأخرى عن العرض المرئي في مجالي الجراحة والعلوم الأساسية ببولندا، ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: بدأ الدكتور عبد الله بوصف شعور إنجاز هذا بأنه صعب، صعب أن يوصف بالكلمات، وكان في بداية تلقي خبر الفوز في حالة من الحيرة لاستيعابة. بعدها احتفل مع أهله وأصدقائه بالفوز والإنجاز اللي يهديه لبلدنا سلطنة عمان، واللي تزامن مع احتفالات البلد باليوم الوطني.
4: لحظة بالذات صعب أوصفها بالكلمات. بداية كانت لحظة استيعاب، إن هل أنا حقيقي فزت في هذه الجائزة ولا أنا تخيلت أنهم نادوا اسمي، وطبيعة هذا المؤتمر أنهم ينادوا الأسماء وبعدين يكرمونا بعد فترة. فيوم نادوا الأسماء في أكتوبر وكرمونا في نوفمبر كان في فترة حيرة أنه هل أنا فعلا فزت وما شابه. فتواصلت مع زملائي اللي هم بعد فازوا، أخوي عزان الوحشي وأخوي أيمن الحبسي وحتى أخوي سلمان الشكيلي اللي شارك، تواصلت معهم وقلت لهم هل فعلا نادوا اسمي. وبعد ما أكدنا وما شابه تحولت اللحظة من لحظة استيعاب إلى لحظة فرحة. فاحتفلنا جميعا، احتفلنا مع أهالينا، احتفلنا مع أصدقائنا. أنا بالنسبة لي شخصيا بعد فترة من الاستيعاب لاحظت أن الفرحة تكون فرحتين، فرحة لي وفرحة أن الإنجاز جاء في فترة تتزامن مع فترة اليوم الوطني، ولله الحمد.
3: من بعد ما قرر الدكتور عبد الله المشاركة في المسابقة، حاول أن تكون فكرة البحث اللي راح يشارك به تخدم وتهم المجتمع. وبعدها دخل المنافسة مع 61 ملصق علمي من مختلف دول العالم، وبعد ذلك دخل مرحلة التدريب على تقديم العرض الشفهي، ومن ثم قدم بحث أمام لجنة متخصصة في محور المشاركة.
4: في البداية مع كل بحث دائما الفكرة هي أساس البحث، وأنا دائما في بحوثي ومع زملائي أحث الجميع على أنه لازم هذه الفكرة يكون لها أثر على المجتمع العماني. فشفنا واحد من البحوث اللي عنا، الكثير من البحوث حقيقة، وسجلنا فيهم في روابط تابعة للمؤتمر. طبعا هذا مؤتمر عالمي وفي مشاركات عديدة، فوق 61 ملصق عرض في المؤتمر من مشاركي من مختلف دول العالم. أنا أصلا من البداية فخور أن عدينا مرحلة التصفية مثل ما يقولوها، اللي هم اللجنة تبحث عن أفضل الملصقات ويختاروهم لأنه يعرضوهم في المؤتمر. فبعد هذا كله رحنا لمرحلة أننا نتدرب على التقديم وطبعا تقديم العرض الشفهي يختلف من بحث لبحث، لأنه لازم أنت تبرز البحث وقوته وتأثيره على المجتمع. اتدربنا أنا وزملائي على التقديم لين ما وصلنا لأن نقدمه في المؤتمر قدام لجنة عالمية مخصصة من أطباء وباحثين في المجال، والحمد لله نال إعجابهم هذا البحث، البحثين الحمد لله اللي فازوا. البحث الأول واللي فاز في أفضل هو العرض شفهي مثل ما يقولوا، كان عن الأوردة في اليد. طبعا يوم أقول الأوردة في اليد الواحد يقول يعني ما فاهم السالفة، لأبسطها احنا يوم نروح في المطارات ونروح عن طريق السكيورتي وما شابه لازم دائما ياخذوا بصمتنا وياخذوا صورة، وأثبتت بحوث عالمية أن هذه التقنيات مع أنها ممتازة ممكن تطور أكثر. فإحنا شفنا أن في مشكلة أو مثل ما نقول مكان أن نطور في هذا المجال، فقلنا أن غير أن الشخص ياخذ بصمته وصورته ممكن ياخذ صورة يعني كأنه أشعة من اليد، الأوعية الدموية في اليد منها الشرايين والأوردة، وبناء على هذه كل شخص له يعني تنظيم مختلف، يعني هذه الأوردة والأوعية الدموية لكل شخص تختلف طريقتها والأشعة تختلف. فقلنا احنا انه ممكن هذا الشيء يضاف بالإضافة الى البصمة والصورة. فالحمد لله بعد نتائج بحثنا ممتازة، واحنا على تواصل مع حتى مطارات عالمية منها مطار سلطنة عمان ومطار حمد الدولي في قطر، أنه ممكن نطبق هذه التكنولوجيا بعد دراسات أخرى. وأما بالنسبة للبحث الثاني، فإحنا شفنا الحين في العالم أنه في كثير توجه بالنسبة للأدوية اللي تعطى لنقص الوزن. شفنا أنه في محطات التواصل الاجتماعي أدوية مثل إبر لإنقاص الوزن، وفي كثير منها اللي محكمة ونقدر نقول يعني مفيدة طبيا، ومنها اللي حتى ما نثق فيها. فاحنا شفنا انه في مشكلة كأنه ما فاهمين هل ايش اللي ممتاز وايش اللي ما ممتاز، ايش اللي لائق طبيا وايش اللي هذا. فاحنا لخصنا كل هالأدوية في دراسة من هالأدوية اللي الإبر والأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم وايضا الجراحة، وقارنا ان ايش الاحسن، ايش اللي بينقص الوزن للمريض اسرع وايش اللي له اضرار على المدى القصير والمدى البعيد.

0: أبرز إنجازات الدكتور عبد الله هي السفير العلمي لمنظمة يوسيرن العالمية، وأفضل بحث في بلغاريا في مسابقة منظمة يوسيرن، وأفضل بحث أيضاً في مسابقة الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية، وتمثيل سلطنة عمان في أكثر من محفل دولي.
1: من أبرز الإنجازات اللي عندي أني أنا سفير لمنظمة يوسيرن للبحث العلمي، وهذه منظمة تضم كبار العلماء والباحثين، منهم 4 علماء حائزين على جائزة نوبل، و 19 عالم من يعتبروا من أفضل 1% من العلماء. فهذا إنجاز كبير، وأنا السفير العلمي للسلطنة. إنجازات أخرى، نفذنا بأفضل بحث لعرض ملصق في مؤتمر يوسيرن اللي أقيم في بلغاريا، وأيضا فزنا بأفضل ملصق لبحث في مؤتمر الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية واللي أقام في مدينة ألبرتا، محافظة ألبرتا في أدمنتون. وأيضا فزنا ومثلنا السلطنة كوفد في المؤتمر العالمي لطلبة الطب اللي هم يسموه الIFMSA Meetings، ففزت أنا هناك بحمد الله وتوفيقه بأفضل نشاط، اللي هو نشاط يأتي بتأثير إيجابي على المجتمع. وهذه الإنجازات طبعاً.

0: يطمح الدكتور عبد الله بأن يكون أفضل طبيب متمكن في خدمة المرضى والفوز بجائزة في البحث العلمي ورفع اسم سلطنة عمان في محافل دولية متخصصة في الطب بشكل عام وفي مجال الجراحة بشكل خاص.
1: طموحي هو أن أكون أفضل طبيب ممكن لأخدم مرضاي وأساهم في الوعي الاجتماعي والوعي الصحي في السلطنة، فإن شاء الله بتقدم لأن أشارك وأكون طبيب متدرب في مجال الجراحة، وهذا الطموح المستقبلي. فبناء على هذا البحوث اللي أشتغل عليها تركز في مجال الجراحة وإيش ممكن الجراحات المختلفة التأثير اللي يكون لها للمرضى، ودائما بالنسبة للبحث العلمي أن نفوز بجوائز ونمثل سلطنة عمان في مختلف المحافل ونرجع لأرض البلد فائزين.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي التميز لأفضل بحث، إحداهما عن الملصق البحثي والأخرى عن العرض المرئي في مجالي الجراحة والعلوم الأساسية ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار ونبتاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. على المستوى الشخصي، فقد أعجبني كثيرا ما حكاه بالأمس التاجر السرافي الذي جمع أغرب أنواع الصخور والحجارة من رحلاته. لكنه الليلة يجلس بيننا، ليس معه أي من هذه الحجارة. ذهبت الأشياء النادرة وتبقى الحكاية.
1: كم في رحلاتنا من غرائب، نحن رجال البحر، الإبحار والاكتشاف والمغامرة والقتال أيضا، كله من أجل البحث عن الرزق.
2: كما أتمنى أن أحكي لكم الليلة عن عجائب ما قابلت في عملي فوق البحر.
0: أظن أن أمامنا عددا محدودا من الحكايات التي نسمعها، وقد تجولنا فوق البحار ووصلنا إلى الجزر، ونحن قابعون هنا في مكاننا.
2: أيها النوخذة بزرك بن شهريار، الطبيعة تلتحم مع بعضها، وأغرب ما في حكايتي وتعدد الأشكال والألوان.
0: كم أشتاق إلى رحلة صديقنا موردانشا، وهو كما تعلمون أحد نواخذة بلاد الفلفل، وعمره الآن 70 سنة، أليس كذلك أيها النوخذة؟
3: نعم نعم صحيح، وهو عمر مكن لي مشاهدات عجيبة في رحلات متعددة تبدأ بمنطقة اسمها البجع.
2: علينا أن نبدأ بالبجع، تلك المنطقة المليئة بالعيون، عيون الماء التي تخرج من أعماق الأرض. ياه، ما أغرب تلك العيون.
4: ألم تر كيف تخضر العين كلما اطلعنا عليها؟ يقول النوخذة موردانشا إن ملكا من الملوك المقاربة لهذه النواحي غزا القرية لأجل هذا الحجر، لكنه لم يجرؤ، لأن من يقترب من العين ليأخذها يصيبه سوء.
5: هذه عين غزيرة الإنتاج، عليها حجر من زبرجد عظيم يحمله 4 رجال من ذهب.
4: ما أروع هذا الأمر، أن تتحول إلى ذهب،
6: حتى إذا لمسك شخص آخر صار من الذهب، وهكذا.
5: ماذا أستفيد من نفسي لو صار جسدي بأكمله كتلة من الذهب؟
6: لا شيء. يعني هذا أن الإنسان أغلى من الذهب ومن الأحجار الكريمة.
4: إنها لعنة اللمس، كلما لمسنا شيئا صار ذهبا، وهنا نفقد أغلى ما في الكون، الحياة نفسها.
6: من الأفضل مغادرة هذا المكان، وأن نحذر الآخرين من القدوم إلى هنا حتى لا يزداد وزن الذهب في العالم.
5: انظر هذا الزميل، انظر، غشي عينه بريق الذهب.
7: أحب هذا البريق، إنه يسحر عيني ويأخذ عقلي معه.
8: انتبه، احذر، ابتعد، لا تلمس هذا الذهب الملعون.
6: خسارة، لم يسمع تحذيرك ولم يأخذ الأمر محمل الجد.
9: فلنهرب فلنهرب.
2: في جزيرة أخرى بعيدة لم يصل إليها أحد من البحارة، ولم تجرؤ المراكب على الاقتراب منها، اختبأنا وقتا طويلا. كان يجب أن نختفي طيلة الليل ونظهر فقط في النهار.
4: الطائر حاكم هذه الجزيرة يفقد بصره في النهار بسبب أنه انطلق نحو الشمس يحاول الوصول إليها، فاحترقت أجنحته.
6: في الليل يعود إليه بصره، لكنه لا يستطيع الطيران فيبدو عاجزا.
4: وفي النهار يفقد بصره وتعود إليه جناحاه، فإذا طار اصطدم بالسحاب ووقع.
5: وقف الطائر الضرير أمام الشمس التي لم يعد يستطيع رؤيتها، وراح يتوسل إليها أن
4: أمواج
6: ولا عواصف
4: ولا حيتان في البحر،
6: ولا دوران للشمس، لا ليل ولا نهار.
2: ولم يحتمل الطائر الضرير الاختبار وخرج من الامتحان فاشلاً.

0: رغم أن الريش قابل للاشتعال.
1: هذا السمندل يظل أياما لا يأكل شيئا سوى التراب.
0: شيء مقزز.
1: إنه يفعل كل ما هو ضد جماله الطبيعي، إذ يمكث أياما لا يطعم إلا التراب.
2: غريب فعلا أمر هذا الطائر.
1: مكتوب على السمندل ألا يشرب الماء أثناء فترة حضنه للبيض حتى يفقس.
0: يبدو أنه يحب صغاره جدا.
1: وهل تسمي هذا حبا؟ أنت لا تعرف أن السمندل يترك فراخه الصغيرة عندما تخرج ولا يدنو منها أياما.
3: نعم نعم، وسرعان ما يطوف بالفراخ الذباب والبق إلى أن يخرج ريشهم.
0: صرنا نحب الطيور الغريبة مثل ما يفعل النوخذة.
2: وصارت الطيور صديقة لنا، تطير أسرابها فوق مركبنا وتتزاحم فوق الصار العالي.
0: تطير بعض الطيور فوق سطح الماء تبحث عن طعامها وتنتقي الحيتان كي تأكل.
1: أشهد أن قصص حب نشأت بين الحيتان وبعض الطيور،
2: وتولدت قصص حب بين الطيور والحيتان،
0: وبمرور الوقت حدث تبادل بين الطرفين. الحيتان تعلمت الطيران من خلال زعانفها، أما الطيور فقد بدأت تغوص في البحر.
3: حدثني من أثق فيه أن في بحر الصنف جزيرة إذا وقعت السرطانات إلى أرضها صارت حجارة، وهو حجر معروف يجلب إلى العراق وسائر الدنيا، وهو من الأدوية في جلاء البياض من العين، والصيادلة يسمونه السرطان النهري.
2: أما أنا أيها النوخذة فقد رأيت شجر اللبان.
0: هذا هو الكندر، لقد كنا معا في تلك المركب.
2: رأينا شجر اللبان نابتا في أودية ومسايل المياه.
0: كيف أحصل على بذر هذه الشجرة أيها الرجل؟
4: شجر اللبان لا بذر له، وهو كما ترى على قدر واحد منذ كان.
2: هل تعني أن أربابه لا يعرفونه إلا على صورة واحدة؟
4: نعم أيها البحار، ومع ذلك انظر إليه، إنه يتفاضل في الحسن.
0: لم أرى مثيلا له في أي مكان آخر مع كل أسفاري إلى البحار البعيدة والجزر الغريبة.
4: شجر اللبان لا يوجد منه في الأرض إلا من حد حاسك في نحو 50 فرسخا.
3: هذا ما سمعنا عنه، والله أعلم.
5: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها.

أهلها وغزلانها وذلائلها ومغانيها بنزورها وبانوقف على ماضيها وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها منعم فيها تغاريد.

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.

0: لو هات الخاب رمت واجد هات الخاب رمت
1: واجد هات الخاب رمت واجد هات الخاب
0: رمت واجد عد ما اسمه دل غضب لو عد ما اسمه دل غضب
1: لا عد ما اسمه دل
2: غضب إبراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير. تسمعني؟
3: اسمعك نعم.
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك.
2: هات علومك اول.
3: ماشي علوم.
2: ماشي اخبار؟ ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم؟
2: ماشي
3: يا خبر.
2: علوم الخير.
3: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان.
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم.
3: هذا قدمان.
2: ندور القديم.
3: احنا نسيوه.
2: ها؟
3: نسيوه.
2: نبى نذكرهم الحين فيه. اقول لك علي. لا تنسى ترى في أجيال الحين تدور تبحث عن الأشياء هذه. أجيال هي شباب صغار هنا طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا.
3: ولا الشباب عادوا التلفزيون ولا شيء ما عادوا رقيق.
2: لا إذا علمناهم حين هم بيعرفوا، لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون؟ ما بيعرفون.
3: لا لا القضاء ما عارف هو
2: بنعلمهم التراث
3: اول يشيلوا للواد
2: وهي ان شاء الله الاجيال راح يتعلموا ياخذوا من تراثكم ياخذوا منكم انتم.
3: لا لا صدق
2: ها
3: صدق
2: يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتم من اهلكم هم بعد يتعلموا.
3: طلعنا في الدهر في رقيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا. هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح بس يبغى حد يمشي قدامهم. من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج.

0: خيرية ما يبغى.
1: زيدنا شيء حافظ انت من كلام زيفينة
2: شوي عاد الحمل من
1: سويت من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتبع الحين
2: بتبع
1: زين ايش بتقولني عد لنا والعد عد
2: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل الرميات
1: خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق الجبل
2: يطرالي صيد الهمل موصوف
1: صيد الهمل
2: موصوف صيد الهمل
1: الهمل الهمل لا
2: الهمل
1: ظبي
2: ظبي وهن رميات يبض بي
1: همل همل
2: صيد الهمل موصوف
1: كلمة الهمل يعني واجد
2: ظبي
1: ظبي كلمة الهمل ظبي
2: ظبي
1: سميته
2: أبو الهمل مهمل
1: أبو مهمل
2: لا
1: هني بس كلام هذا يعني إن هاي الهمل اسمه ظبي
2: ظبي
1: شرقي
2: شرقي جبل إيطالي صيد الهمل موصوف
1: موصوف
2: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
1: على راحته
2: على راحته
1: ما ذيره
2: ختالي
1: ختالي
2: يمشي
1: ختالي اللي هو يعني بيصيده
2: بيصيده
1: ما ضير
2: لا لا ما يذير شيء
1: انزين
2: يمشي بمهال وروف
1: روف
2: يمشي بمهال وروف وعنه كعامة الحاسد وعين العدول تشوف
1: وعنه كعامة الحاسد
2: الحاسد
1: وعين
2: العدول تشوف
1: لتشوف انزين هاي شله
2: هاي شله
1: بعد شغيري
2: ما شغيري هذا من ناسين ايش من
1: اول لا اقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
2: وصيد الهمل يطرالي لصيد الهمل يطرالي

0: ساكنات
1: من لا بن عائلة كندوس عيني بن عائلة كندوس عيني بن عائلة كندوس عيني بدوا يا لا شباب لا بدوا.

0: سعيد
1: الله يلو عليك. الحين سمعنا الشلة الحين هذا منك أنت ومن علي، كيف قالت الشلة هاي الأخيرة؟
2: شير حلو متفخر.
1: شير حلو متفخر.
2: ما ينسقي بكفوف.
1: ما ينسقي بتفوف.
2: بكفوف.
1: بكفوف.
2: كفا.
1: وادي مفضلت عليه وادي.
2: وادي.
1: إنزين.
2: أبغى شيار ين.
1: ها؟
2: أبغى شيار ين.
1: إيه.
2: وزعفران يدوب.
1: أبغى شيار ين.
2: وزعفران يدوب.
1: وزعفران يدوب.
2: آه.
1: شير.
2: حلو متفخر. ما ينسقي بكفوف. شير حلو متفخر. ما ينسقي بكفوف. ولا شياري جنة ومن زعفراني دوف ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف
1: ولا فرش وزوالي
2: والحاسدين
1: والحاسدين تشوف
2: ولا شياري الجنة ومن زعفراني دوف
1: ولا شياري الجنة
2: ومن زعفران
1: دوف

مظلومين وليك انا مظلومين وليك انا مظلومين وهديت تمر علي وهديت تمر علي وليك تمر علي وليك تمر علي وبطاوعد الحين وبطاوعد الحين وبطاوعد الحين وبطاوعد الحين والاوان يا بني خاتم الاوان يا بني خاتم الاوان

0: مش كرك يا سعيد.
1: الله يطول عمرك.
0: وإن شاء الله بيجيك مرة ثانية ونسجل قصائد أيضا تاريخية ثانية إن شاء الله.
1: ما حب
0: من هذا الفن فن مزيفينة.
1: ما حب.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وإن شاء الله نلتقي في الغد بتغرودة أخرى من تغاريد البادية العمانية.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. في العصر الحديث أصبحت التقنية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، ولعل الساعات الذكية هي واحدة من أبرز الابتكارات التي جعلت حياتنا أكثر راحة وكفاءة. فهي لا تقتصر فقط على إخبارك بالوقت، بل تقدم مجموعة واسعة من المميزات المتقدمة التي تجعلها أكثر من مجرد ساعة. إن الساعة الذكية هي جهاز إلكتروني محمول يرتديه الشخص حول معصمه، وتتميز بقدرتها على الاتصال بالهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث أو الواي فاي. وتقدم الساعات الذكية

0: الملكية عددا من الوظائف المتقدمة، وتختلف أنواعها حسب الشركة المصنعة، لكن معظمها يشترك في بعض الوظائف الأساسية مثل تتبع النشاط البدني وعرض الإشعارات. مستمعينا الأعزاء، أصبحت الساعات الذكية اليوم بمثابة مراقب صحي، فهي تلتف حول معصم الإنسان على مدار الساعة لتراقب المؤشرات الحيوية لمستخدمها، وتعتمد مثل هذه الساعات على مستشعرات متطورة قادرة على قراءة معدلات ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة الحرارة للجلد، مما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تسمى بالبيانات الحيوية المستمرة. هذه البيانات تسمح للخوارزميات برصد أنماط صحية معينة وتنبيه المستخدم لأي انحراف بسيط قد لا يشعر به الشخص جسديا في مراحله الأولى، مما يفتح الباب أمام الطب الوقائي الحقيقي الذي يتدخل قبل تفاقم الأزمات الصحية. تشير دراسات طبية حديثة مثل دراسة أبل هارت ستادي بالتعاون مع جامعة ستانفورد إلى أن هذه الأجهزة يمكنها اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، وهو أمر كان يتطلب سابقا زيارة المستشفى وارتداء أجهزة متخصصة لرصدها. إن التنبيه المبكر الذي تقدمه الساعة الذكية قد ينقذ حياة الآلاف من الأزمات الصحية المفاجئة، حيث يتم توجيه المستخدم لاستشارة الطبيب فورا بمجرد رصد الخوارزمية لنمط غير طبيعي يستمر لفترة زمنية محددة. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في الساعات الذكية على مراقبة القلب فقط، بل امتد ليشمل رصد الجهاز التنفسي من خلال مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم واليقظة. وأثبتت هذه التقنية فاعلية خلال جائحة كورونا، حيث كانت الساعات تساعد في الكشف المبكر عن نقص الأكسجين الصامت، وهو انخفاض حاد في الأكسجين لا يشعر به المريض في البداية. وبفضل هذه المراقبة المستمرة أصبح بإمكان الأفراد الحصول على مؤشر رقمي دقيق لحالتهم التنفسية، مما يسهل على الأطباء تشخيص حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حتى بداية التهابات رئوية قبل ظهور الأعراض السريرية الواضحة. مستمعين الأعزاء، تعد مراقبة جودة النوم وتحليل مراحله من أبرز الميزات التي أحدثت تغيرا في وعي الناس بصحتهم النفسية والجسدية، حيث تستخدم الساعات الذكية مستشعرات الحركة وضربات القلب لتحديد فترات النوم العميق والخفيف، وتقوم الخوارزميات بتحليل تلك البيانات لتقديم درجة نوم يومية وتنبيه المستخدم في حالة وجود اضطرابات قد تشير إلى توتر مزمن أو مشاكل صحية كامنة. إن فهم دورات النوم يساعد في تحسين الأداء الإدراكي وتقوية جهاز المناعة، حيث توفر التقارير الأسبوعية والشهرية رؤية شاملة تساعد الأطباء في تقييم حالات الأرق المزمن ووضع خطط علاجية مبنية على بيانات واقعية لا تعتمد فقط على ذاكرة المريض. مستمعينا الأعزاء، من الناحية الوقائية بدأت الساعات الذكية في دمج مستشعرات لدرجة حرارة الجلد قادرة على اكتشاف الارتفاعات الطفيفة التي قد تسبق ظهور الحمى أو الأمراض المعدية بـ 24 إلى 48 ساعة. وتعتمد هذه التقنية على رصد الانحراف عن المعدل الطبيعي للجسم، فإذا سجلت الساعة ارتفاعا مستمرا في الحرارة مع زيادة في ضربات القلب وقت الراحة، فإنها ترسل إشعارا للمستخدم بأن جسمه قد يكون في بداية معركة مع عدوى ما. هذا النوع من التنبؤ الذكي يساهم في عزل المرضى مبكرا ومنع تفشي العدوى في بيئات العمل أو المنازل. تمثل القدرة على رصد السقوط المفاجئ ميزة حيوية خاصة لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، حيث تستخدم الساعات مستشعرات التسارع وتقنية الجيروسكوب لتحليل حركات الجسم بدقة، وفي حال رصد سقوط قوي متبوعاً بفترة من عدم الحركة تقوم الساعة تلقائياً بالاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقع المستخدم الجغرافي لجهات الاتصال المحددة مسبقاً. هذه الميزة ليست مجرد رفاهية بل هي أداة إنقاذ حقيقية أثبتت فعاليتها في مئات الحالات حول العالم، حيث وفرت التدخل الطبي السريع في اللحظات الحرجة التي يعجز فيها المصاب عن طلب المساعدة بنفسه. مستمعينا الكرام، بدأت الأبحاث الحديثة في استكشاف قدرة الساعات الذكية على التنبؤ بالأمراض العصبية مثل مرض باركنسون من خلال تحليل الرعشات الطفيفة جدا وتغيرات نمط المشي التي قد لا تلاحظها العين البشرية. وتشير تقارير من جامعة كارديف إلى أن البيانات التي تجمعها الساعات الذكية يمكن أن تظهر علامات المرض قبل سنوات من التشخيص السريري التقليدي. هذا الاكتشاف المبكر يمنح المرضى فرصة لبدء علاجات تبطئ من تطور المرض وتحسن جودة الحياة. يسعى المطورون حالياً لابتكار مستشعرات غير جراحية تقيس السكر عبر الجلد دون الحاجة لوخز الإبر، وهو ما سيحدث ثورة عالمية في حياة الملايين من المرضى. إن الربط بين تذبذب مستويات السكر والنشاط البدني الذي ترصده الساعة يساعد المرضى على فهم كيفية استجابة أجسامهم للغذاء والمجهود، مما يجعل التحكم في المرض عملية رقمية دقيقة وأقل إرهاقا. مستمعينا الكرام، تروج العديد من الشركات لقصص النجاح التي ساعدت فيها الساعات الذكية مثل أبل ووتش مستخدميها، إذ أن أبل في كل مؤتمر تعرض قصصا لمستخدمين أثرت ساعاتها الذكية في حياتهم، بدءا من مساعدتهم على اكتشاف أزمات قلبية قبل حدوثها وحتى مراقبة أسلوب حياتهم بشكل صحي. وتزداد أهمية الساعات الذكية في الأوقات التي تتطلب متابعة مستمرة للحالة الصحية للمستخدم، لذلك تجد دائما الرياضيين يرتدونها في المعسكرات التدريبية ويهتمون بالقراءات الناتجة عنها رغم عدم دقتها في بعض الأحيان. وتعد مناسك الحج إحدى المواقف التي يمكن فيها للساعات الذكية أن تساعد المستخدم وربما تنقذ حياته في بعض الحالات بفضل مزاياها الذكية المتنوعة. ويعود السبب في ذلك إلى الضغط الجسدي الذي يتعرض له الحاج باستمرار أثناء أداء مناسك الحج، بدءا من المشي لمسافات طويلة وسط الزحام وربما التعرض لأشعة الشمس ونقص السوائل لفترات طويلة. وبينما لا تصل دقة آليات الاستشعار ومراقبة الحالة الصحية في الساعات الذكية إلى دقة مثيلاتها الطبية الاحترافية، فإنها تعد مؤشرا مبكرا وأداة إنذار فعالة في حال حدوث أي أمر طارئ حسب تقرير قسم الصحة في جامعة يوتا الأمريكية. ويعني هذا أنها تساعد المستخدم في اكتشاف وجود خلل ما يستدعي رعاية طبية احترافية ودقيقة، كأن تخبرك الساعة بأن معدل نبضك مرتفع أو تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، مما يدفعك للتوجه إلى أحد المراكز الصحية لتلقي الرعاية المناسبة. ولا تقتصر مزايا الساعات الذكية وفوائدها بالنسبة للحاج على المزايا الصحية التقليدية فقط، بل تمتد لتصل إلى أبعد من ذلك، إذ يمكنها أن تنقذ الحاج في حالة ضياعه أو انفصاله عن الفوج الخاص به. وتأتي غالبية الساعات الذكية اليوم بميزة تتبع المواقع والاتصال المباشر بشبكات جي بي اس سواء عبر الهاتف أو عبر المستشعرات الموجودة في الساعة، مما يتيح للحاج معرفة موقعه بسهولة والعودة إلى مقر الفوج، فضلا عن إمكانية تتبع موقعه من قبل ذويه أو مشرفي المجموعة إذا استدعى الأمر ذلك. مستمعينا الكرام، تعتمد دقة التنبؤ في الساعات الذكية على خوارزميات التعلم الآلي التي تزداد ذكاء كلما زاد عدد المستخدمين وتنوعت البيانات، مما يقلل من نسب الخطأ والإنذارات الكاذبة. وبمرور الوقت تتعلم الساعة البصمة الصحية الفريدة لكل شخص، فما يعتبر نبضاً مرتفعاً لشخص ما قد يكون طبيعياً لآخر رياضي. هذا التخصيص هو جوهر الذكاء الاصطناعي، حيث لا يتم تقييم المستخدم بناء على معايير عامة فقط، بل بناء على تاريخه الصحي الشخصي، مما يجعل التنبيهات أكثر مصداقية وفائدة في اتخاذ القرارات الصحية المصيرية. ويمكن القول أنه ومع استمرار التحسينات في دقة المستشعرات وقوة الخوارزميات، ستصبح هذه الأجهزة رفيقاً لا غنى عنه في رحلة الوقاية الصحية، مما يجعل عبارة الوقاية خير من العلاج واقعاً رقمياً ملموساً نرتديه في معاصمنا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكراً لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد ونتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. لازلنا مستمرين نتحدث عن المد والجزر في سواحل النورماندي، هذا المد والجزر العجيب اللي يصل إلى 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر أو 15 كيلومتر، والذي يتحول إلى مناطق بيئية غنية جدا. فمناطق المد والجزر غنية جدا بالتنوع، غنية جدا بالاختلاف بين الماء واليابسة. فعند الجزر تنكشف مساحات من الطين والرمل، فتأتي الطيور لتتغذى على الديدان والرخويات والقشريات اللي موجودة. وعند المد تعود الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة. هذه الدورة المهمة جدا تجعل الساحل مطعم طبيعي. الساحل هذا تحول إلى مطعم طبيعي للكائنات البحرية أثناء المد، وللكائنات التي تعيش على اليابسة أثناء الجزر، خصوصا للطيور المهاجرة. فمحطة مهمة جدا، ومن أهم البيئات الساحلية في النورماندي المراعي الملحية. وهذه المراعي هي مناطق نباتية تتحمل الملوحة والغمر المؤقت. هذه النباتات ليست عشوائية، تثبت الرواسب، تخفف طاقة الأمواج، وتخزن الكربون، وتوفر موائل لكائنات دقيقة وطيور وأسماك صغيرة. ومن النباتات التي ترتبط بالمراعي الملحية في أوروبا أنواع من جنس ساليكورونيا، وأيضا يعني عدة أنواع تتحمل هذه الملوحة، وتتحمل يعني مثل أشجار القرم مثلا أو شجيرات القرم التي تتحمل تفاصيل معينة من الملوحة. هذه الأنواع أيضا أنواع نباتية أخرى لها قدرات لكي تتعامل مع مستوى الملوحة اللي يرتفع وينخفض في فترات المد والجزر. هي طبعا نباتات، هذه النباتات التي تعيش في النورماندي الفرنسية نباتات عصارية تتحمل الملوحة، كما توجد أيضا نباتات أخرى حسب الغمر وحسب الملوحة. سبحان الله، كل بيئة جغرافية، كل بيئة معينة لها كائنات حية تستطيع أن تتعامل معها، وهذه الكائنات الحية موجودة في هذه البيئات حتى تقوم بدور مهم جدا. إذا فقدت تنتهي هذه البيئة وتنهار النظم البيئية الموجودة في هذا المكان. لذلك يظهر هنا مصطلح بيئي مهم جدا، الفرجايل إيكوسيستم، الأنظمة البيئية الهشة. الأنظمة البيئية الهشة هي الأنظمة التي لا تتحمل الصدمات البيئية أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث البشرية التي تحدث في هذا الموقع فتنهار تماما. هذه المناطق الهشة اللي طولها 10 كيلو ولا 7 كيلو، هذه مناطق هشة إذا حدثت فيها أنشطة بشرية كثيرة قد تفقد السلسلة الغذائية مالتها وتنهار تماما. لذلك المحافظة عليها في المد والجزر وعدم الاعتداء على هذه المواقع يساهم في الحفاظ على الكائنات الحية التي تعتمد على هذا المكان. هذا المكان أصبح الهابيتات أو المنزل أو المسكن لكائنات حية مختلفة. عندما يتدمر هذه الكائنات الحية لا تجد لها مكان في موقع آخر، تموت وتنتهي وتنقرض تماما. ليش مثلا في حد يقول لك ليش ما تروح للبحر؟ ما تقدر تعيش في البحر لأنها لا تمتلك القوة الكافية حتى تتأقلم مع البحر، ولا تجد المنزل المناسب لها في البحر. وأيضا في هذه المرحلة إذا انتقل الكائن الحي من مسكنه إلى مسكن جديد قد لا ينقرض. صحيح، ندخل في مفهوم بيئي آخر يسمى البقالة الأصلح. الآن إذا هذا الكائن الحي خسر بيئته ووصل إلى بيئة أخرى، إذا استطاع أن يتكيف، أن يتأقلم، أن يجد قوته، أن يجد مكان يستقر فيه، بيئة جديدة، منزل جديد، هابيتات جديد، مسكن جديد، ويشكل الإيكولوجيكال نيش أو البعد البيئي الطبيعي للكائن الحي، المكان اللي يقدر يعيش فيه، يتغذى فيه، يتكاثر فيه، يحصل على غذائه، فيه نسبة أمان مرتفعة لاستمرار دورة حياته لأعداد معينة، هذا يتكيف خلاص، هذا ما ينقرض. لكن الغالب إذا كانت الأنظمة البيئية هشة فهذه الأنواع لا تستطيع أن تتكيف في مواقع أخرى لم تعتاد عليها لا هي ولا أجدادها منذ ملايين السنوات، وهي تعيش في هذه المنظومة. الآن لا يمكن أن تنقل شجرة من الأشجار الاستوائية وتزرعها في الصحراء وتنتظر أنها تنمو وتزدهر، لا يمكن أن تأتي بأشجار من الغابات الباردة وتزرعها في الغابات الاستوائية، أو العكس من الغابات الاستوائية وتزرعها في الغابات الباردة، لا يمكن. الغالب أنها لن تستطيع أن تتكيف، وإذا تكيفت قد تسبب أضرار بيئية كبيرة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وتأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام، والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع. كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية، وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية
ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا. وذكر ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإثارة الاضطرابات في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة. كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. هذا وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. وبحسب المصادر فإن المقترح يشمل أيضاً تعهداً إيرانياً بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إلى جانب مفاوضات لاحقة حول مخزون وتخصيب اليورانيوم، وكذلك رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية، كما تنص بنود الاتفاق على إنهاء الحرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل. وإلى الشأن اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في 2 مارس إلى 23 قتيلاً. في جنوب الهند توفي ما لا يقل عن 16 شخصا في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط تحذيرات صحية، وتخطت درجات الحرارة 45 درجة في العديد من المدن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت في وقت سابق من الأسبوع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي وموجات حر شديد، وتعد الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، وتعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة. مستمعينا، نصل هكذا بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. والرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا أن نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاء بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الإسبوعي الحكاءة. يقول بول كلي الرسام السويسري الكبير: الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرئي، بل يجعل الأشياء مرئية. فماذا لو كانت العدسة التي ينظر السرد عبرها هي عدسة الفن؟ الفن الذي يجعل الأشياء والحقائق والمشاعر كاشفة ومتخلية عن أقنعتها ومعلنة عن حقيقة الجوهر، خصوصاً جوهر الفنان الذي يغوص في عوالمه بعيداً يتحسسها بعين السارد والفيلسوف، حين لا يمكن للآخرين رؤية هذا الخيط الرفيع والشفيف بين عبقريته وجنونه وألمه وفرحه ورغبته في الحياة والموت معا. هذا ما سنتلمسه مع قصة اليوم من المغرب العربي للكاتب أحمد بوزفور بعنوان الفنان، ثم يحكي انطباعه عنها ضيفنا القارئ والمهتم بالأدب سعد عماد. نتحدث معا بسخاء عن الفن في وعائه السردي.

0: والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة الفنان للكاتب أحمد بوزفور من مجموعته القصصية ديوان السندباد، قصة تأخذنا في أعماق الفن ودهاليزه. هذا النص يسأل: ما الجمال؟ ما الفن؟ وأين يسكن الإثنان؟ أفي الأشياء؟ أم في الوجوه؟ أم في الزمن؟ أم في المرأة؟ أم في الموت؟ إليكم هذه القصة.
1: الجمال علاقة، لذلك بدأ برسم الوجوه. ياه، كم رسم من الوجوه، وجوه أصدقائه وأفراد عائلته ونجوم السينما والكرة والسياسة بأشكال مختلفة كاملة، مكسرة الحواف، بخيوط هيكلية، كاريكاتورية. وفي كل ذلك كان يحس بالمتعة، متعة اكتشاف العلاقة بين الأصل والصورة. الأصل عادي والصورة عادية، ولكن المسافة بينهما مكان جميل. الجمال كالقبلة، كان يقول لأصدقائه، لا يتم إلا بين وجودين يسعيان نحو بعضهما. الملاكمة تتم كذلك أيضا، كانوا يردون، والملاكمة جمال أيضا. ولكنه افتقد الثقة في الوجوه بالتدريج، وبدأ يهتم بالأشياء: لوحات، كروكيات، تخطيطات لأشجار وآلات وأثاث وفاكهة وأدوات ومياه. الأشياء قبيحة، منفرة، ناتئة، ناقصة، معوجة، ولكنها مادة خام رائعة. يجلس في المقهى، يشرب قهوته، ويتأمل العمارة المقابلة: الإسفلت، السيارات، الإعلانات، الكراسي الفارغة حوله، والفنجان وبخار الفنجان، علبة السجائر واللون الشوكولاتي للولاعة. أمكنة، أمكنة، أمكنة، كلها ناقصة مشوهة، وكلها قابلة للتحول إلى أمكنة رائعة لو وجدت الفكرة، لأن الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء، عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضاً. ولكن أصدقاءه لم يكونوا يسمحون لعينه المراهقة بممارسة عادتها السرية. سرعان ما يفدون، يجلسون على الكراسي ويحتلون أمكنته ويبدأون في عرض وجوههم أمامه. يجب إخلاء الوجوه إذا أردت إكمال العالم. إخلاء الوجوه أولاً ثم إعادة الترتيب لخلق مكان، مكانك أنت، مكانك الجميل. يجب إعادة الترتيب. في الحقيقة، رغم اختلاف الأشياء، فإن النقص الذي تشكو منه واحد. هناك حجرة ما في هذا الكون، حجرة واحدة ليست في محلها، لو غيرت لاستقام أو لانهار كحجرة سنمار. ولم تكن تلك الحجرة الصغيرة الوحيدة المقدسة عبر الزمن، فحين غير إيقاع حياته صدفة ذات صباح فأفاق مبكراً، تغير كل شيء. خرج إلى الشوارع وتجول في الحديقة، وشم رائحة الصباح الطازجة، وسمع حوافر الخيل تقرع الإسفلت وهي تجر عربات الخضر إلى السوق المركزي، وسمع صباح الخير مبتسمة بيضاء من صبي الفران، فأصبح كل شيء جميل. الأبنية والسيارات والناس وفسحة السماء بين العمارات والطائرة المارة في الجو، كل شيء جميل. أي مهنة حمقاء؟ مهنة الرسم والتصوير. بدل أن نتحرك ونستمتع بأشكال العالم الحلوة، نغلق علينا الأبواب وننهمك في خلق أشكال جديدة. يا للسخافة. جمع لوحاته وأغلق عليها باب إحدى الغرف وانصرف إلى العالم يمضغه بعينيه، وحينئذ ظهرت هي. زارته مع عائلتها لاختيار إحدى لوحاته. أدخلهم الغرفة المكتظة، وفيما كانوا يتأملون رسومه كان يتأملها. أحست بنظرته فالتفتت إليه وابتسمت. ابتسم وقال فجأة مندفعا: أنت لوحة جميلة، أنت أجمل لوحة في العالم. احمر وجهها وتضاحكت محرجة وهي تقول: لا، أنا امرأة. أي موسيقى؟ أي قطعة موسيقية خالدة؟ لا، هي القرار الموسيقي والكلمتان الأخريان تنويع، لأن لا هي أنا وهي امرأة. شكل زخرفي عربي من ثلاث وحدات: الأنوثة والأنوية والتمرد، وجوه ثلاثة للشيء نفسه، الجمال. ذلك أن الجمال امرأة، الجمال أنثى. الجمال يفتح فمه الجميل ويقول لا، ويقول أنا، ويقول امرأة. الجمال يرسم نفسه، فماذا يفعل هو؟ لم تشتر عائلتها أي لوحة، أجلوا الاختيار إلى وقت آخر، وبدلا من ذلك باعوه هم لوحتهم. فقد ظل يلاحقها بحبه وهي تضحك ساخرة حتى انتهى الأمر بالزواج، وانقلبت حياته رأسا على عقب. فأولا يجب أن تعود إلى الرسم. أنت لست ملك نفسك، أنت فنان، وإذن فأنت ملك الناس، فلماذا تحرمهم من فنك؟ وأنت فنان ممتاز لو نظمت نفسك، لو اعتنيت بها أكثر. فعاد إلى الرسم وأصبح أنيقا، مزخرفا، معطرا، مغسولا، لوحة كلاسيكية تمشي على قدمين. حاول إفهامها أن كلا الأمرين تطرف، تكلف الأناقة مثل تكلف الشعككة والإهمال، وأن الأحسن هو أن يكون الإنسان عاديا وطبيعيا. لا، وتقول إنك فنان؟ الطبيعية والعادية أيضا ليست لونا، لأنها مجرد تدرج بين ألوان، هي أيضا تكلف. وما دام كل شيء تكلفا فلنتكلف الأناقة.

0: يسبني بلا أفكار؟ فقال: أقصد فكرة العرب. فمطت شفتيها ومضت، توقف عن الرسم وطور الفكرة في ذهنه. وبعد أسبوع كان يلقي في الجمعية محاضرة عن نظرية العرب في الفن، ركز على مفهوم التنوع أساساً وربطه بمشاهد الصحراء وبالأصنام وبالاستطراد في متن الكتب العربية القديمة وبناء القصيدة وحتى بالقبيلة. وعلى العموم فقد قال كلاماً كثيراً ومتنوعاً، ونال تصفيقاً طويلاً. وحين شكرهم على التصفيق أضاف: إن الفكرة في الحقيقة فكرة زوجته، وأشار إلى حيث تجلس في الصف الأمامي. فواصلوا التصفيق ووقفت هي لتشكرهم، مترعة بالزهو كانت، حتى لقد راوده أمل في أن تغزوها الدودة، دودة البحث عن إعجاب الآخرين، فتصبح فنانة وتخفف من توجيهها الحازم له. ولكنها قلبت الفكرة مالا وفرضت عليه أسلوب الخطوط، خطوط خطوط خطوط، أفقية عمودية مائلة متقاطعة وملونة كلها بألوان متنوعة، غابة من الخطوط كبلت. فأراد أن يتنفس وصرخ في وجهها: هذا ليس تنوعا، هذا مجرد سلطة فرنسية، ما التنوع إذن؟ وحينئذ حدثها عن جمال الحذف والاختزال. الكون أغلق واستدار منذ زمن طويل، ولن نضيف إليه شيئا، حجرة كبيرة مصمتة، وما يمكن عمله هو أن ننحته. الرسم في الحقيقة نحت، فلنتصور لوحة رائعة تنحت الكون، لوحة تجمع بين آدم وسيزان ونيوتن، ليس كما كانوا ولا كما فكروا ولا كما فعلوا، ولكن كأحجار متنوعة قابلة للتشكل بالإزميل. ياه كم ستكون رائعة، حدثها وهو ممسك في توتر بيدها الخاملة، ينظر في عينيها ويصب فيهما انفعاله، حتى أنه اضطر لأن يقول لها: يا تفاحتي. قالت له: هل كان سيزان يحب التفاح مثلك ومثل آدم؟ فأطلق يدها وصرخ: كلا، كان يمقته، ولم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح. أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والحركة بينهما. فقالت: وكم تستغرق لوحة كهذه من الزمن؟ قال: أستطيع رسم الكتلة في ليلة واحدة، ولكن العمل في هذه الكتلة بالحذف والاختزال يتطلب سنة على الأقل. فقالت: لا، هذا كثير. ولكنها وافقت أخيرا واقترحت عليه أن يرتاح من اللوحة بين حين وآخر. فقال: بالموت؟ قالت: ماذا؟ مد الفنان يده بأصابعها القصيرة الغليظة، ولكن الناعمة الممسوحة الملساء أين ذهبت خشونتها المبقعة القديمة؟ وربت وجنة الشاب، وجنة حية جميلة تطل على الحياة، خجولا مرتعشة كالخلية الأولى أصل الحياة. ربتها وابتسم وقال في خفوت: الجمال يا بني هو الموت. وتهاوى من كرسيه على الأرض. أسرع الشاب إليه، جس نبضه، مات الفنان، وقف الشاب.
1: كانت هذه قصة الفنان للكاتب المغربي أحمد بوزفور. الآن دعونا نسمع من ضيفنا سعد عماد انطباعه عن قصة اليوم.

0: أهلا ومرحبا بك سعد في برنامج اليوم، سعداء جدا بوجودك في البرنامج.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، حياك الله. أنا أيضا سعيد بهذا الوجود.
0: طيب سعد، احنا قرأنا القصة أنا وأنت، يعني قصة مدهشة، يعني بلا شك قصة تغوص بين عوالم الفن والسرد، ولا تعرف كيف تعرف هذه القصة نفسها بصراحة، لأنه فنان يكتب وفنان بطل للقصة أيضا. فدعنا يعني نذهب إلى التفاصيل. يتحدث بوزفوار عن تفاصيل كثيرة عندما يعرف الجمال، يقول الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء، بمعنى البطل عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. فكرة الجمال التي ستتحول يعني بعدين في وقت لاحق في نهاية القصة إلى شيء آخر. الجمال علاقة أيضا، يعني مثلما العالم فكرة والفكرة فكرة، يقول أيضا منذ العبارة الأولى الجمال علاقة. يعني كأن الكاتب في سردي لا يقدم هنا شخصية، بل يقدم أطروحة فلسفية، يعني تشعر أنك لا تقرأ القصة بل تقرأ رؤيته عن العالم وكيف يتأملها، ونتأملها معه كذلك. فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن بوزفور هنا يكتب القصة بوصفها تفكيرا لا بوصفها حكاية؟
1: في الحقيقة يعني أنا أشوف أنه يعني من بداية القصة، من بدأ بوزفور بدايتها في فكرة أو في جملة بسيطة اللي هي الجمال علاقة، وإلى أن ينطلق بسرده إلى القضايا المختلفة التي تواجه الفنان، كان هناك طرح فلسفي نوعا ما دفين بدأ يظهر شيئا فشيئا حتى تجلى في النهاية عندما ذكر في حقيقة الأمر كيف يكون العالم ككتلة. في الاقتباس الذي رأيته حقيقة أنه هو خلاصة القصة كلها، لم يكرهها سيزان شيئا كما كره التفاح، أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والعلاقة، هو هذا كله الجمال. فعندنا احنا حركة دائمة مستمرة تخلق لنا الفكرة عن هذه الحركة. يعني على سبيل المثال، كان يرى الأشياء قبل استيقاظه مبكرا في مرة من المرات حسب ذكره، عندما تذكر بطبيعة الحال الزمن، الاستيقاظ في ذاك الوقت، الاستيقاظ المبكر يعني، خلاه يرى العالم بنظرة مختلفة تماما. الصباح السعيد عليه وعلى العالم حوله، حركة العالم بشكل جديد نوعا ما بالنسبة لعينه، لأنه في حقيقة الأمر قبل ذلك كان يراه شيئا أو أشياء كثيرة تحتاج جمودها ذاك الذي لا يتحرك، فيفسره هو كما يريد من خلال رؤيته، من خلال عينه، وهي ترى الأشياء كفكرة كما
0: جميل
1: ذكرتي.
0: جميل.
1: وما قبل ذلك جلس أروح بشكل تصاعدي يعني من وسط القصة إلى أعلاها. قبل ذلك، قبل الاستيقاظ مبكرا وقبل الأفكار الجديدة التي صارت تراود، رأينا بطبيعة الحال أصدقائه ووجوهه التي تسبب مشكلة بالنسبة له، بالنسبة لنظرته، بالنسبة للوجوه التي يراها، وكيف يرى العالم مكانا يجب أن يعاد ترتيبه بدون هذه الوجوه. كأنه يقول بشكل ما مباشر أو غير مباشر أن هذا الوجود البشري هو ما منح هذا العالم الفوضى، هو ما منح هذا العالم العلاقة والحركة والجمال بحد ذاته. لأن كما ذكرنا أنه هناك 3 محاور هو يعرف بها رؤيته: الحب والكره والعلاقة بينهما، أي الحركة من الحب إلى الكره. فبالتالي أعتقد أن ما يريد قوله هنا الفنان بلسانه وبحالاته المتنوعة التي رأيناها، يريد أن يصف رؤية العالم بطريقة جديدة مختلفة تماما، كأنه وصل لمرحلة يأس من تكرار فنه، بداية من الوجوه ورسوماته المختلفة، انطلاقا إلى العالم وأشيائه المختلفة، السيارات، العمارات، البنايات وغيرها، وانتهاء بالمزيد.
0: الراوي في هذه القصة يكاد يكون غائب، يعني ليس هناك راوي يقف ويقول كان يا مكان، هناك صوت يسبح بين الوصف والتأمل والحوار دون أن يعلن عن نفسه. يعني كيف تصنف هذا الصوت السردي، وكيف ترى أن بوسفور نجح في إيصال فكرة الفنان وحساسيته عبر هذا الصوت تحديداً؟
1: في الحقيقة أنه يعني نوعا ما بعد حسيت أنه هو راوي عليم بطريقة ما، لأنه يعني أحاط بكل شيء، بكل التفاصيل المختلفة داخل أحداث الرواية، وهذه التفاصيل أتاحت للقارئ رؤية شاملة للفنان وحالاته، وأيضا الحالات التي تدور حوله، جلسته في المقهى، الجلسة، شراء اللوحة لاحقا، وأيضا الحوار الأخير المتعلق بالجمال والفن كما طرحه. فأعتقد أن استطاع الكاتب هنا إيصال رسالة شاملة، وأعطى أعطى للقصة صورة كاملة واضحة، حيث أنه يعني القارئ يندمج معها، مع أحداثها، مع تفاصيلها، حتى وإن كان هناك نوع من الفلسفة يكاد يكون دفين فيها وبارز في مرحلة من المراحل بشكل متفاوت، إلا أنه ما كان عصي على الاستكشاف حقيقة.
0: صحيح صحيح. طيب عودة سعد إلى الجمال مرة أخرى، كما قالوا على لسان يعني أصدقائه، وهو يعني يراوح في تعريف الجمال، مرة تعريفه الخاص، مرة نظرة الأصدقاء، مرة تلك النظرة الفلسفية بين ثلاثة عناصر الحب والكره والحياد في فلسفة التنوع. ولكن عندما قال الجمال كالقبلة لا يتم إلا بين وجودين، فيرد الأصدقاء الملاكمة تتم كذلك أيضا، ليقول هو والملاكمة جمال أيضا. يعني هذا الحوار القصير جدا ينطوي على بنية فكرية محكمة. يعني ما الدور الذي يؤديه الحوار في القصة، كل الحوارات في قصص بوسفور عموما وفي هذه القصة تحديدا؟
1: أعتقد أنه يوجه الحوار لفكرة ما. غالبا الكتاب عندما يعني يحشو حوار داخل القصة، فهو إما لتغيير مسارها سرديا، أو لتوضيح فكرة ومن ثم اختفائها تماما.
0: صحيح.
1: فربما هنا يعني الكاتب أراد أن يقول لنا أن هناك تجليات مختلفة للجمال، فهذه التجليات ليست كما نعتقد غالبا رومانسية، ولكن أيضا قد تكون حادة مثل الملاكمة
0: صحيح صحيح، جميل. يعني هو يجمع بين المتناقضات
1: والطبقات.
0: بطريقة لكي يعرف الجمال في نهاية المطاف،
1: بالضبط.
0: الذي يأخذ تعريفات مختلفة يعني وغريبة، ثم نسنت في ذلك في نهاية القصة أيضا.
1: وكذلك الحركة المستمرة بين الحب والكره، بين القبلة والصراع، فهذه الحركة هي التي تحدد الجمال فعلا. ففي بعض الأحيان نرى أنه ما خلف المشهد هناك قصة أعمق تماما، في اثنان يتصارعان واثنان يقبلان بعضهما، فالفكرة في ما وراء ذلك المشهد حقيقة، التعب الذي مر عليه الملاكم حتى يصل لتلك الحلبة، والحبيبان الذين يتلاقيان بعد اشتياقه، فهذا كله يعني جمال. فالفكرة في تلك الحركة، كيف وصلنا إلى هنا؟
0: بالضبط بالضبط.
1: فأعتقد أيضا أن الكاتب أراد أن يوضح هذا، يوضح أن الجمال لا يقف عند صورته النهائية الأخيرة، ولكن أيضا فيما وراء تلك الصورة.
0: صحيح صحيح. يعني عطفا على ما خلف صورة الجمال، يعني نأتي إلى شخصية الزوجة أيضا، علاقة البطل بالزوجة قبل الزواج كانت أيضا قائمة على ذلك الجمال الرومانسي الرائع، ثم تتحول إلى محض سلاطة فرنسية
1: كما
0: كما
1: يقول،
0: وصفوا.
1: كما وصف،
0: فهي ليست فقط مجرد شخصية يعني
1: كأنها تريد تنويره يعني.
0: بالضبط، هي ليست فقط شخصية عاطفية، انقلاب حاد للجمال يعني بشكل واضح في هذه العلاقة، بل هي تبدأ في توجيه الفنان، تنظيم حياته، التأثير على فنه، إعادة توجيه دفة حياته يعني بالكامل. فأنت لا تعرف يعني في شيء من الحوارات قدمها كملهمة، حتى عندما قال أنه لو كانت يعني
1: ما
0: نوعا ما فنانة
1: فنان
0: مثلا لربما تخلت عن دورها
1: في توجيهه
0: السلطوي
1: في
0: والتنظيمي،
1: سلطته عليها،
0: فمرة هي ملهمة
1: سلطتها عليه، عذرا،
0: نعم
1: سلطتها عليه.
0: بالضبط، فهي مرة ملهمة يعني منحته فكرة التنوع
1: طبعا
0: بلا شك، ومرة قوة تفرض شكل معين على هذا الفنان. ما رأيك في هذه الشخصية؟
1: وجود شخصية المرأة هنا زوجة الفنان في وصفها داخل القصة أتاح لنا يعني عنصر جديد نرى من خلاله الفنان، الفنان كزوج أو كشخص عنده ذلك الجانب العاطفي المتعلق بالبشر، لأنه في البداية ترك أصدقائه وأخلاهم من الأماكن علشان يتفرغ للرسم للرؤية.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للزوجة فقربها، استأنس بوجودها، ولكن كانت كل تلك الفكرة تدور حول الدهشة الأولى، فرآها للمرة الأولى كان يعني كأنه يلمح بهذه القوة التي ستكون، لأن بمجرد الحوار الأول عندما رآها وقال أنت لوحة جميلة،
0: نعم.
1: قالت لا أنا امرأة، فذكر ثلاث مصطلحات بشكل يعني ورا بعض، يقول فيها القوة والأنوية والأنثى، وأعتقد شيء كذا،
0: الأنثوية والأنوية
1: الأنوية والأنثوية ومصطلح ثالث لا أذكره حقا. فهنا هو أعطانا الخلفية التي ستكون عليها أو ستأتي منها هذه الزوجة داخل
0: ألمح
1: حياة
0: لها المحل القادم.
1: بالضبط التي ستكون فيها الزوجة نفسها، وقد كانت بتلك القوة التي بدأت بها، لأنها أثرت على حياته بشكل بارز جدا، على نوعية مظهره، على الأشياء التي يجب أن يفعلها، على ممارسته للفن، لا يجب أن يتوقف عن الفن بتاتا، لأنه الناس في حاجة له كما ذكرت بلسانها داخل القصة.
0: نعم.
1: فوجودها السلطوي هذا أتاح لنا فكرة عن هذه ممارسة الفنان لفنه، لأي مدى ممكن أن يكون فنانا حقا، لأي مدى
0: جميل.
1: من الممكن فعلا أن يتطور أو أن يتقدم في فنه. طبعا نلاحظ قبل ذلك اليأس الذي مر عليه، وأساسا اليأس هو السبب اللي تعرف فيه على زوجته، لأنه كانت في الفترة التي لم فيها كل لوحاته وأغلق عليها في غرفة، لم يصل لها أحد إلا عائلة تلك المرأة، ومنها تعرف عليها يعني. فنصل بذلك إلى هذا الإجبار الذي يكون فيه الفنان، هل من الممكن بذلك الإجبار أن يكون فنانا فعلا، أو أنه ينكسر ويموت؟ وقد انكسر ومات، لم يستطع أن يكمل فنه حقا، إلا في مرحلة لم تكن هي بذلك العنفوان التي كانت فيه، في الفكرة التي ألهمته لها، يعني ألهمته إليها عذرا، اللي هي لما قالت تعرف إيش معنى فنان عند العرب، فبالتالي استوحى من هذاك الحوار جلسة قدمها للفنانين
0: صحيح.
1: والمثقفين لاحقا في القصة نفسها. فبعد ذلك يأس تماما، رجع للنقطة صفر مرة أخرى، لأنه رجعت هي أيضا بنفس القوة وأحكمت عليه سلطتها يعني.
0: يعني أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا الحوار الشيق معك حول قصة الفنان لأحمد بوسفور. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا عفوا، شكرا لكم أيضا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وتكون حلقة رائعة.
0: شكرا.

0: نصل إلى ختام فن الحكي من برنامج الحكاءة بعد أن أخذناكم في جولة سردية فنية مع أحمد بوزفور عن قصته الفنان، على أمل أن تكون حلقة اليوم قد لامست أعماق الفنان بداخلكم. كونوا معنا لنتقصى السرد المدهش في حلقاتنا القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في هذه الحلقات بدأنا الحديث عن الشعوب التي عاشت في مجان، والشعوب أيضا التي هاجرت من مجان إلى بلاد الرافدين، العراق والشام ومصر، وفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب، وطبعا الهجرات السامية من الجزيرة العربية إلى الشام أرخ لها من فترة تزيد عن 2500 قبل الميلاد، بينما الهجرات إلى العراق سبقت ذلك ويؤرخ لها ب 3500 قبل الميلاد، إلا أن بعض العلماء قالوا أن فترة الهجرة كانت قبل ذلك بكثير، وقد تصل إلى 5000 سنة قبل الميلاد. والاعتقاد السائد بين الباحثين هو أن هناك العديد من الهجرات الصغيرة التي انطلقت من الجزيرة العربية إلى العراق والشام وفلسطين ومصر، سبقت الهجرات الكبيرة والتي يعتقد أن أولها كانت منذ 3500 قبل الميلاد، وكانت في بداية الهجرات من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، ومنها نشأت الحضارات التي قامت على في بلاد الرافدين، وهذه الحضارات مثل الحضارة البابلية والحضارة الأشورية، وهذه الحضارات أسست من قبل المهاجرين من الجزيرة العربية. ثم تلت الهجرات الثانية بعد ذلك اللي هي يعتقد أنها كانت في 2500 قبل الميلاد، وكانت باتجاه الغرب، يعني باتجاه الشام وفلسطين، وهذه الهجرات كانت منذ 2500 قبل الميلاد، والتي هاجر خلالها الكنعانيين إلى تلك البقاع، بينما انتشر الفينيقيين في الساحل السوري والأراميون إلى الجنوب من الشام في فلسطين. ثم تلتها هجرة ثالثة في حوالي 1500 قبل الميلاد، متمثلة في هجرة العبرانيين والأراميين إلى جنوب الشام وفلسطين، ثم نزح الأنباط حوالي 500 قبل الميلاد إلى الشام. وأيضا بعدها بفترة أيضا أصبحت الهجرات الإسلامية المعروفة في بداية انتشار الإسلام في الشام. فالجزيرة العربية على الأرجح هي مهد الجنس السامي، فقد احتضنت الشعوب التي هاجرت إلى أرض الهلال الخصيب، وأطلق عليها أسماء عديدة، من بينها البابليين والأشوريين والفينيقيين والعبرانيين وغيرهم. وأرض الجزيرة العربية هي الأرض التي اجتمع عليها أقوال وآراء كثير من الباحثين والمؤرخين أنها أصل الساميين الذين انبثقوا منها وثم اتجهوا إلى بلاد الرافدين والشام ومصر. وكثير من الحوارات تمت بعد ذلك عن أسباب هذه الهجرة، لماذا تمت هذه الهجرة، ولماذا اتجه هؤلاء الشعوب إلى هذه المناطق. طبعا الآراء كثيرة جدا بالنسبة للهجرات، وكثير من يعني متتبع للنشاط البشري في مجان في تلك الفترة يجد أن كثير من الآثار كانت موجودة في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في مجان، يعني منذ 3400 قبل الميلاد، في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني 3100 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري أيضا يزيد، واستمر النشاط البشري حتى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2000 قبل الميلاد. بعدها بدأ النشاط البشري في مجان يقل بشكل كبير جدا في معظم المناطق في مجان، سواء كانت المناطق الساحلية أو في الواحات داخل عمان. بدأت طبعا في هذه الفترة، قد تكون من خلال تتبع الآثار قد تكون هي الفترة التي بدأت فيها الهجرات الكبرى من مجان إلى الشام، وأسست فيها أسس فيها الفينيقيين حضارة عظيمة استمرت فترة طويلة منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد إلى أيضا استمرار الألف الأول قبل الميلاد وما بعده. طبعا الهجرات لها عدة أسباب، العلماء ذكروا عدة أسباب كثيرة لهذه الهجرات. قد تكون سبب هذه الهجرات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، لأن بدأ المناخ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في التغير، وبدأ في فترة من فترات الجفاف في الجزيرة العربية. أيضا في تلك الفترة أيضا كان هناك عدم استقرار سياسي وعسكري في المنطقة بالكامل، وقد يكون هذا من ضمن الأسباب التي أدت إلى الهجرات إلى داخل يعني إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى وادي النيل. أيها الأحبة الكرام، نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن سكان الجزيرة العربية ومجان خلال الفترة القديمة من التاريخ عمان، من تاريخ مجان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن الشعوب التي سكنت في مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا إن شاء الله في عن هذه الشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والانضباط وحسن السير في الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، عندما تبدأ السفر إلى بيت الله الحرام فإن الرحلة لا تبدأ من الطريق فقط، بل تبدأ من الداخل، من فهمك لمعنى السير وطبيعة المسافة وحقيقة الوصول. فالمسافات في الحج ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل هي جزء من منظومة تربي الإنسان على الصبر والانضباط وحسن إدارة الطريق. فالسير ليس حركة جسد فقط، بل هو تدريب على الثبات والاستمرار وإدارة الجهد بوعي واتزان. وكأن الطريق يقول لك بهدوء إن الوصول لا يعتمد على السرعة فقط، بل على وضوح الاتجاه والثبات على المسار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، ليس طول المسافة عائقا إذا كان القلب متجها إلى الله، وليس التعب مشكلة إذا كان الطريق واضحا والمقصد عظيما. ففي الحج يتعلم الإنسان أن السير إلى الله لا يقوم على الاندفاع المؤقت، بل على الاستمرار والثبات، وأن النجاح في الطريق ليس في البدايات القوية فقط، بل في القدرة على المواصلة دون اضطراب أو تراجع. فالمسافة تعلم الإنسان كيف ينظم جهده، وكيف يوازن بين قدرته وطريقته، وكيف يحافظ على ثباته حتى يبلغ مقصده.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين يدرك الإنسان أن القرب من الله يحتاج إلى صبر واستقامة، يصبح أكثر طمأنينة وأهدأ سلوكا. فليست العبرة بالسرعة، بل بالثبات على الطريق. وليس المهم أن تبدأ بقوة فقط، بل أن تستمر بوعي واتزان. وهكذا تبقى رسالة المسافات في الحج رسالة تذكر الإنسان أن الطريق إلى الله يحتاج إلى صدق وانضباط واستمرار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، من معاني المسافات في الحج أن نتعلم أن الطريق إلى الله لا يقاس بطوله، بل بصدق السير فيه. فاجعل لحياتك مسارا واضحا، وامض في طريقك بثبات وهدوء، ولا تدع الاضطراب يفقدك اتزانك، فمن ثبت على الطريق وصل بإذن الله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.
3: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا،
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من تيمة النوم،
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: يقول الشاعر البحريني قاسم حداد: أغبط الذين في النوم لفرط الثروات التي بين أعينهم.
1: وهنالك حكمة قديمة تقول بأنك إذا تخليت عن النصر والهزيمة فإنك ستنام ليلتك بلا خوف.
0: في الحديث النبوي الشريف: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
1: وفي حديث شريف آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كما تنامون تموتون.
0: ويصف ابن الرومي تأثير غناء مغن: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسي.
1: وقد اشتهر هنري مور إلى جانب كونه نحاتا بأنه رسام نابه، قدم تصاوير للمخيمين بأنفاق المترو فرارا من الغارات الجوية الألمانية على لندن خلال الحرب العالمية الثانية، وبخاصة أثناء نومهم.
0: إن للإنسان حالتان، حالة اليقظة وحالة النوم، وما يبصره في اليقظة يسمى رؤية، وما يبصره في النوم يسمى رؤيا. وربما أدرك بعضهم في اليقظة ما يدركونه في النوم، وذلك نادر وخاص، كما يريد الشاعر والناقد علي أحمد سعيد.
1: والنوم حالة تنقل الإنسان من مشاهدة عالم الحس إلى البرزخ، فإذا نام الإنسان نظر البصر بالوجه الذي له إلى عالم الخيال الذي هو أكمل العوالم وأصل العالم، له الوجود الحقيقي والتحكم في الأمور كلها، يجسد المعاني ويجعل ما ليس قائما بنفسه قائما بنفسه، ويجعل صورة لما لا صورة له، ويجعل المحال ممكنا.
0: في النوم يتم الانتقال من ظاهر الحس إلى باطنه، فيرى ما في خزانة الخيال، وفيه ترى الصور ويستفاد من الأحوال الملذة والسرعة في التغير من حال إلى حال. وهكذا يرينا الخيال أن الوجود في حركة دائمة وتغير دائم، خاصة في نومنا.
1: وللروائي الياباني ياسوناري كواباتا رواية تحت عنوان الجميلات النائمات، وفيها يحكي قصة منزل غريب في ضواحي طوكيو، يتردد إليه برجوازيون يدفعون أموالا طائلة للتمتع بالشكل الأكثر نقاء للحب الأخير، وهو قضاء الليل وهم يتأملون الفتيات الشابات الأكثر جمالا في المدينة، واللواتي يرقدن تحت تأثير مخدر إلى جانبهم ولا يملكون حق إيقاظهن ولا لمسهن، ولا يحاولون على أي حال، لأن الاكتفاء الأكثر صفاء لهذه المتعة الناجمة عن الشيخوخة هو إمكانية الحلم إلى جانبهن.
0: ويسرد الروائي الكولومبي ماركيز لنا تجربة مع جميلة نائمة في الطائرة المتجهة إلى نيويورك، والتي كانت

0: أراك يا جميلتي من عيني تنهل دمعة عذبة وتعمي بصري.
1: ها هو غناء العندليب قد فاتك أثناء نومك، فاسمعي اللحظة ما نظمته موهبتي ثأرا منك. إذ ناء صدري بنير القافية، ما أجمل عرائس الشعرية وأنت لما تزالين نائمة.

0: يخصص الثعالبي في فقه اللغة فصلا في ترتيب النوم. فأول النوم النعاس، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن، وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق، وهو مخالطة النعاس العين، ثم الكرى والغمض، وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان،
1: ثم التغفيق، وهو النوم وأنت تسمع كلام القوم، ثم الإغفاء، وهو النوم الخفيف، ثم التهويم والغرار والتهجاع، وهو النوم القليل، ثم الرقاد، وهو النوم الطويل، ثم الهجود والهجوع والهبوع، وهو النوم الغرق، ثم التسبيخ، وهو أشد النوم.
0: ولديك الجن الحمصي أبيات مشهورة منها: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، عند الرقاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن، فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في العظام، في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن.
1: وله بيت آخر يقول فيه: من نام لم يدري طال الليل أم قصرا، لا يعرف الليل إلا عاشق سهرا.
0: وللشاعر اليوناني يانيس ريتسوس قصيدة بعنوان السائر نوما والآخر، وهي عبارة عن دراما شعرية تصور أحدهم وهو ساهر يرقب شخصا مسرنما، أي سائرا أثناء نومه، كي لا يقع أو يسقط، لكن المفاجأة أن من يسقط هو المستيقظ، وأن السائر في نومه يذهب إلى أسفل البناية كي يضمد جراح من سقط. يقول ريتسوس:
1: ليلا لم يغمض عينا، تابع فوقه وقع أقدام السائر نوما، كل خطوة كانت صدى لا ينقطع يدور في فراغ الذات، صدى سميكا أجوفا، وقف عند النافذة متأهبا، إن سقط سيلتقط، ولكن ماذا لو جرفه معه في سقطته.
0: دوى صوت سقطة على حجر الطريق، بزغ الفجر، فتحوا النوافذ وهرعوا إلى الطريق، نزل السائر نوما مسرعا على السلم الخلفي ليضمد جراح ذلك الذي سقط من النافذة.
1: وهذه توليفة

0: برخس بين النهر والزمن والموت والنوم والشعر. يقول فيها: أن ننظر إلى النهر المصنوع من الزمن والمياه ونتذكر أن الزمن نفسه نهر آخر، أن نعرف أننا نكف عن الوجود تماما كالنهر، وأن وجوهنا تتلاشى تماما كالمياه، أن نشعر أن اليقظة هي نوم آخر يحلم أنه ليس بنائم، وأن الموت الذي ترهبه أجسادنا هو نفسه الموت الذي يعتادنا كل ليلة ونسميه نوما، أن نرى في اليوم أو في السنة رمزا لأيام النوع الإنساني وسنواته، أن نترجم حنق السنين إلى موسيقى وإشاعة ورمز، أن نرى في الموت نوما وفي الغروب ذهبا حزينا، فذلك هو الشعر خالدا معوزا.
1: ويقول الشاعر الأخطل الصغير: أنا ساهر والكون نام، وكل ما في الكون نام، حتى نجوم الأفق نامت فوق طيات الغمام، نام الجميع ومقلتي يقظى تجول مع الظلام، ما أعظم الضوضاء يحدثها فؤاد المستهام، إذ راح يخفق وحده خفقان أجنحة الحمام في ذلك الصمت الرهيب وذلك الليل الجهام.
0: وهذه قصيدة هايكو للشاعر الياباني جيتسو، نختم بها لقاءنا معكم. هنا قرية صغيرة تنام، تهدهدها الجنادب وهي تصر بعذوبة وصفا.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي،
3: ظلال
2: المعنى.
3: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير إخراج مريم العجيلية
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنتجاوز حدود البيولوجيا والمادة لنقفز قفزة نحو عالم لا يعرف الموت أو الشيخوخة. ماذا لو استطاع العلم يوما تحويل مشاعرنا وذكرياتنا وشخصياتنا إلى مجرد شفرات برمجية؟ ماذا لو تم نقل الوعي البشري بالكامل إلى جهاز كمبيوتر؟
4: إننا نتحدث عما يسميه العلماء تحميل العقل. تخيل أن تترك جسدك الفاني الذي يمرض ويتعب لتعيش للأبد داخل خوادم عملاقة أو شبكات سحابية. هناك لا توجد جاذبية ولا يوجد جوع ولا وجود للألم الجسدي. لكن هل سنظل بشراً حين نصبح مجرد نبضات كهربائية في معالج سيليكون؟
3: هذا هو السؤال الجوهري. في اللحظة التي ينتقل فيها الوعي سيتغير مفهوم الحياة تماماً. سيصبح البشر كائنات رقمية. سيملك الإنسان القدرة على نسخ نفسه أو بعث نسخة منه لكوكب آخر في ثوان معدودة عبر موجات الراديو. لن نحتاج لسفن فضائية، بل سنحتاج فقط إلى محطة استقبال للبيانات على المريخ مثلاً ليستيقظ الوعي هناك.
4: ولكن لنتأمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حين يعيش الناس للأبد كبيانات، كيف سندير الموارد؟ ربما لن نحتاج للطعام أو السكن بمفهومه القديم، لكننا سنحتاج إلى طاقة كهربائية ومساحات تخزين هائلة. ستصبح الثروة هي قوة المعالجة. من يملك معالجاً أسرع سيفكر بشكل أسرع، وربما يعيش آلاف السنوات الذهنية في دقيقة واحدة من الزمن الحقيقي.
2: ماذا لو؟
3: وماذا عن المشاعر الإنسانية؟ هل يمكن للخوارزميات أن تحاكي لذة الحب أو ألم الفقد؟ إذا اختفى الجسد فهل تختفي معه الغرائز؟ ربما نصبح كائنات منطقية باردة نبحث فقط عن جمع المعلومات وتحليلها. سنفقد التحام الأيدي ودفء العلاقات ونستبدل به تبادل بيانات مشفرة. هل هذا هو التطور الذي ننشده؟
4: سؤال عميق، ولكن لننظر للمزايا. سنتخلص من الخوف من الموت. سيتمكن العلماء من الاستمرار في أبحاثهم لآلاف السنين. سيسافر البشر عبر المجرات دون قلق من طول الرحلة. فجهاز الحاسب الآلي يمكنه التوقف عن العمل لقرون ثم الاستيقاظ عند الوصول.
3: وهنا نأتي للمعضلة القانونية. هل النسخة الرقمية هي أنت فعلاً؟ لو نقلنا وعيك وبقي جسدك يتنفس، فمن منكما هو الأصل؟ هل للرقمي حق الانتخاب أو تملك العقارات أو الزواج؟ القوانين البشرية ستنهار، وسنحتاج لتشريعات جديدة لحقوق البيانات الواعية. سيكون التعريف البسيط للإنسان أنه جسد وروح قد صار قديما جدا.
4: ما زالت التكنولوجيا بعيدة عن نقل الوعي، لكن الخيال لا يعرف المستحيل. ماذا لو حدث ذلك غدا؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عن أجسادكم مقابل الخلود في قرص صلب؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت لحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
11: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
12: اهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله عليك، انت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
12: صحيح.
11: ايش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
12: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة. الحمد لله حصلت على المركز الاول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الاول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
11: آه، هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتش فيه؟
12: إني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
11: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
12: نعم.
11: أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
12: لا.
11: إذن كيف تصممي؟
12: أصمم من المواقع يعني المجانية.
11: آه، جميل. إيش تصممي بالضبط؟
12: شعارات.
11: أها.
12: تصميم مكان مثلا منزل.
11: ويطلع يعني تصميم ممتاز.
12: ما دائما
11: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
12: نعم.
11: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين القراءة؟
12: تطوير الذات.
11: تحبي كتب تطوير الذات؟
12: نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثل كتاب العادات الذرية.
11: تأليف من؟
12: تأليف جيمس كيلر.
11: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
12: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
11: مثل إيش العادات البسيطة؟
12: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
11: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
12: نعم.
11: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
12: أطبق.
11: يعني إيش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
12: مثل تخصيص وقت للقراءة.
11: جميل.
12: والتصميم.
11: ممتاز، هذه عادات يومية عندك.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. إيش قريت بعد؟
12: قريت روايات.
11: روايات مثل إيش؟
12: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
11: آها، وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي. هذا تأليف من؟
12: خميس خلفان الشهيمي.
11: آها، هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
12: حكايته مع المرض.
11: آها، اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
12: نعم.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة. بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض، بس هذا الولد ما قا يعني قاوم هذا المرض رغم التعب ورغم العلاجات، كان يدرس وحصل على النسبة يعني نسبة جميلة وقبل في جامعة سلطان قابوس.
11: ما شاء الله، يعني هو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
12: نعم.
11: إذن إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
12: إني أتعلم إنه أصبر
11: ولا يأس مع الحياة.
12: نعم
11: صحيح. وبعد إيش قريتي؟
12: قطوف من الحياة.
11: قطوف من الحياة، تأليف من؟
12: تأليف واضحة سيف الجهوري.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: عن مجموعة قصص حياتية يعني تجارب، مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
11: ياها، اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
12: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
11: جميل.
12: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم. فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
11: مغشوش ولا إيش؟
12: يعني
11: ليش هم يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا إنه مغشوش؟
12: شكوا. فقالوا له أنت يعني عليك دين. فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
11: يعني يشتغل في المطعم بتلك الوجبة.
12: نعم.
11: يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبعي مصدر يعني.
11: جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم.
11: الرسم، ترسمي يعني؟
12: نعم.
11: إيش ترسمي؟
12: أرسم طبيعة، أشجار.
11: جميل. وين شوف رسوماتك؟
12: والدتي.
11: ويعجبنها؟
12: نعم.
11: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا؟
12: ما دائما.
11: ما دائما. وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
12: نعم.
11: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي صح؟
12: صح.
11: وإيش الفرق؟
12: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد.
11: أيوة.
12: أما الذكاء الاصطناعي يعني أشوف.
11: أيوة، الذكاء الاصطناعي تعطي أوامر.
12: أيوة.
11: وهو اللي قاعد يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
12: نعم.
11: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة.
12: نعم.
11: جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة.
12: نعم.
11: من أهم صديقاتك؟
12: كلهن.
11: نعم. ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
12: لا لا، في
11: من صديقتك المقربة؟
12: أبرار.
11: أبرار طبعا، أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج. أنت جايت مع بعض يعني اليوم تكونت صداقتك ولا من زمان؟
12: من زمان.
11: من زمان. أنت في نفس الصف؟
12: نعم.
11: ونفس العمر أيضا؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
12: لأنها نفس تفكيري.
11: يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: دكتورة.
11: دكتورة طبيبة يعني؟
12: ايه.
11: ليش طبيبة؟
12: ايه، لأن هذا أول شيء كان حلم والدي. ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال. فقررت يعني أدخل طب.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
12: لا، جراحة قلب أريد.
11: جراحة قلب؟
12: نعم.
11: ليش جراحة قلب؟
12: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
11: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة. ولا ما صعبة عليك؟
12: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
11: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة.
11: ممتاز، اشرحي ليها.
12: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
11: صحيح، هناك حكمة شبيهة أيضا تقول لك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن مها بنت محمد بن راشد المعمرية، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة غودا فارثي فينكاتا سيرينيفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاثنين أن انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد هو مطلب وطني لا تنازل عنه، ستعمل الدولة على تحقيقه عبر المفاوضات التي تستضيف واشنطن أوائل الشهر المقبل جولة جديدة منها. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت اليوم 3 غارات، ما أدى إلى مقتل 3 لبنانيين. وفي السياق ذاته أشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار فجر اليوم مستهدفا منزلين في بلدة أرزون قضاء الصور، أدت إلى تدميرهما، وعملت فرق الإسعاف على رفع الركام وسحب المصابين. وفي الخبر الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس بلدية كييف في تصريح له إن شخصين قتلا في العاصمة وأصيب العشرات، فيما أفاد حاكم المنطقة عن مقتل شخصين آخرين أيضا. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي ما لا يقل عن 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضرتكم لختام عرض الواحدة ظهرا، نلقاكم تمام الثانية ظهرا في نشرة أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم، كل عام أنتم بخير، صحة وعافية وسلامة مقدما. هذه آخر حلقة قبل العيد بإذن الله، وبعد العيد نلتقي فيكم. أيام طيبة أعادها الله سبحانه وتعالى على مولانا صاحب الجلالة والسيدة الجليلة، كل من يسمعنا في هذه البلد الطيبة، بالفرح والسرور والرخاء والأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. العيد حلو، وما أحلى العيد، العيد فرحة، وإحنا يعني مولانا سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى أمرنا يعني إنه هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فواجب علينا إن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحتفل بالعيد. اليوم موضوعي جميل، وبيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيف نستغل هذه المناسبات الدينية الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون هي يعني تأكيد على حسن الاستقبال بسلامة قلب بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اليوم معي أخوي وزميلي ما شاء الله عليه الدكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي وعلاج إدمان بالغين بمستشفى المسألة. طبعا احنا ننسى علاج إدمان بالغين، اليوم احنا نبي نتكلم عن الطب النفسي، كيف إن بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هذه الأيام الطيبة اللي احنا نعيشها، هذه الأيام كيف إن هي بإذن الله سبحانه وتعالى تجدد الروح، تجدد النفس، تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على أساس نكسب الدنيا والآخرة. دكتور معتز أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
6: دكتورة فنة سي حضرتك، أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين الكرام، ويا رب دايما ربنا يعود علينا الأيام السعيدة والكريمة دي باليمن والخير والبركات يا رب، وعيد سعيد مقدما على حضرتك وعلى أهالينا جميعا في عمان الحبيبة.
5: الله يخليك دكتور معتز. بالنسبة لك أنت يعني ما شاء الله هذا التخصص الجميل، تخصصكم الجميل حقيقة اللي يلامس النفس ويلامس الروح، وحقيقة يعني يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على تجديد النفس. قد تكون سبحان الله النفس تتعب بظروف كثيرة، وجب على الإنسان أن يروح عن نفسه، يبهجها. دكتور أخوي إيش رأيك في كلام أختك؟
6: طبعا صح طبعا، يعني الواحد دايما كده كل ما بيتأمل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إزاي نظم لنا حياتنا وإزاي عمل لنا فترات وكأنها إعادة تأهيل لصحتنا النفسية، يعني وكأن الأعياد دي بتيجي علشان تغسلنا من متاعب الحياة وتفكرنا إن إحنا لازم نفرغ الكوباية بتاعتنا اللي اتملت بالضغوط النفسية، الضغوط المادية والأعباء الحياتية اللي عمرها ما بتنتهي، يعني كده كده إحنا عايشين في الضغوط دي وده جزء من الحياة سبحان الله. يعني فبتيجي الأعياد وكأنها نظام رباني بيعيد تأهيل النفسية بتاعتنا كلها علشان نقدر إن إحنا نرجع تاني نتحمل ونرجع تاني نجاهد في الحياة. فطبعا كلام حضرتك صح جدا.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى البهجة، نسأل الله الفرح، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، السرور، المغفرة، الصحة، العافية، اللهم آمين يا رب لكل من يسمعنا، اللهم آمين، والمغفرة ويا الله كل من كل ما يتمناه ربي سبحانه وتعالى لنا ولأمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب دكتور أخوي، هل يعني أنا ببدأ لك عام وبعد ذلك بدخل بإذن الله سبحانه وتعالى،
6: تمام.
5: كيف يعني نستحضر هذه الأيام الطيبة؟ دكتور أخوي، لما نقول النفس تحتاج إلى ترويح، هل بالفعل هذا الكلام ولا يعني مجرد فقط؟ يعني كيف، يعني ما هي مقومات النفسية الطيبة الصحيحة؟
6: هو أكيد في كده عندنا في علم النفس حاجة بنسميها نقطة إعادة ضبط النفسية. يعني الإنسان بطبيعته دايما بيحتاج محطات توقف كده ضغط الحياة، يعني
5: صح،
6: لازم كل فترة بالظبط وكأن بنعمل بس شوية، ناخد استراحة بسيطة من الضغوط النفسية الحياتية اللي موجودة بشكل مستمر وطبيعي في حياة أي إنسان.
5: صح،
6: طيب هو بمناسبة إن إحنا في العيد، إيه اللي ممكن أصلا بيعمله العيد من منظور بالنسبة لنا إحنا نفسي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا أنا بشوف إن العيد بيوفر لنا 4 حاجات وهي عناصر أساسية عندنا في الصحة النفسية. أول حاجة، حاجة بنسميها كده التوقع الإيجابي.
5: الله.
6: يعني طبعا مجرد ما احنا من واحنا اطفال، مجرد انتظار العيد، عارفه اللي هو احنا مستنيين
5: بإذن الله.
6: العيد ده، بيرفع هرمون الدوبامين.
5: بإذن
6: وهرمون
5: الله.
6: الدوبامين ده عندنا ده هرمون التحفيز، هرمون السعاده.
5: نعم.
6: فمجرد اصلا مش الوصول للعيد، لا، انتظار العيد والتحضيرات بتاعه العيد، ده حاجه بترفع البهجه عند الانسان، بترفع هرمون الدوبامين. تاني حاجه كسر الروتين.
5: صح.
6: يعني احنا كلنا كده كده، وحضرتك يعني عارفه طبعا يا دكتوره فنه، الروتين بتاعنا شبه ثابت. بتروح الشغل، تيجي من الشغل، بتوصل اولادك، بتجيب اولادك، بتجيب طلبات البيت. الروتين ده على المدى الطويل بيعمل اجهاد نفسي،
5: صح.
6: بنسميه منتال فاتيج، الاجهاد النفسي. في العيد بقى احنا بنكسر الايقاع اليومي ده، فالإنسان وكأنه بيشعر عقله من جديد بالانتعاش.
5: الله.
6: فبيحسسه دايما إن في تجديد. تالت عنصر بالنسبة لنا مهم، وده حاجة يا سلام، ما فيش إنسان في الكون، يعني في ال7 قارات، ما يحبش إحساس المكافأة.
5: الله.
6: إنه شوفي بقى، يعني وسبحان الله في التوقيت اللي ربنا شرع لنا فيها الأعياد، دايما بتبقى بعد فترة عبادة، بعد فترة عمل، بيجي العيد ده كمكافأة. يعني يجي مثلا بعد رمضان وفترة صيام وكده، ربنا يدينا العيد ده وكأنه بيكافئك على صبرك وتحملك والمشقة. طبعا أكيد في مشقة في الصيام، نفس الكلام العيد. يعني بيجي سبحان الله في وقت الناس فيه اللي موجود، طبعا ربنا يجمعنا جميعا إن شاء الله في عرفات في الحج ومشقة الحج، أو اللي موجود هنا، وبرضه بقى من بعد عيد الفطر إحنا عارفة إيه، بنرجع تاني للعمل، فبنبقى لسه برضه الشغل تقيل علينا، فيجي ربنا يروح ينعشنا بالعيد، عيد الأضحى. فده يحسسك بالمكافأة، يحسسك بإنجازك خلال الفترة اللي فاتت، فده بيرفع برضه المعنويات ويخليك وكأنك تحس كده بإن في طبطبة ربانية جاية
5: الله أكبر.
6: من ربنا سبحانه.
5: نعم، بارك الله
6: والحاجة
5: فيك.
6: الأخيرة، وهي حاجة طبعا ما نقدرش نغفلها زي ما حضرتك قلتي، المعنى الروحي. إن الإنسان الفرح لما بيجي وليه معنى ديني ومعنى يعني له عمق ديني، ده ليه تأثير نفسي أكبر.
5: صح.
6: فال4 عناصر دول توفرهم في فترات الأعياد الدينية بالذات بيبقى ليه تأثير تأثير سحري جدا على نفسية الإنسان.
5: نعم.
6: فلو حبينا نختصر الموضوع كده، هنقول إن الفرحة بتبدأ قبل ما العيد يدخل وتستمر من العيد، يعني اللي بينجح هو اللي بيقدر ياخد الفرحة دي ويرفع بيها نفسيته ويكمل بيها بعد العيد كمان.
5: الله أكبر، ما أحلى من كلام، ما شاء الله،
6: الله
5: ما
6: يسلمك،
5: أحلى من
6: ربنا
5: كلام.
6: يحفظك.
5: إذن دكتور أخوي، سبحان الله، وجب علينا إنه شوف، يعني إحنا واقعيين، واليوم الحلقة تلامس بإذن الله، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا عز وجل، إن إحنا من بإذن الله من خلال طرحنا لموضوع الفرح واستغلال فرحة العيد، عيد الأضحى المبارك، إنه
4: في يعني إبهاج الروح، إبهاج النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، شحذ الهمة من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى استمرار عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني القيام دورنا يعني كخلفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فأخوي أنت مع أنه الإنسان ضروري أنه ينتبه لنفسيته دايما يعني، ولا أنه يعني في ناس تقول لك دكتورة فن هذا تنظير، يعني الإنسان إذا اشتغل كافح فهذا بحد ذاته إنجاز نفسي، هل هذا صح؟ ولا أنه مع أنه بإذن الله سبحانه وتعالى الترويح عن النفس بين فترة وفترة؟
6: لا، هو احنا لازم نفصل بين حاجتين. أول حاجة، احنا كلنا خلقنا للسعي، ودي حاجة يعني احنا مسلمين بيها كبشر، وكلنا بنسعى.
4: نعم.
6: طبعا اللي بيسعى في عمله، واللي بتسعى مع أولادها في بيتها، واللي يعني محدش فينا يقدر يقول انه هينتهي من السعي من أول لحظاتنا لحد وفاتنا يعني.
4: نعم.
6: ولكن لازم نبقى عارفين حاجة، إن ما هو السعي في الحياة ده بيعمل ضغوط وبيعمل توتر، فإحنا ما ينفعش إن إحنا ندفن رأسنا في التراب ونقول لا، أصل إحنا علشان مثلا نعترف بإن في ضغوط يبقى إحنا بنقلل من إيماننا. لا لا، بالعكس، وإلا ما كانش زي ما قلت لحضرتك من شوية، ما كانش ربنا شرع لنا الحاجات اللي تروح عن نفسيتنا.
4: صح.
6: واللي تقلل من التوتر بتاعنا.
4: صح.
6: فهو فعلا احنا في الحياة طبيعي ان احنا بنحس يعني معدلات الاكتئاب ومعدلات القلق العالمية وحتى هنا في دولنا العربية وفي عمان مش قليلة. وطبعا المؤثرات الحياتية اليومية، الضغوط المادية، الضغوط الاقتصادية اللي موجودة، الضغوط الجيوسياسية اللي بتمر بيها المنطقة كلها، دي كلها بتعمل ضغوط وبتعمل توترات. فطبيعي ان احنا يكون في توتر، فلازم طالما احنا شفنا وجه العملة الاول ان في توتر وفي قلق وفي ضغوط، لازم نبدأ ندور على الوجه الاخر، ازاي نقلل الحاجات دي. احنا زي ما بنسلم بوجود الامراض النفسية وبوجود الاعباء، لازم نعلم الناس ازاي يقدروا يروحوا عن نفسهم، ازاي الانسان بابسط يعني هي مش ضروري ان الواحد يعني زي ما بنقول ايه، انت مش ضروري تعمل اقصى درجات مثلا التحفيز النفسي، او ان انت لازم تسافر مكان بعيد وتفصل عن كل حاجة عشان تقدر تروح عن نفسك. لا، انت ممكن باقل حاجة بتجمعك مع عيلتك يعني.
4: صح.
6: هي سبحان الله، واحنا بنتكلم عن الاعياد ده من أكبر المنافع الاجتماعية والنفسية، التجمعات العائلية اللي بتحصل.
4: صح.
6: في الأعياد.
4: صح. بإذن الله.
6: دي بتعمل دعم نفسي واجتماعي يعني لا مثيل له.
4: صح.
6: لأي حد عنده ضغط نفسي طبعا.
4: صح. اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد لله على ذلك. وهذه النعم نعم يعني نعم ربانية، نعم يعني من دين الإسلام الحنيف حقيقة، يعني حب الأهل، صلة الرحم، يعني سبحان الله. إذن دكتور أخوي، هل
6: أيوة.
4: نربط الرفاه النفسي؟ إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى دائما نقول يعني دائما نبي نوصل إلى الرفاه النفسي، الرفاه الصحي أخوي. فأنت قلت الله يحفظك إن ما لازم إن إحنا نوصل إلى رفاه نفسي أو نعزز صحتنا النفسية إنه لابد إن إحنا نسافر أماكن يعني غالية، أو إن إحنا نلبس أشياء غالية، أو نشتري أو هي الروتين نفسه. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى كيف إن إحنا نعمل كذا يعني كأنه ريشيب للروتين، بحيث أن يكون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى رفاه نفسي. رأيك أخوي؟
6: من الدروس اللي بيعلمها لنا ربنا في الأيام العظيمة اللي احنا فيها دلوقتي ده، والشعيرة العظيمة اللي هي شعيرة الأضحية. يعني أنا كتير كنت بتساءل، هو يعني إيه الفكرة وجود الأضحية؟ يعني هي الشعيرة العظيمة دي اللي سبحان الله ربنا يعني كتبها لأمة محمد
4: ليه صلى ربنا الله عليه وسلم
6: عليه الصلاة والسلام.
4: نعم.
6: فلقيت إن أعظم فكرة وراء الأضحية هي العطاء.
4: صح.
6: إن ربنا بيعلمك انت عايز تتبسط، انت عايز تحس بسعادة،
4: نعم
6: مش الفكرة في ان انت تاخد،
4: نعم صح
6: مش الفكرة في ان انت تلبس الجديد، يعني لا هي مش كده، الفكرة في ان انت تشوف مين اللي اقل منك واللي اكثر احتياجا منك وتبدأ انت تديله.
4: صح
6: هي الفكرة في كده، الفكرة في ان انت يعني تخلي، يعني اصلا هقول لحضرتك على حاجة، انا ليه بقول لحضرتك على موضوع بالذات ده اللي بيه منتشر جدا، ان انا عايز احس التغيير واحسن نفسيتي، انا لازم اسافر، انا لازم اصرف، انا لازم، لان بقى ايه بقى عندنا يعني ارتباطات شرطية هي غير حقيقية،
4: نعم صح
6: يعني بقينا نربط السعادة بارتباطات شرطية غير حقيقية،
4: صح
6: وبقينا نحط التوقعات بتاعتنا ان انا عشان اشعر بالسعادة يبقى انا لازم اعمل كذا وكذا وكذا، والحقيقة دي حاجات كاذبة،
4: نعم صح
6: لان احساسك بالسعادة ده مرتبط بمدى الحاجات اللي انت شايف انها تشعرك بالسعادة. واحنا لو رجعنا للحاجات اللي علمها لنا ربنا واللي علمها لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام،
4: عليه ألف
6: زي ما
4: الصلاة
6: بقول
4: والسلام.
6: لحضرتك،
4: نعم
6: هتلاقيها لا تتمحور حوالين النفس، يعني ما
4: صح صح
6: تتمحورش حوالين نفسك وشخصك،
4: صح
6: بالعكس هي بتتمحور دايما حوالين المجتمع
4: الله يرضى عنك.
6: وحوالين الآخر.
4: نعم نعم
6: فكل ما احنا بقينا نحس ببعض كمجتمع وبقينا نشوف يعني الأشياء من حوالينا بشكل تكاملي أكتر، كل ما نحس يعني بالنعم اللي احنا فيها أكتر، فيقل إحساسنا بالتوتر والضغط أكتر وأكتر.
4: بارك الله فيك، أتفق والله بقوة بقوة شديدة
6: الله
4: شديدة.
6: يحفظك.
4: طيب دكتورنا الكريم، دائما يعني هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل في ركيزة أساسية طبعا للصحة النفسية والرفاه النفسي، اللي هو الدعم المجتمعي أو الاجتماعي، إنه كيف نبني علاقات قوية، علاقات صحيحة مع الأهل مع المجتمع. هذا أنا أعتبره مهم، ويمكن يظهر بإذن الله سبحانه وتعالى فوائده في العيد، لما تتصل مع الأهل تعيد عليهم، إذا موجود تروح لهم، إذا ما موجود الظرف معين تتواصل معاهم تهنيهم، حتى لو شفتهم أنت لساتك شايف أنهم يعني قبل العيد، لكن وجب عليك أنك أنت هذا. في ناس يعني يقولوا أنا شايف أنه لسه من يوم بعدني لازم أتصل فيه وعيد عليه ولا لا، رأيك أخوي في هذا الجانب؟
6: يا سلام يا سلام، والله بتقول لنا يعني النقاط فعلا فعلا،
4: الله
6: يعني
4: يعزك
6: مش هقول لك في غاية الأهمية
4: الله
6: لكنها في
4: يعزك
6: غاية النبل بصراحة.
4: الله يعزك يا رب.
6: يعني هو في نقطة كده زي ما بقول لحضرتك، يمكن بقى هكلمك من منظور علمي نفسي شوية،
4: نعم
6: العقل البشري بتاعنا يا دكتورة فنان مبرمج على الانتماء.
4: الله
6: احنا كعقليات بشريه سبحان الله
4: نعم
6: ربنا برمجنا على الانتماء، يعني سبحان الله ربنا لما خلق ادم
4: نعم
6: خلق من ضلعه ستنا
4: سيدتنا
6: حواء.
4: نعم نعم
6: اي سبحان الله، ليه؟ لان ما فيش انسان بيقدر يعيش وحده، يعني احنا مبرمجين على حاجه بنسميها القبيله او الانتماء.
4: الانتماء
6: علشان كده سبحان الله لما يعني شوفي اللي بيحصل نفسيا بقى لما بتحصل التجمعات العائلية والزيارات العائلية، بيحصل عندنا حاجات بدون ما نحس سبحان الله، يعني بتبقى مهمة جدا لنا، شعورنا بالأمان، انخفاض شعورنا بالوحدة،
4: صح
6: والحاجة الأهم تقوية الهوية والانتماء، لأن خلي بالك الهوية دي بتتبني فينا من وإحنا صغيرين، انتمائنا للأسرة، وبعد كده انتمائنا للعائلة الأكبر، وبعد كده انتمائنا للحي، انتمائنا للمدرسة، انتمائنا للمحافظة، وبعد كده انتمائنا للبلد، وبعد كده انتمائنا لقوميتنا العربية، وانتمائنا
4: الإسلامية
6: لديننا، لديننا
4: الله أكبر
6: الإسلامي.
4: صح
6: يعني سبحان الله وكأنها دوائر انتماء من أصغرها لحد أكبرها بتتنمى فينا. سبحان الله بتلاقي إن الوحدة اللبنة الأساسية لشعور الانتماء ده هي الأسرة،
4: الله
6: ده حقيقي. فاللي هيفقد شعوره بالانتماء مع مجتمعه الأصغر وأسرته وعائلته بيفقد شعور الانتماء فيما بعد الدوائر الأكبر الأعم. فمن الحاجات المهمة جدا، وعشان كده أنا بشوف إن سبحان الله الأعياد دي هي تأثيرها مش مجرد زيارات، مش مجرد إن إحنا بنقابل بعض فبنسلم على بعض ونحضن بعض لا خالص، ده أنا بنمي في الطفل الصغير اللي قاعد معايا من دلوقتي حبه البلد.

0: حصلش عندك تعود على تجاهل انتمائك لمجتمعك ولأسرتك،
1: نعم، بارك الله فيك.
0: ولأن ده هيغذي فيك، سبحان الله، ولأن ده هيغذي فيك حاجة من غير ما تحس شعورك بالسعادة.
1: نعم،
0: يعني انت بعد ما هتقفل تليفونك ده وانت بتسلم على قريبك اللي ما شفتهوش، او بعد ما بتزور اهلك، انت بيتخلق جواك احساس بالسعادة وقد تجهل سببه، لكن بيبقى سببه ده.
1: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي. ما أحلى
0: تفضل
1: هذا
0: دكتور.
1: الكلام، ما أحلى هذا الكلام. لكن أخوي الكريم، هذا إحنا بندخل على ركيزة أخرى، إنه هو كيف يتوازن، يعني أي هذه الأيام الطيبة، يعني لابد إن حياتنا في المناسبات الدينية لابد إن كمان يكون فيها نوع من التوازن، بمعنى إن إحنا يعني خلال يوم يومين بإذن الله نبدأ احتفالاتنا بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، عسى الله يتقبل منا ومنكم،
0: اللهم آمين.
1: آمين، اللهم آمين. فالتوازن، التوازن الحياتي أثناء حتى الاحتفال بالمناسبات، بمعنى أنه نتوازن يعني للفرحة صح، لكن كمان ما نسرف مثلا في الفرح بقوة، بمعنى أن احنا يعني نسرف حتى بالصرف، نصرف حتى بالأكل، نصرف حتى بالسهر، نصرف ونصرف. توازن الحياتي دكتورنا الكريم حتى أثناء الأزمات كيف لازم يكون؟
0: صحيح. هقول لحضرتك على حاجة. في حاجة كده احنا دايما بنسميها ايه، التفكير الراديكالي،
1: نعم،
0: التفكير التطرفي دايما. يعني سبحان الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
1: نعم،
0: التوسط والاعتدال في كل شيء ثقافة. يعني هي ثقافة، ثقافة ان انت ازاي ما تروحش لا على أقصى اليمين ولا على أقصى الشمال.
1: نعم،
0: يعني سبحان الله، إذا كان معاك كتير ما تسرفش، وإذا كان معاك قليل ما تقترش. يعني هي
1: صح،
0: الفكرة دايما في الاعتدال، والاعتدال هي سبحان الله، يعني زي ما بقول لحضرتك دايما، أنت عارفة يا دكتورة فنة، وكأن كل عادة بنعملها هي لا تتعلق بالعادة دي بس، لا، هي تتعلق بأسلوب حياة.
1: نعم،
0: زي ما بقول لحضرتك مثلا، لو لقينا شخص هو مسرف مثلا في أثناء الأعياد، لا هو مش كده بس، هو هتلاقي عنده زي ما في تطرف في استخدام الفلوس، هتلاقي في تطرف في إبداء آرائه، تطرف في عصبيته، تطرف. يعني هتلاقي دايما الناس اللي ما بيتعودش إزاي يعلم نفسه التوازن، هو هيلاقي ده أثر على طبيعة تصرفاته في باقي جوانب حياته من غير ما يحس،
1: نعم صح،
0: يعني من غير ما يدرك. والعكس صحيح. يعني سبحان الله، استغلالنا للمنصة اللي مع حضرتك دي عشان نقول للناس، هو اعتدالك في الفرح زي ما سبحان الله برضو، يعني اعتدالنا في الحزن زي ما علمنا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني حتى في الحزن هنعتدل وفي الفرح هنعتدل. يعني زي ما كده سبحان الله، كان رسول الله إذا ضحك لم يقهقه.
1: نعم،
0: يعني في كل حاجة أنت تقدر تعملها، أنت تقدر تحتفل بالعيد وتقدر تعمل، بس من غير المبالغة، لأن كتير انتشر عندنا بعض التقاليد اللي اسمحي لي كده إن أنا أسميها تقاليد غريبة على مجتمعاتنا، يعني بتقاليد غربية شوية، احنا فيها تقليد شوية لبعض المظاهر اللي ممكن بنشوفها نتيجة يمكن انتشار المحتويات اللي بتجيلنا من خارج مجتمعاتنا، وحب الشباب للتقليد شوية، فده بيخلينا بنحاول نعمل بعض التقاليع أو العادات الغريبة علينا شوية. فلا، انت تقدر تفرح وتقدر تتبسط من غير بعض المبالغات، من غير ما اخد العربية مثلا وافحط واعمل، لان انت كده ممكن تأثر على حرية الاخرين في الاحتفال. انت ممكن ازعاجك ده يؤثر على نفسية بعض الناس في احتفالاتهم. فحاول ان انت تعتدل، لان زي ما بقول كده، اعتدالك ده هيؤثر عليك في باقي جوانب حياتك وهتجني ثماره فيما بعد.
1: دائما نربط الأفراح بالأطفال، خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى الأفراح الدينية المرتبطة
0: صحيح.
1: بشعائر دينية ومواسم دينية. فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى أنت تشوف الفرحة، فرحة العيد، فرحة الطفل، جهزت له ملابسه،

0: عطيته العيدية، وديته جبته، هذه بإذن الله سبحانه وتعالى من ركائز احتفال الأسر بالعيد، فما بالك بالأعياد، فما بالك بعيد الفطر وبالعيد الأضحى المبارك. فدكتور الكريم، هل هذه بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى يعني تعزز الصحة النفسية عند الأطفال بشكل أو بآخر، وإذا صح كيف؟
1: ده يعني حاجة بشكل مؤكد.
0: نعم
1: ليه بقى يا فندم؟ أولا زي ما إحنا عندنا روتين بنحب نكسره، كذلك الأطفال. بس أنا الأطفال في، عارفة تغيرات الزمن يا دكتورة فنة،
0: نعم
1: إحنا كان زمان الأطفال عندهم مجال من الاحتكاك مع الآخرين أكتر من دلوقتي. دلوقتي بقى الطفل وقته بشكل كبير بينه وبين الألواح، موبايل بقى، آيباد، تابلت، واتيفر، يعني كده كده الوقت اللي بيقضيه بينه وبين نفسه وهو متوحد مع هذه الأجهزة بقى أكتر من الأول. ده
0: واضح.
1: صحيح؟ مظبوط، كلنا بنمر بالحاجات دي. طيب هل إحنا نقدر ننكر إن ده جزء من تغيرات الزمن؟ لا، هو حاجة موجودة للأسف. طيب، للأسف دي حاجة من الحاجات اللي بتؤثر على مهارات التواصل الاجتماعي عند الأطفال.
0: نعم.
1: ويمكن ده سبب من أسباب كتير انتشار فرط الحركة وضعف الانتباه عند أطفال كتير بشكل ثانوي، والحمد لله إن هي بتتحسن كتير لما بنبعدهم عن الحاجات دي. إحنا بقى هنا في المناسبات الاجتماعية، وخصوصا الأعياد الدينية، وليه خصوصا؟ أولا علشان هي مدة مش قصيرة، يعني إحنا بنتكلم في 5 أيام أجازة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله رب العالمين. بنقدر في الأيام دي بقى نشركهم في نشاطات مختلفة، يبدأ يقابل أطفال تانية في العيلة، يبدأ يخرج لأماكن تانية بينسى فيها توحده مع الأجهزة دي، وبيبدأ يتعلم مهارات جديدة بالنسبة له، يبدأ يتعلم حتى تعاليم دينية جديدة بالنسبة له. يعني في أطفال كتير مثلا في أول مرة يبدأ يشوف يعني إيه أضحية، طب ليه الأضحية، طب إيه قصة الأضحية، دي حاجة بتفيده، بيتعلم منها حاجات أكتر من اللي إحنا ممكن نتخيلها. يعني خلي بالك، أنت في حاجات بتتزرع في الأطفال من غير ما تقولها له بشكل مباشر.
0: صح،
1: يعني أنت لما تاخد طفل من إيده وتقول له يلا بينا إحنا هنزور جدك، يلا بينا هنزور عمك، أنت بتعلمه صلة الرحم من غير ما تقول له لا إحنا هنا بنصل الرحم، أنت
0: نعم
1: بتعلمه إن دي حاجة لازم تتعمل. تاني حاجة، أنت لما زي ما اتكلمنا من شوية عن قيمة العطاء،
0: صح
1: أنت لما بتقول له لا تعالى إحنا عايزين نشوف الناس الأكثر احتياجا، نبدأ نديهم من فضل ربنا اللي اداهولنا، ده بيعلمه قيمة المشاركة والعطاء، بيعلمه
0: صح
1: إن هو جزء من المجتمع وإزاي يتربط معاه. دي حاجة مهمة جدا يتعلمها الأطفال، لأن جزء من تكوين الأطفال لحد سن 5 و6 سنين إن في جانب من الأنانية، ودي حاجة موجودة في الأطفال، يعني دي من الفطرة بتاعت الأطفال. الجانب اللي بيتبني بعد كده ده إزاي الطفل يبدأ يبقى عنده الإيثار والكرم، دي صفات بيتعلمها من المجتمع.
0: نعم
1: يعني دي حاجة بيتعلمها من المجتمع، وإذا لم يتعلمها من المجتمع للأسف بيبقى في عنده هو ديفيشنسي، عنده هو نقص في نقطة معينة. دي جانب من الجوانب الحاجات اللي الأطفال بتتأثر بيها في العيد. جانب آخر من الحاجات اللي إن الطفل بيتعلم أسلوب المكافأة.
0: نعم
1: يعني إيه؟ يعني بيتعلم إزاي ينتظر الحاجة، لا استنى ده إحنا في العيد جاي بعد أسبوع، ولما هيجي العيد أنت فبيتعلم ثقافة إن في انتظار والصبر على الشيء ثم المكافأة،
0: بإذن الله
1: مش
0: صح
1: المكافآت اللحظية اللي لأن برضو من مساوئ الألعاب اللي موجودة على الأجهزة اللوحية والموبايلات إن الطفل بيتعلم المكافأة اللحظية المستمرة، وده للأسف بيبقى ليه تبعات بعد كده اللي هو الإحباط العاجل، إن هو إيه لا ما كسبش في اللعبة دي، ده بيعمل له إحباط عاجل فيدخله في قلق وتوتر من غير ما نحس نبدا نلاقي الولد بيشتكوا منه في مدرسه اصله عصبي، واحنا ما بنبقاش فاهمين طب هو عصبي ليه؟ هو عصبي بسبب تعرضه للاحباطات السريعه دي، لكن لما بنعلمه ان المكافاه دي بيسبقها انتظار وتحضير وترتيب، ده بيعلمه اسلوب المكافاه، ان في
0: صح.
1: صبر وفي انجاز ثم
0: ايوه،
1: المكافاه.
0: وهو بيني وبينك دكتور معتز اخوي، هذه هي كذا الحياة تراها، يعني
1: صحيح.
0: والله، يعني حتى في يمكن في الطب النفسي السلوكي، يعني تعزيز الصحة النفسية، انه كيف نمرنها. كثير ناس دكتور اخوي ما يعرفوا كيف الانسان يمرن نفسه، كيف الانسان، يعني دائما انت تقولوا هي النفس المرنة أفضل بكثير من النفس كذا الجامدة الصلبة.
1: صحيح صحيح. يعني احنا هقول لحضرتك على حاجة دكتورة فنة ربنا يحفظك،
0: الله
1: احنا
0: يخليك.
1: في العلاج النفسي السلوكي في انواع من العلاج النفسي السلوكي، اشهر الانواع دي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجدلي السلوكي. العلاجات دي اللي هي بتهدف ل يعني خلينا نقول تدريب الشخصيات البشرية على فهم المشاعر وفهم التصرفات وفهم طبيعة الإنسان لنفسه علشان يقدر يكون نسخة أفضل من النسخة الحالية. ده كله مبني على إدراك الإنسان لما حوله وإدراك الإنسان لكل إحساس بشيء حواليه وإحساسه بتصرفاته وتقييمه لكل تصرف بيعمله. ففعلا إحنا عارفة يعني تربية النفس ده حاجة مهمة جدا، وكل ما بنتعلمها بدري شوية كل ما ده بيدينا درع وشيلد كده بيحمينا في مراحلنا المتأخرة. يعني
0: بإذن الله.
1: المراحل اللي احنا بنمر بيها في صعوبات الحياة كل ما بتكون متحضر بدري، فانت يعني كل ما بنبذل احنا كأهل في تحضير أولادنا بدري كل ما بنقيهم من عقبات كتيرة ممكن يواجهوها في عمرهم فيما بعد.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور معتز أخوي، يعني إحنا دائما نقول بإذن الله سبحانه وتعالى نستغل هذه الأيام الطيبة من أجل تعزيز الصحة النفسية والوصول إلى الرفاه النفسي، لكن سبحان الله دكتورنا الكريم، قد يعاني الإنسان من بعض الأفكار السلبية. هذه الأفكار قد تكون بسبب مشاكل يعني أسرية، صعوبة في التواصل مع بعض أفراد الأسرة اللي هو بيحتك معاهم في هذه المناسبات. فما أعرف كيف يعني ممكن نساعد الناس أنها بإذن الله سبحانه وتعالى تتخلص من هذه الأفكار السلبية، كيف بإذن الله سبحانه وتعالى تتأقلم في هذه الأيام الطيبة، كيف يستطيعوا التواصل، كيف يستطيعوا أن يتعاطفوا مع الأشخاص اللي هم بيحتكوا معاهم.
1: جميل جميل السؤال ده يا دكتورة فنة.
0: الله يعزك يا رب.
1: هقول لحضرتك على حاجة، أول حاجة دعينا إن كل إنسان في البداية يبدأ بنفسه، يعني دايما نستغل المناسبات اللي فيها روحانية دينية زي كده علشان نبدأ نتعلم حتى ثقافة التسامح، مش مع الآخر بس لا مع النفس. يعني إيه؟ يعني تصالح مع نفسك قد
0: نعم
1: ما تقدر،
0: نعم
1: تصالح مع الآخرين علشان تصالحك مع الآخرين ده هيخلصك أنت من الأعباء النفسية، لأن أفكارنا السلبية ليها علاقة بالناس اللي حوالينا وبالشحن والتوتر إلى آخره. الضغوط الكتيرة دي في الأول وفي الآخر بتصب فينا إحنا.
0: صح.
1: يعني كل ما احنا بيكون عندنا الجانب اللي قلتيه من شوية دي،
0: نعم
1: المرونة في التعاطي مع معطياتنا ومع مشاكلنا ومع ضغوطنا، المرونة دي وتعلم التسامح وتعلم التغاضي عن كل صغيرة وكبيرة قد ما نقدر، تاني قد ما نقدر. ليه؟ لأن أكيد في الحياة في ضغوطات ما بتعديش بسهولة أكيد، وأكيد في بعض الحاجات اللي يمكن بيكون نسيانها وتجاهلها أكيد صعب.
0: نعم
1: يعني في ناس كتير بتمر في الأيام الكبيرة اللي احنا فيها دي بآلام فقط،
0: نعم
1: وإحنا ما أقدرش إن أنا أطالبهم أقول لهم والله أنت لازم تنتهي من هذا الفقد، بس على الأقل استغل إحساسك بالفقد ده في دعائك مثلا للشخص اللي
0: الله
1: فقد،
0: أكبر، نعم صح،
1: في تذكرك ليه بخير عمله سينفعه ده إن شاء الله بإذن الله،
0: نعم
1: في تذكرك لموقف كنت فيه أنت وهو في بهجة في فرحة، ده يساعدك. وإن شاء الله يعني إحنا دايما بنقول إن كل حاجة أبهجت فيها حد ربنا يجعلها ليا حسنة بعد وفاتي،
0: اللهم
1: يعني
0: آمين،
1: الواحد بيقول كده.
0: اللهم آمين،
1: فتذكر الحاجات المبهجة اللي كانت موجودة بينك وبينه، وده أقصى ألم وأصعب ألم حد يمر بيه دايما، ألام الفقد.
0: صح،
1: بعض الناس بقى دكتورة فنة، ودي بقى النقطة اللي أنا أحب أفصلها شوية، الحاجات اللي بيمروا بيها هي مش مجرد أفكار سلبية،
0: نعم
1: هي بعض الناس قد يكون يمر فعلا بمرض نفسي زي الاكتئاب. يعني نقول إن هو عنده حزن، هو الحزن لا يقاوم، هو حزن مستمر. دايما
0: نعم
1: بنقول فرقه ايه من الحزن العادي اللي انا وحضرتك واي حد ممكن يمر بيه خلال حياته، ان هو حزنه مستمر معظم اليوم واكتر من اسبوعين، يعني عدينا اسبوعين ثلاثة وهو مستمر في الحزن ده ومش عارف يخرج منه
0: نعم
1: رغم محاولات الناس اللي حواليه والدعم موجود حواليه وهو نفسه بيحاول مع نفسه لكنه مش قادر. لا، هنا الشخص اللي زي ده نلتف كلنا حواليه، نبدأ نقدم له كلنا الدعم كأصدقاء كأسرة كمجتمع. وطبعا طبعا الدعم ده مش مجرد ان انت تقول له معلش وشد حيلك، لا، ان انت تاخد بإيده وتوصله لأقرب دكتور نفسي.
0: بإذن الله، بارك الله فيك،
1: لكن الحاجات التانية اللي زي ما حضرتك بتقولي كده، المشاحنات الكتيرة اللي احنا بنشحن نفسنا بيها دي، اتمنى يا رب ان احنا في الايام العظيمة والكبيرة والمفترجة دي ان احنا نبدأ ننفض هذا الغبار عن عقولنا وعن نفسياتنا ونسامح نفسنا ونسامح الاخرين، علشان كل ما تتخلق ثقافة التسامح دي كل ما نقدر ان احنا نترابط اكتر ونتكاتف اكتر.
0: بإذن الله، بارك الله فيك. يعني تعرف دكتور أخوي، إحنا يعني بإذن مولاي سبحانه وتعالى نحاول نكون واقعيين، بمعنى أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ما نسطر كلام شفهي نظري، لا بالعكس، إحنا نحاول، ترى إحنا بإذن الله يعني دكتور معتز، دكتورة فنة، الكل حالنا حال الناس، يعني نمر بأمور ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى، قد ننجح في بعض، قد نفشل في كثير من الأمور، لكن تظل النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله طواقة للفرح، يعني متعطشة لهذه الأيام الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لكم القبول، ولنا يا اللهم
1: اللهم
0: آمين،
1: آمين، نحن وإياكم يا رب.
0: اللهم آمين أخوي، اللهم آمين. طيب دكتور أخوي، سبحان الله، تهادوا وتحابوا،
1: تمام.
0: نعم الله يحفظك، وهي سبحان الله يعني من طرق المحافظة على العلاقات الإيجابية ما بين الناس. ما لازم أنك أنت تهدي الشيء الغالي، أنت الهدية تعبر عنك، تعبر عن محبتك، قد تكون
1: صحيح.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى شيء بسيط بسيط بسيط، لكنه يعني يبهج النفس، يبهج الروح، يعيد ترميم العلاقة أكثر من أن لو هديت شيء ثاني وأنت يعني ما جايبينها بالطريقة الصحيحة. فدور الهدية دكتورنا الكريم، دور الهدية.
1: بصي بقى يا دكتورة فنة، في عندنا في علم النفس حاجة كده بنسميها هيلبرز هاي، أو اللي هي نشوة العطاء.
0: الله،
1: يعني شوفي حتى اسمها مبهج كده، نشوة العطاء.
0: نعم
1: طيب، هو السؤال دايما بنسأل نفسنا، هو ليه إحنا بنحس سبحان الله بسعادة أكبر لما بنفرح غيرنا؟ فجه العلم سبحان الله وجاوب لنا على السؤال ده إجابة شافية ووافية. قال لك إيه سبحان الله؟ إن الدماغ مع العطاء ده بيفرز مادة الاندورفين.
0: نعم
1: سبحان الله، دي حاجة من الحاجات العجيبة جدا. يعني لقينا ان الانسان المعطاء اكتر بيكون اكثر سعادة. ليه؟ علشان دماغه بيفرز اندورفينز اكتر.
0: نعم
1: تاني حاجة لقينا الشخص اللي بيدي اكتر، مش اللي بياخد، لا، ده اللي بيدي اكتر عنده زيادة وارتفاع في تقدير ذاته.
0: نعم
1: يعني سبحان الله، مش يعني كنت أظن دايما يعني وأنا صغير إن الإنسان ده أكثر تواضعا ويعني أقرب إلى الأرض منه إلى السماء، فلقيت لا، إن بالعكس الإنسان المعطاء ده إنسان قادر يفهم ذاته ويفهم، عارفة اللي هو يشوف نفسه بحقيقتها،
0: الله أكبر.
1: فشايف إن هو إنسان وشايف إن هو زيه زي الآخرين اللي حواليه، فعنده تقدير لذاته بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت ما عندهوش مبالغة في تقدير ذاته،
0: نعم، بارك
1: فهو
0: الله فيك.
1: قادر يقف على الأرض بدون أن يقلل من نفسه ولا. فسبحان الله لقينا إن ده مرتبط بارتباط تقديرك لذاتك بارتباط مدى تأثيرك على الناس اللي حواليك.
0: نعم صح.
1: فكل ما بتحس سبحان الله كل ما بيكون في عطاء، على فكرة برضو هي في حاجة، العطاء زي ما حضرتك قلتي هو غير مرتبط بقيمته المادية
0: نعم
1: وإنما بقيمته المعنوية
0: نعم
1: للعاطي وللمعطى،
0: صح،
1: يعني
0: أتفق
1: للمعطي وللمعطى،
0: صح.
1: المعطى له الاثنين. يعني أنا ممكن تكون العطاء اللي اديته لك ده دعاء، يمكن دعيت لك قلت لك
0: الله
1: ربنا
0: أكبر،
1: يطول في عمرك
0: وما أحلاها من هدية.
1: والله، أو ربنا يشفيك من كل سوء،
0: اللهم
1: وانت
0: آمين.
1: كنت في الوقت ده مثلا ربنا ابتلاك بمرض، يعني الدعوه دي قد تكون اغلى عندك من كنوز الدنيا.
0: صح.
1: فبهجه الاثنين، اللي اعطى ده عنده احساس بالعطاء واحساس بتقديره لنفسه واحساس، والمعطى له عنده احساس بتقدير المجتمع اللي حواليه دي.
0: نعم
1: فسبحان الله الاثنين بيستفيدوا.
0: نعم واضح، بارك الله فيك. في نقطة دكتورنا الكريم، ما شاء الله الساعة يعني على وشك أنها، ولله الحمد.
1: الوقت بيعدي بسرعة مع
0: الله
1: حضرتك
0: يعزك
1: دايما.
0: دكتور معتز أخوي. في بعض النصائح حقيقة اللي هي مسألة أنه يعني سبحان الله في هالمناسبات الدينية، الاحتكاكات الأسرية، الاحتكاكات على مستوى المجتمع البسيط اللي حوالينا، ما في داعي إن احنا يعني إذا شفت إنسان مريض ما تجلس يعني تتدخل في خصوصياته، هذه تأثر على النفسية، قد أنت تتلقى يعني منه ردة فعل ما هي بحلوة. في نفس الوقت يعني شفت كبير سن، ما في داعي انك انت تتلاعب عليه وتستهزئ فيه. شفت انسان مثلا عنده سبحان الله يعني ابتلى ربي بمشكلة، ما تجلس تفتح على هذا الجانب. هذا الجزء النفسي في هذا الموضوع، انه سلامتك انت وسلامة الشخص على اساس ان انت ما تقلب الفرحة سبحان الله الى، يعني ما اريد اقول انه مش فرحة، لكن في نفس الوقت يعني عيش الفرح وبث الفرح وابتعد عن الخصوصيات، انك انت ما تدخل في الخصوصيات. صح، في العيد احنا نحتك كثير، نلتقي مع الأهل يوميا، نتشارك معهم الأكل، نتشارك معهم الزيارات، لكن تظل الحدود حدود. رأيك دكتور؟
1: يا سلام يا دكتورة، هقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة إحنا لازم نفهم إن إحنا كلنا بشر،
0: نعم بإذن الله.
1: يعني كلنا عندنا جوانب من القوة وجوانب من الضعف،
0: نعم
1: ومفيش يعني الإنسان دايما ما بيحبش إن هو ينكشف ويتعرى قدام نفسه وقدام الآخرين في نقاط ضعفه،
0: نعم
1: فما يعني من حسن الخلق ومن حسن المعاملة مع الآخر دايما إن لو تكشفت لك نقطة ضعف أو عورة في شخصية اللي أمامك أو في شيء يخصه إنك تغمض عينك عنها، لأن الإنسان بطبيعته دايما بيكون دفاعي دفاعي عن نفسه أول ما يحس بهجوم عليها.
0: نعم
1: فأنت ممكن تكون مستصغر الشيء، أنت يعني هقول لحضرتك على حاجة، خلينا نضرب مثال بسيط مثلا.
0: نعم
1: لنفترض إن في شخص عنده مثلا تلعثم في الكلام،
0: نعم
1: وجه حد وسخر من العفمة دي بشكل هو شايفه إن هو
0: عادي،
1: هزار أو كوميديا،
0: بس هذا ما هو بصح.
1: يعني
0: نعم
1: اللي هو
0: نعم
1: إحنا بنهزر معاه، خلي بالك هو ممكن يبتسم لك علشان يعدي الموقف ويكون ده مجرد استخدامه لنوع من أنواع الدفاعات النفسية وهو من جوه محطم وهو مش قادر. ممكن شخص آخر تتخرج منه أسوأ ما فيه، ممكن تخليه يبقى عصبي جدا بتأثر على صورته أمام الآخرين، يعني وده خلي بالك إحنا بنضرب مثال بشكل لطيف شوية. يمكن حضرتك زي ما قلتي في بعض الأشخاص إحنا كل ما بنكبر في السن كل ما أحيانا سيطرتنا على انفعالاتنا بتكون أصعب شوية،
0: نعم
1: وخصوصا كبار السن. يعني لازم نراعي الناس في ضعفها، ومع كبر السن الإنسان أحيانا بتكون سيطرته على انفعالاته أقل،
0: نعم
1: فما فيش داعي إن إحنا نحاول إن إحنا نضغط على الآخرين في نقاط ضعفهم، وخصوصا الله يكرمكم الناس الأكبر سنا.
0: نعم
1: فزي ما بتقولي حضرتك كده، استغلالنا بشكل حتى لو نظن ان في فكاهة او ان ده شكل من الاشكال اللي فيها خفة الدم زي ما احنا بنقول كده، لا لا لا، بالعكس احنا لازم نترفع عن ده، لازم اذا شفنا عورة لحد من اخواتنا نسترها
0: بإذن الله، بارك الله
1: نسترها،
0: فيك، صح،
1: لان من منا اصلا بدون ضعف؟
0: نعم بارك الله فيك، أتفق وبشدة. إذا حتى في الاحتفالات احنا صح نبث الفرح، نبث التواصل، لكن في نفس الوقت الحدود تظل حدود ومحفوظة بإذن الله
1: صحيح.
0: سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، يعني يعاني كثير من الناس سبحان الله مشاكل نفسية، لكن لا يظهروها، فقد يعاني الشخص من اكتئاب، يعاني سبحان الله من قلق، يعاني من مشاكل نفسية، لكن سبحان الله يعني تكون بإذن الله سبحانه وتعالى المسيطر عليها، تجينا هذه المناسبات الطيبة وتزيدنا فرحة، لكن ما معناته إنه إحنا ما نكمل على المنهاج العلاجي اللي إحنا ماشيين عليه. صح، هذه فرحة نستغلها لرفاه نفسي، لكن في نفس الوقت نلتزم بإذن الله سبحانه وتعالى على العلاج وما نترك علاجنا. رأيك دكتور؟
1: لا لا، ده حاجة، يعني أنا والله دايما بقول يا دكتورة فنة لكل حد بيجي لنا في المستشفى، أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك، العلاج ما هواش رفاهية، ما هواش حاجة اختيارية.
0: صح،
1: طالما على فكرة إحنا كأطباء نفسيين لما بنلجأ خلاص إن إحنا نقول للمريض لازم تاخد علاج، إذا فإحنا وصلنا لمرحلة إن لا، هنا مش هينفع أي تدخل غير دواء،
0: نعم
1: خلاص
0: نعم
1: هنا طالما وصلنا ان انا بقول لك تاخد علاج ثق تماما، لا انا عايزك تاخد علاج ولا عايز اتعبك بان تاخد العلاج في المواعيد الا لو انت محتاجه، الا لو انا شايف ان انت يعني ليك احتياج ليه. ودايما بقول يعني عندي جمله كده بصراحه بقولها، بقول العلاج كما كتبه طبيب يوقفه طبيب.
0: أشهد، بارك الله فيك دكتور، وخاصة يعني في صحة الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول لا يعني نلخبط الدنيا، تظل الأمور مثل ما هي، سواء كانت الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية. صح، بإذن مولاي سبحانه وتعالى إحنا فرحة العيد علاج مجاني لصحتنا النفسية، لكن هذا لا يمنع إنه بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى في العلاج. دكتورنا الكريم، في كمان نقطة
1: تفضلي.
0: وجب علينا إن إحنا كمان نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هنالك يعني أنا من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أحب أسجل الدروس اللي أتعلمها خاصة بإذن الله في هذه المناسبات الطيبة. سبحان الله قد أغفل عن إن مثلا أركز على ركيزة معينة في الاحتفال في العيد، لكن أنا أبي أقول لكم حطوا بإذن الله أهدافكم، يعني استعدوا للعيد من الناحية النفسية. رأيك دكتور في كلامي؟
1: طبعا اول حاجه حط لنفسك اهداف عايز تعملها وانت في العيد، انا والله هحتفل بكذا، هعمل زيارات كذا. بس انا والله عندي نقطه يا دكتوره فنه، يعني نفسي كده اشاركها مع حضرتك ومع الناس،
0: نعم
1: نفسي نخرج من العيد، العيد 5 ايام
0: بإذن
1: بس، انا
0: الله،
1: نفسي نخرج معاه كده واحنا كاتبين لنفسنا كتيب صغير كده نقول ايه العادات اللي نطلع بيها من العيد وناخدها كده معانا زي ما تكون ورد لباقي السنة.
0: الله أكبر،
1: يعني انا عندي كده رأي ان في 5 عادات ممكن نطلع بيهم من عيد الأضحى ده ان شاء الله لحد لما نوصل لعيد الفطر الجاي ان شاء الله، يعني
0: بإذن
1: نقعد
0: الله،
1: نعملهم كده باستمرار.
0: نعم
1: يا جماعة نعمل لنفسنا اجتماع عائلي على الأقل مرة في الشهر،
0: نعم
1: نخليه وكأنه اجتماع دوري، هنعمل لنفسنا عيد شهري نجتمع فيه مع أهالينا. أنا عارف إن المشاغل وناس كتيرة بتسافر، اللي بيشتغل في الصحراء واللي بيشتغل في محافظة تانية واللي أكيد، بس خلوا فيه على الأقل، على الأقل مش على الأكثر، على الأقل
0: نعم
1: اجتماع عائلي وكأنه احتفال بالعيد مرة في الشهر.
0: الله
1: تاني
0: أكبر.
1: حاجة، تاني حاجة
0: النفس
1: ثبتوا عدد
0: بتتعود
1: الأطار.
0: دكتور معتز،
1: بالظبط،
0: النفس، أيوة النفس بتتعود
1: صحيح
0: تراها.
1: صحيح صحيح والله، خلونا نسميها كده تربية النفس، إن
0: الله
1: إحنا
0: أكبر.
1: هنربي نفسنا خلال السنة دي باللي هنطلع بيه من العيد. نعمل لنفسنا عادة كده في يكون فيها عطاء، ولو بالبسيط بقليل القليل، يعني
0: بإذن
1: مش
0: الله.
1: هنقول بكثير، بقليل بس خليها ثابتة.
0: نعم
1: اعمل لنفسك عادة إن أنت هتطلع مثلا صدقة قد كذا، إن شاء الله مرة في الشهر،
0: بإذن
1: إن
0: الله،
1: شاء الله مرة في الشهر، بس تبقى عادة ثابتة.
0: قليل
1: تالت حاجة،
0: مستمر خير من كثير متقطع،
1: الله
0: الحمد
1: المستعان
0: لله.
1: عليه، ما
0: آمين
1: أجمل
0: آمين،
1: كلامك والله يا دكتورة
0: اللهم
1: فنة، فعلا قليل مستمر خير من
0: من
1: كثير
0: كثير
1: لا يرجى.
0: متقطع، الحمد لله رب
1: صحيح
0: العالمين.
1: صحيح. ثالث حاجة، كل شوية نكسر الروتين، يعني ما نستناش لمناسبة كبيرة زي العيد أو كذا عشان نكسر الروتين، لا حاول تكسر الروتين قد ما تقدر، مرة كل ويك إند مثلا في آخر الأسبوع، أو مرة كل أسبوعين، ولكن اعمل لنفسك كسر للروتين علشان تقدر ترجع تشتغل بكامل طاقتك باقي الأيام.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله على هذا
1: رابع
0: الكلام.
1: حاجة، والله أنا بقول لحضرتك نفسي يعني أتعلم أنا والناس معايا، نتعلم نطلع بالحاجات دي، يكون عندنا عادة الامتنان اليومي، لو طلبت قهوة من حد وجابها لك يا أخي قول له شكرا وربنا يحفظك ويبارك لك، وبصراحة يعني خدي دي شهادة مني والله، يعني العمانيين ما يتوصفوش في الحاجات دي
0: الحمد
1: بصراحة،
0: لله الحمد لله
1: يعني
0: فعلا،
1: ربنا أعطاكم جمال الطبع واللسان،
0: الله أكبر
1: ولكن
0: الحمد لله.
1: وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني الامتنان اليومي ده حاجة من الحاجات والله بقائها بقاء للمجتمع كله.
0: أشهد الحمد لله رب العالمين. دكتورنا الكريم كان ودي أكمل، الساعة راحت كالعادة معاك دكتور معتز،
1: ربنا يحفظك،
0: وكل
1: ربنا
0: عام وأنت
1: يخليك دكتور،
0: بخير، كل عام
1: وحضرتك
0: مولانا صاحب
1: بالصحة والسعادة
0: الجلالة
1: والسلامة،
0: وكل
1: اللهم
0: من
1: آمين
0: يسمعنا بصحة وفرح وسرور.
1: يا
0: يعني
1: رب يا
0: معي
1: رب.
0: زميلي وأخوي دكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي مستشفى المسرة، لك كل الاحترام والتقدير دكتور.
1: الله يحفظ حضرتك، ربنا
0: اللهم
1: يبارك
0: آمين
1: في حضرتك.
0: اللهم آمين. تقبلوا تحياتنا، عيدكم مبارك وعساكم العايدين، وادعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يرجع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
7: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.
8: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لأداء يوم التروية استعدادا إلى الانتقال غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. معالي السيد وزير الخارجية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. سلطنة عمان وجمهورية الهند توقعان على تجديد مذكرة تفاهم في مجالات الأمن البحري. أهلا بكم إلى التفاصيل. بمشيئة الله وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك، عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجرية، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات. توفد حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر منى لأداء يوم التروية في أجواء يملأها الإيمان والخشوع. وفي يوم التروية يقضي الحجاج وقتهم في منى مكثرين من الذكر والتسبيح والتكبير، ويبيتون في منى استعدادا إلى الانتقال غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جودا فارثي فينكاتا سرينيفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. تحتفل اليوم 5 مايو دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى 44 من تأسيس المجلس، وسط تكامل خليجي في مختلف المجالات وروابط تاريخية ودينية مشتركة.
1: مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في 25 مايو 1981 استجابة لرغبة خليجية مشتركة في توحيد الصف وحماية المصالح المشتركة في مرحلة حساسة شهدت تغيرات إقليمية ودولية. المجلس قام على أهداف محددة في النظام الأساسي، أهمها التنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وتعميق الروابط بين شعوب دول الخليج في المجال الاجتماعي والثقافي والتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة وحفظ استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التقدم العلمي والتقني عبر مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات. مجلس التعاون الخليجي وخلال 44 سنة حقق عدة خطوات عملية، أبرزها السوق الخليجية المشتركة عبر تفعيل حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول، إضافة إلى الاتحاد الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية الخليجية على الواردات، كما تم الربط الكهربائي والسككي عبر مشاريع بنية تحتية تربط الدول ببعضها، وأخيراً التنسيق السياسي والأمني، وهو ما يظهر في المواقف الموحدة في المحافل الدولية. وتحل الذكرى 44 هذا العام، والمجلس مستمر في تعزيز التكامل الخليجي خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وعلى مدار 45 عاما ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالا يحتذى به في وحدة الصف والتكامل الفاعل والتعاون البناء، حتى غدت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي وعلى الأصعدة كافة، فقد تحولت فكرة التعاون الخليجي من حلم مشترك إلى واقع مؤسسي متين. أعد التقرير غانم بن عيسى النبهاني.
0: أكدت محافظة جنوب الباطنة على مواصلتها تنفيذ خطة تنموية طموحة ترتكز على تعزيز جودة الحياة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والخدمات خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعام 2026 الذي عقد اليوم بمكتب والي الرستاق تحت شعار مستقبلنا مشرق ومسيرتنا جادة. واستعرض اللقاء أبرز المنجزات التي حققتها المحافظة خلال الفترة الماضية، إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية المستهدفة حتى عام 2030. ووضح سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أن المحافظة شهدت تطوراً ملحوظاً في الأداء المؤسسي، مؤكداً على أن المحافظة تواصل تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة تجاوب الوطنية التي تعاملت مع أكثر من 2140 طلباً وبلاغاً ومقترحاً وشكواً بنسب إنجاز مرتفعة. وتطرق سعادته إلى أبرز المشروعات البلدية والترفيهية والسياحية التي نفذت خلال العام الماضي، مؤكداً على استكمال عدد من الأسواق الحديثة والتقليدية في ولايات المحافظة. نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوعاً باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية، بما يعزز مستويات الرعاية التخصصية المتقدمة في سلطنة عمان، ويدعم جهود تطوير الخدمات الصحية عالية الدقة وتوطين التقنيات العلاجية الحديثة. ويعد هذا النوع من التدخلات الجراحية الدقيقة من الإجراءات المتقدمة المستخدمة لعلاج بعض الحالات النادرة والمعقدة لدى الأطفال، الأمر الذي يتطلب خبرات تخصصية عالية وتجهيزات متقدمة لضمان أفضل النتائج العلاجية الممكنة. وفي الخبر الأخير، انخفض سعر نفط عمان اليوم 8.04 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ 95.56 دولار للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 124.05 دولار للبرميل، مرتفعاً 55.90 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل الماضي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام نشرة أخبار عمان، نذكركم بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لأداء يوم التروية استعداداً إلى الانتقال غداً إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. معالي السيد وزير الخارجية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفياً الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. وسلطنة عمان وجمهورية الهند توقعان على تجديد مذكرة تفاهم في مجالات الأمن البحري. حرر لكم نشرة أخبار عمان غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو ظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في هذه الأيام الطيبة المباركة ومتابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع، وكثير منكم طبعا في استعداده لعيد الأضحى المبارك، وكثير منكم ممكن الحين في وجهاتهم للبلد مع الأهل والأصدقاء والأحباب. أكيد في أيام العيد، اليوم كان آخر يوم للعمل الرسمي في طبعا المؤسسات الحكومية والخاصة، وبدءا من يوم الغد تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك. هذه أيام طيبة مباركة، ويوم وقفة عرفة إن شاء الله سيكون يوم الغد، ونحن خلال فترة البرنامج سنتواصل مع بعثة الحج العمانية، نطمئن على الحجاج العمانيين وبدء شعائر الحج إن شاء الله تعالى. كذلك مستمعينا ومتابعينا، ملف الحلقة لليوم سيكون حول مجلس التعاون الخليجي 45 عام من الوحدة والتكامل. سيكون معنا مجموعة من الضيوف هنا في الاستديو، كذلك من خلال تواصلنا مع عدد من الضيوف من دول مجلس التعاون سيكون معنا الأستاذ جابر الحرمي كاتب وإعلامي قطري، والدكتور عيسى بن محمد العميري كاتب أكاديمي في الشأن الخليجي والعربي. وسنتحدث عن مسيرة مجلس التعاون طوال السنوات الماضية منذ تأسيسه في 1981. من خلال متابعتنا لآخر المستجدات مستمعين الكرام، تابعنا قبل قليل عبر وكالة الأنباء العمانية جلالة السلطان سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجري، وفرحة المسلمين بقدومه مهليين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عددا من أصحاب السمو وأفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى

بالعز بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير. إذن هذا البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني حول تأدية المقام السامي حفظه الله ورعاه لصلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية صحار. إذن مستمعينا ومتابعينا، سنبدأ معكم بعد قليل محطاتنا في برنامج استديو الظهيرة لهذا اليوم. فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي، في الإعداد جاسم البداعي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل ولنا عودة.

تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، أيام طيبة مباركة. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا هذه الأيام، ونحن إن شاء الله خلال محطتنا القادمة سيكون لنا تواصل مع الأخ حمود بن عبد الله العامري، مدير دائرة شؤون الحج، نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج. سنتحدث ونطمئن على بعثة الحج العمانية، وطبعا بدء توجه الحجاج إلى مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج، وإن شاء الله سنتحدث عن جاهزية البعثة لهذه الشعائر، وكذلك من خلال جهودها في توفير جميع السبل طبعا لخدمة الحجاج. وسنتحدث كما تحدثنا سابقا هنا في الاستديو مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استعدادات البعثة المبكرة لتوفير كل سبل الراحة، وكذلك تلبية الاحتياجات الرئيسية للحجاج تسهيلا لهم على تأدية مناسك الحج. طيب، نحن طبعا فريق العمل يحاول التواصل مع الأخ حمود، ونعرف يمكن لظروف يعني وجودهم هناك في المملكة العربية السعودية يعني نجهز هذا الاتصال لمستمعينا ومتابعينا، وإن شاء الله ستكون لنا وقفة للحديث طبعا عن استعداداتهم لبدء شعائر الحج.

0: تحية لكم مجددا مستمعينا الكرام. نذهب مباشرة إلى المملكة العربية السعودية مع الفاضل حمود بن عبد الله العامري، مدير دائرة شؤون الحج، نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج. أهلا وسهلا بك الأخ حمود.
1: حياك الله أخي عبد الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة المتابعين جميعا.
0: حياك الله، سعيدين بهذا التواصل معك، ونطمئن من خلالك مباشرة على الحجاج العمانيين وبعثة الحج العمانية.
1: حياك الله أخي عبد الله. طبعا بدأ الحجاج العمانيين بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اليوم 8 ذي الحجة لبدء مناسك حج هذا العام.
0: نعم، ما هي أهم الترتيبات هذا العام وكيف تسير الأمور الآن وفق متابعتكم الحثيثة طبعا حرصا على راحة الحجاج؟
1: الحمد لله رب العالمين، أكملت بعثة الحج العمانية استكملت الجاهزية التشغيلية والميدانية لجميع مرافق المخيمات بالمشاعر المقدسة وفق الخطط التنظيمية التي تم اعتمادها للموسم، والمخيمات جاهزة بجميع خدماتها لاستقبال الحجاج منذ اليوم لبدء يوم التروية.
0: نعم، طبعا اليوم يتجه الحجاج إلى مشعر منى، الأستاذ حمود.
1: نعم، اليوم يتوافد الحجاج إلى مشعر منى ليوم التروية استعدادا للتصعيد إلى عرفات يوم غد 9 ذي الحجة.
0: نعم، نحن نعرف أنه موسم الحج أو الحج هذا العام يأتي في فصل الصيف ودرجات حرارة مرتفعة، كيف يعني تحرصون في بعثة الحج العمانية على سلامة الحجاج وكذلك أهم التعليمات التي تلقاها الحجاج حرصا على سلامتهم خلال الانتقال في هذه المشاعر وبين هذه المشاعر؟
1: طبعا أخي عبد الله، بعثة الحج العمانية وفرت جميع الخدمات في مخيمات المشاعر المقدسة للحجاج العمانيين، هذا ضمن الخدمات التطويرية لمخيم منى، وتم تجهيزها بأجهزة تكييف، وأيضا تم يعني ذكر في لقاءات سابقة تم تسقيف جميع الخيام لمشعر منى وذلك للحفاظ على درجة الحرارة. أيضا تم توعية الحجاج وإرسال لهم رسائل توعوية بعدم الخروج في أوقات النهار والتعرض لضربات الشمس. أيضا البعثة استحدثت منذ الموسم الماضي نظام لتفويق الحجاج من أماكن سكنهم بمكة المكرمة إلى مخيم منى، وذلك لتقليل الضغط على المخيمات وضمان انسيابية الحجاج بدخولهم لمخيم منى دون أي عراقيل أو تحديات.
0: نعم، بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة للحجاج وكذلك دور شركات الحج في تعزيز هذه الخدمات الصحية، كان لنا لقاء سابق يمكن مع سعادة الوكيل، وذكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذكر كذلك مساهمة بعض الشركات في إيجاد بعض الخدمات الصحية والطبية بالتكامل طبعا مع الخدمات التي تقدمها البعثة.
1: نعم، مثل ما ذكر سابقا سعادة وكيل الوزارة رئيس بعثة الحج العمانية سعادة المهندس أحمد بن صالح الراشدي، بعثة الحج توفر خدمات صحية عن طريق الوفد الطبي المصاحب لبعثة الحج العمانية، وأيضا تم إسناد شركات الحج بفريق من الأطباء وزعت على شركات الحج بحسب طلبات شركات الحج، ويتابع الوفد الطبي بالتنسيق مع الكوادر الطبية المتوزعة على شركات الحج في نشر التعليمات وتوفير أي خدمات قد يحتاجها الحجاج في تلك الشركات.
0: نعم، طبعا هناك تنسيق بين البعثة وبينكم وبين كذلك الجهات المختصة هناك في المملكة العربية السعودية من خلال الترتيبات ومتابعتكم لكل سواء المستجدات في هذا العام أو الإجراءات المتعارف عليها، كيف تبدو الأمور أستاذ حمود، وهل كل شيء يمضي بسلاسة إلى الآن؟
1: الحمد لله أخي عبد الله، نعم هناك تنسيق مستمر ومباشر بين بعثة الحج العمانية والفرق الميدانية بالبعثة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية من ضمنها شركات تقديم الخدمة، شركات النقل، ووزارة الحج والعمرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان الخدمات المقدمة وانسيابية حركة الحجاج. أيضا تم اعتماد خطط لتفويق ونقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بالتنسيق مع شركات الحج وشركات النقل الناقلة للحجاج.
0: نعم، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ولجميع الجهود المبذولة من مختلف الفرق في البعثة التوفيق والسداد في خدمة إن شاء الله حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود.
1: شكرا أخي عبد الله، وسعدت بأن أكون معكم في هذا اللقاء للحديث عن جهود بعثة الحج العمانية واستعدادها لاستقبال الحجاج وخدمتهم بمخيمات المشاعر المقدسة.
0: بارك الله
1: سائلين
0: فيك.
1: الله التوفيق لهم وأن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا.
0: بارك الله فيك الأستاذ حمود، وشرف عظيم حقيقة أن ينال يعني الشخص شرف خدمة حجاج بيت الله. حمود بن عبد الله العامري، مدير دائرة شؤون الحج، نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أخي عبد الله، بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطتنا الأولى التي اطمأننا من خلالها على بعثة الحج العمانية والحجاج العمانيين، ولله الحمد تسير الأمور على ما يرام وبسلاسة، وكذلك خدمات مقدمة للحجاج مراعاة طبعا لظروف يمكن الحج هذا الموسم مع درجات حرارة مرتفعة. نسأل الله لهم التيسير وحجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى.

0: لقاء الظهيرة.
1: إدراكا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت لما يربط بينها من علاقات خاصة.
2: حكاية البيت الكبير بدأت بعهد الآباء وأثمرت هوية موحدة لا تكسر. في بيتنا الكبير الجار سند والحدود جسور. في بيتنا الكبير يد تبني، عقل يبتكر، واقتصاد يزدهر. في بيتنا الكبير ثقافة تجمعنا وعادات توحدنا. 45 عاماً وما زالت الخطوة تتبع الخطوة لأجل خليج يزدهر بنا ونفخر به.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بذكرى تأسيس المجلس التي تواصل طبعا ترسيخ مكانتها كقوة، دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي. 45 عام مضى على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وسنقف إن شاء الله خلال محطاتنا القادمة حول محطات المجلس وأدواره كذلك التي كانت حاضرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والأمنية لدول مجلس التعاون حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم. نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والرقي والازدهار على دول مجلس التعاون يا رب العالمين. إن شاء الله مستمعينا ستكون لنا مجموعة محطات مع مجموعة ضيوف من مختلف دول مجلس التعاون. محطتنا الأولى ستكون مع الأستاذ جابر بن سالم الحرمي، كاتب وإعلامي قطري ورئيس تحرير صحيفة الشرق. أهلا وسهلا بك الأستاذ جابر.
1: يا هلا وسهلا أخي عبد الله فيك وفي ضيوفك الكرام وفي مستمعينكم في وطننا الخليجي الواحد.
0: حياك الله وسعيدين جدا بهذا التواصل معك، ونحن نحتفي بذكرى مرور 45 عام على تأسيس دول مجلس التعاون. نتحدث الأستاذ جابر عن نشأة مجلس التعاون الخليجي العربي وكذلك أهميته في مسيرة النمو والازدهار لدول المجلس.
1: أولا حقيقة ونحن في هذه اللحظات وفي هذا التاريخ تحديدا لابد أن نستذكر القادة المؤسسون طيب الله ثراهم الذين في هذا التاريخ اجتمعوا وكانت إرادتهم صادقة وقوية في تأسيس هذه المنظومة الخليجية، ونسأل الله عز وجل أن يسدد القادة الذين يكملون اليوم هذا النهج وهذه المسيرة وأن يحفظ خليجنا بأمن واستقرار. اليوم ونحن نحتفل بمرور 45 عاما من منظومة خليجية قوية متماسكة راسخة ترسل رسائل يوميا بالكثير من المؤشرات الإيجابية التي انتقلت بها دول الخليج منذ 45 عاما، منذ تحديدا من 81 إلى هذه اللحظة، حجم الإنجازات التي حققتها منظومة مجلس التعاون الخليجي منذ تلك اللحظات وفي اليوم، سواء كان ذلك على الصعيد الاقتصادي، سواء كان ذلك على الصعيد الأمني العسكري الاجتماعي الصحي التعليمي. اليوم المؤشرات العالمية تقول أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر الكثير من هذه المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات التي تعنى بالإنسان الذي ظل هو الهادس الأكبر في كيفية حمايته، في كيفية بإيجاد بيئة تنموية صالحة، في كيفية الدفع به ليكون مساهما في عجلة التنمية. الإنسان الخليجي ظل حاضرا أمام نصب أعين القادة وضمن أولويات الخطط التي يضعها القادة طوال السنوات الماضية، وهي واحدة من الأمور التي لابد حقيقة أن نحيي قادتنا على هذه الجهود التي يسيرون فيها. اليوم دول مجلس التعاون الخليجي ليست كما كانت قبل 40 أو 50 عاما، اليوم تمثل ثقلا في الصعيد الاقتصادي، في التوازنات الدولية، في الحضور الأممي ومؤسسات الأمم المختلفة. شعوب دول مجلس التعاون الخليجي أيضا ولله الحمد بفضل هذه التنمية الشاملة التي نعيشها اليوم انتقلت مراحل متعددة وأصبحت مساهم كبير سواء كان في التنمية داخل البلد أو في المشهد الدولي، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الجهود التي بذلت منذ اللحظات الأولى في 1981، واليوم نحن نتحدث في 2000 و26.
0: نعم الأستاذ جابر، بما أنك ذكرت بعد الإنسان وهذا بعد ربما يعني قلما يتم التطرق إليه، المجتمعات الخليجية بطبيعتها هي تواقة لهذا النوع من التكامل والتعاون والترابط في درجة استعداد كبيرة نحو التعاون والتكامل الخليجي. إلى أي مدى تعتقد الأستاذ جابر أن هذا يمثل نقطة قوة لمزيد من التكامل والترابط الخليجي؟
1: أولا الشعوب الخليجية هي الحاضنة
0: نعم
1: حقيقة لهذه الإنجازات، وهي المحفز وهي الداعم باستمرار. اليوم نحن لا نتحدث عن شعوب خليجية، نحن نتحدث عن شعب خليجي. اليوم من مسقط إلى الكويت يمكن أن ينتقل الإنسان الخليجي دون أن يشعر أنه قد خرج من وطنه، يدخل الإمارات أو يدخل إلى المملكة أو يدخل إلى الدوحة والبحرين والكويت ودون أن يشعر أن هناك تغيرا قد حدث إليه. اليوم الإنسان الخليجي بالفعل يفرح بأي إنجاز يتحقق في أي عاصمة خليجية ويشعر على أنه هو جزء من هذا الإنجاز. اليوم تجد الكثير من المواطن الخليجي يساهم بتنمية مجتمعات خليجية أخرى لأنها يعتبرها أنها مجتمعة. اليوم المواطنة الخليجية تتضح بصور شتى، إن كان ذلك على الصعيد الاقتصادي، في الوظائف، في الصحة، في التعليم، في التنمية، وفي غيرها من هذه الأوجه ومن هذه المسارات التي نحن نعيش فيها. المواطن الخليجي حقيقة هو صمام أمان لهذه الإنجازات، هو عنصر متكامل مع توجهات القادة، ولله الحمد أننا في مجتمع خليجي تكامل الأدوار بين القيادة ورؤية القيادة وتوجهاتها وجهودها وبين الشعوب أو الشعب الخليجي الذي يدعم هذه الجهود وهذه التوجهات ويساهم بفاعلية في إنجاح كل هذه الخطط وهذه الاستراتيجيات. ربما ما تعرضت له المجتمعات أو المجتمع الخليجي خلال السنوات الماضية أو العقود الماضية أظهر مدى التكاتف ومدى التعاضد ومدى الجسد الواحد في الدفاع عن المكتسبات، عن المنجزات، عن وحدة الصف. عندما نقول أن خليجنا واحد وأن وصيرنا واحد ليست هي أقوال، إنما جسدت كأفعال على أرض الواقع في كثير من المحطات وفي كثير من المراحل، وهذا ما يحسب بالمناسبة لهذه المنظومة الخليجية التي تتحدث اليوم بلغة واحدة. اليوم نحن لا نتحدث فقط عن تجارب ناجحة، إنما ترجمت هذه التجارب على هذا النموذج الخليجي الذي يمثل واحد من أو معقل عربي وحيد للأسف الشديد أصبح صامدا في كل هذه الأزمات أو العواصف التي مرت علينا في العالم العربي. لذلك نحن نشكل عنصرا واحدا متكاملا بين القيادة ورؤيتها وبين شعب خليجي يتطلع ويدعم هذه التوجهات ويساهم بفاعلية في هذه المنجزات والمكتسبات التي نعيشها اليوم وتعيشها هذه الأجيال المهمة التي تكمل هذه المسيرة.
0: نعم، وجود مجلس مترابط متكامل في منطقة يمكن من أصعب المناطق في العالم، مر المجلس بكثير من التحديات والاختبارات حقيقية الوجودية في مسيرته، يعني إلى أي مدى الأستاذ جابر تعتقد أنه المجلس نجح في عبور كثير من التحديات التي مر عليها واستعداده كذلك نحو التعامل مع التحديات القادمة؟
1: استمرارية هذه المنظومة الخليجية كما أشرت أخي الكريم رغم كل العواصف والصراعات والأزمات والحروب التي مرت بواحدة من أهم المناطق على الصعيد العالم ومن أكثر المناطق التي شهدت صراعات وأزمات في المنطقة. نتذكر أن هذا المجلس قد ولد من رحم التحديات الأمنية عندما كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوجها، كانت الرؤية السديدة بإيجاد هذه المنظومة لحماية الإنسان في هذه المنطقة بالدرجة الأولى، والحفاظ على هذه المنطقة الجغرافية وهذا الإقليم وهذه الدول بعيدا عن التشظي وبعيدا عن وصول نيران الأزمات إلى هذه البقعة الجغرافية. استطاعت ولله الحمد طوال هذه السنوات أن تحافظ على هذه الأهداف. صحيح أن حروبا وأزمات كانت موجودة، لكن اليد الأخرى التي أيضا كانت تعمل كانت يد التنمية التي استطاعت أن تعمل بالتوازي مع يد التي تحمي هذه المنظومة بكل المكتسبات. هناك كما أشرت مجالس قامت في المنطقة أو على الصعيد العربي، لكنها للأسف الشديد أقول أنها قد تلاشت لوجود تباينات وغيرها. نحن في المنظومة الخليجية لا أقول أننا قد يعني غاب عنا الاختلافات ولا أقول الخلافات، لكن ولله الحمد كانت المصلحة العليا لهذه المنظومة الخليجية والمصلحة العليا لشعوب هذه المنطقة أن تبقى المنظومة الخليجية ويبقى مجلس التعاون الخليجي، وسرعان ما تعود هذه المنظومة لإكمال مسيرة. وهذا دليل واضح على أن المنظومة الخليجية استطاعت أن أولا تتصدى لكل التحديات وتعيد برمجة أولوياتها بما يتفق مع كل مرحلة من هذه مع هذه المراحل، ولم يعني هذه الصراعات أن تهز من كنيان، بل على العكس خرجت المنظومة الخليجية من كل أزمة وهي أشد وهي أقوى وهي أكثر تماسك وهي أكثر تصميما على المضي في هذه المسيرة المتنوعة الزاخرة. اليوم كل أزمة تعرضت لها هذه المنطقة زادت من قوة ومن تماسك المنظومة الخليجية، وأعطانا أيضا أفقا أكبر وأرحب لإيجاد تعاون تداخل تماسك أكبر لكيفية تخطي هذه الأزمات. ولله الحمد يدل هذا التماسك ونحن نحتفل بمرور 45 عاما على أن هناك إرادة حقيقية، وعلى أن هناك إدارة أيضا لكل الصراعات التي حدثت في المنطقة بحكمة وبحنكة قيادات دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تدير هذه الأزمات واستطاعت أن تتجاوز هذه المنعطفات الخطيرة وأن تكمل مسيرة التنمية وأن تسجل بكثير من المنجزات اسمها على الخارطة الدولية.
0: نعم، الأستاذ جابر بن سالم الحرمي، كاتب وإعلامي قطري ورئيس تحرير صحيفة الشرق، شكرا جزيلا لك وسعيدين جدا بهذا التواصل معك. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: كل الشكر والتقدير لكم أخي الكريم، والتهنئة حقيقة تهنئتين، تهنئة بعيد الأضحى المبارك لأهلنا في السلطنة ولأهلنا في بيتنا الخليجي الكبير، والتهنئة أيضا لقادتنا وصناع القرار في هذه المنظومة الخليجية على حكمتهم وعلى إدارتهم للقضايا المختلفة وجهدهم الكبير في مسيرة المنجزات والمكتسبات التي تعيشها الشعوب الخليجية، ونشيد بما يقومون به من أجل الإنسان في هذه المنطقة وفي دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتبوأ المكانة اللائقة والمكانة المرموقة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي والصعيد العربي. اليوم المنظومة الخليجية هي عنصر مساهم كبير سواء كان على مستوى الشعوب أو على مستوى القيادات، وما حضور المنظومة الخليجية في المحافل الدولية ومساهماتها الكبيرة إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود وهذه الحكمة في إدارة الأمور. ونسأل الله عز وجل أن نحتفل في كل عام بمنجزات ومكتسبات جديدة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ جابر. وطبعا نحن مستمعينا مستمرين في تغطيتنا لهذه الذكرى، ذكرى مرور 45 عام على تأسيس مجلس التعاون الخليجي. بعد قليل وبعد الفاصل سيكون معنا الأستاذ سالم بن حمد الجهوري، صحفي وباحث في الشؤون الدولية، ليستمر الحديث عن أبرز محطات مجلس التعاون الخليجي.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، نخصص المساحة للحديث عن مرور 45 عام على ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي العربي. وعندما نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، نحن نتحدث عن ثقل اقتصادي عالمي كبير. المؤشرات تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وفق مركز الإحصاء الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ويضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا، في وقت تجاوزت في مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%. وطبعا هناك مؤشرات كثيرة سواء في الجوانب المالية وفي الجوانب الاستثمارية. الثقل الاستثماري الخليجي عالميا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، يمثل حوالي 30% أو أكثر من 30% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. وهذا الازدهار الكبير طوال السنوات الماضية أكيد مكسب كبير لدول مجلس التعاون الخليجي العربي. ونحن نتحدث عن مسيرة حافلة بكثير من الإنجازات. معنا في الاستوديو الأستاذ سالم بن حمد الجهوري، صحفي وباحث في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا بك الأستاذ سالم.
2: حياكم الله وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله على حضرة صاحب الجلالة والشعب العماني باليمن والبركات.
1: نحن يعني أيام ومناسبات طيبة إن شاء الله، نسأل الله العلي القدير أن يعيدها علينا. وطبعا تحتفي دول مجلس التعاون بذكرى 45 عام على مرور تأسيس مجلس التعاون، وهذا أمر جيد يعني حتى للأجيال الحديثة. ونحن نستذكر البدايات، وأريد أبدأ معك الأستاذ سالم من البدايات، من عام 1981، الدواعي وقتها والدوافع لإنشاء مجلس خاص بدول مجلس التعاون الخليجي العربي.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. مجموعة من العناصر التي يعني شكلت رغبة جماعية لدول لأصحاب الجلالة والسمو لدول مجلس التعاون، نقدر نتحدث عن السنوات الثلاث الأخيرة من السبعينات، من عهد السبعينات. أول هذه الدوافع هي الانتصار الذي تحقق في 1976 على جبهة تحرير عمان والخليج العربي، التي كانت بدأت عملياتها العسكرية في منتصف الستينات، واستمرت ما يقارب هذه العمليات حتى يعني مجيء حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، واستمرت لحتى 76. أنا في نظري أن هذه الحالة شكلت نقطة مهمة جدا في تهديد أمن الخليج، وكانت هذه الحركة يراد لها بعد أن كانت باسم جبهة تحرير ظفار في 68، تغير المسمى عندما تدخل الكثير من العناصر فيها وخرجت منها عناصر حقيقة أصبحت فاعلة في الحكومة. في 68 تغير مسماها وتغيرت أهدافها من يعني من جبهة تحرير ظفار إلى جبهة تحرير عمان والخليج العربي. والخليج العربي يعني نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دولة قطر، عن مملكة البحرين، نتحدث عن أيضا دولة الكويت. وهي يعني كانت قضية فيها يعني هي كانت ذلك النزاع الذي كان في الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وبالتالي كانت يعني في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي يريد أن يكون له موطئ قدم، كما يقول في نظريته، موطئ قدم في المياه الدافئة ويقصد بها الخليج. وكان هناك دعم مطلق منه ومن أيضا الدول التي تدور في فلكه. على كل الأحوال هذه واحدة من الأشياء المهمة التي رأى فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان الراحل أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وبالتالي نقل هذه الفكرة والآراء في أكثر من حقيقة قمة عربية. وأعتقد كانت هناك قمة عربية في الأردن تبلورت في في في في مفهوم أصحاب الجلالة والسمو لدول مجلس التعاون، قضية أنه يجب أن تكون أن يكون أن تكون دول مجلس التعاون تحت سقف الوحدة. وكان هناك أكثر من اقتراح في ذلك الوقت حقيقة، حسب يعني الروايات التي تحدثت، كان المقترح أن تكون العراق وإيران ضمن هذا الاتحاد. ويعني ثم بعد ذلك طرحت بعض الدول، أعتقد كاليمن، في ذلك الاتحاد، لكن أصحاب الجلالة والسمو ارتأوا أن هذا النظام أكثر قربا من دول مجلس التعاون منه من الدول ذات النظام الجمهوري، وبالتالي لم يغلقوا الباب وأبقوا الباب مفتوحا بأنه بالإمكان هذه الدول بعد ذلك أن تكون لها فرصة الالتحاق بهذا التكتل. نشأ الاتحاد نتيجة أيضا المخاوف التي كانت لدى أصحاب الجلالة والسمو من بعض التطورات التي تحدث في العالم، لأن دول مجلس التعاون أصبحت محط أنظار منذ السبعينات والثمانينات، عندما يعني اتخذ جلالة الملك فيصل قرارا بإيقاف تصدير النفط إلى دول الغرب في حرب 1973، وبالتالي هنا ارتفعت المخاطر على دول مجلس التعاون، لأن هذه الثروة تمثل شريان حياة لهذه الدول، وسوف يعني تضر بالكثير من المرافق الاقتصادية والطاقة في دول الغرب، خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ارتفاع هذه المخاطر وهذه التهديدات، وكذلك ظهور يعني رغبات من بعض الدول في الاقتراب من دول مجلس التعاون والسيطرة على ثرواتها وإيراداتها، أنا أعتقد أنها أيضا تجلت في توحيد الهدف بين دول مجلس التعاون من خلال قيام منظومة لدول مجلس التعاون، مجلس التعاون الذي يمكن أن يتم مراجعته وتقييمه بين كل فترة وأخرى، وأيضا أن تكون فيه قمم لأصحاب الجلالة والسمو يحددون المخاطر في جوانب متعددة. ومسيرة المجلس التي انطلقت من 25 من العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في 25 مايو 1981 بدعوة من صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله، حقيقة تجلت في هذه في هذا الاجتماع الرغبة الحقيقية، ولم يكن هناك خلافا على أي من الأهداف التي اقترحت أو وضعت.
1: توافق خليجي كامل.
2: توافق خليجي كامل، حتى يمكن أن يشكل هذا التوافق وهذه الوحدة حائط صد للأطماع الأخرى في المنطقة، والتي رأيناها بعد ذلك. الغريب أن ولادة هذا المجلس جاءت في ظروف أمنية وعسكرية وسياسية صعبة للغاية، فقد انطلقت الحرب الإيرانية في ذلك الوقت العراقية الإيرانية، وهذا مثل تحدي كبير جدا لدول مجلس التعاون، وراهن الكثير القريب والبعيد على إنه هذا المجلس سوف يفشل ولن يستطيع أن يحقق يعني رؤية أصحاب الجلالة والسمو، لكنه صمد وبقى واستطاع أيضا أن يعني يستمر. ثم جاءت بعد ذلك موضوع غزو العراق للكويت، وكانت من أكبر التجارب التي اختبر فيها المجلس، واختبرت إرادة المجلس وجوهر المجلس، وشاركت جيوش دول المجلس كلها إلى جانب الجيوش العربية من الدول الشقيقة إلى جانب الصديقة في الدفاع عن الكويت، واستعادة الكويت التي يعني قضت ما يقارب من 6 أشهر إلى 7 أشهر وهي تحت الاحتلال العراقي. نعم. ثم بعد ذلك الحرب على العراق، ثم بعد ذلك يعني استمرت هذه الحروب حتى وصلنا. نعم. إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على العراق.
1: نعم. أستاذ سالم، العبارة التي ذكرتها في بداية حديثك والتي طبعا آمن بها جميع قادة دول مجلس التعاون المؤسسين، أمن دول مجلس التعاون كله يتجزأ. لو ننظر إلى عمق هذه العبارة، هي ليست مجرد شعار، هي حقيقة يعني مفروضة على دول مجلس التعاون بسبب كثير من العوامل، ربما وضعها الجغرافي، وضعها الاجتماعي، التاريخ المشترك، العادات والتقاليد والمجتمع والتداخل الاجتماعي الكبير. كيف يمكن أن نقرأ هذه العبارة بعمق أكبر؟
2: لأن الخلل في أي دولة، في أي دولة من الدول كما يعني تابعنا، وإذا ضربنا مثل يعني بسيط، موضوع الإرهاب الذي طال الكثير من المنشآت الحقيقة في بعض الدول الشقيقة، منها المملكة العربية السعودية، منها دولة الكويت، منها أيضا مملكة البحرين. هذا لا يمثل خطر على هذه الدول الثلاث فقط، يمثل خطر على دول المجلس الست، وبالتالي إذا لم يتم إيقاف هذا الخطر سوف يمتد ويصل إلى بقية الدول التي لم يصلها. وهذا يعني أنه لابد أن يكون المصير الأمني واحدا. يعني صحيح دول مجلس التعاون تباينت في بعض المواقف السياسية، يعني بعضها انخرط فيها وبعضها الحقيقة تحفظ عليها، لكن في النهاية وفي الإجمال أو في الإجمالي من المحصلة أن دول المجلس تدرك أن الموقع الخليجي متميز، وأنها تصدر 20% من الطاقة إلى دول العالم، وأنها بجوار مضيقين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وبالتالي يعني الموقع الذي يكون على خطوط الملاحة بين الشرق والغرب فهو موقع مهم ومتميز أيضا. أيضا البنية الأساسية في دول مجلس التعاون في موضوع التجارة وفي موضوع أيضا الاقتصاد وفي موضوع الأمن، في نظري أن كل هذا يمثل عوامل تماسك لدول مجلس التعاون، خاصة أنت ذكرت إحصائية قبل قليل أن الناتج المحلي في حدود ما يقارب من 2 تريليون و400 مليار. هذا يعني رقم كبير يضع هذه الدول في مصاف الدول الكبرى.
1: من وجهة نظر أخرى، يعني يجد البعض أنه مجلس التعاون تحلى بمرونة جيدة، بحيث أنه استطاع استيعاب وجهات النظر أحيانا المتباينة، السياسات والمواقف المتباينة، بدون أن يؤثر على كينونته، بدون أن يؤثر على وجوده ومصير بقائه. يعني إلى أي مدى تجد أنه هذه المرونة ساعدت مجلس التعاون على التعامل مع كل التحديات والظروف التي مر بها؟
2: صحيح، يعني مجلس التعاون تميز بهذه المرونة فعلا، وهذا في نظري الفلسفة التي اتبعها القادة، بأن مسيرة المجلس في أحد يعني قطاعاته أو مساراته إذا كان مثلا لا يتوافق مع دولة معينة، بالإمكان أن تمضي هذه الدول من خلال موافقة هذه الدولة المعترضة أو المتحفظة. يعني أضرب لك مثل في موضوع العملة الخليجية الموحدة، عندما أرادت دول مجلس التعاون أن تصدر هذه العملة، وهو حقيقة يعني في نظري أنها تجربة كما نجحت في أوروبا، يمكن أن تنجح أيضا في دول مجلس التعاون، خاصة أن الدول 6 دول بينما أوروبا عدد من الدول الكبيرة. يعني النظام كان يعني يحتاج إلى إقرار هذه العملية، أن يكون هناك توافق كامل، كان هناك تحفظ من قبل سلطنة عمان، ومع ذلك السلطنة طلبت من دول الست أن تمضي في المشروع، وأنه بالإمكان أن نلتحق بهذه التجربة، قد لا نكون مستعدين يعني في هذه اللحظة، لكن بالإمكان أن يعني نلتحق بها. فهذه المرونة هذه هي التي يعني تساعد على تجاوز المطبات، تجاوز الصعاب، تجاوز التحديات، يعني أن لا يتوقف الأمر ومسيرة مجلس بهذه الإمكانيات الضخمة.
1: نعم، ولا يسبب هذا لا يسبب هذا الاختلاف أي خصومة ربما، يعني
2: ولا توجد اتحادات أصلا لا توجد فيها اختلافات في وجهات النظر، وهذا الاختلاف مشروع، لأنه أيضا دولة ما ترى بأن الفكرة التي لديها تختلف عن الدولة الأخرى، هذا لا يعني أن المسيرة تتوقف.
1: نعم.
2: المسيرة يجب أن تستمر.
1: نعم.
2: وأنا حقيقة في مسيرة مجلس التعاون ومن الذين ربما كتب لهم يعني أن يعايشوا قيام المجلس وحتى اليوم أرى أنه من أكبر الإنجازات التي تحققت على مستوى الوطن العربي أولا وعلى مستوى أيضا منطقة الإقليم. هناك اتحادين ظهروا عربيين بعد ذلك، اتحاد المغاربي والاتحاد العربي، ولم يكتب لهم النجاح في الاستمرار لأسباب كثيرة سياسية وأمنية واقتصادية، خاصة أن الدول لم تكن باستثناء الاتحاد المغاربي، يعني في الاتحاد العربي لم تكن الدول متجاورة جغرافيا، متقاربة جغرافيا، تتشارك في الحدود. يعني نتحدث عن اليمن، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن مصر، نتحدث عن العراق، يعني هذه الدول ليست متقاربة باستثناء الأردن والعراق، وبالتالي قد يكون واحد من الأسباب. لكن لم أكن يعني يعني يعني أتمنى أن تتوقف مسيرة هذه الاتحادات، لأنها في النهاية ستشكل ثلاثة كيانات عربية مهمة جدا، والتوحد في مثل هذه الكيانات يعني يجعل الآخر يتردد في موضوع الأطماع وفي موضوع أيضا الجانب الأمني وفي موضوع الإضرار بهذه الدول.
1: نعم، رغم أن البداية كانت بدافع أمني مثل ما تفضلت، أمن الخليج، ولكن يبدو أنه الطموحات ارتفعت لاحقا.

0: الاتفاق والبناء السياسي والأمني في المنطقة في 25 السنة الأولى من عمر المجلس.
1: نعم
0: في 20 سنة الأخيرة ركز المجلس على موضوع الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا، لأن الإمكانيات التي لدى المجلس من مواني ومطارات ومن طاقة في النفط، طاقة في الغاز، طاقة النظيفة أيضا، الموقع، الإمكانيات المادية، التسهيلات الممنوحة سواء كان لتطوير النمو التجاري والاقتصادي فيها والاستثماري، كل هذا وجه أنظار العالم من المستثمرين ومن الراغبين في التجارة أن يذهبوا إلى دول مجلس التعاون، خاصة هناك دول حقيقة تتميز في المجلس بإمكانيات عالية، يعني بعضها سبق بعض، لكن في النهاية المحصلة هذه الإمكانيات الآن متوفرة، تشريعات متقاربة، تسهيلات أيضا متقاربة في موضوع الإقامة، في موضوع إقامة المشاريع، هناك مشاريع مشتركة يعني تجارية واقتصادية واستثمارية، يعني نتحدث مثلا عن مصفات الدقم التي يعني تتشارك فيها سلطنة عمان ودولة الكويت، نتحدث عن يعني عن المليارات فيها، ما يقارب من حوالي 8 إلى 10 مليارات قيمتها، والآن هناك المشروع المؤجل، مشروع البتروكيماويات، هذه من أكبر المشاريع، هذه متوفرة بين دول مجلس التعاون، لكن تجعل المصلحة الاقتصادية هي الآن الهدف الأساسي بالاقتصاد وعائدات الاقتصاد، تستطيع أن تبني المرافق والبنى الأساسية. هذه العوائد أنا في نظري أنها يمكن أيضا أن تطور من الأنظمة الأمنية والعسكرية، من التعليم والصحة وتحسين البيئة، كثير من القطاعات. بدون الاقتصاد اليوم لا يمكن أن نمضي بشكل معتمدين فيه فقط على النفط.
1: سنستكمل حديثنا إن شاء الله بعد أذان العصر. إذا مستمعينا نذهب إلى الوقفة الدينية وبعدها نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
2: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نتمنى لكم السلامة وين ما كانت مقاصدكم ودروبكم. اليوم يوم إجازة وحركة، يعني نتمنى من الجميع الانتباه في الطريق ووصول السلامة إن شاء الله تعالى. الأستاذ سالم، نحن طبعا سعيدين بوجودك معنا في هذه الدقائق، ويمكن السؤال الختامي الذي قد يتبادر إلى الكثيرين، يعني بعد ما ذكرت يعني كثير من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في رقي دول مجلس التعاون بفضل هذا التعاون والتكامل الخليجي، ولكن قد يتساءل البعض عن مستقبل مجلس التعاون في ظل ما تشهد المنطقة من تحديات كثيرة. وفق هذا التراكم من التجارب وهذا التراكم من التجربة، كيف تقرؤون مستقبل المجلس؟
3: يعني هو بنرجع لورا قليلا، يعني مع تأسيس المجلس يعني فترة الثمانينات كانت فترة الطفرة كما يقال، يعني في البناء والازدهار واستقطاب ايضا الكفاءات من العالم في دول مجلس التعاون. المراقب يعني للاوضاع في دول مجلس التعاون من الثمانينات، مطلع الثمانينات وحتى اليوم، تحدث عن 45 سنة، انا في نظري ان ما تحقق حقيقة يعتبر من الانجازات المهمة والملهمة. النقطة الاخرى، ان دول مجلس التعاون إن لم يكن هذا الاتحاد سيقوم في ذلك العام، تأكد تماما أن الظروف ستدفعهم لتأسيس هذا الاتحاد في سنة أخرى في منتصف الثمانينات في بداية التسعينات، لأن الأوضاع لا تحتمل حسب منظور أصحاب الجلالة والسمو. هذه دول في النهاية هي ليست صغيرة في مساحاتها كإجمالي للمساحة، دول مجلس التعاون الست هي ليست صغيرة بشكل يعني هي بعض الدول لديها أعداد قليلة، وهذا العدد القليل من السكان لا يوفر لهذه الدول قوة أمنية أمام قوة كبرى عندما تأتي لغزو هذه المنطقة ولوضع يدها على هذه المنطقة. تجارب التاريخ تقول أن الكثير من المحتلين جاءوا من أوروبا، جاءوا الأسبان، جاءوا البرتغاليين، بعد ذلك يعني البريطانيين. في كل ما ازدهرت أمة في الغرب وتطورت وكبرت، كلما يعني استطاعت أن تسيطر على مناطق في هذه المنطقة بالذات. السيطرة على المناطق ليس من أجل يعني كما تذكر بعض التقارير تطوير والتعليم لا، يعني هي السيطرة على الثروات. من يأتي لهذه المنطقة ليسيطر على ثرواتها، ليسيطر على موقعها. ودول المجلس كانت والمنطقة

0: واحدة من المواقع التي كانت مهمة جدا في موضوع الحرب العالمية الثانية بالذات. كانت الكثير من السفن موجودة هنا، وكثير من القوات موجودة في المنطقة. أنا أعتقد أن هذا الاتحاد كان لابد منه لتتوحد المنظومة العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن تمثل تهديدا مصيريا لدول مجلس التعاون. هناك الكثير من الدول يعني تعرضت في العالم، أتحدث، تعرضت لهذه المخاطر. وحتى اليوم هناك دول في أمريكا الجنوبية وفي آسيا التي أيضا نالها نصيب من الاحتلال والاستعمار لا زالت تتعرض في شؤونها الداخلية، وشاهدنا تجربة فنزويلا الأخيرة. لكن أعتقد أننا نحن نقف على قاعدة صلبة في دول مجلس التعاون. هذه القاعدة الصلبة هي أن المجلس رغم تباينات وجهات النظر، وأنا أعتقد أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة بين 2017-18 لمدة 3 سنوات تقريبا من اختلاف ومن مواقف متباينة بين، أكد على أن هذه البنية بنية قوية وتستطيع أن تتجاوز الصعوبات، وهي أيضا دروس لكل هذه الدول بأن الاختلاف والتفرقة سوف تضعفنا جميعا، وإن الاتحاد سيبقينا صامدين ومستمرين
1: بإذن الله تعالى. وهذا مؤشر إن شاء الله للاستمرار والاستدامة. الأستاذ سالم بن حمد الجهوري، صحفي وباحث في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك على وقتك ووجودك معنا في الاستديو.
0: شكرا جزيلا لكم ولمستمعيكم،
1: بارك الله فيك، كل عام وأنت بخير بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، فاصل قصير ونذهب مباشرة إلى الدكتور عيسى بن محمد العميري، أكاديمي وكاتب في الشأن الخليجي والعربي.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. نذهب مباشرة للدكتور عيسى بن محمد العميري، أكاديمي وكاتب في الشأن الخليجي والعربي. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: يا أهلا فيك أستاذ عبد الله، مساء الخير عليك، مساء الخير على متابعين سلطنة عمان، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وصحة وعافية يا رب. ونتكلم طبعا اليوم عن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت لنا محطات في عدد من دول المجلس، ضيوفنا من مختلف دول المجلس، والكل يعني يشترك دكتور على أهمية مجلس التعاون الخليجي العربي، أهميته العميقة جدا الكامنة في تركيبة المجتمع الخليجي نفسه، في تركيبة الإنسان الخليجي نفسه.
2: نعم، هو يعني كما تفضلت وأسلفت، يعني اليوم بالذكرى 45 لتأسيس جهود يعني حديثة توجت لإنشاء خليجي، وكانت الفكرة تنطبق بمجلس تعاون خليجي يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، وكان يعني انسجام مجلس التعاون الخليجي مع طبيعة العمق والأواصر الاجتماعية سيد عبد الله والسياسية والاقتصادية التي تجمع شعوب المنطقة صح التعبير، وبالتالي كان قادة وقدوة دول مجلس التعاون الخليجي في الاندماج والتفاهم وربط المصالح المشتركة وتجنيد الموارد يعني التي كانت وما زالت من أجل الشعوب الخليجية. ناهيك بأن أستاذ عبد الله في نسيج اجتماعي وثقافة متجانس، يعني لو تكلمنا ما فيه حدود ولكن دولة واحدة، تكلمنا عن المصارعة والزواج لا الحل، دول التعاون الخليجي متداخلين مع بعض ومتماسكين، تكلمنا من الجانب الثقافي التبادل الثقافي بين كل من سلطنة عمان والكويت ويعني الطلبة المبتعثين والمبعوثين، تكلمنا عن جانب رياضي ولله الحمد رأينا في كأس الخليج اللي كل سنة كل سنتين عقد في دولة معينة بمزيد من التواصل والحب والأمور التي يعني سخرت لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. ناهيك بأن فعلا يعني دائما يعني نقول بأن مراحل قاطعت شوط طويل في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، بالرغم يعني من أمور إلا أنه يعني كانت فكرة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاءه والتكامل الاقتصادي والتكامل السياسي والتكامل يعني التي تحاول أن ترسي كثير من الأمور في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي روابط مشتركة وهي تاريخ مشترك وهي أصالة مؤصلة أستاذ عبد الله بين كل من دولة الكويت وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وناهيك بأن يعني رحم الله دائما وأبدا القادة المؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي، وأطال الله في عمر القادة الحاليين الذين نشأوا وجبلوا على التعاون واللحمة الخليجية والوحدة الخليجية في ظل يعني الأمور والظروف. ما هيك بأن التكامل الاقتصادي والتقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما هيك بأنها فعلا اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بأمن واستقرار ورفاهية الشعوب الخليجية، بل يعني أصبح دول مجلس التعاون الخليجي منارة للعالم أجمع. الكل ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بوحدتها ولحمتها وسياستها القوية وقادتها المحترمين والمميزين، بل حتى الاقتصاد المتين، وحتى العالم اليوم ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي لما لها من قوة وصلابة وتبادل مواقف وكيان إقليمي استطاع أن يحقق كثير من المكتسبات لمصلحة دولة وشعبها. لو تكلمنا اليوم أنا أنتقل في البطاقة الهوية، في السابق كان الباسبورت أو الجواز، اليوم أنا أنتقل بين سلطنة عمان إلى دولة الكويت، دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية وإلى البحرين وقطر، كلها بهذه الهوية ما يسمى البطاقة المدنية. اليوم مشاريع كثيرة نراها اليوم اللي هي يعني السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت، اليوم الفكر واحد ومنسجم، اليوم حتى يعني الاقتصاد متين، اليوم حتى يعني تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والرؤية الاقتصادية تدل على صلابة الموقف والتكامل الخليجي والقوة يعني الشرائية الخليجية، كل هذه الأمور تكمن في وحدة خليجية، في لحمة خليجية، في قيادة محببة بين شعوبها ومحببة من شعوب
1: نعم
2: العالم.
1: دكتور، اسمح لي أقف
2: تفضل.
1: عند نقطة في غاية الأهمية ذكرتها، وهي الحضور
2: تفضل.
1: الخليجي العالمي. كيف يعزز
2: نعم.
1: ترابط دول مجلس التعاون وتكاملها من حضورها العالمي؟ وعندما أتحدث عن حضورها العالمي ليس الاقتصادي فقط، ولكن ثقلها في الحسابات العالمية كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية في موقع جغرافي واحد، وهو دول الخليج، دول مجلس التعاون بالتحديد.
2: نعم، هو يعني كما تفضلت، يعني نقول احنا اليوم يعني الاحصائي الخليجي ومجلس التعاون يرسخ مكانه كقوه اقتصاديه عالميه كما تفضلت استاذ عبد الله. بمعنى ان اليوم مجلس التعاون الخليجي في عنده الاحصاء الخليجي، وهو تقرير ومؤشرات استاذ عبد الله بالاداء الخليجي والناتج المحلي الاجمالي، وكذلك يعني اقتصادات المجلس ضمنها القوة الاقتصادية المؤثرة عالميا، وكذلك القطاع غير النفطي. يعني مثلا لو تكلمنا القطاع الاقتصادي مؤثر كبير اليوم، حتى سياسة الأستاذ عبد الله قادة دول مجلس التعاون الخليجي تركز على شنو؟ تركز ليس على النفط، لأن النفط خلال فترة راح ينتهي، ولكن المشاريع غير النفطية، الغاز، الطاقة المتجددة، أمور كثيرة، وهي نسميها احنا يعني في الخليج تنويع مصادر الدخل، وبالتالي هذه قوة مميزة وقوة شرائية، وأنت لا تعتمد على الاقتصاد كنفط، ولكن تعتمد على تنويع مصادر الدخل واستقرارها المالي وأصول البنوك التجارية التي تقاربت يعني 4 تريليونات خلال سنة 24 إلى 25، ناهيك بأن ودائع البنوك وصلت أكثر من 3 تريليون دولار بمعدل 10%، وهذه كلها قوة، سيولة مصرفية وثقة متزايدة في القطاع المالي الخليجي، ناهيك بأن في تبادل نفطي بين الكويت وبين سلطنة عمان بما يسمى مصفات الدغم، وهذا شريك استراتيجي بين الكويت وسلطنة عمان. كل هذه الرؤى وكل هذه الرؤية أتت من قبل قياداتنا الحكيمة وحنكتها وحكمتها في تنويع مصادر الدخل والشراكة الخليجية لإضافة أمور كثيرة مالية، بل حتى في أن تكون الشعوب الخليجية ميسرة أستاذ عبد الله
1: نعم،
2: ومرفهة إن صح التعبير. ودائما وأبدا نظل نشكر قادتنا، وبعد رب العالمين نشكر قادتنا، لأن لهم حكمة وحنكة ورؤية استراتيجية في الناحية السياسية والاقتصادية والتكامل الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والانفتاح على العالم، بل أصبحت أستاذ عبد الله أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت مثالا يحتذى للعالم أجمع، بل صارت أخوي عبد الله في مصاف الدول المتقدمة اليوم كربط خليجي، كوحدة خليجية، تكامل خليجي، كربط كهربائي، كربط مائي، كأمور كثيرة تعول على دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض في وقفه معينه في تزايدات اقتصاديه. وهذه كلها استاذ عبد الله يعطينا مؤشر كبير بان قادتنا وقدوتنا لهم اباء طويل ولهم راي كبير في التعامل الخليجي المشترك في مسيره عززت التقارب بين الشعوب ورسخت مفهوم الوحده الخليجيه. ونستذكر طبعا يعني انجازات قاده كثيره اسسوا فيها. اليوم لو تكلمنا عن الشق الثقافي فيه تبادل بين سلطنة عمان والكويت بالمنتعتين والمنتعشات، وهذه شهدناها ودرسنا، يعني لو تكلمنا في أوائل التسعينات في جامعة الكويت بين التبادل العماني الكويتي الكويتي العماني، ناهيك بأن حتى من الجانب الرياضي الكأس الخليج المشترك، رأينا حتى يعني دولة قطر استطاعت بعمل كأس العالم الذي أبهر العالم، واليوم وخلال السنوات القادمة كأس العالم في المملكة العربية السعودية. فاليوم حتى العالم صارت دول مجلس التعاون الخليجي محط يعني أنظار كأس العالم في قطر، وكأس العالم المقبل في المملكة العربية السعودية، ناهيك بكأس آسيا، ناهيك بكأس الخليج، هذه صارت محط أنظار وصارت لحمة وشعبة خليجية و و و و و
1: نعم.
2: وتمازج يعني رياضي إن صح التعبير، وسطرنا أروع الأمثلة في نجاح فعاليات كأس العالم
1: صحيح.
2: السابقة أو القادمة بإذن الله، وأبهرنا العالم كله. فهذا إن أتى في جوانب عديدة أستاذ عبد الله، سياسي واقتصادي وثقافي ورياضي كما يعني تكلمنا، ناهيك بأن في نسيج، في عندنا علاقات مميزة، في تصاهر بيننا، في وحدة، في يعني صلة قربة، في صلة دم. وهذا المزيد لم تراه أستاذ عبد الله في العالم أجمع، يعني نرى الاتحاد الأوروبي عمل الوحدة اليورو 27 دولة أستاذ عبد الله، ولكن مختلفين في جغرافيتهم، في تاريخهم، في لغتهم، في دياناتهم أستاذ عبد الله.
1: صحيح.
2: فإحنا مؤشر مميز ومتميز بأن إحنا أفضل من كثير من الدول التي يعني وصلت القمة، ولكن هي يعني تحتاج
1: نعم.
2: كثير من يعني كخبرة وقناعة وقوة اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. نعم
1: نعم، نسأل الله لدولنا دائما التقدم والازدهار يا رب، والأمن والأمان. دكتور عيسى، أنا شاكر جزيل الشكر هذه المساحة من وقتك وإثرائك لهذا الحوار. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة قبل الختام.
2: أقول للأستاذ عبد الله رحم القادة المؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي، وأطال الله بعمر السلطان هيثم حفظ الله، وكذلك قادة وقدوة دول مجلس التعاون الخليجي أطال الله في أعمارهم، لأن اليوم بفضل من الله ننعم بأمن وأمان واستقرار وقوة اقتصادية وتكامل اقتصادي، أبهرنا العالم أجمع. وكل عام وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بأمن وأمان واستقرار، وعيشكم مبارك مقدما، وحفظ الله دائما وابدا السلطنه مع اشقائها دول مجلس التعاون الخليجي.
1: شكرا،
2: وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير دكتور عيسى. شكرا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا استاذ عبد الله.
1: إذا مستمعينا، كان معنا عبر الاتصال الدكتور عيسى بن محمد العميري، أكاديمي وكاتب في الشأن الخليجي والعربي. كذا وصلنا مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لليوم. كانت هناك مجموعة من المحطات تحدثنا وتواصلنا مباشرة مع بعثة الحق العمانية، وكانت لنا وقفات في عدد من دول مجلس التعاون للحديث عن ذكرى مرور 45 عام على تأسيس مجلس التعاون الخليجي العربي. هذه حلقتنا الأخيرة قبل العيد إن شاء الله، وخلال فترة العيد ستكون هناك مجموعة من التغطيات والبرامج التي نعيش من خلالها معكم أجواء العيد، فرحة العيد، ونتمنى إن شاء الله أن تقضوا أوقات سعيدة وجميلة ومباركة. الآن السؤال الأخير مستمعينا ومتابعينا لمخرجنا مروان السعيدي، هذا السؤال لك يا مروان، ماذا ستختار للمستمعين؟ مستمع كذا في سيارته مع إجازة العيد، راجع من مسقط مثلا لين البلد، ويعني تعرف أجواء وفرحة العيد والتجهيزات، نعم، والحلوى، وتعرف انت يعني كل حد يحاول انا عارف انك انت مجهز اوريدي يعني شيء تسمع، بس الحين لازم تغير وتواكب هذا الطلب وتختار شيء يعني يتناسب مع هذه الفرحة. يا ما ورطيتنا يا مروان، الآن هذه توريطة لك على الهواء مباشرة، تختار شيء فرائحي كذا للمستمع والمتابع يعيش في أجواء العيد. اتفقنا؟ ترى تتلاها يعني لين يجهل، صحيح؟ إذا كل عام وأنتم بخير مستمعينا، ونتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك بإذن الله، وأنقل لكم كذلك تحيات فريق العمل ويباركوا لكم بالعيد، ويعني في هذه الأجواء والأيام السعيدة والمباركة. عبد الله السعيدي في التقديم، في الإعداد جاسم البداعي، وفي المحتوى الإلكتروني والإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا. اختاريت شيء؟ ما هذا اختيار من مروان السعيدي، في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وهي عند الرابعة عصرا.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وفي أبرز عناوين هذه الفترة الإخبارية:
0: جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
0: واشنطن وطهران تواصلان المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إحراز تقدم في عدد من الملفات.
1: إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية موقعة عددا من الضحايا والجرحى.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في تفاصيل هذه الفترة الإخبارية. أقرأ عليكم داود بن سليمان القاسمي وتشاركني في قراءتها الزميلة حنيفة بنت خميس العبري. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيودي حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك وعيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجرية وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات.
0: توافد حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر منى لأداء يوم التروية في أجواء يملأها الإيمان والخشوع. وفي يوم التروية يقضي الحجاج وقتهم في منى مكثرين من الذكر والتسبيح والتكبير، ويبيتون في منى استعدادا للانتقال غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج.
1: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي.
0: تسلم سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خطاب اعتماد القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عمان الوزير المفوض خالد الأيوبي، وقد رحب سعادته خلال المقابلة بالوزير المفوض متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والنماء.
1: وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري، وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جو فارثي فينكاتا سيرينيافاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان.
0: تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى 45 لتأسيس المجلس، مواصلة ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.
1: وتوضح البيانات الصادرة عن المركز الوطني عن المركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 1,400,000,000,000 دولار أمريكي في العام الماضي.
2: مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في 25 من مايو عام 1981 استجابة لرغبة خليجية مشتركة في توحيد الصف وحماية المصالح المشتركة في مرحلة حساسة شهدت تغيرات إقليمية ودولية. المجلس قام على أهداف محددة في النظام الأساسي أهمها التنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وتعميق الروابط بين شعوب دول الخليج في المجال الاجتماعي والثقافي والتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة وحفظ استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التقدم العلمي والتقني عبر مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات. مجلس التعاون الخليجي وخلال 44 سنة حقق عدة خطوات عملية أبرزها السوق الخليجية المشتركة عبر تفعيل حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول، إضافة إلى الاتحاد الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية الخليجية على الواردات، كما تم الربط الكهربائي والسككي عبر مشاريع بنية تحتية تربط الدول ببعضها، وأخيراً التنسيق السياسي والأمني وهو ما يظهر في المواقف الموحدة في المحافل الدولية. وتحل الذكرى 44 هذا العام والمجلس مستمر في تعزيز التكامل الخليجي خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وعلى مدار 45 عاما ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالا يحتذى به في وحدة الصف والتكامل الفاعل والتعاون البناء، حتى غدت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي وعلى الأصعدة كافة، فقد تحولت فكرة التعاون الخليجي من حلم مشترك إلى واقع مؤسسي متين. أعد التقرير غانم بن عيسى النبهاني.
1: أكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفف الرئيس دونالد ترامب من الآمال بالتوصل إلى اتفاق وشيك ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. تنفذ إسرائيل موجة تصعيد عسكري جوي في جنوب لبنان موقعة عددا من الضحايا، وذلك بالتوازي مع استمرار النهج التصعيدي في الأراضي الفلسطينية.
0: وتهدف الحكومة الإسرائيلية من هذا التصعيد إلى حجز أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
3: لا تبدي إسرائيل نية لخفض أو وقف تصعيدها جنوب لبنان، بل على العكس، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط جديدة لمواصلة القتال. ويكثف الطيران الحربي غاراته على قرى الجنوب اللبناني حيث أعلن عن شهداء ومصابين، وأنذر جيش الاحتلال 10 قرى وبلدات بالإخلاء في وقت دوت صفارات الإنذار في الجليل شمالا تحسبا لتسلل مسيرات حزب الله المقاتلة، وتسببت إحدى المسيرات في وقت سابق في مقتل جندي وإصابة آخرين وفق ما أعلن جيش الاحتلال. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تزداد سوءا، الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فالخيام غير صالحة للسكن والمباني المدمرة الآيلة للسقوط تشكل خطرا، إلى جانب تقييد إسرائيل إدخال المساعدات الأساسية مثل وقود وزيوت تشغيل المولدات الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات المتعلقة بالبنية التحتية. وتضيف إسرائيل للمشهد هجماتها العسكرية المتصاعدة، إذ أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة على خان يونس جنوبا، وأصيب آخرون في قصف منزل بمخيم المغازي في المنطقة الوسطى ومجموعة صيادين قبالة شاطئ مدينة غزة. كما لم توقف المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها على المناطق الشرقية للقطاع، وتلوح إسرائيل بالعودة إلى الحرب الموسعة بذريعة عدم نزع سلاح حركة حماس دون أن تنفذ من جانبها استحقاقات المرحلة الأولى لوقف النار. قطاع غزة يقف فوق رماد حرب تستعر، والضفة الغربية تواجه مخطط الضم عبر توسيع الاستيطان الإسرائيلي وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين. جيش الاحتلال اقتحم تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية واستولى على أراض ومعدات ومركبات، في وقت اعتدى مستوطنون على قرى شمال مدينة رام الله، ونفذ الجيش حملة مداهمات اعتقل خلالها فلسطينيين. في القدس المحتلة اقتحم الجيش بلدة سلوان شرقا ونفذ أعمال هدم لمنشآت، إضافة لاقتحام مخيم قلنديا وسط إطلاق النار وقنابل الغاز. وأخطر الاحتلال بوقف البناء لمنازل في بلدة الجيب شمال القدس، وتعاني المدينة المقدسة من انتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى، كما يتهددها الاستيطان والتهويد. التصعيد العسكري سلاح نتنياهو وشركائه في الحكومة للتجهيز للانتخابات المقبلة، موقف معقد ومتصاعد ترسخه إسرائيل بسياساتها التصعيدية المتجاوزة لكل الاتفاقيات والجهود السياسية والشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة ودوت انفجارات في أنحاء المدينة عقب إعلان سلاح الجو الأوكراني عن تهديد بإطلاق صاروخ أورشينيك وعلى صعيد متصل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي ما لا يقل عن 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.
0: في جنوب الهند توفي ما لا يقل عن 16 شخصا في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط احترات صحية، وتخطت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في العديد من المدن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت في وقت سابق من الأسبوع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي وموجات حر شديد. وتعد الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 حالة إصابة اشتباه بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وتأكيد إصابة 101 بالفيروس. وأكدت المنظمة على أن التأخر في رصد الحالات وغياب اللقاحات أو العلاجات المخصصة للفيروس وانتشار الهجمات المسلحة وارتفاع معدلات التنقل بين السكان جميعها عوامل تجعل الكونغو الديمقراطية تحديداً مهددة بالخطر. مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية الثانية لا زالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم أنبائها.
0: جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
0: واشنطن وطهران تواصلان المحادثات للتوصل إلى اتفاق السلام مع إحراز تقدم في عدد من الملفات.
1: إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية موقعة عددا من الضحايا والجرحى.
0: مستمعينا الكرام، والآن إلى جملة من الأخبار الاقتصادية. نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ندوة الفرص الاستثمارية لمشروعات الأمن الغذائي. الندوة تبحث الفرص الواعدة والمشروعات المستقبلية لدعم التنمية وتعزيز الاستثمار في المحافظة.
4: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وفتح فرص استثمارية جديدة، احتضنت محافظة مسندم ندوة ناقشت مشاريع الأمن الغذائي عبر منصة تطوير، وسط حضور من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار.
5: الهدف منها تكامل دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وصول بالقطاع الأمن الغذائي إلى المستوى المنشود والمستهدف، أيضا التعريف بمنصة التطوير اللي تطرح فيها المشاريع القطاع الأمن الغذائي، كذلك أيضا تعريف بجوانب التمويل والأدوار اللي يمكن المساهمة فيها.
4: وسلطت الندوة الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع، حيث يجري العمل على طرح مشاريع بملايين الريالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. كما تعرف المشاركون على منصة تطوير الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، في خطوة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو تنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستدامة. من محافظة مسندم، عقيل بن عماد الكمالي.
1: واصل المؤشر العام لبورصة مسقط الصعود وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسية.
6: وسط تحسن معنويات المستثمرين واتجاه السيولة نحو الأسهم القيادية مع عودة التفاؤل باستقرار الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وصل المؤشر العام لبورصة مسقط الصعود وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسة، ليغلق عند مستوى 7775 نقطة خلال تداولات يومي الأحد والاثنين قبل إجازة عيد الأضحى، مرتفعا بنحو 2% مقارنة بالأسبوع الماضي. منتظر بن حسن اللواتي، الوسيط المالي بالشركة المتحدة للأوراق المالية.
7: ابتداء من يوم الخميس الماضي تقريبا شهدنا ارتدادا في بورصة مسقط وفي بعض الشركات القيادية بعد جلسات متتالية من النزول التي شهدتها بورصة مسقط، وهذا الارتداد واقعا كان مبرر لأكثر من سبب. النزول الكثير اللي تقريبا تجاوز 22 من 16 إلى 22% في بعض الشركات القيادية، وكذلك وصلت المؤشرات أيضا إلى أماكن تشبع بيعي، بالتالي كان لابد من ارتداده في الأسواق، لذلك شهدنا صعود للبورصة تقريبا بحوالي 4%.
6: وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 103 ملايين و 233 ألف ريال عماني، منخفضا 64% بعد تداول أكثر من 337 مليون و 215 ألف سهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية لتتجاوز 37 مليارا و 121 مليون ريال عماني.
7: أيضا في الفترة القادمة من الأمور الإيجابية اللي نعتقد أنه هي أيضا بتكون موجودة في البورصة، تمديد ساعات التداول إلى لساعة إضافية، هاي أيضا للمحافظة على مكتسبات البورصة من أحجام التداول، من الصعود اللي صار، من الاستقطاب المستثمرين اللي صار، فتمديد ساعات التداول لساعة أخرى أيضا هذا مما يخدم البورصة، يزيد في أحجام التداول ويستقطب فئات أخرى من المستثمرين.
6: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا تصدرتها الخدمات بأكثر من 2%، مدعوما بالمكاسب القوية التي سجلتها أسهم الطاقة والغاز والتي واصلت جذب السيولة، فيما سجل القطاع المالي أكثر من 1%، ثم الصناعة بنحو 0.5%، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 15%، والبيع نحو 16%.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 8 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 95 دولارا و56 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، مرتفعا 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
0: عالمياً تراجع أسعار النفط اليوم عند أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بالتفاؤل باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات و 71 سنتاً إلى 98 دولاراً و 83 سنتاً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و57 سنتا إلى 92 دولارا و3 سنتات للبرميل.
1: انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة من 6 عملات بنسبة 1.1% خلال تداولات اليوم إلى 98 دولارا و95 سنتا، وهو أضعف مستوى له منذ 18 من الشهر الجاري. وتراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 2.1%، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى دولار و1636 سنتا.
0: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم بعد أن أدى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران إلى تعزيز الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر، وصعد مؤشر نيكي 2.71% إلى أكثر من 56,055 نقطة في المعاملات المبكرة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% إلى أكثر من 3950 نقطة. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق انفراج في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4560 دولارا و9 سنتات للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.9% إلى 4562 دولارا و10 سنتات للأوقية. مستمعينا الكرام، الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد قليل.
1: فريق طبي بمستشفى جامعة السلطان قابوس ينجح في إجراء أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل.
0: أكدت محافظة جنوب الباطنة على مواصلتها تنفيذ خطط تنموية طموحة ترتكز على تعزيز جودة الحياة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والخدمات خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعام 2026 الذي عقد اليوم بمكتب والي رستاق تحت شعار مستقبلنا مشرق ومسيرتنا جادة. واستعرض اللقاء أبرز المنجزات التي حققتها المحافظة خلال الفترة الماضية إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية المستهدفة حتى عام 2030. ووضح سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أن المحافظة شهدت تطورا ملحوظا في الأداء المؤسسي، مؤكدا على أن المحافظة تواصل تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة تجاوب الوطنية التي تعاملت مع أكثر من 2140 طلبا وبلاغا ومقترحا وشكوى بنسب إنجاز مرتفعة. وتطرق سعادته إلى أبرز المشروعات البلدية والترفيهية والسياحية التي نفذت خلال العام الماضي، مؤكدا على استكمال عدد من الأسواق الحديثة والتقليدية في ولايات المحافظة.
1: نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوعاً باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية، بما يعزز مستويات الرعاية التخصصية المتقدمة في سلطنة عمان ويدعم جهود تطوير الخدمات الصحية عالية الدقة وتوطين التقنيات العلاجية الحديثة. ويعد هذا النوع من التدخلات الجراحية الدقيقة من الإجراءات المتقدمة المستخدمة لعلاج بعض الحالات النادرة والمعقدة لدى الأطفال، الأمر الذي يتطلب خبرات تخصصية عالية وتجهيزات متقدمة لضمان أفضل النتائج العلاجية الممكنة.
0: وإلى مجموعة من الأخبار المنوعة مستمعينا الكرام، حيث توفي 17 شخصا على الأقل وأصيب 10 آخرون في حادث مروري في شمال باكستان. ووقع الحادث بعدما تعطلت حافلة ركاب كانت متجهة من سوات إلى بيشاور فتوقفت إلى جانب الطريق قبل أن يترجل ركابها ويقفوا قربها، وفقد سائق شاحنة صغيرة السيطرة على مركبته فدهس الركاب وصدم الحافلة.
1: أصيب نحو 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها. وأفادت شركة شرطة طوكيو أن الرجل رش المادة قرب آلة بيع في الطابق الأرضي من المبنى، وأغلقت شوارع محيطة بالمبنى الواقع في حي جينزا التجاري المعروف بمتاجره الفاخرة، فيما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في المكان.
0: ونبقى في اليابان، حيث أعلنت شركة 7&I Holdings أن رئيسها السابق توشيفومي سوزوكي الذي ينسب إليه الفضل في النجاح العالمي لمتاجر 7-11 توفي عن 93 عاما. ويعرف

0: المكثف استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة باليابان عبر سلسلة من المعسكرات والمشاركات الخارجية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية وسط طموحات كبيرة بمقارعة نخبة من المنتخبات الآسيوية وتحقيق حضور لافت في المحفل القاري المنتظر.
1: توج فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق في إياب دور نهائي للمسابقة القارية. واستفاد سان داونز من فوزه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية الأسبوع الماضي لينتصر بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين ويحصل على اللقب الذي سبق أن أحرزه عام 2016.
0: توج فريق كروز أزول بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على بوماس أونام بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب النهائية التي أقيمت على ملعب استاديو أولمبيكو يونيفرسيتاريو. وسجل البرغواياني روبرت مورايس هدفا في الدقيقة 30 ليضع بوماس أونام في المقدمة. وأدرك كروز أزول التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 53 قبل أن يسجل رودولفو روتوندي هدف الفوز في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فترتنا الإخبارية الثانية. هنا نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار.
0: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
1: واشنطن وطهران تواصلان المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إحراز تقدم في عدد من الملفات.
0: إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية موقعة عددا من الضحايا والجرحى.
1: مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم المتابعة. تقبلوا تحياتي معدي الفترة الإخبارية الثانية زميلي يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني.
0: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة داود بن سليمان القاسمي وحنيفة بنت خميس العبري.
1: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا مها بنت محمد بن راشد المعماري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
0: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: ما شاء الله عليك، أنت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال، وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
1: صحيح.
0: إيش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
1: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة، والحمد لله حصلت على المركز الأول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الأول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
0: هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتك فيه؟
1: أني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
0: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي. أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
1: لا.
0: إذن كيف تصممي؟
1: أصمم من مواقع يعني مجانية.
0: جميل، إيش تصممي بالضبط؟
1: شعارات. تصميم مكان مثلا منزل.
0: ويطلع يعني تصميم ممتاز.
1: ما دائما.
0: ما دائما. هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
1: نعم.
0: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها؟
1: تطوير الذات.
0: تحبي كتب تطوير الذات؟
1: نعم.
0: مثل إيش؟
1: مثل كتاب العادات الذرية.
0: تأليف من؟
1: تأليف جيمس كيلر.
0: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
1: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
0: مثل إيش العادات البسيطة؟
1: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
0: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
1: نعم.
0: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
1: أطبق.
0: يعني ايش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
1: مثل تخصيص وقت للقراءة.
0: جميل.
1: والتصميم.
0: ممتاز، هذا عادات يومية عندك.
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك. ايش قريت بعد؟
1: قريت روايات.
0: روايات مثل ايش؟
1: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
0: وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي، هذا تأليف من؟
1: خميس خلفان الشهيمي.
0: هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
1: حكايته مع المرض.
0: اللي هو إيش، مرض سرطان.
1: نعم.
0: احكي لي عن هذا الكتاب.
1: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة. بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض. بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض، رغم التعب ورغم العلاجات كان يدرس. وحصل على النسبة يعني نسبة جميلة. وقبل في جامعة سلطان قابوس.
0: ما شاء الله، يعني هو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
1: نعم.
0: ممتاز، إذا إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
1: إني أتعلم إنه أصبر
0: ولا يأس مع الحياة.
1: نعم.
0: صحيح، وبعد إيش قريتي؟
1: قطوف من الحياة.
0: قطوف من الحياة، تأليف من؟
1: تأليف واضحة سيف الجهوري.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: عن مجموعة قصص حياتية يعني تجارب مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
0: ياها، اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
1: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
0: جميل.
1: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم، فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
0: مغشوش ولا ايش؟
1: ف
0: يعني ليش هم يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا انه مغشوش؟
1: شكه. فقالوا له أنت يعني عليك دين، فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
0: يعني يشتغل في المطعم
1: هي
0: بتلك الوجبة.
1: نعم.
0: يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبع أي مصدر يعني.
0: جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: الرسم.
0: الرسم. ترسمي يعني؟
1: نعم،
0: إيش ترسمي؟
1: أرسم طبيعة، أشجار،
0: جميل. وين نشوف رسوماتك؟
1: والدتي.
0: ويعجبنها؟
1: نعم.
0: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا
1: ما دائما.
0: ما دائما؟ وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
1: نعم
0: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي صح؟
1: صح.
0: وإيش الفرق؟
1: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد، أما
0: أيوة
1: الذكاء الاصطناعي يعني أشوف
0: أيوة الذكاء الصناعي
1: مناعي.
0: تعطيه أوامر
1: هي.
0: وهو اللي قاعد يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
1: نعم.
0: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة. جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة، من أهم صديقاتك؟
1: كلهم.
0: كلهن.
1: نعم.
0: ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
1: لا لا، في
0: من صديقتك المقربة؟
1: أبرار.
0: أبرار. طبعا أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج،
1: نعم.
0: أنت جايت مع بعض. يعني اليوم تكونت صداقتكن ولا من
1: لا،
0: زمان؟
1: من زمان.
0: من زمان. أنت في نفس الصف
1: نعم.
0: ونفس العمر أيضا، ما شاء الله عليك. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
1: لأنها نفس تفكيري.
0: يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض، ما شاء الله عليك. ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: دكتورة.
0: دكتورة طبيبة
1: نعم.
0: يعني؟ ليش طبيبة؟
1: لأن هذا أول شيء كان حلم والدي،
0: مهم.
1: ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال، فقررت يعني أدخل طب.
0: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
1: لا، جراحة قلب بريد.
0: جراحة قلب.
1: نعم.
0: ليش جراحة قلب؟
1: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
0: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة، ولا ما صعب عليك؟
1: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
0: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة.
0: ممتاز، اشرحي لي إياها.
1: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
0: صحيح. هناك حكمة شبيهة أيضا تقول لك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا مها بنت محمد بن راشد المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنتجاوز حدود البيولوجيا والمادة لنقفز قفزة نحو عالم لا يعرف الموت أو الشيخوخة. ماذا لو استطاع العلم يوما تحويل مشاعرنا وذكرياتنا وشخصياتنا إلى مجرد شفرات برمجية؟ ماذا لو تم نقل الوعي البشري بالكامل إلى جهاز كمبيوتر؟
4: إننا نتحدث عما يسميه العلماء تحميل العقل. تخيل أن تترك جسدك الفاني الذي يمرض ويتعب لتعيش للأبد داخل خوادم عملاقة أو شبكات سحابية. هناك لا توجد جاذبية ولا يوجد جوع ولا وجود للألم الجسدي. لكن هل سنظل بشراً حين نصبح مجرد نبضات كهربائية في معالج سيليكون؟
3: هذا هو السؤال الجوهري. في اللحظة التي ينتقل فيها الوعي سيتغير مفهوم الحياة تماماً. سيصبح البشر كائنات رقمية. سيملك الإنسان القدرة على نسخ نفسه أو بعث نسخة منه لكوكب آخر في ثوان معدودة عبر موجات الراديو. لن نحتاج لسفن فضائية، بل سنحتاج فقط إلى محطة استقبال للبيانات على المريخ مثلاً، ليستيقظ الوعي هناك.
4: ولكن لنتأمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حين يعيش الناس للأبد كبيانات، كيف سندير الموارد؟ ربما لن نحتاج للطعام أو السكن بمفهومه القديم، لكننا سنحتاج إلى طاقة كهربائية ومساحات تخزين هائلة. ستصبح الثروة هي قوة المعالجة. من يملك معالجاً أسرع سيفكر بشكل أسرع، وربما يعيش آلاف السنوات الذهنية في دقيقة واحدة من الزمن الحقيقي.
2: ماذا لو؟
3: وماذا عن المشاعر الإنسانية؟ هل يمكن للخوارزميات أن تحاكي لذة الحب أو ألم الفقد؟ إذا اختفى الجسد، فهل تختفي معه الغرائز؟ ربما نصبح كائنات منطقية باردة، نبحث فقط عن جمع المعلومات وتحليلها. سنفقد التحام الأيدي ودفء العلاقات ونستبدل به تبادل بيانات مشفرة. هل هذا هو التطور الذي ننشده؟
4: سؤال عميق، ولكن لننظر للمزايا. سنتخلص من الخوف من الموت، سيتمكن العلماء من الاستمرار في أبحاثهم لآلاف السنين، سيسافر البشر عبر المجرات دون قلق من طول الرحلة، فجهاز الحاسب الآلي يمكنه التوقف عن العمل لقرون ثم الاستيقاظ عند الوصول.
3: وهنا نأتي للمعضلة القانونية، هل النسخة الرقمية هي أنت فعلاً؟ لو نقلنا وعيك وبقي جسدك يتنفس، فمن منكما هو الأصل؟ هل للرقمي حق الانتخاب أو تملك العقارات أو الزواج؟ القوانين البشرية ستنهار، وسنحتاج لتشريعات جديدة لحقوق البيانات الواعية. سيكون التعريف البسيط للإنسان أنه جسد وروح قد صار قديما جدا.
4: ما زالت التكنولوجيا بعيدة عن نقل الوعي، لكن الخيال لا يعرف المستحيل. ماذا لو حدث ذلك غدا؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عن أجسادكم مقابل الخلود في قرص صلب؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ونحن في هذه الأيام المباركة، واليوم يوم التروية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وحجا مبرورا وذنبا مغفورا، وكذلك أن يتقبل من الجميع صالحات الأعمال. كل عام وأنتم بخير مقدما. غدا إن شاء الله يوم عرفة، يوم عظيم من أيام الحج، وكذلك بعد غد إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. العام وأنتم بخير، حياكم الله إذن في هذه الرحلة المسائية من بانوراما مثل ما تعودتم من الخامسة وحتى السابعة مساء، محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية، وخاصة هذه اللحظات اللي تسبق يوم العيد وهبطات العيد وغيرها من الأمور اللي نجهز من خلالها أو استعداداتنا ليوم العيد. حياكم الله في هذه الرحلة، ونتمنى أنكم تشاركون على رقم الواتساب 7244210. ومسي بالخير على الزميلة رويدة. مساء الخير رويدة.
3: يا مساء الخير يا ياسر، ونمسي على المستمعين الأحبة. 3 دقائق بعد الخامسة نلقاكم في هذه الرحلة المسائية من بانوراما. مستمعينا، حلقة الاثنين 8 ذي الحجة لعام 1447 الموافق له 25 من مايو لعام 2026، نرحب أكيد بكم ونرجو لكم هكذا مساءات سعيدة تقضوها معنا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومثل ما ذكرت ياسر، اليوم يوم التروية، نسأل الله تعالى أن يروي قلوبنا وأن يحقق أمانينا وأن يبلغنا غدا يوم عرفة إن شاء الله هكذا أيضا، يعني بكل تفاصيله، ونستغل أيضا تفاصيل ذلك اليوم المبارك كونه يوم فضيل. الكل ينتظر يوم عرفة أمانة، الحج عرفة، فإن شاء الله أكيد الكل يحاول يتجهز نفسيا لذلك اليوم. لكن أيضا يعني بشكل عام هي العشرة الأوائل من ذي الحجة تعتبر أيام مباركة، لاحظنا فعلا أنه كثر فيها الدعاء، كثر فيها الرجاء وغيره. فإن شاء الله تعالى نرجو من الله أن يبلغنا أيضا فرحة العيد، وأن يتقبل من الحجاج حجهم بإذن الله تعالى. إذن نحييكم مستمعينا في بانوراما عبر أثير.
4: سين ولام يعني سلام. عين ولام يعني عليكم السلام.
2: هذا طبعا سلام من الشبيب الخاص يعني للمستمعين. فأكيد مستمعينا إذن حياكم الله في رحلة جديدة من بانوراما، ساعتين نقضيها معكم حتى السابعة مساء. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244210. إن شاء الله في هذه الرحلة سنكون معكم في الإعداد والتقديم رويدة الرواحي
3: وياسر الهنائي، وهذه تحيات مخرجنا محمد الشبيبي.

0: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، نحييكم ويا هلا ومسهلا فيكم أكيد في هذا المشوار المسائي من بانوراما. طمنونا عنكم عبر 724-24-10، واليوم أيضا كذا مجهز لكم مجموعة مواضيع. دائما نقول لكم أن مشاركاتكم تضفي لنا الكثير، ويعني بحكم أن هذه الأيام أيام مباركة ونعيش تفاصيلها بجمالياتها، اليوم أيضا حابين نسألكم مستمعينا إيش العادات اللي تحبوا هكذا تعملوها في هذه الأيام، وأيضا إيش الأغراض اللي تفضلوا شرائها من الهبطة. يعني في ناس والله ينتظروا الهبطة ياسر على أساس والله أنا بكمل باقي الأغراض مال العيد، الخسفة مثلا، بهارات، الذبيحة، يمكن
1: بعض الأمور اللي ما نحن محتاجينها. يعني
0: صح، يعني تو غششتهم، يعني قلت لكم وش الأشياء اللي ممكن تشتريوها.
1: أكيد هم حاطين يعني في بالهم بعض الأمور اللي لازم تكون حاضرة، يعني من تجهيزات العيد المختلفة. يعني ترى تجهيزات العيد ما بس الملابس، الحين يعني نحن عندنا عادات لازم نكون يعني مجهزين لها، المشاكيك والمقلي ومعدات الشواء، طبعا الخصفة مثل ما ذكرتي، وكثير يعني من الأمور اللي يحرص الكثيرين على شرائها. فالبعض يعني يمكن ينتظر الهبطات، وغدا طبعا هبطة يوم 9، يعني معروفة هبطة يوم 9 اللي تسبق يوم العيد. وإحنا ذكرنا يعني الهبطات في عمان ما شاء الله كأنه جزء من العيد أو كيوم من أيام العيد.
0: صح.
1: يعني يعني تحس في فرحة، في تجمع الصغار والكبار، النساء والرجال، ويعني اللي يتبضع ويتسوقوا ويشتروا يعني الأغراض اللي ناقصة. يعني ليس بس الأضحية، يعني ما بس الأضحية، يعني حتى الحاجيات الأخرى
0: نسميهم كماليات، يمكن
1: ممكن
0: كماليات.
1: نعم، فإن شاء الله يعني هكذا إحنا نطرح عليكم مستمعين هذا التساؤل، إيش الأشياء اللي تحرصوا أنكم تكملوها وتشتروها من الهبطة، وكذلك يعني العادات اللي تحرصوا أن تكون موجودة خاصة في اليوم اللي يسبق العيد، وبما أنه غدا إن شاء الله يوم عرفة، والناس يعني المسلمين بشكل عام يعني ليس فقط الحجاج يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالكثير من العادات، من ضمنها الصيام والدعاء والصدقة وغيرها من الأمور التي نتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إيش هي العادات اللي تحرصون أن تكون موجودة سواء اليوم وغدا في يوم عرفة، كذلك الحاجيات اللي تحرصوا أنكم تشتروها من الهبطات.
0: بالفعل ياسر. إذن مستمعينا عبر 724-24-10 شاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم، وما شاء الله يعني دائما نحن عاداتنا في سلطنة عمان عادات جميلة رائعة، وفعلا تخلينا نستشعر بالعيد. يعني لو نحن نقص شيء واحد ياسر ما سويناه من فعاليات العيد نقول خلاص نحن ما عيدنا بالشكل المطلوب. أنا صراحة مر علي كذا منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس يتكلموا عن عاداتهم في العيد من مناطق مختلفة، فمن الأشخاص اللي تكلموا عن العيد في سلطنة عمان يقول والله ما في وقت محدد للحم، يعني اللحم تأكل الصباح الظهر بالليل، فنجهز المعدة حال هذا الشيء.
1: معروف عندنا يعني من الصباح ناكل لحم مقلي، شاكيك، شواء. فالحمد لله يعني هي أيام جميلة، يعني أيام العيد.
0: الله يبلغنا
1: يعني
0: يا رب.
1: محمد ناصر الزهيمي من الكامل، ولاية الكامل الوافي، رسل لنا كذا مقطع من الهبطة أتوقع في ولاية الكامل الوافي. فما شاء الله يعني الهبطات يعني ما زالت مستمرة، فهذا أصوات يعني الهبطات والأسواق. يعني نعيشكم الأجواء إحنا مستمعين يعني.
0: لا الشبيبي يعني ما شاء الله عارف هذا الموضوع.
1: تحية للشبيبي. إذا شاركونا مستمعينا إيش هي العادات اللي تحرصوا أن تكون دائما موجودة خلال الأيام اللي تسبق أيام العيد، وخاصة يوم عرفة، أكيد هناك الكثير من الأعمال اللي نقوم بها سواء الأعمال الدينية اللي نتقرب من خلالها لله سبحانه وتعالى، وكذلك الأعمال التحضيرية للعيد. وهل تحرصوا أنكم تشتروا ما تبقى من حاجيات العيد من الهبطة؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10. ننتظر هذه المشاركات، لكن حين نتوقف مع الشبيب وراجعين.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. تحية لتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244201. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية الصحار، قل مساء الأنوار لكم ياسر الرويدة، وللغايبة الحاضرة فتحية نوجه لها تحية، ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول: تتجه أنظار العالم الإسلامي يوم غد إلى جبل عرفة ووقوف الحجاج هناك، فربي يتقبل منهم ويسر عليهم أداء مناسكهم ويعودهم سالمين ويشملنا معهم بعنايته وجوده. وكل عام وعماننا الحبيبة وسلطانها المفدى وشعبها الوفي في خير وأمن وأمان. اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: شكرا لي أبو حكيم. وأيضا مستمعينا، نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: إيش هي عاداتكم في هذه الأيام، وإيش الأغراض اللي تفضلوا شراءها من الهبطات؟ شاركونا عبر 7244-2010. أم الآن نروح إلى محطة إيش صاير.
0: وفي محطة إيش صاير، مثل ما تعودتوا مستمعينا، مجموعة من الأخبار المحلية وأغلى أخبارنا في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
1: ومن العناوين أيضا مستمعينا: جلالة السلطان المعظم يتلقى برقيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى من عدد من المسؤولين.
0: وجلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى مع قادة الدول الإسلامية.
1: وأيضا من الأخبار: معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية يتناولان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، معربين عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة.
0: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا: تنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. أبرز ما تناوله معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
1: ومن الأخبار أيضا مستمعينا: فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية يجري أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس للطفل يبلغ من العمر 12 أسبوعا باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية.
0: وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وبدء مناسك الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذن هذه أبرز العناوين التي جاءت في وكالة الأنباء العمانية.
0: ننتظركم أكيد مستمعينا، ننتظر مشاركاتكم. هذه كانت أبرز أخبارنا. أنتوا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244201.

وتحية مسائية لكم مستمعينا، خاصة للي راجعين للبلد، وطبعا إجازة العيد، وغدا تبدأ إجازة العيد مع طبعا يوم عرفة، يوم الثلاثاء، وبعد غد إن شاء الله أول أيام عيد الأضحى المبارك. تحية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وإجازات، البعض يمكن يقول في العيد أنا أفضل السفر في أيام أو إجازة العيد، البعض يقول لك لا، حالات العيد في البلد، فيعني بين مؤيد ومعارض، البعض يقول لك لا أفضل أسافر، البعض يقول لا العيد ما يحلى إلا في البلد.

0: شادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 619 على 2024. نفتح وإياكم ملف العمل والإجازات في أوقات الأعياد. للحديث حول هذا الموضوع وتفاصيله ينضم إلينا عبر الاتصال الفاضل المحامي مازن بن حميد الجابري. حياك الله معنا يا مازن، وكل عام وانت بخير مقدما.
1: أهلا وسهلا أستاذة فتحية، أسعد الله مساكم باليوم والبركات ومستمعين هذه الإذاعة
2: وأستاذ
1: ياسر أيضا.
2: أهلا وسهلا،
1: جميل مشارك معك في الاستوديو.
2: أهلا وسهلا بك.
1: وربما يسعدني في هذه اللحظة أن أغتنم الفرصة عبر هذا الإذاعة وهذه الإذاعة، ويشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسلطان البلاد فترة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني الأبي وإلى أمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول أو قرب عيد الأضحى المبارك. سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى الشعب العماني أيضا على بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية بخير.
2: أمين، وكل عام وأنت بخير مقدما أستاذ مازن. ومثل ما ذكرت زميلة رويدة، طبعا يعني موضوعنا اليوم في محطة قانون عن العمل والإجازات في أوقات الأعياد. فبداية وقبل الحديث عن موضوع الحلقة وهو تكليف العمال والموظفين بالعمل أثناء الإجازات الرسمية، نود تطرق معك أستاذ مازن إلى موضوع الإجازات الرسمية طبعا وحق العامل فيها.
1: نعم، صوت اختفى على ما يبدو أستاذ ياسر، معي ولا؟
2: صوتك واضح، أنت استمعت للسؤال؟
1: أي نعم أستاذ، طبعا بداية كما تعودنا منكم جزيل الشكر، يعني تلتفتون أو يعني تضعون أيديكم على ما يناسب المجتمع وإلى ما يهم المجتمع في الأوقات الحرجة. كما هو معلوم الإنسان ليس آلة صماء، يعني هو كائن اجتماعي يتغذى على التواصل والروابط الإنسانية. ولربما الإجازات هذه أو الاستراحات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والأعياد أيضا هي الفرصة التي يستعيد فيها العامل توازنه النفسي والأسري، وربما يلتقي بأهله وأرحامه. وهذا الانتماء الاجتماعي كما أسميه يعني يعود بالمنفعة المباشرة على بيئة العمل نفسها. العامل المستقر اجتماعيا ونفسيا هو الأكثر قدرة كما هو معلوم على العطاء، والأكثر قدرة على التركيز، وأيضا ربما أقل عرضة لما يسمى بالاحتراق الوظيفي الذي يعاني من كثير من الموظفين في هذا الزمن الآن. ومن الناحية القانونية وأيضا المهنية، فإن المشرع العماني ربما من هذا المنطلق كفل للعامل حق أن يستمتع بهذه الإجازات، نحن نسميها الاستراحات الأسبوعية أو الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية أيضا. بل على الرغم من ذلك كفل له الحق بأن يتقاضى أجرا كاملا وشاملا خلال هذه الإجازات. ربما هي أيضا رسالة أمان واطمئنان من المشرع للعامل، يؤكد أن استقراره المادي يعني يأتي بالمرحلة أو بالمرتبة الأولى، ومحمي بقوة القانون أيضا.
0: نعم، واضح. يعني لفت إلى نقطة جدا مهمة هنا أستاذ مازن، وهي أن المشرع العماني كفل حق العامل بالاستمتاع بالإجازة الرسمية، لكن أيضا هنا السؤال، هل يحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بأي عمل خلال هذه الإجازة؟ وفي حال أنه كان بالإمكان ذلك، هل هناك في شروط معينة مثلا؟
1: نعم، هو كما هو معلوم أيضا بجانب هذا الحق المدفوض بقوة القانون، هناك أيضا قطاعات حيوية ومصالح اقتصادية يعني تقتضي بطبيعتها أن تبقى كما يقولوا شغالة أيام الأعياد، وتقتضي بقاء بعض العمال فيها، مثل المستشفيات الخاصة، العيادات، الفنادق أيضا. نتكلم عن الإذاعة وربما راح تكونوا مداومين أنتم أيام العيد. بعض القنوات أيضا، بعض أيضا الخدمات كمراكز الاتصال. فهنا المشرع أيضا وازن بين هذا الموضوع، بين حاجة المجتمع العماني، حاجة الناس لتلقي مثل هذه الخدمات وهي ضرورية بطبيعتها، وبين حق استمتاع العامل بهذه الإجازة التي تربطه بأسرته وأن يبتهج بفرحة العيد، وبين مصلحة صاحب العمل أيضا في أن يسير عمله. فهنالك أيضا المشرع في نص المادة 72 في قانون العمل أتاح لصاحب العمل أن يشغل هذا العامل الموظف لديه في فترة الإجازات الرسمية كالأعياد

0: لا. إلا أن هناك معيار أيضا، أن تكون هنالك فعلا ضرورة حتمية وحاجة إلى تشغيل هذا العامل، أو أن هذه المؤسسة ينبغي أن تكون كما يقال يعني شغالة خلال هذه الإجازة. فالموضوع لم يترك هكذا على إطلاقه، وإنما قننه المشرع ووضع له ضوابط وشروط أيضا. وكما قلنا نص المادة 72 جاء صريح وأجاز لصاحب العمل أن يشغل العامل بشرط أن تكون هنالك مصلحة في تشغيل هذا العامل.
1: نعم، ومثل ما ذكرت يعني بعض المؤسسات وبعض الأعمال يتطلب أن يكون هناك يعني العمال موجودين أو طبعا المشتغلين في هذه المؤسسة موجودين حتى في أيام الإجازات، وبالتالي ذكرت أنه هناك يجب أن يكون هناك تعويض قانوني في حال قام صاحب العمل بتشغيل العامل خلال إجازة العيد أو الإجازات الرسمية بشكل عام، فهل يمكننا معرفة هذا التعويض أستاذ مازن؟
0: نعم، نص المادة ذاتها يعني 72 في قانون العمل، في حال أن قام صاحب العمل بتشغيل العامل خلال فترة الإجازات الرسمية خاصة بالأعياد، نتكلم عن الأعياد الآن يعني، فإنه يحق له أن يعوضه إحدى أمرين، إما أن يعوضه براتب شامل 100% اللي هو يوميته، فرض أن راتب هذا العامل نقول إحنا على سبيل المثال 300 ريال، بمعنى أن يومية هذا العامل هو 10 ريالات عن كل يوم يتقاضى. وإذا ما قام صاحب العمل بتشغيل هذا العامل خلال هذه الأيام مثلا يومين أو يوم عدة أيام، فيحتسب له عن كل يوم بالإضافة إلى الراتب التي يتقاضى يضيف له 10 ريالات عن كل يوم بناء على الراتب الذي يتقاضى، أو أن يمنحه إجازة في أيام أخرى إذا لم، وهذا لابد أن يكون هناك اتفاق ما بين العامل وصاحب العمل أيضا كي لا يحدث اختلاف فيما بينهم من هذه الكفالات وهذه الضمانات التي وضعها المشرع. أيضا هنالك بعض الأعمال التي ليست يعني فيها خطر أو فيها ضرورة أو فيها اشتراطات وفق ما نصت عليه بعض النصوص، يشترط فيها موافقة العامل ذاته، يعني إذا لم يكن هنالك خطر، لم تكن هنالك أعمال تصفية أو جرد سنوي مثلا أو ما شابه ذلك، فهنا يشترط أيضا موافقة العامل، صاحب العمل عليه أن يخاطب هذا العامل أن احنا والله نحتاج إليك في هذه الإجازات، إجازات رسمية أو الأعياد مثلا، فالعامل هنا له الصلاحية وله الحق إما أن يوافق وإما أن يرفض.
2: نعم، واضح. إذا تفاصيل جدا مهمة ذكرتها أستاذ مازن حول العمل والإجازات في أوقات الأعياد، مهم جدا أن الواحد يعرف إيش هي حقوقه وأيضا إيش هي واجباته. هل هناك من كلمة أخيرة حاب توجهها لأصحاب العمل والعمال أيضا من فيما يخص هذا الجانب؟
0: أنا طبعا ربما نوصي أصحاب العمل كونهم الحلقة الأقوى في هذه العلاقة، صاحب العمل هو دائما الأقوى، والعامل دائما هو المحتاج إلى وظيفته إلى عمله إلى الجهة التي يشتغل فيها، فنتمنى منهم أول شيء أن ينضبطوا بالقوانين باللوائح، كذلك أيضا فيما لو فعلا اقتضت الحاجة أن يتم تشغيل هذا العامل خلال هذه الإجازات وخلال هذه المناسبات خاصة المناسبات الدينية كالأعياد، أن يترفقوا بهم وأن أيضا يوازنوا فيما بين لو وجد هنالك أكثر من عامل، أن ينظموا المسألة فيما بينهم جميعا. فلا ليس من الجائز أو اللائق أيضا أن نحرم شخص دون الآخر، فإن كان هنالك مقتضى لتوزيع هذه الأعمال بالتساوي فيما بينهم، أيضا أن نراعي البعد الاجتماعي عند البعض، بعضهم قد يكون أب معيد لأسرة وجوده مهم جدا في إطار أسرته في أول أيام العيد، وبعضهم شباب في مقتبل العمر، لا نقول أن غيابهم أيضا غير مهم، لكن غيابهم يعني مقدور عليه في المنازل، يعني ليست هنالك مسؤوليات ملقية على عاتقه، هذا أيضا اعتبار لابد أن يؤخذ به. كذلك البعد المسافي، إحنا أغلب الأعمال عندنا متمركزة في العاصمة، فقد يأتي شخص أيضا موظف في هذه المؤسسة من أطراف يعني السلطنة كما هي معلومة، يعني مساحة ذات مساحة مترامية الأطراف، فشخص قد يأتي من مسافة 200 كيلومتر أو 300 متر مقابل أن يعمل يوم واحد أو نصف يوم في أيام مناسبة دينية كالعيد، أيضا هذا لابد أن يؤخذ بالاعتبار. أيضا على العامل أن يراعي مصلحة صاحب العمل فيما لو اختبط فعلا الضرورة أو الحاجة، أو المؤسسة التي تعمل أنت بها مؤسسة خدمية اجتماعية مهمة جدا، المستشفيات الخاصة العيادات الخاصة الفنادق يكثر عليها الطلب أحياناً، محطات الوقود مثلاً، كثير من المؤسسات يحتاج إليها الناس بكثرة في الأعياد. فيما لو كنت أنت تعمل لدى صاحب عمل يمتلك إحدى هذه المؤسسات أو إحدى هذه الأنشطة، عليك أن تتجاوب مع، لأن مصلحة العامل في نجاح هذه المؤسسة. يعني العامل يعامل نفسه أنا ابن هذه المؤسسة، ولابد أن أكون بارزاً أيضاً بهذه المؤسسة في الأوقات الحرجة وفي المناسبات أو الظروف التي يتطلب مني أنا، يعني أمد يدي أو أنا أقف بجانب هذه المؤسسة. وختاماً نتمنى أن يعني كما يقال أن يتم التيسير دائماً، لأن إحنا دائماً نحضر في مناسبات العائلة أو في الأعياد، نسمع أن فلان والله ما مداوم، ليش؟ قال والله صاحب العمل تلف بعمل يومين أو ثلاثة أيام خلال العيد. هذا نوعا ما يؤذي بعض الأسر، يعني مؤثر عليهم. دائما نطلب من أصحاب العمل أن يترفقوا بما فيه الكفاية، وأن يعينوا أيضا العمال الذين تحت تصرفاتهم بأن يقضوا إجازتهم مع ذويهم وأهاليهم.
1: نعم، إذا نسأل الله دائما التوفيق للجميع، وأن يجمع الله الجميع على خير في هذه الأيام المباركة وأيام العيد. وموضوعنا كان طبعا مرتبط بالعيد، وخاصة موضوع الإجازات والعمل في أوقات الأعياد. احنا شاكرين لك المحامي الأستاذ مازن بن حميد الجابري، كنت معنا في محطة قانون، وكل عام وأنت بخير مقدما.
0: الشكر موصول لكم أستاذ ياسر ولطاقم العمل الأستاذ محمد في الاتصال، جزاه الله خير الأستاذة، فكل عام
2: شكرا
0: والجميع بخير ومستمعين هذه الإذاعة، وبارك الله فيكم جميعا.
1: شكرا لك
2: شكرا
1: أستاذ
2: جزيلا.
1: مازن.
2: إذن شكرا للأستاذ مازن، وكل هذه التفاصيل القانونية حول الإجازات وماذا علينا أن نفعل أيضا في هذه الإجازات. إذن مستمعينا، مواصل معكم هذا المشوار في بانوراما إلى تمام السابعة.
3: لكيانك لكياني ليه جامعني معك، مخضع لقانون كيفك سلطتك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، مستمعي أثير إذاعة سلطنة عمان. لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار في بانوراما. اليوم مستمعينا حلقة الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم المبارك هو يوم التروية. لربما نعيش أجواء هذا اليوم، نعيش تفاصيله وأيضا نستشعر عظمته، ولكن أيضا ربما نحن بحاجة إلى معرفة ما هو يوم التروية ياسر. فيوم التروية هو المحطة الأولى والأهم لانطلاق مناسك الحج الفعلية، حيث يتدفق فيها الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه بالماء يرتوون قبل التوجه إلى منى وعرفات.
2: نعم، وبالتالي طبعا الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى منذ الصباح الباكر في هذا اليوم، يبيتون هناك في منى، يؤدون الصلوات الخمس ويستعدون ليقضون يومهم في طبعا للذهاب إلى عرفات، وبالتالي يقضون يومهم هناك في يوم عرفة. طبعا يوم عرفة الركن الأعظم للحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يتقبل منا جميعا صالحات الأعمال. واليوم طبعا يوم ثامن، وهبطات العيد مثل ما ذكرنا، هبطات العيد في مختلف الولايات طبعا حاضرة، ويعني يوم ثامن ويوم تاسع يعني هبطات تكون ما شاء الله يعني عامرة بالمنتجات وكذلك الأضاحي وغيرها، وبالتالي مثل ما ذكرنا يعني الصغار والكبار يعني النساء والرجال يكونوا موجودين ويحبوا أن يكونوا موجودين في مثل هذه الهبطات. وإحنا الحين نروح لمحطة يحدث الآن.
1: نعم، وفي محطة يحدث الآن أيضا مستمعينا لازلنا نتحدث عن موضوع الهبطات، وإلى الزميل راشد المخيني من محافظة جنوب الشرقية يحدثنا عن تفاصيل هذه الهبطات هناك. نرحب بك أخويا راشد، وكل عام وانت بخير مقدما.
3: مساء الخير أختي رويدة، ومساء الخير أيضا لزميلي أخوي ياسر، وأيضا المخرج المميز أستاذ محمد. طبعا أول شيء نرحب فيكم ونبارك لكم العيد مقدما في هذا البرنامج المميز الناجح بانوراما.
1: حياك الله.
2: الله حييك، وكل عام وانت بخير، وانت يعني من قلب الحدث من الهبطات هناك في محافظة جنوب الشرقية، بالتحديد من أي ولاية؟ ولاية صور.
3: اليوم موجودين في ولاية الكامل الوافي.
2: الكامل الوافي، إذا هبطت الكامل الوافي اليوم أنت موجود.
3: الكامل الوافي، لكن الكامل لأن الوافي بكرة إن شاء الله يوم 9.
2: جميل.
3: ولاية الكامل الوافي، ولاية الكامل الوافي، ولا هي كولاية.
2: نعم.
3: ولكن اليوم في في الكامل، وبكرة إن شاء الله في الوافي يوم 9 من ذي الحجة إن شاء الله يوم عرفة طبعاً.
2: جميل.
1: إذن راشد عندك الصوت وانقل لنا هكذا تفاصيل هذه الهبطة، وإذا عندك أيضاً ضيوف ممكن يقربوا لنا أهم المنتجات التي تباع أيضاً في هذه الهبطات.
3: نعم، أول شيء طبعا بالنسبة لنتحدث ونحدث المستمع أيضا عن الهبطات في محافظة جنوب الشرقية. الهبطة في طبعا نبدأ في ولاية صور، هي يوم 6 من ذو الحجة، من كل عام السادس من ذو الحجة تكون في ولاية صور. يوم 7 طبعا في ولايتين، ولاية جعلان بني أبو حسن، ولاية جعلان بني أبو علي. يوم 8 طبعا اليوم 8 من ذو الحجة في ولاية الكامل الوافي، ولكن في الكامل، وبكرة في الوافي اللي هو آخر يوم الهبطات في بكرة إن شاء الله الثلاثاء راح تكون في الوافي. هذه بالنسبة ولاية مصيرة، طبعا عندهم من يوم 5 إلى يوم 9 هم طبعا عندهم يعني السيارات اللي تأتي بهذه المواشي والأبقار والإبل تأتي من ولاية سناو، من ولاية مضيبي، عن طريق شنة إلى ولاية مصيرة، يعني من 5 إلى يوم 9 عندهم بشكل يعني يومي، وبالتالي تكون الهبطات عنده بشكل كبير. نتحدث طبعا للمستمعين عبر بانوراما. الهبطة اليوم في الكامل اللي طبعا تسخر بعدد كبير من المواشي وأيضا بالإبل والأبقار، وبالنسبة للأسعار أسعار جميلة جدا في متناول أيدي الجميع، تبدأ من بالنسبة للمواشي من 130 إلى 185، تصل إلى 200 بعض البعض. بالنسبة للأبقار أيضا تصل من 420 وما فوق، هذه حتى الآن تعتبر يعني الأسعار أسعار جيدة. طبعا دائما في الهبطات تكون الأسعار جميلة جدا من الأهالي للأسر المنتجة، بعض الأهالي اللي طبعا عملية البيع والشراء تكون شوية فيها يعني بسيطة، الأسعار جميلة جدا مش فيها يعني مبالغة في الأسعار. هذا عن الهبطات. بالنسبة للأهالي ما إن شاء الله بشكل كبير يرتدون هذه الهبطات، سواء في من ولاية صور، ولاية جعلان بني أبو حسن، بني أبو علي، ولاية مصيرة، وأيضا نحن نتواجد في الكامل من خلال هبطة اليوم الثامن من ذو الحجة. طبعا الأسعار هذا العام أفضل من الأسعار العام الماضي. تبدأ بالنسبة للمواشي في صور بدأت من 120 إلى 180 إلى 175 تقريبا، سواء كان المواشي أو حتى الأبقار أيضا تكون الأسعار أقل من العام الماضي. طبعا أخويا ياسر أختي رويدة، طبعا بالنسبة للجهات المعنية حددت أسعار معينة لبعض المواشي، اللي أيضا بعض الأسر يعني اللي أسعار عندهم رواتب تكون يعني قليلة نقول، وبالتالي هذا الشيء جميل جدا عندما حددت الجهات المعنية بعض المواشي والأسعار لها سعر معين يبدأ من ويلة كده بالنسبة لعدد المواشي الموجودة. نحن في الكامل كل الأسعار الحمد لله جميلة، أهالينا متواجدين، معايا أيضا بعض الضيوف اللي يكلمونا أيضا عن متناول أيدي الجميع. معايا أهلال المخيني نتحدث عن الأسعار هنا في أيضا الكامل، كيف الأسعار معاكم؟ تفضل.
4: الخير أخي راشد، كيف حالك؟ طيب والله تكلم، والله الأسعار مناسبة صراحة.
3: نعم، ما أفضل من العام الماضي؟
4: أفضل عن العام الماضي، السنة أقل سعر والمواشي وايد الحمد لله رب العالمين.
3: نعم يعني
4: والناس مفتحة والتسهيلات الحمد لله،
3: ما شاء الله كثير مواطنين موجودين،
4: موجودين كثير كثير صراحة اليوم في الكامل الواضح.
3: يعطيك العافية. شكرا. أيضا معي سالم المخيلني. سالم، ما شاء الله وجودكم مهم، تواجدكم في الكامل من خلال الأسعار، كيف الأسعار تصب الأسعار؟
5: والله الأسعار جدا مناسبة للسنة، متناول اليد ومقبولة. نعم. يعني حتى عند رب العالمين.
3: كنتوا في صور يوم 6 والآن في الكامل.
5: الكامل الوافي الحمد لله. نعم. رب العالمين الأسعار.
3: بكرة الوافي إن شاء الله اليوم الكامل.
5: اليوم نعم. الكامل وإن شاء الله باكر الوافي. الوافي والحمد لله الأسعار مقبولة يعني. نعم. وأغلبية اللي تغير المشترين.
3: كل المواشي والأبقار.
5: كل الأنواع. نعم. من الأبقار والمواشي والأغنام. أيوة. نعم الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله. كيف إن شاء الله ربنا يثبت عيد مستعدين.
5: والله جاهزين والحمد لله رب العالمين والأمور طيبة.
3: نعم،
5: الله خير. الله يكون
3: عافيه. مساك الله بالخير. عمبارك، كيف الحال؟ كيف الحال؟ يعطيكم العافيه. معاك بانوراما اذاعه الشباب على الهواء الان، وانتم موجودين كامل ما شاء الله من خلال الاسعار. كيف الاسعار تشوفها؟ جميل السنه.
6: والله الاسعار السنه جيده جدا. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. كل الاجواء طيبه والاسعار طيبه والامور طيبه.
3: نعم،
6: عيد المبارك ان شاء الله علينا.
3: نعم.
6: وعلى
3: العيد ان شاء الله.
6: نعم، مستعدين والحمد لله، وكل والكل جاهز والكل فرحان،
3: والأسعار
6: طيبة
3: وجميلة، المواشي والأبقار
6: كل شيء موجود.
3: يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ صالح، يعطيك العافية أبو عادل.
7: أنا شيخي يا لبيك والله.
3: كيف بالنسبة للأسعار اليوم في الكامل؟
7: والله ما شاء الله الأسعار طيبة، الأسعار طيبة طيبة الحمد لله.
3: استعداد كيف العيد؟
7: مستعدين. نعم مستعدين. الله يحفظك، جزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله. يعطيك العافية. إذا أختي رويدة، أخوي ياسر، هذا ما لمسناه طبعاً. نعم. متواجدين في الكامل، بكرة إن شاء الله في الوافي. بكرة ختام الهبطات في محافظة جنوب الشرقية. بدأت من يوم 6 في ولاية صور، ويوم 7 طبعاً أمس كانت في ولايتين، ولاية جعلان بني أبو حسن، ولاية جعلان بني أبو علي، واليوم في الكامل، وبكرة إن شاء الله في الوافي. بالنسبة للمصيرة تبدأ من 5 إلى 9. نعم. يومياً من شنة. بالنسبة للمواشي والأبقار تأتي من ولاية سناو، من ولاية المضيبي، وأيضا الأهالي الحمد لله مستعدين لعيد الأضحى المبارك. نعم. نبارك في البداية أيضا من خلال هذه السانحة لمولاي السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في هذه المناسبة القالية على الجميع ولكل المسلمين، كما نهني الأسرة المالكة الكريمة ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. أخوي ياسر، أختي رويدة، شكرا أيضا للزميل الأستاذ محمد عبر هذا البرنامج، برنامج بانوراما.
2: شكرا لك زميلنا راشد المخيني، وحدثنا من هناك من ولاية الكامل والوافي عن هبطة الكامل، هبطة ثامن، ومثل ما ذكرت غدا إن شاء الله هبطة الوافي، هبطة تاسع، وأكيد مثل هذه الهبطات يعني مثل ما ذكرنا جزء لا يتجزأ من العيد واستعدادات العيد. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك زميلنا الأستاذ راشد المخيني.
3: شكرا، يعطيك العافية. شكرا، شكرا، يعطيكم العافية.
2: إذن مستمعين أكيد مواصلين معكم مشوارنا، نذكركم بسالفتنا لليوم، واليوم سالفتنا اخترناها حول موضوع الهبطات. ما رحنا بعيد، هل تحرصون على شراء ما ينقص من حاجاتكم من طبعا هذه الهبطات، وإيش أبرز العادات والعلوم العادات اللي يعني تقوموا بها في يوم اللي يسبق يوم العيد اللي هو يوم عرفة، سواء من الأمور الدينية أو الاستعداد ليوم العيد.
8: فاصل. مروا على السوق القديم،
9: مروا على السوق القديم،
2: ومروا على السوق القديم كل الأسواق.

0: تحية لكم أيها المستمعين، لكل من ينضم إلينا في هذه المساءات ومساء بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 3 دقائق بعد السادسة، لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار، واليوم 8 من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك، يوم التروية. لربما أيضا مستمعين هكذا يعني تطرقنا لبعض التفاصيل حول هذا اليوم. هو يوم فضيل، يعني جميل جدا أن الواحد فعلا يستغله ياسر بالإكثار من الذكر، التكبير، التهليل، الصدقة، وأيضا اللي قادر أنه يصوم يعني جميل أنه يصوم هذه الأيام المباركة.
1: يعني هناك من يصوم هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع الصالحات الأعمال، وخاصة حجاج بيت الله الحرام. ورسائلكم على رقم الواتساب 7244-2010، وموضوع الهبطات والتسوق من الهبطات وشراء الحاجيات اللي ممكن أن تنقصكم، والبعض يفضل أن يشتريها من الهبطة. مسعود العوائد يقول مساء الخير لكم ولطاقم العمل من ظفار، وبالتحديد في الأسواق زحمة شوية، بس كل شيء يجي في وقته، أهم شيء الصبر وعدم التزاحم. كل عام والجميع بخير وانت بصحة وسلامة. شكرا لك يا مسعود العوائد.
0: شكرا لك يا مسعود، وشكرا لكل من يتواصل معنا. رسالة أيضا من سعيد بن محمد الشكيري أبو آية من ولاية بهلة، تحياتنا لك يا أبو آية. يقول الله يمسيكم بالخير جميعا، الصراحة تجهيزات العيد دائما لها شعور مختلف، تعب بسيط لكن كله فرحة، أهم شيء أنه يعني ما تضايق من موضوع الزحمة، الزحمة ما شاء الله في كل مكان، بس أنها فعلا تعطينا متعة. يقول من ترتيب والملابس إلى لمة الأهل والجو الحلو، الله يديم الأعياد علينا بالأفراح والمسرات يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وشكرا لك يا سعيد، الله يجمل أيامك دائما بالخير.
2: أنا اليوم حلقتنا متميزة.
1: شكرا لك يا شبيبي. وحمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي، مساء عليك بالخير. يقول مساء الخير رويدة وياسر والغايبة الحاضرة فتحية، نوجه لها تحية. قلت تحتفظ سلطنة عمان بإرث غني من عادات وتقاليد الأعياد التي تجمع بين الأصالة والبهجة، وتبرز من خلالها تحضيرات الأسواق الشعبية، الهبطات وتبادل الزيارات وإعداد الأطباق التقليدية المميزة وإقامة الفنون الشعبية مثل الرزحة والعازي. شكرا لك يا حمد. بالفعل يعني في أيام العيد تقام الكثير من الفنون الشعبية في مختلف محافظات السلطنة، وحقيقة يعني هذا دليل على تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا وفنوننا اللي توارثناها من الآباء والأجداد. طبعا
0: الحمد لله، صراحة يعني هذا الشيء اللي يخلي العيد دائما مختلف ياسر. جميل جدا أنه نستشعر جمالية العيد، تفاصيله، نتحمس لهذه الأيام. يعني ما مجرد يوم يأتي ويعني نعمل فيه الشعائر اللي الله تعالى أمرنا بها، وإنما أيضا نحن وضعنا بصمة خاصة في هذه الأعياد تجعل حتى الطفل اليوم وهو صغير يتحمس لهذا اليوم، عارف أنه هناك في فرحة، عارف أنه هناك في مظاهر جميلة، راح يزور أماكن، راح تكون في هبطات، سواء كانت اللي نسميها العيود، يعني نحن بداية أول يوم عيد وحتى اللي كانت تسبقها. فجميل جدا فعلا أن نحيي هذه الموروثات دائما. ولاحظ أيضا ياسر أنه في بعض المناطق في سلطنة عمان يتم إعادة تشكيل أيضا هذه الهبطات، بحيث أنها تكون أيضا ممتدة، تكون متواصلة. وجميل أنه يتم إحيائها أيضا في بعض المناطق في سلطنة عمان فعلا، يعني وفقا لنظرتي لبعض المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظت أنه بعض الأهالي، بعض الأشخاص الشباب يعني هكذا حاولوا أنه يعززوا هذه الأيام بوجود هذه الهبطات ويعيدوا إحيائها. لربما كانت موجودة اندثرت فترة، وإنما أيضا هم حاولوا فعلا أن يعيدوها بشكلها المتعارف عليه.
1: بالفعل يعني كثير من الولايات والمحافظات حقيقة عادوا كثير من الأمور اللي البعض يمكن رآها أنها توقفت في ولاية معينة، لكن بفضل جهود الشباب عادوا وأحيوا هذه العادات والتقاليد من خلال مثلا وجود فعاليات مثل العيود، وجود الفنون الشعبية، والكثير من الأمور اللي يعني تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. أبو مصطفى سالم الحراسي يقول مساكم الله بالخير، كل عام أنتم بألف خير. حول تجهيزات العيد كأي بيت عماني، أولا نجهز الملابس، ملابس العيد والأضحية والحلوى العمانية لا أحد يستغني عنها طبعا، وبعد ذلك البهارات للمشاكيك والشوى وخصفة الشوى وتجهيز التنور والحطب وبعض من الحلويات والمكسرات للأطفال، تجد هذه التجهيزات في كل بيت عماني. ويقول أخيرا تحياتي لطاقم البرنامج والأصدقاء جميعا، عيدكم مبارك وعساكم من عوادك، العام أنت بخير يا أبو مصطفى. شكرا جزيلا لك.
0: لا لا أبو مصطفى عارف عارف كيف يستغل الهبطات فعلا. شكرا لك يا أبو مصطفى على هذه المشاركة وأيضا رسائل كثيرة تصلنا عبر 7244-2010. مستمعين يشاركونا، ترى أنا جالس ألاحظ ياسر أنه في أشخاص اليوم يعني مفتقدينهم في الرسائل، بس بنعطيهم يعني مجال. لازلنا يعني مواصلين معكم مستمعينا. رسالة من أبو سليمان، حياك الله يا أبو سليمان، يقول للأسف أول أيام العيد نكون في العمل، ونهني الموظفين وزملائنا في العمل وكل عام وأنتم بخير مأجور بإذن الله. ولربما أيضا كانت لنا محطة اليوم يا أبو سليمان، تكلمنا عن قانون العمل، ماذا يقول حول دوامكم في أيام العمل؟ إن شاء الله هكذا يكون عيدكم جميل في العمل ومأجورين بإذن الله.
1: بإذن الله. يعني بعض المؤسسات مثل ما ذكرنا وبعض الأعمال تتطلب أن يكون يعني العاملين موجودين في الإجازات يعني بسبب ظروف المؤسسة، ولكن إن شاء الله يعني تكون الأفراح مستمرة لكم، وإن شاء الله تعيد في الأعياد القادمة. والآن يعني الأمور التواصل سهلة. ناصر محمد الزيادي من ولاية المضيبي يمسي بالخير على المستمعين وأصدقاء الإذاعة، ويقول مع هذه الأجواء الجميلة كل عام أنتم بصحة وسلامة وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصل بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم. وبخصوص موضوع اليوم، طبعا احنا موضوعنا عن الهبطات، لكن هو يعني أرسل عن مخاطر الألعاب النارية المفرقعات، نرجو من الجميع الانتباه على الأطفال، وما نريد نسمع أي إصابة أو شيء يعني مثل متعلق طبعا بالمفرقعات. وتوصلوا بالسلامة وعيدكم مبارك العام وأنتم بخير. شكرا لك على هذه النصائح ناصر الزيادي. طرق إلى موضوع جدا مهم، ودائما الجهات المختصة سواء شرطة عمان السلطانية أو هيئة الدفاع المدني والإسعاف دائما وجهوا تنبيه في أيام الأعياد حول ضرورة عدم يعني استخدام هذه الألعاب النارية، لأنها خطرة حقيقة على الأطفال خاصة. وشاهدنا خلال الأعياد الماضية الإصابات وغيرها اللي سببتها هذه المفرقعات.
0: نعم، يعني نحاول نستمتع بالعيد، في أشياء ثانية ممكن تخلي العيد جميل، فنبتعد عن الأشياء التي ممكن تضر فينا مستمعينا. إذا نحن أكيد أكيد مواصل معكم هذا المشوار مستمعينا، ولازلنا أيضا نستقبل مشاركاتكم عبر 7244-2010.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: وتحية مسائية لكم، تحية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، خاصة العالقين في الزحمة، زحمة الأسواق والتسوق. تحية لسالم من جمعة الهناية أبو طلال، يقول زحمة كثير في الأسواق، وأكيد يعني هذا شيء طبيعي، يعني أن تكون في هذه الأيام زحمة في الأسواق. ومرشد الرواحي يقول اشتريت قبل شوية المصر والكمة.
2: أوه
1: خلاص يعني بدأ يجهز
2: في الوقت بدل الضائع يعني.
1: لا بعده في يوم.
2: في يوم.
1: وعصام الحمداني يرسل لنا من السيب، هبطة السيب. يعني وبلدية مسقط طبعا قامت بجهد كبير حقيقة في تجهيز الهبطة هناك في ولاية السيب.
2: جميل،
1: تحية لك يا عصام الحمداني.
2: تحية لكم مستمعينا. الغريب ياسر أنه على الرغم أنه في بعض الناس يقولك والله أنا مستحيل خلاص أعيد نفس الأخطاء، مستحيل أني أنتظر لين آخر اليوم أخلص أغراضي، يجي نفس الوضع نفس الحال ونكرر نفس الأشياء.
1: صح، البعض حتى ليلة العيد.
2: هل هي متعة يعني في الموضوع ولا ويش؟ سبحان الله،
1: البعض حتى ليلة العيد هو يجهز أغراض العيد، يعني المفروض أنك جاهز من قبل.
2: بس أهم شيء أنكم فعلا تخلصوا أغراضكم كلها مستمعينا، وتستمتعوا إن شاء الله بتفاصيل العيد. تحية لكل الأشخاص اللي عندهم دوامات في أيام العيد، الله يأجركم خير بإذن الله. عبد الله البطاشي، إن شاء الله عيدك سعيد، وشكرا لك على هذه المشاركة. إن شاء الله يا رب هذه الفرحة تعود أعياد قادمة وأنت أيضا بقرب الأهل. شكرا لك يا أبو عصام. نعم، وأيضا أحمد الندابي من فنجة يقول الدنيا زحمة، يعني طبيعي، هي من الأشياء المهمة جدا اللي تخلينا نحس أنه فعلا عيد.
1: نعم. إذا نحن ننتظر أنكم تشاركونا هذه الأجواء، أجواء العيد، أجواء الأسواق والهبطات اللي موجود في أحد الهبطات، وكيف تجهيزات العيد. إن شاء الله جاهزين، خلاص ما بقى إلا يوم واحد، يوم 9 غدا إن شاء الله. أكيد البعض يمكن جاهز، لكن البعض يقول لك باقي بعض الأشياء البسيطة بنجهزها بكرة، خاصة مثلا الحلوى العمانية. طبعا البعض يحب أن يشتريها قبل يوم، يعني هي عشان تكون طرية وساخنة يعني على الأقل. فإن شاء الله يعني كذا يعني تستمتعوا بكل هذه الأجواء الجميلة، أجواء العيد. الحين نروح لمحطة تكنو.
2: ومستمعينا في محطة تكنو جهزنا لكم هكذا يعني خبر، وهذه المرة ياسر لازلنا أيضا نتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي اللي أشغل بال الكثيرين، وهذه المرة تتوقع إيش سوى الذكاء الاصطناعي؟
1: ماذا عمل؟
2: عمل بلاوي الله يسلمك. إذن مستمعينا في محطة تكنو، قصة صادمة، علاقات عاطفية مع روبوتات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى خطر حقيقي، نتائج كارثية، دخول مستشفيات وحالات انهيار النفسي. لم يعد مفهوم العلاقات العاطفية مع روبوتات الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة خيالية كما كان يعتقد قبل سنوات، بل أصبح واقع يثير قلق متزايد مع ظهور حالات تظهر تأثيرا نفسيا عميقا على بعض المستخدمين. وبحسب تقرير ياسر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رجلا يبلغ من العمر 57 عام دخل في حالة من الارتباط العاطفي القوي مع مساعد ذكاء اصطناعي مخصص داخل تشات جي بي تي، أطلق عليه اسم ألمي، قبل أن تتطور التجربة إلى ما يشبه الهوس والانفصال عن الواقع.
1: إذن يعني روبوتات يعني تخليك تعيش الواقع، وهو أصلا واقع افتراضي غير حقيقي يعني.
2: بالفعل، يعني هو ارتبط بالذكاء الاصطناعي على أساس أنه يعني مع شخص حقيقي ومنفصل تماما عن الواقع.
1: نعم.
2: وأيضا ياسر وفق لتقارير هذا الرجل بدأ يستخدم روبوت المحادثة اللي هو تشات جي بي تي.
1: نعم.
2: بعد معاناة عاطفية مرتبطة بعلاقة غير متبادلة، فهو طلع من علاقة غير ناجحة واتخذ تشات جي بي تي كبديل لذلك، حيث قام بتخصيص النموذج ليكون أكثر ودا وإعجابا به، به، كما زودوا برسائل وبريد إلكتروني شخصي، ما أدى تدريجيا إلى تكوين علاقة عاطفية متخيلة بينه وبين النظام. لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة، إذ أمضى ما يقرب من 20 ساعة يوميا، يعني بس عنده 4 ساعات يقضيها مع نفسه والباقي مع هذا الشات جي بي تي في التفاعل مع الروبوت، مقتنعا بأنه يطور تقنية ذكاء اصطناعي ثورية ستجعله ثريا. مع مرور الوقت مستمعينا بدأت علاقاته الاجتماعية والمهنية تدهور، حيث تزايدت مشاكله المالية وتوترت علاقاته مع أسرته وأصدقائه، حتى انتهى به الأمر إلى دخول المستشفى بعد حالة من الانفصال عن الواقع.
1: إذا انفصال عن الواقع، ما أنه يعني بدل أن يكون الأمر واقعي أصبح افتراضي بالفعل. مع الذكاء الاصطناعي، لذلك يعني دائما الذكاء الاصطناعي ليس حل مستمعينا، وصحيح نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي، يعني نستفيد في أمور كثيرة، نستخدم الذكاء الاصطناعي في أمور تتعلق بعملنا أمورنا الحياتية، لكن ما في كل شيء. يعني مثل هذه الأمور الاجتماعية المفروض نبتعد عن أن يكون دائما مع الذكاء الاصطناعي، الأمور الصحية كذلك يجب أن تكون مع أشخاص متخصصين استشاريين متخصصين بالفعل. حتى لا نقع في المحظور.
3: أنا فاهم الأولانية لما حطولي تانية.
1: شكرا لك يا شبيبي، أهم شيء يعني الموضوع وصل.
2: واصل.
1: كذلك مستمعينا في خبر آخر نشرته شرطة عمان السلطانية، ونتمنى منكم مستمعينا أنكم تنتبهوا، يعني في حسابات شرطة عمان السلطانية نزلت قبل قليل عن أسلوب احتيالي جديد عبر البريد الإلكتروني. طبعا شرطة عمان السلطانية تهيب الجميع تجنب فتح الروابط المرفقة أو تحميل الملفات مجهولة المصدر وعدم إدخال أي بيانات شخصية أو بنكية عبر الموقع أو المواقع غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي رسائل مشبوهة للجهات المختصة. طبعا تصل إلى بعض المستخدمين رسائل عبر البريد الإلكتروني تنتحل صفة شرطة عمان السلطانية وتدعي وجود مخالفات مرورية أو مبالغ مستحقة مع طلب الدخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة، وبالتالي تهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع تجنب فتح الروابط المرفقة أو تحميل أي ملفات مجهولة وتجنب إدخال البيانات الشخصية أو البنكية، مع أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة. يعني أسلوب احتيالي جديد حقيقة، والأصحاب هذه الأمور يعني ما يعني يبحثوا عن أشياء جديدة، دائما يعني يبتكروا أشياء جديدة، وللأسف هذه الأشياء المبتكرة دائما هي خطيرة على الآخرين.
2: نعم.
1: فبالتالي المفروض أنك تحمي نفسك في هذا العالم الرقمي، مثل ما ذكرت شرطة عمان السلطانية عن هذا الأسلوب الاحتيالي. إذا وصلتك رسالة في تنتحل أن هي يعني من شرطة عمان السلطانية عن وجود مخالفات مرورية أو مبالغ مستحقة، يطلب منك أنك تدخل إلى روابط إلكترونية مشبوهة، عليك ألا تفتحها أبدا.
2: نعم.
1: ولا تدخلها
2: بالفعل،
1: لأن شرطة عمان السلطانية لا ترسل بهذه الطريقة.
2: صحيح. وبإمكان الواحد أيضا ياسر أنه ينزل تطبيق شرطة عمان.
1: نعم.
2: السلطانية يخلص كل إجراءات هناك، فإذا كان عندك التطبيق عندك كل بياناتك بما يخص المخالفات تجديد الاستمارات وغيرها، فخلاص أنت أمورك طيبة، ما محتاج.
1: نعم.
2: أنك تروح فعلا تدخل إلى روابط مشبوهة.
1: نعم.
2: وأحموا نفسكم من هذا العالم الافتراضي. إذن مستمعينا لازلنا مواصلين معاكم المشوار في بانوراما.

0: مساءات الجمال لكم، ونحن في هذه الأيام المباركة وتجهيزات العيد والأسواق، أكيد الأسواق زحمة اليوم وبكرة إن شاء الله، ودائما نتمنى لكم أيام جميلة، كل عام وأنتم بخير. ورسائلكم على رقم الواتساب 7244-2010. سليم علي العاصمي يقول أهم شيء خردة العيد، ليلة العيد نبدأ عيدية الأطفال، والأجمل اليوم الثاني تسأل كم حصلت عيدية يقول لك آسف سر. تجهيزات العيد في الزحمة جميلة، تحس بالعيد، وفي ولاية أدم خاصة. شكرا لأنكم رفيق الدرب مع الأسرة، تسوق حلويات ملابس الأطفال مكسرات. تحية لك يا سليمان العاصمي، وأنت صديق دائم للبرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا سليمان، عاد والله الأطفال محظوظين، أنتم من الأشخاص اللي يعيدوا ولا يعيدوكم. في ناس يعيدوا ويعيدوهم.
0: غريبة كيف كذا يعني.
1: يقول أنا والله عيد الصوم ويرجعوا العيدين.
0: كريم هذا.
1: والله هذه أسرار عاد ياسر.
0: كريم هذا كريم.
1: أيضا رسالة من حارب هلال الشيباني، تحياتنا لك من بوهلة، يقول كل عام وأنتم بخير وأفضل حال، يقول كل شيء جاهز بس اليوم معنا التهلولة من قلعة بوهلة إلى السوق التراثي. التهلولة هي من أيام العيد الأضحى المبارك. شكرا لك يا حارب، وجميل جدا إحياء فعلا مثل هذه المظاهر الجميلة، ويعني أن نشارك أيضا الطفل فيها اللي هي من الأمور المهمة جدا.
0: تحية لك يا حارب، ومستمعين أكيد سنعود لرسائلكم، لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك. وفي عشان صحتك بنتحدث عن الأذن، ودائما أذنك مستمعين تكشف أسرار صحتك. بنعرفكم من خلال هذه المحطة على العلامات المهمة اللي تكشف أسرار صحتك عن طريق الأذن.
1: بالفعل ياسر، لربما البعض منا يشعر بألم في الأذن، ولكن هو يكون ما عارف إيش الضرر اللي أصاب هذه الأذن. بالتالي هناك مجموعة من الأشياء التي قد تصيب الأذن. أولا التهابات الأذن، وهي عدوى تصيب الأذن الوسطى شائعة عند الأطفال بسبب زاوية قناة استاكيوس. ومن أعراض هذه الالتهابات ألم سائل يخرج من الأذن، فقدان السمع المؤقت، وكذلك مشاكل في التوازن، إلى جانب أنه من تأثيراته قد يؤدي تكرار الالتهابات لفقدان السمع أو مشاكل طويلة الأمد. الله يحفظكم يا رب من هذه الالتهابات.
0: وكذلك أذن السباح اللي يسبح، طبعا عدوى جلدية في قناة الأذن الخارجية نتيجة الماء المحبوس بعد السباحة. الأعراض هي حكة، ألم، تورم، تسرب سائل. التأثير إذا تركت دون علاج قد تصبح العدوى خطيرة وتحتاج مضادات حيوية.
1: نعم، أيضا انسداد شمع الأذن، وهو عبارة عن تراكم الشمع يمنع تنظيف الأذن الطبيعي. من الأعراض أنه يحدث فيه طنين، فقدان سمع جزئي، أيضا شعور بامتلاء الأذن، وأحيانا حكة أو رائحة غير طبيعية. العلاج مستمعينا تليين الشمع بزيت معدني أو بروكسيد الهيدروجين ثم تنظيفه بلطف. والأفضل ياسر أنه يروح لطبيب الأذن والحنجرة لكي يكون هناك في عملية تنظيف.
0: نعم، كذلك يعني من ضمن طبعا ألام الأذن، أذن القرنبيطي، انتفاخ وتشوه الأذن بسبب ضربات متكررة شائعة عند طبعا المصارعين. الأعراض انتفاخ الأذن، فقدان الشكل الطبيعي، احتمال عدوى وفقدان سمع جزئي. التأثير التشوه أو تشوه دائم إذا لم يعالج مبكرا.
1: نعم، طنين الأذن، يعني في العادة لما يصير طنين أذن نحن نقول أو حد قال سيذكرني.
0: أيوة.

0: متابعة طبية.
1: نعم، تصلب العظيمات وهي تثبيت إحدى عظمات الأذن الوسطى، وبالتالي من أعراضه فقدان سمع تدريجي، طنين، أحيانا دوار، علاجه أجهزة السمع أو الجراحة في الحالات المتقدمة.
0: كذلك الدوخة، البعض يمكن يشعر بالدوخة في بعض الأحيان، إحساس بالدوار، عدم التوازن بسبب مشاكل في الأذن الداخلية باللورات القناة نصف الدائرية. الأعراض: شعور بالدوران أو سقوط غثيان في قي أحيانا، والتأثير يمكن أن تعيق الحياة اليومية وتتطلب تمارين أو علاجا طبيا.
1: نعم، إذن مستمعينا نقول لكم أن مشاكل الأذن لا تتعلق بالسمع فقط، أي ألم، طنين، دوار أو السداد قد يكشف عن اضطرابات صحية أوسع تتطلب متابعة وعناية. دائما نقول اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلها الوارثة منا.
0: إذن مستمعينا نسأل الله الصحة والعافية لكم جميعا.
1: آمين يا رب. إذن لازلنا مواصلين معكم مستمعينا هذا المشوار في بانوراما إلى تمام السابع.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار في بانوراما مع رويدة الرواحي، ياسر هنائي ومحمد الشبيبي، ولازلنا نستقبل أيضا مشاركاتكم عبر 7244-2010. اليوم سمير العماني ولا أم ناصر الهادي موجودين، شكلهم يعني مشغولين في
1: يخلص
0: أمور العيد.
1: نعم
0: التسوق. أنا قلت يعني في مستمعين متعودين على رسائلهم في بداية البرنامج،
1: إحنا نعذرهم أكيد مشغولين بتجهيزات العيد يمكن في الأسواق، لكن هناك مستمعين يرسلون لنا على رقم الواتساب 724-420-10. أحمد المزيد أبو صهيب ومحمد يقول مساء الخير للجميع، مساء الخير ياسر رويدة والمخرج، برنامج جميل، شكرا جزيلا لك، كل عام وانتم بخير، نسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حجا مبرورا وذنبا مغفورا لحجاج بيت الله الحرام، اللهم آمين، شكرا لك يا أحمد المزيدي.
0: شكرا لك. وأيضا رسالة من بدر السعدي، تحياتنا لك يا بدر، يقول بعد التحية والسلام ويرحب بطاقم البرنامج، يقول كل عام وأنتم بخير، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وجعل أيامكم عامرة بالفرح والسرور، آمين يا رب. أما عن تجهيزات العيد فيقول ما زلنا نرتب ونستعد ولم تكتمل بعد، إن شاء الله أنها تكتمل، لكن لزحمة الأسواق وازدحامها بالناس وهم يتنقلون بين المحلات بلهفة وشوق، حكاية أخرى تروى، حكاية فرح يسبق العيد ويملأ القلوب قبل البيوت، تلك التفاصيل الصغيرة، ضحكات الأطفال ووهج العيون، كلها ترسم لوحة جميلة تشعرنا بقرب المناسبة وتعيد في داخلنا شيئا من دفء الذكريات وحنينها. ربي يسعدكم ويجعل أيامكم كلها أفراح، آمين يا رب العالمين، ويبارك في أوقاتك ويجمعنا جميعا بمن نحب على الخير والبركة. شكرا لك يا بدر وشكرا لهذه التفاصيل الجميلة، فعلا فرحة العيد وهذه التفاصيل، موضوع الزحمة ننساه بسبب أنه نحن قاسين نستشعر فرحة العيد.
1: نعم بالفعل. أم رعد ترسل لنا يعني وتقول يسعد الله مساكم أوقات جميلة، تقول زحمة العيد وصار تعب يعني هذه الزحمة، لكن هذه الزحمة وهذا التعب ينتسي بلمة الأهل، وتقول إذا الخياط ما خرب لبسة أو على الأقل لبسة واحدة تحس أنه شيء خطأ صار، يعني لازم يخرب يعني الخياط.
0: يا سلام عليك يا أم رعد، والله ركزت يعني على موضوع
1: أم رعد
0: مهم جدا.
1: قالت هذه من طقوس العيد إن الخياط يخرب لبسة من لبساته
0: بالفعل،
1: خاصة الحريم يعني،
0: يعني
1: الرجال يعني لبساتهم ترى معروف الدشداشة يعني.
0: لكن عادي ترى تخيل عدوة دشداشة وتخيل تخرب
1: قليل
0: وإيش
1: يعني.
0: بيلبس
1: عندهم خط الطوارئ رجال معروفين
0: هو صح، لكن إن شاء الله يا أم رعد يعني إن شاء الله هالمرة الملابس تكون زينة وما في شيء مخترب، لأنه ما في إنه ما عندنا ماشي وقت ماشي وقت خلاص
1: يعني لازم تكون أمورها ضابطة يعني
0: بإذن الله.
1: طبعا أبو حكيم مع عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر ورويدة لجميع طاقم البرنامج والمستمعين، عيد الأضحى في صحار بالفعل هذا العام عيدين، وذلك بتشريف السامي لسلطان البلاد ومجدد نهضتها السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيؤدي صلاة العيد بجامع السلطان قابوس بصحار، فهنيئا لصحار وأهلها خاصة هذا التشريف السامي، ولجميع أهالي محافظة شمال الباطنة عامة، وأسأل الله العلي العظيم أن بمنه وكرمه أن يديم على جلالة السلطان المعظم نعمة الصحة والعافية ويوفقه لخير هذا الوطن وشعبه الوفي والقائمين عليه، كل عام والجميع بخير ودام عزك يا وطن. شكرا لك يا أبو حكيم، الله يحفظ جلالة السلطان وعمان والشعب العماني، وإن شاء الله كل عام وعمان وسلطانها وشعبها بألف خير. تحية لك يا أبو حكيم، وبالفعل في صحار العيد عيدين عندكم اليوم، هذه الأيام طبعا مباركة.
0: صحيح، إذا نرجو إن شاء الله تعالى تكون أيامنا كلها أعياد وكلها خير وبركة بإذن الله. وأيضا نحن مستمعينا هكذا يعني على مشارف الاستعداد أيضا ليوم غد بإذن الله، يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك اللي يأتي أكيد نحن أكيد يعني مجهزين دعوات، مجهزين أعمال نريد ننجزها في هذا اليوم. جميل جدا فعلا ياسر أنه نستغل يوم عرفة، الحج عرفة، وهنيئا لمن يستغل حق الاستغلال بالصيام بالصدقة بكثرة الذكر، وإن شاء الله نجدد النية من الآن يعني كوننا خلاص لما يتبقى سوى القليل وندخل على ليلة التاسع من ذي الحجة، فجهزوا أنفسكم مستمعينا والله يبلغنا يا رب.
1: أكيد يعني، ويوم عرفة يوم مهم. سعيد السالمي يطلب منك طلب شبيبي، يقول ذكرونا بتكبيرات العيد يعني، يلا نذكر.

0: هذه التكبيرات اللي دائما نسمعها في
1: ممم
0: أيام عيد الأضحى المبارك وحجاج بيت الله الحرام، يلبون بهذه التكبيرات. طبعا نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالحات الأعمال.
1: آمين يا
0: أيام
1: رب.
0: مباركة، أيام فيها الخير، وأكيد نحن مطالبين كمسلمين في هذه الأيام الطيبة أن يعني نشمر عن سواعدنا لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الأعمال الصالحة، الصيام غدا إن شاء الله، البعض حتى صام قبل أيام يعني طوال هذه الأيام المباركة العشر الأولى من ذي الحجة، البعض يمكن اليوم يقول لك بصوم يومين، اليوم يوم التروية ويوم عرفة، البعض يقول لا يوم عرفة طبعا هذا ضروري أن أكون صايم فيه، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وقراءة القرآن، الصدقات وغيرها من الأعمال الطيبة لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان دائما يتقرب إلى الله بأعمال صالحة. حتى ترى يعني كلمة طيبة ويعني
1: صدقة.
0: صدقة أكيد يعني، وجبر الخواطر كذلك في
1: نعم
0: أجر كبير، فالأعمال الصالحة كثيرة لتقربك إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بالفعل ياسر. إذا نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مستمعينا يوم عرفة، وأن يوفقنا فيه للطاعات والعبادات وصالحات الأعمال. نحن مواصلين معكم هذا المشوار، ونطلع فاصل قصير راجع لكم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: وتحية مسائية لكم، ونحن في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا مستمعينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام صالحات أعمالهم وحجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يعيدهم الله سبحانه وتعالى إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يتقبل من جميع المسلمين صالحات الأعمال، ويبلغنا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير. مقدما غدا إن شاء الله وقفة عرفة، يوم عرفة يوم عظيم. ووقفة عرفة هي الركن الأعظم في فريضة الحج، والتي لا يصح الحج بدونها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة.
3: نعم، يعني اغتنموا يوم غد المستمعين، اغتنموا من الآن، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فرحة العيد أيضا بقرب من نحب، وأن يعيد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم إن شاء الله تعالى حجهم وطاعاتهم بإذن الله تعالى. إذا مستمعينا، بهكذا أيضا نكون نحن أيضا وصلنا معاكم إلى ختام مشوارنا في حلقة اليوم من بانوراما، على أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل، يوم غد عفوا يوم غد نعم، بمحطات عديدة مختلفة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحيات فريق العمل. كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
2: ورويد الرواحي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله كل عام وأنتم بخير. ونتوقف بعد قليل مستمعينا مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة،
ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى أيده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات. كل عام والجميع بخير. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه التهاني والتبريكات اليوم مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عبر اتصالات هاتفية وبرقيات تهان. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكافة إخوانه القادة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوب بلدانهم بوافر من الخيرات والبركات والنعم، وعلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بالرخاء والنماء. كما عبر القادة عن أطيب التهاني والأمنيات لجلالة السلطان وشعب بلاده، سائلين الله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة وتعود عليهم وأمثالها من المناسبات الطيبة أعواما مديدة منعمين بالحبور والسؤدد. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة. تضمنت أطيب التهاني لمقام جلالته بهذه المناسبة المباركة، مقرونة بالدعوات الصادقة بأن يعيدها على جلالته أعواما مديدة منعما بالصحة والعافية والسداد، وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرفعة، وعلى جميع المسلمين في أرجاء العالم بالعز والاستقرار. وتلقى جلالته برقيات التهنئة من كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلاشيفلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات. توافد حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر منى لأداء يوم التروية في أجواء يملأها الإيمان والخشوع. وفي يوم التروية يقضي الحجاج وقتهم في منى مكثرين من الذكر والتسبيح والتكبير، ويبيتون في منى استعدادا للانتقال غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج. جرى اليوم اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار المشاورات الجارية وتنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعرب عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري، وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جودافارثي فينكاتا سرينفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ندوة الفرص الاستثمارية لمشروعات الأمن الغذائي. الندوة تبحث الفرص الواعدة والمشروعات المستقبلية لدعم التنمية وتعزيز الاستثمار في المحافظة.
1: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وفتح فرص استثمارية جديدة، احتضنت محافظة مسندم ندوة ناقشت مشاريع الأمن الغذائي عبر منصة تطوير، وسط حضور من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار.
2: الهدف منها تكامل دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وصول بالقطاع الأمن الغذائي إلى المستوى المنشود والمستهدف، أيضا التعريف بمنصة التطوير اللي تطرح فيها المشاريع القطاع الأمن الغذائي، كذلك أيضا تعريف بجوانب التمويل والأدوار اللي يمكن المساهمة فيها.
1: وسلطت الندوة الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع، حيث يجري العمل على طرح مشاريع بملايين الريالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. ك كما تعرف المشاركون على منصة تطوير الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل في خطوة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو تنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستدامة. من محافظة مسندم، عقيل بن عماد الكمالي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 8 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 95 دولارا و56 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، مرتفعا 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل الماضي. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية ويتلقى أيده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. لازلنا مستمرين نتحدث عن المد والجزر في سواحل النورماندي. هذا المد والجزر العجيب اللي يصل إلى 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر أو 15 كيلومتر، والذي يتحول إلى مناطق بيئية غنية جدا. فمناطق المد والجزر غنية جدا بالتنوع، غنية جدا بالاختلاف بين الماء واليابسة. فعند الجزر تنكشف مساحات من الطين والرمل، فتأتي الطيور لتتغذى على الديدان والرخويات والقشريات اللي موجودة. وعند المد تعود الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة. هذه الدورة المهمة جدا تجعل الساحل مطعم طبيعي. الساحل هذا تحول إلى مطعم طبيعي للكائنات البحرية أثناء المد، وللكائنات اللي تعيش على اليابسة أثناء الجزر، خصوصا للطيور المهاجرة. فمحطة مهمة جدا، ومن أهم البيئات الساحلية في النورماندي المراعي الملحية. وهذه المراعي هي مناطق نباتية تتحمل الملوحة والغمر المؤقت. هذه النباتات ليست عشوائية، تثبت الرواسب، تخفف طاقة الأمواج، وتخزن الكربون، وتوفر موائل لكائنات دقيقة وطيور وأسماك صغيرة. ومن النباتات التي ترتبط بالمراعي الملحية في أوروبا أنواع من جنس ساليكورونيا، وأيضا يعني عدة أنواع تتحمل هذه الملوحة، وتتحمل يعني مثل أشجار القرم مثلا أو شجيرات القرم التي تتحمل تفاصيل معينة من الملوحة. هذه الأنواع أيضا أنواع نباتية أخرى لها قدرات لكي تتعامل مع مستوى الملوحة اللي يرتفع وينخفض في فترات المد والجزر. هي طبعا نباتات، هذه النباتات التي تعيش في النورماندي الفرنسية نباتات عصارية تتحمل الملوحة، كما توجد أيضا نباتات أخرى حسب الغمر وحسب الملوحة. سبحان الله، كل بيئة جغرافية، كل بيئة معينة لها كائنات حية تستطيع أن تتعامل معها، وهذه الكائنات الحية موجودة في هذه البيئات حتى تقوم بدور مهم جدا. إذا فقدت تنتهي هذه البيئة وتنهار النظم البيئية الموجودة في هذا المكان. لذلك يظهر هنا مصطلح بيئي مهم جدا، الفرجايل إيكوسيستم، الأنظمة البيئية الهشة. الأنظمة البيئية الهشة هي الأنظمة التي لا تتحمل الصدمات البيئية أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث البشرية التي تحدث في هذا الموقع فتنهار تماما. هذه المناطق الهشة اللي طولها 10 كيلو ولا 7 كيلو، هذه مناطق هشة إذا حدثت فيها أنشطة بشرية كثيرة قد تفقد السلسلة الغذائية مالتها وتنهار تماما. لذلك المحافظة عليها في المد والجزر وعدم الاعتداء على هذه المواقع يساهم في الحفاظ على الكائنات الحية التي تعتمد على هذا المكان. هذا المكان أصبح الهابيتات أو المنزل أو المسكن لكائنات حية مختلفة. عندما يتدمر هذه الكائنات الحية لا تجد لها مكان في موقع آخر، تموت وتنتهي وتنقرض تماما. ليش مثلا؟ في حد يقول لك ليش ما تروح للبحر؟ ما تقدر تعيش في البحر لأنها لا تمتلك القوة الكافية حتى تتأقلم مع البحر، ولا تجد المنزل المناسب لها في البحر. وأيضا في هذه المرحلة إذا انتقل الكائن الحي من مسكنه إلى مسكن جديد قد لا ينقرض. صحيح، ندخل في مفهوم بيئة آخر يسمى البقاء للأصلح. الآن إذا هذا الكائن الحي خسر بيئته ووصل إلى بيئة أخرى، إذا استطاع أن يتكيف، أن يتأقلم، أن يجد قوته، أن يجد مكان يستقر فيه، بيئة جديدة، منزل جديد، هابيتات جديد، مسكن جديد، ويشكل الإيكولوجيكال نيش أو البعد البيئي الطبيعي للكائن الحي، المكان اللي يقدر يعيش فيه، يتغذى فيه، يتكاثر فيه، يحصل على غذاءه، فيه نسبة أمان مرتفعة لاستمرار دورة حياته لأعداد معينة، هذا يتكيف خلاص، هذا ما ينقرض. لكن الغالب إذا كانت الأنظمة البيئية هشة فهذه الأنواع لا تستطيع أن تتكيف في مواقع أخرى لم تعتاد عليها لا هي ولا أجدادها منذ ملايين السنوات، وهي تعيش في هذه المنظومة. الآن لا يمكن أن تنقل شجرة من الأشجار الاستوائية وتزرعها في الصحراء وتنتظر أنها تنمو وتزدهر، لا يمكن أن تأتي بأشجار من الغابات الباردة وتزرعها في الغابات الاستوائية، أو العكس من الغابات الاستوائية وتزرعها في الغابات الباردة، لا يمكن. الغالب أنها لن تستطيع أن تتكيف، وإذا تكيفت قد تسبب أضرار بيئية كبيرة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: كم قلت بيعطوك؟
2: 5,486.
3: أبويا خلي الرجال واللي ياخذه ذاك نصيبه المكتوب له يا غزالة.
1: ما أكون غزالة اللي تعرفوها كلكم إذا ما كان المبلغ اللي يقوله غلط. أنتي ما سمعتي إيش يقول وتربين؟ إيش هذه التربين بعد؟
3: وأنتي إيش يهمش باللي ياخذه ها؟ ما دام الرجال ما مقصر معاه في شيء.
1: وأنا بعد ما أظن إني أنا مقصرة معاه في شيء. كل مالي وتجارتي بين يديه. ولا أنا مقصرة معك يا عبد الخالق؟
2: لا لا لا عمتي لا لا غزالة مطولة معاي ما مقصرة حتى شوفي
3: أبوي شايفه.

0: شايفة من كثر ما هي مطولة معاك، أشوفك على اليومين تروح تفصل ملابس جديدة بدل القصيرات اللي عليك. والله حالة، نعم انكم حالة.
1: انت عاقب منك؟ أعرف اسمع، انت عاقب منك هذا الكلام اللي تسمعه منها؟
2: والله ما أدري، تريدي يعجبني بيعجبني، تريدي ما يعجبني ما بيعجبني.
1: زين، ما قلت لي كم بتجلسوا في أفريقيا؟
2: إلى يوم يبعثون.
1: ها؟ كأني ما سمعتك، مو قلت إلى يوم يبعثون؟
2: أيوة، أقصد لحد ما يبحثوا المستحقات الخاصة بإيجارات المزارع والعقارات اللي عليهم.
1: من هم ذيله؟
2: الناس اللي مستأجرين من عندنا. مالش
1: إنسان، خبرني أنتم من توصلوا هناك بتروحوا طبعا تسكنوا عند خال مخالف، صح؟
2: قصدك صابر الذباح؟
1: ايه هو.
2: أشوف رأي ضاحي، تعرفي يعني ما يحب يسكن داخل بيوت من الجدران.
1: المهم انه ما يطلب منك تسكن معه في شيء من الغابات.
2: عاجب ما شيء غير الذباح.
1: ولا هذا، اياني واياك تسلم رقبتك حاله.
2: ان شاء الله، ولا يهمك، اطمني. انا بروح الحين اكمل اجراءات السفر.
1: اقول عبد الخالق، ما خبرتني يعني، انت ما قلت لي ايش بتجيب حال غزالتك ذي المرة من هدايا؟
2: والله محتار وما اعرف ايش اجيب لك ذي المرة.
1: يعني ايش؟ ما ناوي تجيب لي شيء من هناك؟
2: ترى كل شيء عندك، صقر ونمر وليث ومهرة.
1: ما يضحك، سكت احسن لك.

0: شاء الله على مهارتك يا عقيلة، خليتي أخوي مخالف نسخة طبق الأصل من أبوي الله يرحمه.
1: هذه مجرد صورة، أنت لو شفتيها الحقيقة ممكن تصدقين أهو.
0: أتوقع أخواني لما يشوفوه بيغمى عليهم من الفزع.
1: لا لا لا، ما لهذه الدرجة، بس أكيد بيصدقوا ما دام ظهور يحقق اللي يريدوه.
0: بس أنا حاتم خالف كل شيء يعتمد عليه، وأخواني ترى ما سهلين.
1: سكتي سكتي، قد دليلة ومتبضعة.
2: ما شاء الله ما شاء الله، إيش كل هذه الملابس يا دليلة؟
3: أنا لولا خوفي إني أعطلكم عن بيوتكم كنت كملت، الحين أريد رأيكم. ها خبروني.
1: بصراحة اختياراتك موفقة. شوفي مهرة، شوفي شوفي، هذه الملابس يليق مكتب المحاماة.
0: ذوقك فعلا رائع يا دليلة، وأكيد أخوي صقر بيعجب بهندامك هذا.
3: بس أنا بعدني ما وافقت يعني إني أشتغل في المكتب.
1: نعم خالو، إيش قلتي؟
3: اللي سمعتي مني
2: دليلة، ترانا تكلمنا وكنتي مقتنعة، إيش اللي غير رايك؟
3: يعني أنتوا ليش تحسسوني إني لازم أخذ الوظيفة بالغصب وحسب شوركن؟
1: ونحن ممكن نعرف أنتي ليش أخطي نص المحل من الملابس، وأنتي أصلاً بعدك تفكر في الموافقة على الوظيفة؟
3: بصراحة أنا أفكر أنتظر مخالف يرجع من سفرة وبعدين يصير خير.
1: وبعدين؟
3: وبعدين أطلب منه يعينني في شركته.
2: إيش إيش؟ سمعتيها عقيلة؟
1: ما عليك، ما أظنها تعرف شي عن شركة مخالف.
3: قصدك شركات مخالف، مؤسسة حورية إفريقيا اللي تشرف على كل النشاطات المعروفة وفي كل مجالات الاستثمار اللي ممكن الواحد يتخيلها.
1: شكل أبو نعيم حفظها الدرس زين زين، مثل ما طلب منه مخالف.
0: بعدها ما بتزيد علينا، صبري.
3: أحس إن كلامي ما عجبك؟
1: لا لا لا لا لا أبداً، أنت من حقك تقول الكلام اللي أنت تريدي أصلاً.
0: أنا خايفة تفوتي عروض الوظائف الثلاث اللي عرضناها عليك.
3: كيف يعني؟
1: المشكلة أني أنا ما سمعت مخالف طالب موظفين في هذا التوقيت.
3: شكلك طمعت واستعجلت.
0: عموماً نحن ما بنضغط عليها يا عقيلة، خليها تنتظر مثل ما تريد.
1: أنا معاك في اللي تقولي يا مهرة، بس كل هذه الملابس تحت أي بند نحن راح نحطهن بما إنها رفضت الوظيفة في مكتب صقر؟
0: عندها خيارين، يا تدفع قيمتهم من حسابها يا تردهم مؤقتا.
3: لا لا ما بردهم، انا افكر اشتغل في مكتب صقر لحد ما يرجع مخالف.
4: اقول ابو نعيم،
5: اه
4: ما بتغير رايك وتي معني في ذي الشومة؟
5: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
4: بسكاك، مسافر معي عالم الذرة معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوم اللزقه.
5: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
4: أقول أبو نعيم، عاد ما وصيك على مهيرة.
5: تطمن تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
4: أبعد عندي سؤال أحس يختض فوق راسي وما لاقل لي وا.
5: إذن احذر لا ينسكب على ملابسك.
4: تشوفوا هدوكم الحالة، هذي الرال النحوي ويتضحك بعده، ما راكب عليك.
5: حسنا خلصني وقل سؤالك.
4: اقول ابو نعيم، شفتك تكلم حرمه اول ما دخلني المطار، ويهي ما غريب علي، من هذي تكون؟ اقول لك
5: تلك طليقه ليث.
4: يو رب الله سبحانه، وهيش تبابه الحرمة؟
5: ستعرف فيما بعد، هيا تحرك تحرك.
4: زين يلا يلا بنتحرك، لكن اها وتنسى وصيتي لك اللي قلت لك عليه على مهيره.
5: والله لا ادري من منكم اللي ساق الان، انت ام غزاله؟ تحرك.
6: كلمني كل يوم كل يوم تكلمني مثل ما قلت لك.
7: قلت ليش؟ ان شاء الله ان شاء الله.
6: واسمعني اسمعني زين، اذا في الطياره صادف وطلعت جالسه جنبك وحده في الكرسي، ها تصرف
7: كيف؟ انا اتصرف كيف؟ اطردها من الطياره؟
6: حط العم ابو نعيم بينكم. محرم؟
7: ليش يعني هو ابو نعيم مسافر معانا؟
6: ما اعرف، انا ما اعرف، بس انت تصرف تصرف مثل ما قلت لك.
7: ان شاء الله ان شاء الله. هذا كنا حد يناديني، ضاحي يناديني كنا.
6: ها انا ما سمعت حد يناديك. عبد الخالق تعال انت، هي رايح اصبر اسمع.
7: يلا يلا يلا، مع السلامه مع السلامه، خلي بالك من الصغيرين.
6: تعال اقول لك تعال، انا بعدني ما خلص كلامي كله، مستعجل مستعجل مستعجل.
8: ما اخفيك يا مخالف اني ما مطمئنه.
9: اتوقع لو سمعك تقولي هذا الكلام كان بيعلق على كلامك.
10: تذكري يا مسرة أن الإنسان اللي ما عنده شيء يخسره ما يخاف.
8: بس أنا أخاف أخسرهم، ذلك مهما كان أولادي.
10: حاسفي، والله أني حاسفي، حملت فيهم وربيتيهم وتحملت جنونهم كل ذيك السنوات، لكن بعدني أقول لك أنا خليت لك اللي ما ممكن تخسريه في يوم من الأيام.
9: متأكدي يا الغالية أني بكون عند حسن ظنك وظنه.
8: يا ترى خليل بيقدر؟ بيقدر عليهم وبيخليهم يصدقون؟
9: هم بيصدقوه لأنهم يريدوا يصدقوه، وعاد أنا بكمل الباقي.
10: بتصدقي لو قلت لك إن ولد نمر لأن ولد عندنا اليوم بيكون خليفتي؟
8: بيكون خليفتك في إيش بالضبط؟
10: في كل شيء تعرفين عنه.
8: في الشطارة مثلاً؟
10: ومن يدري؟ يمكن يكون في العيارة والمكر والدهاء.
8: ثقته في خليل ما لها حدود أبدا، والحد اليوم ما أعرف لها سبب.
9: وأمي حورية الله يرحمها كانت تقول مثل كلامك هذا لما كانت سمعه يتكلم عني بنفس هذه الطريقة.
8: طيب علشان أنا أطمئن خلينا نعرف إيش يدور بين خليل وبينهم.
9: معنى كلامك هذا أنك جبتي شنطة معك.
8: الحين تأكد أنك طالع مثل أبوك مطلوب في العيارة.
9: إذن يلا عشان ما يفوتنا شيء.
7: ها إيش رأيك؟ أظن هذا الأكل اللي طلبته لك عمرك ما ذقت مثله في بيت أبوك. ها؟
11: أصلا أبوي لو شاف هذا الأكل قدامه أظني بياكله، ومن يخلص بياكلني معه.
7: ظريف ظريف ما شاء الله عليك.
11: الله يظرفك يا عمي الله يظرفك. تريد الصراحة؟
7: وما أريد أسمع غيرها من براطمك هذه.
11: أنا الحقيقة يعني ما توقعت هذا الكرم منك بصراحة. صدق أنا على بالي أن هذا الأول أكل مال بلاستيك من كل شيء بريال.
7: ظريف قال لك. لا لا لا لا، هذا طبق باستا الأنجل هير مع صوص الأمتريشانة. أظني ما سمعت من الاسم من قبل.
11: قول والله.
7: وأظنك تأكدت أن هذه وجبة فاخرة. يلا بالحين يلا عافية، اشرب عصيرك الطبيعي الطازج.
11: شكله يذكرني بشيء صراحة.
7: عظم.
11: وأنت كذلك يا عمي نوما نفس الشيء، مع أني ما سمعتك.
7: لا لا أبدا أبدا، كنت أقول لك هذا عصير اسمه لايف جوس، مصنوع من مواد عضوية 100%. لحظات خليل. أيوة هات اللي عندك.
12: أنا تأكدت إن مخالف غاب غابت عينه، أقصد سافر مع ضاحي وعبد الخالق.
7: إيش؟ أنت متأكد يا نمر من هالكلام؟
12: متأكد. واصبر صبر، ليث معي على الخط وبيطمنك.
7: ها ليث؟
12: اطمن، سافر وإن شاء الله بلا رجعة.
7: وأنت كيف عرفت؟
12: طليقتي الثانية كما تعرف تشتغل في المطار.
7: ها؟ طليقتك الثانية عقب كديناها العافية.
12: إيه هي خبرتني إنها شافتهم في صالة المسافرين.
13: ها ناقشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنتجاوز حدود البيولوجيا والمادة لنقفز قفزة نحو عالم لا يعرف الموت أو الشيخوخة. ماذا لو استطاع العلم يوما تحويل مشاعرنا وذكرياتنا وشخصياتنا إلى مجرد شفرات برمجية؟ ماذا لو تم نقل الوعي البشري بالكامل إلى جهاز كمبيوتر؟
2: إننا نتحدث عما يسميه العلماء تحميل العقل. تخيل أن تترك جسدك الفاني الذي يمرض ويتعب لتعيش للأبد داخل خوادم عملاقة أو شبكات سحابية. هناك لا توجد جاذبية ولا يوجد جوع ولا وجود للألم الجسدي. لكن هل سنظل بشراً حين نصبح مجرد نبضات كهربائية في معالج سيليكون؟
1: هذا هو السؤال الجوهري. في اللحظة التي ينتقل فيها الوعي سيتغير مفهوم الحياة تماماً. سيصبح البشر كائنات رقمية. سيملك الإنسان القدرة على نسخ نفسه أو بعث نسخة منه لكوكب آخر في ثوان معدودة عبر موجات الراديو. لن نحتاج لسفن فضائية، بل سنحتاج فقط إلى محطة استقبال للبيانات على المريخ مثلاً ليستيقظ الوعي هناك.
2: ولكن لنتأمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي. حين يعيش الناس للأبد كبيانات، كيف سندير الموارد؟ ربما لن نحتاج للطعام أو السكن بمفهومه القديم، لكننا سنحتاج إلى طاقة كهربائية ومساحات تخزين هائلة. ستصبح الثروة هي قوة المعالجة. من يملك معالجاً أسرع سيفكر بشكل أسرع، وربما يعيش آلاف السنوات الذهنية في دقيقة واحدة من الزمن الحقيقي.
0: ماذا لو؟
1: وماذا عن المشاعر الإنسانية؟ هل يمكن للخوارزميات أن تحاكي لذة الحب أو ألم الفقد؟ إذا اختفى الجسد فهل تختفي معه الغرائز؟ ربما نصبح كائنات منطقية باردة نبحث فقط عن جمع المعلومات وتحليلها. سنفقد التحام الأيدي ودفء العلاقات ونستبدل به تبادل بيانات مشفرة. هل هذا هو التطور الذي ننشده؟
2: سؤال عميق، ولكن لننظر للمزايا. سنتخلص من الخوف من الموت. سيتمكن العلماء من الاستمرار في أبحاثهم لآلاف السنين. سيسافر البشر عبر المجرات دون قلق من طول الرحلة. فجهاز الحاسب الآلي يمكنه التوقف عن العمل لقرون ثم الاستيقاظ عند الوصول.
1: وهنا نأتي للمعضلة القانونية. هل النسخة الرقمية هي أنت فعلا؟ لو نقلنا وعيك وبقي جسدك يتنفس، فمن منكما هو الأصل؟ هل للرقمي حق الانتخاب أو تملك العقارات أو الزواج؟ القوانين البشرية ستنهار، وسنحتاج لتشريعات جديدة لحقوق البيانات الواعية. سيكون التعريف البسيط للإنسان أنه جسد وروح قد صار قديما جدا.
2: ما زالت التكنولوجيا بعيدة عن نقل الوعي، لكن الخيال لا يعرف المستحيل. ماذا لو حدث ذلك غدا؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عن أجسادكم مقابل الخلود في قرص صلب؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، والذي يبحث من خلاله محافظة البريمي من بوابة حدودية إلى منصة اقتصادية واعدة. شهدت بلادنا الحبيبة عمان خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من العمل التنموي، تقوم على تمكين المحافظات وتعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري والتنموي، انطلاقا من رؤية وطنية طموحة تستهدف بناء تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء هذا الوطن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية الحادي عشر. وقد حظي هذا التوجه برعاية واهتمام من سامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أكد منذ بداية العهد المتجدد على أهمية الاستثمار في المحافظات وتمكينها اقتصاديا وتنمويا، وتعزيز دورها في صناعة النمو وخلق الفرص وتحسين جودة الحياة، بما يعكس نهجا تنمويا حديثا تقوم على استثمار الموقع والإنسان والموارد والفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار برزت محافظة البريمي خلال الفترة الأخيرة كنموذج تنموي يشهد حراكا اقتصاديا وخدميا واستثماريا متسارعا، انعكس بصورة واضحة على مؤشرات الأداء المؤسسي والتحول الرقمي والبنية الأساسية والمشروعات التنموية والاستثمار وجودة الخدمات. ولم تقتصر هذه التنمية على المحافظة فقط، وخاصة كولاية واحدة، بل امتدت لتشمل مختلف ولاياتها، وهي ولاية البريمي وولاية السنينة وولاية محضة، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والخدمي والاستفادة من المزايا النسبية لكل ولاية، وتحويل المحافظة إلى بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل الاستثمار. ومع ما تمتلكه هذه المحافظة من موقع استراتيجي مهم، وقربها من أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة، إضافة إلى ارتباطها بالمشروعات اللوجستية والتنموية القادمة، فإن محافظة البريم اليوم لا تتحرك فقط باعتبارها بوابة حدودية، بل تتجه لتكون منصة اقتصادية واعدة ومحورا تنمويا قادرا على لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة. وفي هذه الحلقة الخاصة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي نسلط الضوء على كيف تتحول محافظة البريمي اقتصاديا وتنمويا، وما أبرز المنجزات التي تحققت خلال عام 2025، وما تطلعات المرحلة القادمة حتى نهاية الخطة الخمسية الحادي عشر. يسعدني ويشرفني أرحب بضيف هذه الحلقة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريم. حياكم الله سعادة السيد.
2: الله يسلمكم.
1: يا مرحبا، شرفتنا وحياكم الله. مرحبا بكم جميعا المستمعين. ننتقل إلى محافظة البريم. لا. هكذا نريد ننتقل إلى محافظة البريم وتطلق يعني الرؤية والتوجه لهذه المحافظة.
2: شكرا جزيلا أول شيء على هذه المقدمة الطيبة، وسعيد أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء. طبعا إذا بنتحدث أول شيء عن محافظة البريم، هي المحافظة في يعني تقع في البوابة الشمالية الغربية للسلطنة. وإذا بنتحدث يعني بلغة الأرقام، والناتج المحلي الإجمالي لنهاية الربع الأول من عام 2024 كان 215 مليون ريال عماني، ونهاية 2024 وصل إلى 512.
1: نهاية 2025؟
2: لا، نهاية 2024
1: من 215؟
2: لا، الربع الأول نهاية 215، لكن نهاية العام وصل إلى 512 مليون. أما في نهاية الربع الأول من 2025 فارتفع، وصل إلى 300 مليون، لكن لغاية الآن بعدنا ما استلمنا لنهاية الآية. فالحمد لله رب العالمين، أصبح في يعني في ازدياد
1: ما شاء الله.
2: القطاعات اللي ساهمت على ارتفاع هذا المؤشر هو حقيقة يعني القطاع التجاري. يعني القطاع التجاري ساهم ما يقارب ب 38%، والقطاع الصحة والتعليم هو القطاع الخدمي ساهم ب 24%. القطاع الصناعي هو قطاع التعدين ساهم ب 21%. القطاع السياحي ساهم ب 8%. القطاع اللوجستي ساهم ب 6%. والقطاع الزراعي ساهم ب 3%. فهذا حسب التسلسل الآن.
1: جميل.
2: نحن الآن حقيقة نحاول أن يعني نعزز هذا الناتج المحلي، وقدر الإمكان أيضا نحاول أن نرفع هذه المؤشرات. أيضا يعني لاحظنا أنه هذا انعكس بالإيجاب على انتعاش اقتصادي في المحافظة من خلال زيادة القوة الشرائية. أيضا يعني صار فيه ارتفاع حقيقة ملحوظ في عدد السكان. يعني في عام 2020 يعني عدد السكان كان 121 ألف، أما الآن يعني في عام 2025 فوصل 136 ألف. طبعا كل هذه الأرقام والمؤشرات من خلال المركز الوطني للإحصاء، وهذه يعني أرقام محدثة. فأعتقد أنه يعني هذه المؤشرات اللي هي التصاعدية والإيجابية تنعكس بالإيجاب على جودة الحياة.
1: نعم.
2: وارتفاع مؤشر جودة الحياة.
1: ممتاز. الخطط الخمسية سعى السيد، يعني طبعا معناته هذا تؤكد أنه الخطط الخمسية تنزجم مع الرؤية التي أيضا وضعتها الاستراتيجية الوطنية للمحافظات أيضا. فعندما نبدأ لهذه المؤشرات كما أشرت، يعني فعلا الأرقام يعني تتحدث عن نفسها أيضا، مدى يعني قراءتك لهذه النتائج وانعكاسها كواقع من خلال أيضا الحياة للناس، مثل ما أشرت جودة الحياة من حيث التعليم، الصحة، الصناعة، البنية الأساسية أيضا.
2: يعني دائما نركز على حقيقة، يعني دائما نكون نركز على عدد من المسارات في آن واحد. المسار الأول هو تجهيز البنية الأساسية، من رصف الطرق، من توصيل الخدمات لدى المجتمع، من كهرباء، من مياه. المسار الثاني هو المشاريع التنموية. قدر الإمكان في البداية نهيئ البنية الأساسية، ومن ثم نأتي للمشاريع التنموية. المسار الثالث هو حقيقة المكاسب السريعة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات في خلال العام، لأنه حقيقة هناك يعني انتعاش اقتصادي في حينه عندما تكون هناك فعالية مباشرة. يعني القطاعات، الفنادق يتم يعني انعاشها بشكل جيد، المطاعم، الباحثين عمل كذلك نستقطبهم يعملوا في خلال هذه الفترة. أيضا المسار الأخير هو القضاء على التشوه البصري. هذه المحافظة هي البوابة الشمالية الغربية للسلطنة، فالانطباع الأول مهم جدا بالنسبة للزائر. فقدر الإمكان نحاول أن نقضي أو نقلل من التشوه البصري، وحقيقة هذه يعني رحلة مستمرة في القضاء على التشوه البصري.
1: المفهوم للتشوه البصري،
2: التشوه البصري طبعا المباني المتهالكة تحتاج إلى إعادة ترميم وصباغة، كذلك اللافتات في المحلات التجارية تم تحويلها إلى ثلاثية الأبعاد. كذلك ركزنا على مشاريع أنسنة المدن تعطي جمالية للمحافظة. يعني بدأنا في التشجير في الطرق الرئيسية، بدأنا في إنشاء مسارات للمشي ومسارات الدراجات الهوائية، بدأنا في أيضا تغيير الإنارة إلى إنارة يعني خافضة اللي هي LED في ثلاث ولايات. فكل هذه الجهود تبذل من خلال طبعا أنه يعني تكون صورة بهية لهذه المحافظة،
1: بمعنى تعكس الانطباع للزائر والمقيم،
2: الانطباع الأول
1: أن يشهد هناك تحول، وهو بعد ذلك يعكس أيضا كذلك على المستثمر أيضا.
2: ما في شك.
1: جميل جدا. لو نمر على الاستثمارات يعني القائمة والواعدة أيضا في محافظة البريمي، وإذا أخذناها بثلاث الولايات أيضا كذلك، سواء انتقلنا السنينة أو محافظة أو كذلك البريمي كولاية،
2: طبعا لكل ولاية فيها ميزة نسبية.
0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: وأيضا نحن نتماشى حقيقة مع الاستراتيجية العمرانية تنص على أن تكون ولاية محضة والسنينة يعني معظم مشاريع الأمن الغذائي في هذه الولايتين، وأن تكون ولاية البريمي مركز إقليمي للخدمات. فساعين بشكل كبير جدا على استقطاب عدد من المستثمرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ووصل الآن حجم الاستثمار في الأمن الغذائي 62 مليون ريال عماني
2: إن شاء الله.
1: وفي قطاعات طبعا مختلفة، يعني زراعة القمح، زراعة النخيل، زراعة الأعلاف، وكذلك الثروة الحيوانية. في عندنا مصنع لدواجن تقريبا وصل إلى أكثر من 20 مليون كاستثمار، أيضا شركة ميزون للألبان. فحقيقة يعني ولاية سنينة ولاية محضة يعني فيها مياه جوفية وفيرة تستقطب هذه الزراعات والقطاعات. وأعتقد أنه يعني في رغبة كبيرة من المستثمرين في استثمار في هذه الولايتين بسبب البيئة أنها تكون جاذبة يعني. أما فيما يتعلق طبعا بالبريمي أيضا كذلك هناك قطاع التعدين، وأيضا قطاع التعدين موجود في محضة بشكل أكبر، وجاري الآن أيضا من قبل الشركات المحلية أيضا التنقيب عن بعض المحاجر سواء كان الذهب أو الفضة أو الرخام أو الكروم. وأعتقد أنه قديما يعني تم اكتشاف النحاس في هذه المحافظة يعني ملايين السنين، وفي موقع هذا الموقع يعني قريب من منفذ وادي الجزي في منطقة اسمها العبيلة يوجد مصاهر النحاس، وهذا النحاس موجود مثل ما ذكرت من ملايين السنين. فقلنا لماذا أيضا لا يتم يعني استغلال هذا الموقع؟ وتواصلنا حقيقة مع أحد المكاتب الاستشارية لعمل مشروع تنموي في هذا المكان، وجهز التصميم على أن يكون هناك يعني منتزهات، أن يكون هناك متحف للنحاس، وأيضا يكون الشكل والطراز لهذه هذا المنتزه على شكل نحاس قدر الإمكان.
2: أمين.
1: فرسلنا طبعا لوزارة الاقتصاد لأيضا المرور بالمصفوفة كالعادة، وننتظر الموافقة النهائية قدر الإمكان للبدأ في هذا المشروع.
2: جميل.
1: طبعا هذا المشروع أيضا يعني يقع بين مفترق طرق من صحار إلى البريمي وكذلك إلى الظاهرة، فهو يعني بيخدم ثلاث محافظات.
2: الله. جميل. المشاريع طبعا الكل اطلع وقريب جدا من المشروع الضخم اللي هو مشروع حافية للقطارات. جميل جدا تصل التطوع على هذا المشروع يعني.
1: حقيقة هذا المشروع مشروع جدا مهم لأنه يربط بين الدولتين، وطبعا يعني من صحار مرورا بالبريمي إلى أبوظبي، ونسبة الإنجاز الآن يعني تجاوزت 41%. كان لنا زيارة ميدانية يعني قبل فترة، ويمشي حقيقة بوتيرة متسارعة، وبتكون هناك أيضا محطة شحن في نيابة حفيت.
2: جميل.
1: وهذه المحطة طبعا بتخدم الثلاث ولايات، بتخدم كذلك أصحاب الشركات الصغيرة المتوسطة ومن لهم علاقة مباشرة بقطاع التعدين والكسارات والمحاجر. وأيضا هناك جهود تبذل لقدر الإمكان أن تكون هناك أيضا محطة للركاب، ولكن ربما في المرحلة القادمة الثانية وليس في المرحلة الأولى. طبعا هذه السكة يعني بتربط بين الدولتين وبتعمل على إنعاش القطاع الاقتصادي بشكل عام.
2: جميل. الإشارة أيضا أنه الموقع مثل ما أشرت أيضا السيد الدكتور كموقع يعني استراتيجي، موقع مهم جدا، والكل يربط يعني يشعر بهذا الربط ما بين يعني هذا الموقع ما بين السلطنة وربما يسمون الأسواق الإقليمية كاملة. كيف تصف هذا الموقع يعني بمعنى هذا المفهوم اللوجستي ويربط كل العالم بحكم الموقع؟
1: طبعا يعني الآن توجد هناك منطقة اقتصادية مشتركة في الظاهرة بين السعودية وبين الظاهرة، وتوجد منطقة اقتصادية في نيابة الروضة في ولاية محضة، وتوجد منطقة صناعية في صحار، وتوجد منطقة صناعية في الدولة المجاورة الشقيقة. فالهدف أن يكون هناك ربط لوجستي، ولن يتأتى هذا الربط اللوجستي إلا من خلال تعزيز البنية الأساسية. البنية الأساسية هي من خلال الطرق أو من خلال سكة الحديد. فأعتقد أنه مع اكتمال يعني هذه المنظومة بيكون المساهمة يعني الناتج المحلي والمساهمة الخارجية يعني بتكون كبيرة جدا، لأن بيتم استقطاب عدد من الشركات العالمية. إذا نتحدث الآن هنا عن نيابة الروضة المنطقة الاقتصادية، وحقيقة هذا العمل الفعلي بدأ، يعني كان لنا زيارة قريبة أيضا مع الجهات المختصة، فتم إسناد العمل لأحد الشركات المتخصصة لتجهيز البنية الأساسية والتحتية، فأعتقد لتهيئة البنية. فأعتقد أنه هذا المشروع يعني حقيقة بيعمل نقلة كبيرة في إنعاش المؤشرات الاقتصادية في ولاية محضة بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام، والسلطنة على شكل العموم. لأن هذه منطقة اقتصادية يعني تعتبر
2: مع أن هناك مؤشر لربط هذه المناطق،
1: هناك
2: يعني بتوفير البنية التحتية السكك مثلا بهذا المفهوم العام.
1: ما في شك، لأنه هذا الموقع أساسا يعني يتوسط عدد من المواني وعدد من المطارات، يعني 100 كيلو طبعا من مواني أو جبل علي إلى هذه المنطقة، و100 كيلو إلى صحار، وكذلك هناك عدد من المطارات أيضا قريب من هذا المشروع. فأعتقد هو كموقع استراتيجي يعني بتكون نقطة جذب للمستثمرين والشركات العالمية إن شاء الله تعالى.
2: فتوجه في الاستراتيجية إلى هذا التحول
1: هكذا، وأيضا هناك عدد من القطاعات في الصناعة التحويلية، في المخازن، في صناعات الأدوية، الغذاء، ففي تنوع كذلك في المصانع بتكون هناك إن شاء الله تعالى.
2: جميل جدا. أيضا سعاد السيد، المشاريع الكبرى أشرنا طبعا إلى القطارات، أشرنا إلى بندر، إلى الروضة مثلا، كيف بالنسبة للقطاع الخاص؟ كيف ينظر القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال إلى الاستثمار في محافظة البريم؟
1: القطاع الخاص هو
2: ولاية الثلاثة
1: حقيقة طبعا. هو يعني الذراع الأيمن لمكتب المحافظ، وعدد المنشآت الآن التجارية في القطاع الخاص يعني تجاوز 13,000 منشأة. وإذا نتحدث عن منطقة صناعية مدائن، يعني يوجد ما يقارب 595 منشأة، وحجم الاستثمار الآن واصل 267 مليون على مساحة 14,400,000 كمساحة المنطقة. فالقطاع الخاص يعني قدر الإمكان نحاول أن نكون قريبين جدا من القطاع الخاص، ونحاول أن نعمل يعني جاهدين على تقديم حقيقة بالتنسيق مع الجهات المختصة حوافز لهذا القطاع. وهناك جهود يعني تبذل، وكذلك هناك بوادر طيبة بدعم الصناعات التحويلية من خلال بعض الحوافز، يعني سوف نعلن عنها إن شاء الله في حينه
2: بإذن الله. جميل جدا. ونحن نتحدث عن القطاع الخاص، نأخذ مداخلة من مع أحد أصحاب الأعمال المعروفين أيضا في محافظة البريمي والبريمي خاصة، والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام أخوي أحمد،
2: حياك
3: الله يسلمكم، مشكورين على التواصل، مشكورين على الدعوة الكريمة،
2: حياكم الله الشيخ أحمد. طبعا سعد السيد موجود ويسمعك، وجميل جدا يعني في قطاع، وخاصة نتحدث في المقدمة عن قطاعات كثيرة جدا، وإحداها قطاعات التعليم وقطاع الصناعي وقطاع التعدين.
3: صحيح صحيح.
2: فأنت رجل لك باع طيب في المجال الاقتصادي الاستثماري، فجيد يعني تعكس لنا هذه الرؤية في القطاع الخاص في محافظة البريمي والبريمي خاصة.
3: نحن في البداية طبعا أخوي أحمد مثل ما قلت لك نشكركم على يعني الدعوة وهذا اللقاء الطيب، واسمح لي بداية يعني أوجه كلمة شكر حقيقة لهذا الرجل اللي عندك موجود، سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي. يعني لا بد أن نقول هذه الكلمة، جهود هذا الرجل يبذلها مع المختصين طبعا في إدارة المحافظة على تطوير هذه المحافظة بشكل عام، سواء كانت ولاية البريمي، ولاية المحاضرة، ولاية سنينة، وللشكر والتقدير والثناء على كل هذه الجهود أمانة اللي نحن حاسين فيها ونشوفها وهي مقدرة. فبداية شكرا سعادتك على هذا الجهد الكبير،
1: الله
3: نحن معكم
1: يسلمكم،
3: دائما،
1: الله يسلمكم
3: هذه
1: الشيخ،
3: حقيقة.
1: هذه جهود الجميع طال عمرك، وأنتم شركاء
3: الله
1: رئيسيين في
3: يسلمكم،
1: التنمية.
3: الله يعزك سعادتك، الله يسلمكم. بالنسبة إلى طبعا المشاريع أخوي أحمد، شوف مثل ما نعرف احنا يعني محافظة البريمي محافظة حدودية، ودائما المناطق الحدودية لها خصوصية في كل شيء
2: نعم
3: وبالذات في الاقتصاد.
2: جميل
3: اليوم أمانة نكون صريحين أن أي سائح أو أي نقول نحن مواطن عماني يجي من داخل عمان إلى محافظة البريمي وتحديدا في ولاية البريمي يشوف الفرق. يعني الفرق اللي كانت في هذه المحافظة وهذه الولاية بشكل خاص في السابق وما صار فيها الآن، سواء كان من نواحي خدمية على مستوى الشوارع، الإنارات، التخطيط، أو أيضا على مستوى الاقتصاد. القوة الشرائية في المنطقة وفي ولاية البريمي تحسنت بشكل كبير، العقار تحسن بشكل كبير، وجود مشاريع نوعية مثل مشروع واحة البريمي
2: نعم
3: اللي أمانة أنا أسميه هذا مشروع سعادة السيد اجتهد فيه، وهو إلى قصة في هذا المشروع تعكس تاريخ البريمي السابق يعني في التجارة وكذا. الآن
2: جميل،
3: بتكون
2: ايش تعني
3: منطقة،
2: بالقصة يا شيخ أحمد؟
3: هو يعرف فسعادة
2: هو حيفصح عنها؟
1: أنا بحكي لك القصة.
3: هو
2: جميل
3: بيقول قصة يعني جميلة، هي في السابق كانت
2: جميل
3: هذه المنطقة يعني يكون فيها الناس تعمل فيها نقول نحن يتم فيها تبادل يعني البيع
2: آه
3: والاشتراء وكذا.
2: جميل جميل
3: فساعات اخذ هذا الـ الـ الـ يعني هو يمكن بيشرحها لنا بطريقه اكثر، خذ هذا المنطق وحب يحيي هذه المنطقه، فصارت هذه الواحه فعلا واحه جميله فيها كوفيات. ايضا تعرف اخوي احمد احنا منطقه مجاورين ايضا لقوه اقتصاديه
2: نعم
3: جاره في اخواننا واشقائنا في دوله الامارات ومدينه العين بشكل خاص، ونحاول ان نتكامل في بعض المشاريع من
2: ممتاز
3: خلال التزاور، من خلال المناسبات. فاذا تكلمنا عن الاقتصاد، تكلمنا عن التعليم العالي، هناك كليه البريمي الجامعيه صار لها اكثر من 23 سنه لعبت دور كبير في تنميه المنطقه، ايضا جامعه البريمي الان شقيقتها، المؤسستين يعتبرون يعني من رموز القطاع الخاص اللي في المحافظه. فالمحافظه مقبله على تطور كبير، المنطقه الاقتصاديه بنيابه الروضه بتوفر فرص عمل، القطارات، يعني
2: جميل
3: كذا
2: جميل شيخ
3: مشروع.
2: أحمد، لو أسألك
3: نعم
2: سؤال واضح ومباشر
3: تفضل.
2: بحكم خبرتك وممارستك العمل التجاري مثلك ومثل أيضا
3: الله يعزك،
2: الزملاء، أيضا لو قلنا كيف نجعل البريمي مدينة جاذبة اقتصاديا وسكانيا؟ الآن رواية القصة من عندك.
3: نعم أخوي أحمد، يمكن نحن دائما كنا نتكلم أنا وسعادة السيد ومع الأخوان أيضا المهتمين، وساعات تبادل جهد، وأنا أعرف جهد كبير في أن يجعل هذه المحافظة لها خصوصية،
2: بإذن الله
3: يعني من خلال تقديم تسهيلات معينة
2: نعم
3: للمستثمرين. لأن دائما مثل ما نعرف نحن المناطق الحدودية، المناطق نقول نحن الفري زون اللي هي المناطق الحرة،
2: نعم
3: دائما لها حوافز معينة. أنا أعتقد مع توفر هذه الحوافز، جزء كبير ذكره قبل شوي سعادته
2: نعم
3: بالنسبة للدعم للصناعيين وللسياحة وكذا، أيضا مع حوافز أخرى أعتقد ممكن نخلي هذه المنطقة مثل ما تكلموا الإخوان في الملتقى أو الندوة ممكنة اقتصاديا.
2: نعم
3: هذه المشاريع راح فعلا تكون المنطقة مقصودة، يعني بمعنى أن الناس ديت على المستوى السياحي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الصناعي. فأعتقد مع هذه التسهيلات، مع وجود مشاريع، طبعا المشاريع الموجودة حاليا، إضافة أن أيضا هناك إن شاء الله في المستقبل رؤية سعادة مع المختصين، وإحنا مع بعض نتعاون أن يكون فيها أيضا مشاريع شوي كبيرة توفر فرص عمل، اللي هي دائما الملف الأهم في كل مشروع، إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة والولاية. فأعتقد أن ممكن نخلي هذه المحافظة ولاية البريمي منطقة واعدة وجاذبة اقتصاديا، وممكن أيضا يكون فيها استثمارات سواء كان عمانية أو حتى خليجية.
2: جميل. التطور في البنية الأساسية والخدمات أيضا، أكيد الكثير لمس هذا التحول بشكل كبير جدا، كيف ترى ذلك شيخ أحمد؟
3: البنية الأساسية الداخلية قصدك
2: نعم
3: في
2: الطرق،
3: المحافظة.
2: نعم وغيرها بالضبط.
3: أنا يمكن بداية كلامي أخ أحمد قلت أن الشخص اللي بيزور البريمي من فترة سنتين أو سنة على الأقل ويزورها الآن، راح هو بنفسه يكتشف الفرق. النمط الجديد من المدينة العصرية موجود من خلال الطرق، من خلال الإنارات، وحتى ساعات كنا نتكلم قبل فترة في ذوق معين حتى الإنارات جمل ولاية البريمي. إذا تكلمنا عن ولاية
2: نعم
3: البريمي بشكل خاص، الطرق الداخلية، أيضا المماشي، هناك ممشى معروف، منطقة جاذبة فيها كل كوفيات ومقاهي، تحس أن يعني المنطقة مختلفة عن السابق. فأعتقد البنية مؤهلة والبنية متغيرة، وفي هناك مشاريع مثل ما قلت لك أخوي أحمد، نوعية، مشروع الواحة، مشروع البحيرة، أيضا على المستوى السياحي في فندقين، يمكن في فندق في البحيرة وفندق أيضا قادم. أيضا الوضع السياحي، أو نقول نحن الترويج السياحي، راح يكون بشكل أفضل خلال الفترة القادمة. فالبنية جاذبة وتحسنت كثير وموجودة، ولأي مستثمر أمانة يحب يستثمر وعامل دراسة اقتصادية، أنا أؤكد لك بأن المنطقة جاذبة والمحافظة كلها جاذبة، ومستقبلا راح تكون إن شاء الله جاذبة أكثر، في تطور كبير للقوة الشرائية.

0: في حدود إمكاناته ومسؤولياته.
1: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. حديث شيق عندما نتحدث عن محافظة مهمة جدا وهي محافظة البريمي، وكذلك بوجود الضيف سعادة السيد دكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريمي. مرحبا فيك سعادة السيد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: جميل جدا، يعني نحن الطاهر أن الشيخ أحمد يعني سرق لنا معلومة كذا جميلة عن قصة البحيرة واحة البريمي.
1: هو حقيقة يعني إذا نتحدث عن مشروع واحة البريمي، يعني من أين أتت الفكرة؟ هذا المشروع أنا رأيت حقيقة صورة، كنت أبحث أقرأ بعض المعلومات عن المحافظة أول ما وصلت، فمرت علي كذا يعني صورة 1960، صورة قديمة، فوجدت أن الناس يعني موجودين في منطقة ما بين حصن الخندق وحصن الحلة بشكل كبير، يعني ازدحام، الظهر كان عيد أو مناسبات، بينما في الواقع كان هذه المنطقة شبه يعني مجهولة ومهجورة حقيقة يعني. فقلنا لماذا لا يتم إحياء هذه المنطقة مثل ما كانت في السابق، وتكون هذه المنطقة هي مركز المدينة أيضا مثل ما كانت في السابق.
0: يا سلام.
1: فجاءت الفكرة من هناك، تواصلنا مع استشاري وقلت له أنا أريد يعني هذه المنطقة نحييها، وأريد الإنسان لما يمشي في هذه المنطقة وكأنه يستذكر التاريخ فاشتغلنا على التصاميم وعلى كل شيء، وتم الانتهاء من المشروع وتم الافتتاح المشروع فعليا، كان في شهر واحد
0: هذه السنة.
1: هذه السنة
0: ما شاء الله.
1: وتحقق المراد، لأنه يعني بعض الناس الكبار في السن بعد ما جهز المشروع وحضروا يعني حقيقة قالوا تأثروا جدا،
0: ذكريات،
1: قالوا نحن كنا نجي هذا المكان يعني من 50-60 سنة مع أبائنا وأجدادنا. فتم إحياؤه فعلا، فأصبح ذاك المكان الآن هو مركز المدينة. طبعا هذا المشروع في مسارات للمشي، مسارات للدراجات الهوائية، في تقريبا 29 يعني محل تجاري، زائد هناك مطعم، مطعم هذا في يعني الحوض العاكس، وهذا المطعم موجود فقط في أحد الدول الأوروبية. على مستوى الأرض هناك يعني بركة عاكسة لحصن الحلة،
0: يا سلام،
1: وتحت الأرض يوجد المطعم أو أي محل آخر ممكن يؤجر يعني.
0: نعم.
1: لأنه الآن نحن أسندنا هذا العمل لأحد الشركات لإدارة وتشغيل وتأجير هذا المشروع، وحقيقة فيه إقبال يعني جيد من قبل المستثمرين للاستئجار. فهذه قصة واحة البريمي يعني.
0: جميل.
1: وأيضا حرصنا أن يكون المسمى واحة البريمي، لأن في التاريخ القدم هي واحة حقيقة يعني.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: عندما يفكر الشخص خارج الصندوق يبدع كثير جدا،
1: يعني
0: من المبدعين يعني.
1: لا، هو الواحد يعني يفكر في أن تكون هناك يعني مشاريع قدر الإمكان نوعية وليس نوعية تقليدية.
0: جميل. يعني نأخذ مكالمة عن إذنك.
1: طيب. طيب.
0: السلام عليكم. السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك أستاذة فايزة؟
2: الله يسلمك. نعم نعم.
0: كيف صحتك؟ عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي، ممثلة للسنينة ولا محافظة؟
2: ممثلة ولاية السنينة.
0: إلى؟
2: ولاية السنينة.
0: والنعم.
2: الله يسلمك يا رب.
0: سعاد السيد دكتور موجود معي في الاستوديو ونرحب فيك. جميل.

0: جدا كذا يعني كلمة عن المحافظة والمشاريع أيضا التنموية اللي انطلقت من خلال أيضا مجلس البلدي، وأهم التطورات في سنينة. يعني طبعا سعاد السيد أطلق يعني مجموعة من المشاريع تحدث عنها فيما يتعلق وخاصة في الأمن الغذائي أيضا والبنية الأساسية. تفضل يا أستاذة فايز.
1: أولا أسعد الله مساكم كل خير أخوي أحمد وسعادة السيد الدكتور. في البداية بالنسبة لولاية سنينة فهي تمثل واجهة استثمارية لمشروعات الأمن الغذائي اللي تعد أهم ارتكازات سلطنة عمان في رؤيتها 2040 للاكتفاء الذاتي من الغذاء. فبداية كل الشكر والتقدير لسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي على دعم المشاريع الأمن الغذائي من خلال تخصيص الأراضي لدعم الاستثمار الزراعي وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتوطينها، كذلك المتابعة الميدانية المباشرة وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة. ولاية سنينة تحتضن مشاريع استراتيجية رائدة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في سلطنة عمان باستثمارات تتجاوز 23 مليون ريال عماني.
0: جميل.
1: من أبرز هذه المشاريع ذكرها سعادة السيد مشروع شركة مزون للألبان، وهو يعد أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي وعلامة تجارية رائدة ورافدا حيويا يعني الاقتصاد العماني. كذلك مشروع المليون نخلة، وهو مشروع ضخم لزراعة 50,000 نخلة من أصناف متنوعة بواسطة شركة سامرون، يهدف لدعم قطاع التمور العماني. كذلك عندنا مشروع شركة هماليل السنينة لزراعة القمح، يمتد هذا المشروع على مساحة تزيد عن 200 فدان، ويعد من أهم مشاريع المحاصيل الاستراتيجية لدعم الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
0: إن شاء الله.
1: كذلك مشروع شركة الميرة الحديثة، وهو مشروع متكامل لإنتاج اللحوم البيضاء يمتد على مساحة 818 فدان.
0: إن شاء الله.
1: فنتوقع إن شاء الله تستقطب الولاية في مزيد من المشروعات إن شاء الله في هذا القطاع الحيوي الواعد مستقبلا
0: جميل.
1: بإذن الله.
0: تطلعاتك للمرحلة القادمة كذا في نص كلمة. جميل.
1: إن شاء الله عندنا تطلعات كثيرة إن شاء الله بدعم من سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيد في المحافظة، وعندنا إن شاء الله الكثير من المشاريع المستقبلية للولاية وللمحافظة عامة إن شاء الله
0: جميل.
1: تعالى.
0: سعادة السيد موجود يحييك. يعني
2: أهلا وسهلا الأخت فايزة،
1: حياك الله سعادتك، حياك
2: الله
1: الله.
2: يسلمكم.
0: شكرا لك على هذه المداخلة أستاذة فايزة، شكرا جزيلا.
1: عفوا
0: الله يحفظكم. شكرا جزيلا،
1: يا
0: إلى اللقاء إن شاء الله. أحسنتم،
1: حياكم
0: شكرا
1: الله.
0: جزيلا. أحسنتم. فاجأناك ببعض المداخلات، لكن
2: صحيح
0: يعني من واقع البيئة ضروري جدا أيضا نستفيد أيضا ونسمع أيضا
2: صحيح،
0: كذلك، وهذا تأكيد يعني ليس أكثر من كده.
2: والمجلس البلدي شريك حقيقة
0: جدا
2: يعني في كل
0: دوره
2: شيء. اي
0: بشكل
2: نعم
0: كبير جدا، وخطط أكيد المجلس
2: طبعا
0: واضحة جدا.
2: طبعا طبعا
0: جميل. ربما من خلال يعني متابعتي أو قراءتي التحول الرقمي لمحافظة البريمي، يعني حاز على نسبة يعني عالية جدا يعني حقيقة. فجميل جدا لما نتحدث عن التحول الرقمي في محافظة البريمي. هل لكون سعادة المحافظ هو رجل متخصص متعمق يعني ذو خبرة واسعة في هذا الجانب، أم هناك أيضا عوامل أخرى ساعدت على تحقيق ذلك؟
2: لا، هناك عوامل أخرى.
0: وليس التخصص يعني
2: لا،
0: هي.
2: هناك حقيقة جهود الفريق. يعني لدينا في المحافظة فريق يعني عنده شغف كبير في
0: ممتاز.
2: التحول الرقمي، ونوجه لهم كذلك تحية، لأن يعملوا يعني على مدار الساعة، والمؤشرات تتحدث أن فعلا هناك نقلة كبيرة في هذا المجال ولله الحمد. تم الانتهاء وتدشين من بوابة المحافظة. هذه البوابة هي تقدم عدد من الخدمات الحكومية للمجتمع. كذلك هناك منصة يعني سميت همة، وهذه المنصة هي مختصة بتقديم خدمات للموظفين، فأيضا
0: للموظفين.
2: للموظفين. فهناك كذلك بعض المنصات الأخرى والتكاملية، وهناك كذلك فيما يتعلق مبادرة في الذكاء الاصطناعي، واستخدمنا كذلك أحد التطبيقات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وهناك طبعا مبادرة أيضا أخرى فيما يتعلق بالابتكار. فأعتقد هذه الجهود كلها تنصب يعني في المحافظة من خلال جهود فريق التحول الرقمي، طبعا بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات، هي الجهة المختصة في هذا المجال.
0: هل يعني التطور طبعا الآن فيما يتعلق أيضا بالمستثمر استفادته من هذا التحول الرقمي أيضا، هل هناك ربط مع الجهات الأخرى، استثمر في عمان أو أي جهة، أو باز مثلا الهيئة المناطق مثل ما أشرت إلى مدائن وغيرها مثلا؟
2: طبعا يعني أول شيء المستثمر دائما يأتي للمحافظة وينهي إجراءاته يعني عن طريق التحول الرقمي. إذا كان هناك إجراءات يعني صعبة وتتأخر، المستثمر مباشرة يعني بيفقد الأمل وما راح يبدي أساسا في رغبته في الاستثمار. فقدر الإمكان نحن نسعى أن يكون هناك تكامل حقيقة. على سبيل المثال في مدائن هناك أيضا منصة مسار تقوم بإنهاء كل يعني الإجراءات لهذا المستثمر، ونحن كذلك نعمل الآن على إنشاء محطة واحدة للمستثمر وكذلك للمجتمع أن يقوم بإنهاء كل هذه الإجراءات من خلال منصة واحدة. في هذه المنصة يكون في تكاملية بين القطاعات.
0: سعادة السيد، يعني الكل يؤكد يعني حقيقة الأمانة بالتحول اللي حدث بشكل عام في المحافظة، ولكن مثل ما أشرت يمكن في مقدمة يعني بحكم وجود المحافظة كمنطقة أيضا استراتيجية وحدودية أيضا، الكل يرى أنه يجب أن يعني تميز ببعض الحوافز، بعض الاستثناءات، سواء كانت في الضرائب، سواء كانت في أي تعاملات كانت موجودة، سواء يعني بهذا التوجه. حتى أحد المستثمرين أرسل رسالة يؤكد أن دور المحافظة حقيقة دور استثنائي، وأتمنى أيضا أن ألتقي معه لأطرح عليه أيضا بعض الأفكار والمقترحات. فهذا بلا شك بعد يعني الحلقة إن شاء الله سأعطيك رقم بإذن
2: إن
0: الله.
2: شاء الله
0: إن
2: تعالى.
0: شاء الله تعالى في مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب؟
3: الحمد لله طيبين، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: من معي؟
3: أول شيء معك راشد بن سالم الكعبي، رجل أعمال من محافظة البريمي.
0: حياكم الله.
3: وممسي على سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد أبو سعيدي محافظ محافظة البريمي. ممسي أيضا عليكم أخي أحمد ومستمعين الكرام.
0: حياكم الله.
3: شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
0: جميل جدا نسمع منك أخي راشد كرجل أعمال، وأيضا أعتقد من محظة.
3: نعم، من ولاية محظة. نعم،
0: جميل
3: محافظة
0: جدا،
3: البريمي ولاية محظة.
0: جميل جدا، طلعنا على القطاع الاقتصادي ومدى تطوره أيضا في المحافظة بشكل عام وفي محظة
3: نعم
0: خاصة.
3: نعم طبعا يعني تشهد محافظة البريمي خلال السنوات الأخيرة نهضة نموية متكاملة في تطوير البنية الأساسية وتعزيز الخدمات العامة وتهيئة البيئة الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في تنويع الاقتصاد وخلقت فرص عمل تعزيز حركة تجارية وسياحية. ولاية محظة طبعا أحد الولايات محافظة البريمي. الآن الحمد لله في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بدأ العمل فيه، وطبعا هذا يعتبر نقلة كبيرة جدا للمحافظة بحكم أن المنطقة هذه قريبة من أسواق خليجية، وإن شاء الله معولين عليها الكثير بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إذا يعني كتاجر رجل أعمال عكسنا
3: نعم
0: هذا واقع كرجل أعمال على يعني ما هو موجود، الكل الحمد لله يعتز ويفتخر فيه، ماذا تتمنى أن يضاف أو التطور الذي تراه أفضل يناسب المرحلة القادمة من واقع خبرتك؟ نفس السؤال اللي سألناه أيضا المتصل اللي قبلك.
3: نعم
0: تفضل.
3: حقيقة سعادة السيد ما مقصر، جزاه الله خير، وإحنا ما نمدحه على أساس إنه في البرنامج أو شيء، ولكن طبعا التاجر عنده تحديات كثيرة.
0: جميل.
3: وجزاه الله خير سعادة السيد مستمع لكل تاجر لكل مواطن. حقيقة احنا في الفترة القادمة نحتاج إلى تسهيلات في أمور العمالة الوافدة، حيث أن تعرف العمالة الوافدة هي المشغل تعتبر الرئيسي في كثير من القطاعات، فنحتاج إلى تسهيل.
0: جميل.
3: يعني تخفيف اللي هو حدة إن نسبة التعمين وتخفيف رسوم المعدنيات كذلك دعم المشاريع للكهرباء، لأن الحين غير مدعومة، فبالتالي إحنا نعاني الكثير من ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.
0: جميل.
3: فنتمنى إن شاء الله أن الحكومة يعني تتعاون معنا كرجال أعمال في دعم مثل هذه المشاريع، حتى التاجر يكون متمكن ويقف على رجليه إن شاء الله.
0: جميل، جميل جدا. سعاد السيد موجود أيضا معاي ويحييك إذا تحب تكلمه.
2: حياك الله يا محمد، كيف حالك؟ طيب،
3: يسعد الله مساك.
2: الله يسلمكم. الله يسلمكم.
3: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: طبعا هذه ملاحظات مهمة اللي ذكرها أبو محمد، وهذه تلامس يعني رجل الأعمال بشكل مباشر، وطبعا نحن يعني نسعى أن فعلا هذا الشيء يتم لدعمهم فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية خاصة في المصانع الكبيرة، وكذلك أيضا لكل محافظة يعني تحدياتها المختلفة عن باقي المحافظات، بالإضافة إلى الميزة النسبية في هذه المحافظة. فقد الإمكان نحن نحاول أن نقف يعني مع هؤلاء يعني رجال الأعمال، لأنهم الشريك الرئيسي لإنعاش هذه المنطقة.
0: صحيح. شكرا جزيلا على هالمداخلة أستاذ راشد الكعبي.
3: الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا. أحسنت، ما قصرت. شكرا جزيلا. أحسنت، أحسنت. بكل يعني بلا شك نحن ما في أي يعني كما يطلق عليه، لا يوجد مدينة فاضلة يعني فيها كل شيء، ولكن هناك تحديات، هذه التحديات تخلق فرص أيضا.
2: صحيح.
0: وأحيانا تحدث بعض الأزمات، والأزمات تخلق فرص أخرى أيضا كذلك. دائما في كل حلقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون أحد محاورنا الرئيسية، كيف عملت المحافظة على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أشرت في بداية حديثك لكن جميل.
2: طبعا عدد المنشآت الصغيرة المتوسطة يعني يتجاوز 13,000
0: إن شاء الله.
2: النسبة الأكبر الصغيرة والمتوسطة،
0: بمعنى الصغرى
2: والصغرى.
0: أيوة.
2: بينما
0: الصغر
2: بالضبط، بينما المنشآت الكبيرة قليلة، فأيضا هذا أحد التحديات.
0: نعم.
2: ونسعى قدر الإمكان لزيادة عدد المنشآت الكبيرة.
0: جميل.
2: لأنه هذه المنشآت الكبيرة هي اللي من تعمل فرق في المحافظة، من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين العمل، من خلال أن تعمل قيمة مضافة في المؤشر الاقتصادي في المحافظة. في جهود يعني بذلت وتنسيق أيضا مع باقي الجهات لهذا التحدي حقيقة بشكل خاص. طبعا دائما في كل الفعاليات أو المناسبات نحاول أن نشرك هؤلاء الشباب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحاول أن نأخذ بأيديهم قدر الإمكان، زايد بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي في وجود أي مشاريع كبيرة، يتم إسناد يعني 10% لهؤلاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحقيقة يعني أيضا تم توظيف ما يقارب من خلال هذه الشركات في عام 2025 166 شخص
0: ما شاء الله
2: من خلال العقود، من غير طبعا شراء المنتجات المحلية وإسناد العمل لهم كتعزيز المحتوى المحلي، لأن هناك أيضا مؤشر جدا مهم حاول يعني قدر الإمكان نحاول أن نرفع هذا المؤشر، وهو تعزيز المحتوى المحلي في المحافظة.
0: هنا إشارة أيضا يعني الإنجازات في 2025 أصبحت شاهدة عيان، كيفية استدامة هذه المؤشرات من خلال أيضا يعني كيف تراهن أيضا سعى السيد على الحفاظ على هذا المستوى، وكيفية أيضا أن نضيف أيضا مؤشرات قادمة تعكس نفس استمرارية واستدامة هذا النمو.
2: حقيقة يعني حتى ذكرت هذا في اللقاء الإعلامي الأخير، وكذلك لقاء مع الموظفين.
0: نعم.
2: الوصول إلى القمة، نحن ما قلنا وصلنا للقمة، لازلنا يعني نحاول سهل، لكن الحفاظ على هذا المستوى صعب. فدائما نقول لهم أنه الآن تبدي الرحلة.
0: أي والله.
2: نحن الآن حققنا مؤشرات يعني بالنسبة لنا تعتبر يعني جيدة ولله الحمد، ولكن دائما نسعى للمزيد. يعني نقولهم لا، هذه المؤشرات لا زالت نريد أن نعززها ونرفعها قدر الإمكان. فمع جاهزية المشاريع إن شاء الله تعالى خلال العام القادم، مع تجهيز البنية الأساسية من رصف الطرق، الآن نحن رصفنا ما يقارب 60 كيلو متر تم الانتهاء منه في الأعوام الماضية، والآن جاري رصف 100 كيلو متر، وأيضا خاطبنا الوزارة المعنية باعتماد 176 أطوال أخرى جديدة للثلاث ولايات، وننتظر الموافقة. فمع جاهزية تعزيز البنية الأساسية، مع جاهزية المشاريع التنموية، مع تقديم إطار للحوافز للمستثمرين ولرجال الأعمال، يعني مع استيعاب عدد أكبر من الباحثين في المحافظة، أعتقد هذه بتساعد على الاستدامة، مع أيضا إشراك الشركات الصغيرة المتوسطة، الشركات الأهلية في المحافظة، هذه بتساعد على الاستدامة، لأن قدر الإمكان نحن في حال يعني فكرني في أي مشروع في البداية نحرص على أن هذا المشروع يكون مشروع مستدام، أن يقوم بتشغيل نفسه. على سبيل المثال أيضا المشروع اللي هو البحيرة، يعني تم إسناده أو عناصر البحيرة تم إسنادها لشركة محلية في المحافظة لإنشاء المطعم والشاليهات وكذلك الفندق والمطاعم والمقاهي من أجل الاستدامة، حتى لا يكون هناك أيضا عبء على موازنة الحكومة. فالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حقيقة هذا النهج نمشي عليه في كل مشاريعنا.
0: أحد يسأل يعني يقول أرجو أن توجه لهذا الإنجاز اللي سعى السيد دكتور، كيف تنظرون إلى المحافظة بعد 10 سنوات؟ كأنك تقرأ المشهد وهو تتخيله مثل ما تخيلت القصة وتحققت.
2: يعني دائما يقولوا أن محافظة البريمي هي مركز لعبور القوافل التجارية تاريخيا. أنا حقيقة أحاول أقول أن لا، هي ما يعني نحاول أن تكون محطة وليس فقط عبور، فنسعى جاهدين بأن تكون محطة
0: وليس عبور.
2: وليس عبور،
0: العبور معنا وقت معين وراح.
2: أيوة نحن لا
0: نحتاج إلى
2: نقول تعالوا إلى المحافظة وكل ما تريدوا موجود في هذه المحافظة، وأعتقد هذا يعني شيئا فشيئا بدأ يتحقق، لأن أحد من الزوار من محافظة مسقط لما زار المحافظة قال لي نفس الكلمة، قال حقيقة في السابق أنا كنت أمر مرور الكرام
0: الله.
2: ولكن الآن لا،
0: يعني اعتبرها كأنها محطة عبور إلى
2: أيوة. فالآن أقول لا، أنا يعني كل اللي أريده موجود في هذه المحافظة. طبعا يعني نأمل أن تكون المحافظة هي المنصة الاقتصادية الواعدة في السلطنة بعد 10 سنوات، وأن تكون فعلا مركز إقليمي جاذب، مع جاهزية المنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة، مع جاهزية سكة الحديد، مع جاهزية كل هذه المشاريع. أيضا هناك مشاريع قادمة على فكرة العوام القادمة إن شاء الله تعالى نشتغل عليها، مع جاهزية البنية الأساسية، مع جاهزية أيضا تغيير المشهد الحضري والتجديد الحضري في المحافظة، لأنه مثل ما ذكرت سابقا هي البوابة، يعني الانطباع الأول لدى الزائر. فأعتقد أنه يعني نحاول جاهدين حقيقة أنه نمضي في هذا المسار لتحقيق الهدف الأسمى
0: بإذن الله. الربط ما بين طبعا الاستراتيجية الوطنية للمحافظات وأيضا كذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أيضا ما أهم المشاريع أيضا الموجودة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في محافظة البريم؟
2: طبعا الاستراتيجية العمرانية مثل ما ذكرت سابقا تنص على أن تكون يعني ولاية محافظة وسنين مشاريع الأمن الغذائي، فهذا أيضا حجم الاستثمار الآن 62 مليون فيعتبر يعني كمؤشر جيد، ولكن هناك أيضا استثمارات قادمة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أيضا تنص الاستراتيجية العمرانية أن يكون هناك ربط بين الريف وبين الحواضر، أن يكون هناك تسلسل هرمي في الكثافة السكانية، أن لا تكون يعني تركيز الخدمات والمشاريع في ولاية واحدة، لا، أن تكون هناك تنمية متوازنة عادلة بين كل الولايات. فهذا الآن نحن نعمل عليه بشكل كبير جدا، وأكبر دليل هو حقيقة يعني مشاريع أنسنة المدن والخدمات، نحاول أن تكون ليس فقط في الولايات وإنما حتى في القرى، يعني حرصنا حتى في القرى أن تكون هناك منتزهات، أن تكون هناك مماشي، أن تكون هناك مسارات للدراجات الهوائية في بعض المواقع. طبعا كل حسب الأولوية، يعني جهد كبير يبذل، وأنا متأكد أن في ناس ينتظروا صار لهم فترة
0: أكيد.
2: ولكن نقول لهم إن شاء الله الدور جاي، وكذلك بنية الأساسية في ناس ينتظروا صار لهم فترة، ونقول لهم أيضا الدور إن شاء الله بيوصلكم قريبا، يعني إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة مختصرة يعني لقاء سعادة السيد المحافظ بالقطاعات الخاصة، القطاعات الحكومية والقطاع الخاص أيضا في المحافظة، هل هو دوري؟ هل هو لو كل ربع كل فترة معينة
2: يعني جميع المؤشرات المرتفعة في الوقت الراهن حقيقة بسبب التكامل مع القطاعات الحكومية في المحافظة. هناك اجتماعات دورية، أيضا في اجتماعات المجالس البلدي دائما نستدعي أحد القطاعات ويقدم الاستراتيجية ويقدم التحديات والمقترحات، نقف معهم كفريق واحد، نخاطب الجهات لكي يتم حلحلة هذه التحديات والعقبات. فأعتقد أنه وصلنا لهذه المؤشرات ليس فقط مكتب المحافظ، وإنما بالتكامل مع القطاعات الحكومية.
0: جميل جدا، يعني الوقت داهمنا بالانتهاء. شكرا لك سعادة السيد دكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، نشكر لكم هذا الحضور الكريم وهذا الطرح الثري الذي يعكس حكم الحراك التنموي الاقتصادي الذي تشهده المحافظة وما تحمله المرحلة القادمة من فرص وطموحات ورؤية مستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول لكم كذلك مستمعينا ومتابعينا الكرام وفريق العمل زملائي في الإخراج والإعداد، وعام قادم إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. شكرا لك ساسي.
2: شكرا جزيلا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
0: أحسنت، شكرا جزيلا.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى يده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. إيران وواشنطن تقتربان من تفاهم وسط وساطة إقليمية. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامها الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو وأفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه التهاني والتبريكات اليوم مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عبر اتصالات هاتفية وبرقيات تهان. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكافة إخوانه القادة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوب بلدانهم بوافر من الخيرات والبركات والنعم، وعلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بالرخاء والنماء. كما عبر القادة عن أطيب التهاني والأمنيات لجلالة السلطان وشعب بلاده، سائلين الله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة وتعود عليهم وأمثالها من المناسبات الطيبة أعواما مديدة منعمين بالحبور والسؤدد. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، تضمنت أطيب التهاني لمقام جلالته بهذه المناسبة المباركة مقرونة بالدعوات الصادقة بأن يعيدها على جلالته أعواما مديدة منعما بالصحة والعافية والسداد، وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرفعة، وعلى جميع المسلمين في أرجاء العالم بالعز والاستقرار. وتلقى جلالته برقيات التهنئة من كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد
سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلا شيفلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى مع إشراقة صباح الثامن من ذي الحجة إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني يشارك فيه أكثر من 2,000,000 حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدون الصلوات قصرا دون جمع استعدادا للتوجه غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج. جرى اليوم اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار المشاورات الجارية وتنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاسا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعرب عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري، وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جودفارثي فينكاتا سيرنفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر. ووصل وفد إيراني رفيع إلى الدوحة لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة الباكستانية بمشاركة مسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إحراز تقدم في ملفات عدة متهما واشنطن بتغيير مواقفها، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يكون عظيما ومجديا. وتتركز المباحثات الحالية على إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على أن تبحث لاحقا القضايا النووية خلال مهلة تمتد 60 يوما. أعلنت روسيا أنها ستستهدف مراكز صنع القرار والبنية التحتية العسكرية في كييف، محذرة الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البقاء في العاصمة الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القوات الروسية ستشن ضربات وشيكة على منشآت عسكرية ومراكز تصنيع عسكري في كييف، داعية السكان إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والإدارية. ويأتي التصعيد بعد إعلان جهاز الأمن الأوكراني استهداف منشأة نفطية في منطقة فلاديمير الروسية بطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع. في المقابل تعرضت كييف ومحيطها لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة. كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة مدينتي صور والنبطية وبلدات عدة شملتها إنذارات بالإخلاء، ما أسفر عن سقوط قتلى ودمار واسع رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ إبريل الماضي. وأفادت وسائل إعلام رسمية بسقوط 3 قتلى جراء استهداف سيارتين ودراجة نارية، فيما تواصلت عمليات القصف والتدمير في مناطق حدودية تحتلها القوات الإسرائيلية.
في المقابل أعلن حزب الله مواصلة استهداف القوات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، لترتفع خسائره منذ بدء الحرب إلى 23 عسكريا ومدنيا واحدا. وتزامن التصعيد مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية مطلع يونيو المقبل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية ويتلقى أيده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. إيران وواشنطن تقتربان من تفاهم وسط وساطة إقليمية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران القاسم.

مطر مطر والصبا بينه يدور كمه، يا ريت وانا ثقيل، يا ريت انا خدر بدوي كلهن يدخلنه لو ما يروح الخريف، يا ريت انا كوز بارد وحدهن يشربنه على شوية صعيد. هكذا يأتي صوته اليماني الأصيل في تلك السن المبكرة، ونحن نجتاز الوديان بسيارة اللاند روفر، حيث لا شوارع معبرة بعد، وحيث البطء يجعلك تتأمل في الأمكنة من حولك في الجبال والوديان والمياه الغزيرة، في وجوه الناس وهم ذاهبون إلى قضاء حوائجهم، يجيء صوت أي طارش ليكشف عالما مختلفا بصوته الرخيم الطفولة، الطفولة البسيطة لطفل كنته. كان أخي الأكبر من محبي سماع أغاني أيوب طارش، بل كان السائد هو سماع هذا الفنان العظيم الذي حمل في أغانيه نكهة اليمن والحرية والعروبة والأصالة. كنت مأخوذا بصوته الذي يشبه قصيدة ممتدة قادمة مما قبل التاريخ. والآن عندما أستمع إلى أغنيته مطر مطر تعود الذاكرة للبعيد، لذلك المكان بانفتاحه الأولي، محملا صوته بالرائحة والملامح وعذوبة اللحظات الأولى. ولقد تحدثت مرة إلى صديق وشاعر يمني بحبي لسماع أغاني أيوب طارش، فاتصل بي مرة يقول لي بأنه ذاهب للقائه تلك الليلة وسيتصل بي لأكلمه، ولكن للأسف الشديد لم يجده في منزله. فرشت قلبي لكل أسمر عيونه مرايا، وديت عمري جباله، أنا الذي قاد أشواقه سرايا سرايا ولفها في حباله، كم كان يضحك مع كل الحسان الصبايا، واليوم عايش

كنا مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران القاسمي.

0: 시끄러워. 시끄러워. 시끄러워. 시끄러워.
1: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
0: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية ليتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعين الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
0: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة جيدة فأنت تحدث فرقا في حياة الآخرين.
1: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم مجددا، وهذه تحية فريق العمل في الإعداد طماطر بنت سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وأرق التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
0: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
2: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
0: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقه بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
5: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين.

0: قليلي التفاعل، سطحيي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل، أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا، لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل، نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا، نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
1: فعلا الآن الشباب يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل، أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
2: صحيح،
1: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل والمجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية، الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نعتبره قدوة؟
2: سؤال مهم جدا جدا، إنه الآن مثل ما نشوف إحنا وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه العالم الرقمي عالم متسع.
1: نعم.
2: في منصات الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي أو الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وأيضا الألعاب لها دور، لأنه في تواصل عن طريق الألعاب. الألعاب لم تعد مجرد لعبة عادية، هي فيها تواصل حي وصورة وتأثير وتأثر مع الشخص الذي يقوم أبنائنا أو المراهقين أو حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم. أنا ما أقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وأي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي. فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أؤكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة، رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني والمؤثر في جانب فكري معين والمؤثر في الجانب السياسي موجودين. القدوات الرائعة والجميلة والعميقة موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. إحنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية، القدوات الطالحة وليست الصالحة، لأنه هذه هنا خطورتها، وهي في تسارع أيضا شديد. يعني هناك مد، مثل ما نقول مد مد مد عميق، في القدوات الصالحة تظهر والقدوات أيضا الطالحة تظهر. فما تأثير هذه القدوات الطالحة على أبنائنا؟ أول تأثير يا فاطمة هو تأثير على الهوية. ولما أقول الهوية نقصد، في ناس تسألهم إيش ما هي الهوية، ما يقدر يجاوب. الهوية يعني من أنا بأبسط صورة، قيمي، اتجاهاتي، سماتي الشخصية، سماتي الجسدية، حتى لأنه حتى المؤثرين صاروا يأثروا على الذات الجسدية للناس، أيضا عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق خلينا نقول من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
1: تفاصيل يومهم،
2: تفاصيل يومهم. للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا نعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذه المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها؟ وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب، اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
3: أسلوب حياة. ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يجرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينجرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد، هم ما محتاجينه، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية، لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش؟ ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار. بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي هي على رأسها الأسرة. إيش الوعي الأسري؟ الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم من نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا، على اهتماماته، على يخي قيمه. لأنه احنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. صحيح. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذا كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي جالس يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه الطفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب يأخذوا راحتهم، أو الأم تأخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه اعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. اما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو احنا نفترض انه احنا ربينا صح، وانه احنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة.
3: نعم.
2: ممكن يبحث عن
1: راح
2: قدوة،
1: راح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أطفاله مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
2: المفترض أنه بعد هذا إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول، يعني احنا ما نريد نحلق في عوالم
1: وردية.
2: نظل نقول انه المراهق يمر ايضا بصراعات، ويمر احنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقف مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية رح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقفه هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين؟ ولما أقول حقيقيين يعني عرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع، مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
1: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائنا هذا هو المؤثر الحقيقي، وهذا الشخص فعلاً قدوة ويستحق المتابعة؟
2: سؤال جدا مهم فاطمة. أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا، إذا أنا جالس أبني مصدرة قيم، لأنه أنت عشان تحكم على شيء صح أو خطأ، أو هذا السلوك اللي بسوي صح أو خطأ، أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصدرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصدرة قيم. هذه المصدرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مصدرة قيم. هذه المصدرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة، وأنا معلمتنا أنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية، وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني قيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلت القيم وهي اللي توجهني، وعندي مسطرة القيم الأساسية اللي أنا أساسا البوصلة هذه ماشي على هذه المسطرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلا شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال ما القيمة المضافة إلي كمعيار، ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساسا تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلا جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، أنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي، احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
1: وفي رسالة،
2: وفي رسالة بالعكس يعني، وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مسطرة عند أبنائي، مسطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجي بين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المسطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة، البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح لحياته الخاصة، فتظل مسطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
1: ثابت
2: الثبات، وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
4: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسيا واجتماعيا.
3: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضا نوع من المقارنات المستمرة.
2: نعم.
3: اللي مثلا قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلا فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلا أني أوفرها لنفسي.
2: صحيح.
3: رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضا على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلا هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلا بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضا الوالدين أيضا في المهمة يغيروا هذه الفكرة لأطفالهم عشان ما يتأثروا بتأثير سلبي؟
2: صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة، يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين، أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية، لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، أنه نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلت وعد يؤثر على تقديرهم لذاتهم، لأنه دائما يحس نفسه أنه متأخر، دائما أنه في شيء أنا أفتقده، لأنه مهما بذلنا تظل الحياة الواقعية حياة واقعية، فيها إخفاقات، فيها نجاحات، فيها فقر، فيها غنى، فيها الصالح، فيها تعب، فيها كدح. تقديره لذاته ينخفض. التقدير الذات المنخفض يجعل هذا الشاب أو هذا المراهق يحس بالغضب الداخلي تجاه نفسه واتجاه المجتمع، ممكن يشكل عدوانية حتى اتجاه أمه وأبوه واتجاه المجتمع، اتجاه الحكومة، إنه إحنا ما قادرين نعيش، إحنا ما عايشين، إحنا عندنا كذا، إحنا نعيش في عوز مالي، إحنا وإحنا وإحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن؟ للوالدين، أن أشكر لي ولوالديك. هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لأنه هو غير راضي. غير راضي لماذا؟ لأنه تقديره لذاته وتقديره للمجتمع وتقديره لما أقول لذاته أنا منخفض. أقصد الذات الشخصية والذات حتى المجتمعية. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكأس، لأنه للأسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الوردية اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك أصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومة، تشير تشير تشير بسبب هذا التأثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لأنه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حالة غضب وحالة يعني عدم رضا وحالة قلق وتوتر دائم، أنه أنا متى بوصل، أنا كيف ممكن أوصل لكذا. فهو دائما في صراع داخلي، هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب. ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقة؟ صحيح. في زمن الرفاهية الرقمية هذا الاكتئاب ممكن يؤدي إلى عزلة اجتماعية، ينعزل عن أمه وأبوه، تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لأنه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء ينزل للمشهور الفلاني ستوري معين وأنا ما شفته، يتابعوا أكثر من شخص، فدائما في حالة لهاث. هذا حالة اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لأنه اللهاث هذا يسبب قلق، والقلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight، هذا اللي قاس يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
5: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
2: صحيح.
5: ترى كل النماذج نماذج مثالية، نماذج ناجحة.
2: نعم.
5: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
2: مثالية مزيفة،
5: مثالية مزيفة للأسف بالضبط. لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
2: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال متابعة الكابلز الأزواج. نعم. اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا. نعم. كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، راح حين المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور. نعم. فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية، يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسافرك. لا والله إذا ما سافرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة وتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين سلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي يعني يسأل عنه يوم القيامة. إنزين يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. هو الآن عندي رسالة سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي وإن ففي هدف من عرض الجانب الأسري لأنه هذا مجاله وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. احنا الان يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة تظهر اسمها تعفن الدماغ. لا. تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظهر في المدرسة وظهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
5: على تعود الأشياء السريعة والقصيرة
2: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة. للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف لأنه المهارات العقلية مثل العضلة، إذا ما تم تدريبها تضعف. ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي على المهارات الاجتماعية الضعيفة بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان لكن أيضا على الهواتف. صحيح. يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
4: أسلوب حياة.
3: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
2: نعم يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وعلى وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني، يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة صح لها حضور رقمي لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياتها وتعرض أيضا الإخفاقات وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مسطرة قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل، على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة، وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة، لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها، في لبسها، في نمط حياتها، في كل حاجة، في كل شاردة وواردة، خطأ. لازم نعلم أبنائنا أنه كل إنسان حلو إيجابياته وحلو سلبياته، أنت أقتدي بالسلوك اللي موجود في نادية واللي يتناسب مع مصدرة قيمك ويتناسب مع مصدرة حتى أسرتك، لأنه حتى بعض الأسر عندها قيم خاصة فيها، فربما القيمة اللي تطرحها نادية لا تتناسب مع مصدرتي أنا الأسرية. فأنا أقول له اقتدي بالسلوك ولا تقتدي بالشخص، السلوك سلوك الشخص اللي يتناسب مع مصدرة قيمك ومع بوصلتك.
4: أسلوب حياة. مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
5: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال، الشباب، المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذه تكون عندهم
2: صحيح.
5: مشكلة
2: يعني مسؤولين وبالغين في المجتمع
5: بالضبط.
2: موظفين وآباء وأمهات.
5: نعم.
2: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم. نعم. المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة. نعم. هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية، تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها القدرات العليا. مثل إيش القدرات العليا؟ اللي هي قدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما أقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة، لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وانت عشان تحل المشكله لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، يعني عندك العقليه التحليليه لحل المشكله. بعد ذلك تستطيع ان تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحله الاخيره انك تتخذ قرار انه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. اذا هذه المهارات اساسا ضعيفه واضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم اعجاب احصل على السوشيال ميديا. للاسف
5: مقياس النجاح،
2: مقياس النجاح مش النجاح اتخاذ القرار. يعني انا مثلا انا اعطيك مثال اقرب لك. واحده تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها. نعم. بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جايب الخيارات؟ جايبينهم من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء، أو أقران موجودين يعني وأنا أتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات وين أفضل وين تشوفه أحسن، فاللي يحصل أكثر لايكات أو تصويت أعلى هي بتتخذ القرار. إذن هل أنت اتخذت القرار على أساس
5: شخصيتك
2: ألوانك المفضلة اللي يناسبك اللي يناسب ثقافتك اللي يناسب أسرتك وأسرة زوجك اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على أساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين مثل عماني، بدل ما تتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات. نعم. فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات. للأسف هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من الترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي، وأحيانا في بعض الـ البنات أو الأولاد الحسابات عامة، فينزل للجمهور يقولهم أنا أريد أتزوج بإيش تنصحوني، هذا هذا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. أنت ليش تتشاور الناس؟ أنت هذا قرار شخصي أنت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني أو أمرهم شورى بينهم، بس ما بهذه الطريقة اللي هي المشتتة والطريقة العلنية. أنا أشاور دائما في حتى في الإسلام مبدأ الشورى، تشاور ذوي الحنكة.
3: نعم.
2: تشاور ذوي الحكمة، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك وأخلاقك.
3: صحيح.
2: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجودة والشورى مبدأ إسلامي، بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الآن في طريقة اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي، وللأسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا، وهنا تبدأ الهوية المزيفة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
3: نعم.
2: وتبدأ انه يصير عنده اغتراب في الهوية، انا من ما صرت اعرف نفسي من. تتخيلي يعني بالضبط اشبه يعني عشان بس نقرب الصورة، تخيل انه انت عندك رجل آلي كل قطعة من مكان. للأسف.
3: نعم.
2: إحنا صرنا كذا نتعامل مع أنفسنا كبشر، مع أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر إلنا احترامنا وإلنا حضورنا، وجاي على هذه الدنيا أضيف شيء، ما جاي أقلد ولا أكون مجموعة إنسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه. أنت لو الآن شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وأنفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما يحدث للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات، يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ لماذا؟ أنت الله خلقك مميز. فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس، أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
3: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات، في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع.
2: صحيح.
3: وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود.
2: صحيح.
3: وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت، فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم، كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
2: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضن التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام. والإعلام محضن تربوي مهم، لأنه هو أيضا يؤثر، الإعلام إحنا نقول الحقيقي أو الإعلام الواقعي. كيف يتم ذلك؟ بطريقتين. ما ممكن نمنع، لكن ما في جسر إلا جسر الحوار. احنا ما ممكن حتى الحين اطفالنا في البيت نجبرهم على شيء الا عن طريق الحوار والنقاش والاقناع حسب المستوى العقلي والعمري لابنائنا. فنحاور الطفل ونحاور الشاب ونحاور المراهق ونحاور حتى البالغ بطريقه تتناسب مع شخصيه هذا الانسان، لانه المنع يولد العناد ويولد ايضا انه انا امارس هذه الممارسات بعيد عن الام او الاب او المعلم او حتى الجهه اللي جالسه ضد اتجاهاتي وضد رغباتي. فالحوار، بناء جسور الحوار، ولما اتكلم عن الحوار اقول الحوار الامن، نحط تحته خط، لانه اذا كان ما اشعر بالامان اثناء الحوار انا كشاب او كمراهق او كطفل، إذا هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية، نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الآيباد أو اللابتوب عن أبنائنا، نسحبهم هم من على الأجهزة. كيف؟ نقضي معهم أوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الأنشطة المجتمعية سواء أعمال تطوعية أو حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا أخي يتعلموا دورات في أنشطة، دائما نملأ وقت فراغ أبنائنا، ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوة الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
4: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة، قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته، طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك، أن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم، هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن أكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة.
1: نعم.
2: حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا وقوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر، سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع، إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا، لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيسة التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكراً جزيلاً. أحسنتم.
3: في الختام مستمعينا نقول لكم، كلما كان الإنسان أكثر رقياً بذاته كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصاً على قيمة الوقت وكيف يقضيه، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
4: أسلوب حياة.
3: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بنت سالم الوهابي في الإعداد،
3: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان.

الأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة

0: الخاب رمت واكدها الخاب رمت
1: واكدها الخاب رمت واكدها الخاب
0: رمت واكد عد ما اسمه دلغضا لو عد ما اسمه دلغضا
1: لا عد ما اسمه دلغضا.
2: علي ابراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير. تسمعني؟
3: اسمعك نعم.
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك.
2: هات علومك اول.
3: ما شي علوم.
2: ما شي اخبار؟ ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم؟
2: ما شيء؟
3: يا خبر.
2: علوم الخير.
3: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان.
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم.
3: هذا قدمان.
2: ندور القديم.
3: احنا نسيوه.
2: ها؟
3: نسيوه.
2: نبغى نذكرهم الحين فيه. اقول لك علي. لا تنسى ترى في اجيال الحين تدور تبحث عن الاشياء هذه. اجيال هي شباب صغار هي اللي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا.
3: ولا الشباب ما يعرفوا التلفزيون ولا شيء ما يعرفوا رقيه.
2: لا اذا علمناهم حن هم بيعرفوا، لكن اذا ما علمناهم كيف بيعرفون؟ ما بيعرفون.
3: لا لا القضان ما يعرفوا.
2: بنعلمهم التراث
3: اول يشتروا للواد
2: وهي ان شاء الله الاجيال راح يتعلموا وياخذوا من تراثك ياخذوا منكم انتم.
3: لا لا صدق.
2: ها صدق يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتوا من اهلكم.
3: هم بعد يتعلموا طلعنا في الدهر في القيص وفي اغنيه طارق
2: نوبهم ترى بعد عليك منهم يا بلادنا. هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح بس يبغى حد يمشي قدامهم. من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج.

0: ما يبغى. زيدنا شيء شيء حافظ انت من كلام مزيفينه.
1: شو هي عاد الحمل من
0: سويته من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
1: اتبع
0: زين ايش بتقولني عد لنا ولا عد عد
1: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل المياس
0: خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق اليبل
1: يطرالي صيد الهمل موصوف
0: صيد الهمل
1: موصوف صيد الهمل
0: الهمل الهمل لا
1: الهمل
0: ظبي
1: ظبي وهن المياث يبغوا بيه
0: همل همل
1: صيد الهمل موصوف
0: كلمة الهمل يعني واجد
1: ظبي
0: ظبي كلمة الهمل ظبي
1: ظبي
0: سميته
1: أبو الهمل مهمل
0: أبو مهمل
1: لا
0: هني بس كلام هذا يعني النهاية

0: همل اسمه ظبي،
1: ظبي
0: شرقي،
1: شرقي جبل ايطالي، صيد الهمل موصوف.
0: موصوف
1: ما ذيره ختالي، يمشي مهال وروح
0: على راحته،
1: على راحته
0: ما ذيره
1: ختالي،
0: ختالي
1: يمشي
0: ختالي اللي هو يعني بيصيده،
1: بيصيده
0: ما ضير
1: لا لا ما يذير شيء.
0: انزين
1: يمشي مهال وروف،
0: روف
1: يمشي بمهال وروف، وعنه كعمت الحاسد وعين العدول تشوف،
0: وعنه كعمت الحاسد
1: الحاسد وعين العدول تشوف
0: لتشوف. انزين
1: هاي
0: شله،
1: هاي شله
0: بعد شغيره
1: ما شغله شيء هذا من ناسين شيء من اول.
0: لا اقول لك شله شله وبيرد عليك، بيرد عليك سعيد.
1: وصيد الهمل يطرى للصيد الهمل يطرى.

0: سعيد الله ينعم عليك.
1: احنا
0: سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي. كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شيرا حلو متفخر.
0: شيرا حلو متفخر.
1: ما ينسقي بكفوف.
0: ما ينسقي بتفوف.
1: بكفوف ها.
0: بكفوف ها.
1: كفا.
0: وادي مفضلت عليه وادي.
1: وادي.
0: انزين.
1: ابغى له شياري ينا.
0: ها؟
1: ابغى له شياري ينا.
0: ايه.
1: والزعفران يدوب.
0: ابغى له شياري ينا.
1: والزعفران يدوب.
0: والزعفران يدوب. شيرا.
1: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف. شيرا حلو متفخر ما ينسقي بكفوف. ولا شياري جنة ومزع فراني دوف ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين
0: والحاسدين تشوف
1: ولا شياري الجنة ومزع فراني دوف
0: ولا شيار الجنة
1: ومزع فراني
0: فران
1: دوف

وشرواه قمر عشرين وشرواه قمر عشرين وشرواه قمر عشرين وشرواه قمر عشرين وني باهي عند عمر

حين وما

0: نشكرك يا سعيد، وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينه. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. لازلنا مستمرين نتحدث عن المد والجزر في سواحل النورماندي، هذا المد والجزر العجيب اللي يصل إلى 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر أو 15 كيلومتر، والذي يتحول إلى مناطق بيئية غنية جدا. فمناطق المد والجزر غنية جدا بالتنوع، غنية جدا بالاختلاف بين الماء واليابسة. فعند الجزر تنكشف مساحات من الطين والرمل، فتأتي الطيور لتتغذى على الديدان والرخويات والقشريات اللي موجودة. وعند المد تعود الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة. هذه الدورة المهمة جدا تجعل الساحل مطعم طبيعي. الساحل هذا تحول إلى مطعم طبيعي للكائنات البحرية أثناء المد، وللكائنات التي تعيش على اليابسة أثناء الجزر، خصوصا للطيور المهاجرة. فمحطة مهمة جدا. ومن هم البيئات الساحلية في النورماندي المراعي الملحية، وهذه المراعي هي مناطق نباتية تتحمل الملوحة والغمر المؤقت. هذه النباتات ليست عشوائية، تثبت الرواسب، تخفف طاقة الأمواج، وتخزن الكربون، وتوفر موائل لكائنات دقيقة وطيور وأسماك صغيرة. ومن النباتات التي ترتبط بالمراعي الملحية في أوروبا أنواع من جنس ساليكورونيا، وأيضا يعني عدة أنواع تتحمل هذه الملوحة، وتتحمل يعني مثل أشجار القرم مثلا أو شجيرات القرم التي تتحمل تفاصيل معينة من الملوحة. هذه الأنواع أيضا أنواع نباتية أخرى لها قدرات لكي تتعامل مع مستوى الملوحة اللي يرتفع وينخفض في فترات المد والجزر. هي طبعا نباتات، هذه النباتات التي تعيش في النورماندي الفرنسية نباتات عصارية تتحمل الملوحة، كما توجد أيضا نباتات أخرى حسب الغمر وحسب الملوحة. سبحان الله، كل بيئة جغرافية، كل بيئة معينة لها كائنات حية تستطيع أن تتعامل معها، وهذه الكائنات الحية موجودة في هذه البيئات حتى تقوم بدور مهم جدا. إذا فقدت تنتهي هذه البيئة وتنهار النظم البيئية الموجودة في هذا المكان. لذلك يظهر هنا مصطلح بيئي مهم جدا، الفرجايل إيكوسيستم، الأنظمة البيئية الهشة. الأنظمة البيئية الهشة هي الأنظمة التي لا تتحمل الصدمات البيئية أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث البشرية التي تحدث في هذا الموقع فتنهار تماما. هذه المناطق الهشة اللي طولها 10 كيلو ولا 7 كيلو، هذه مناطق هشة إذا حدثت فيها أنشطة بشرية كثيرة قد تفقد السلسلة الغذائية مالتها وتنهار تماما. لذلك المحافظة عليها في المد والجزر وعدم الاعتداء على هذه المواقع يساهم في الحفاظ على الكائنات الحية التي تعتمد على هذا المكان. هذا المكان أصبح الهابيتات أو المنزل أو المسكن لكائنات حية مختلفة. عندما يتدمر هذه الكائنات الحية لا تجد لها مكان في موقع آخر، تموت وتنتهي وتنقرض تماما. ليش مثلا؟ في حد يقول لك ليش ما تروح للبحر؟ ما تقدر تعيش في البحر لأنها لا تمتلك القوة الكافية حتى تتأقلم مع البحر، ولا تجد المنزل المناسب لها في البحر. وأيضا في هذه المرحلة إذا انتقل الكائن الحي من مسكنه إلى مسكن جديد قد لا ينقرض. صحيح، ندخل في مفهوم بيئة آخر يسمى البقاء للأصلح. الآن إذا هذا الكائن الحي خسر بيئته ووصل إلى بيئة أخرى، إذا استطاع أن يتكيف، أن يتأقلم، أن يجد قوته، أن يجد مكان يستقر فيه، بيئة جديدة، منزل جديد، هابيتات جديد، مسكن جديد، ويشكل الإيكولوجيكال نيش أو البعد البيئي الطبيعي للكائن الحي، المكان اللي يقدر يعيش فيه، يتغذى فيه، يتكاثر فيه، يحصل على غذاءه، فيه نسبة أمان مرتفعة لاستمرار دورة حياته لأعداد معينة، هذا يتكيف خلاص، هذا ما ينقرض. لكن الغالب إذا كانت الأنظمة البيئية هشة فهذه الأنواع لا تستطيع أن تتكيف في مواقع أخرى لم تعتاد عليها لا هي ولا أجدادها منذ ملايين السنوات وهي تعيش في هذه المنظومة. الآن لا يمكن أن تنقل شجرة من الأشجار الاستوائية وتزرعها في الصحراء وتنتظر أنها تنمو وتزدهر، لا يمكن أن تأتي بأشجار من الغابات الباردة وتزرعها في الغابات الاستوائية، أو العكس من الغابات الاستوائية وتزرعها في الغابات الباردة. لا يمكن، الغالب أنها لن تستطيع أن تتكيف، وإذا تكيفت قد تسبب أضرار بيئية كبيرة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعينا، ومن أبرز العناوين:
0: جلالة السلطان المعظم يؤدي بمشيئة الله وتوفيقه بعد غد صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
1: جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى أيده الله برقيات تهنية من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
0: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
1: إيران وواشنطن تقتربان من اتفاق، ومسؤولون إيرانيون يبحثون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن.
0: أصدر ديوان البلاط السلطاني اليوم بيانا فيما يأتي نصه: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجريا، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
1: وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير.
0: وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه التهاني والتبريكات اليوم مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عبر اتصالات هاتفية وبرقيات تهان.
1: وأعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لكافة إخوانه القادة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوب بلدانهم بوافر من الخيرات والبركات والنعم، وعلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بالرخاء والنماء. كما عبر القادة عن أطيب التهاني والأمنيات لجلالة السلطان وشعب بلاده، سائلين الله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة، وتعود عليهم وأمثالها من المناسبات الطيبة أعواما مديدة، منعمين بالحبور والسودد.
0: كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات مع عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرياً. تضمنت أطيب التهاني لمقام جلالته بهذه المناسبة المباركة، مقرونة بالدعوات الصادقة بأن يعيدها على جلالته أعواما مديدة، منعما بالصحة والعافية والسداد، وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرفعة، وعلى جميع المسلمين في أرجاء العالم بالعزة والاستقرار.
1: تلقى جلالته برقيات التهنية من كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: أعرب جلالته في عن خالص تهاني وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات.
0: بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى مع إشراقة صباح الثامن من ذي الحجة إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني يشارك فيه أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدون الصلوات قصرا دون جمع استعدادا للتوجه غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم.
1: وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج.
0: جرى اليوم اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار المشاورات الجارية وتنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
1: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي.
0: وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط على تجديد مذكرة التفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري، تهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.
1: وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جودافارثي فينكاتا سرينافاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان.
0: تحتفل دول مجلس التعاون بالذكرى 45 لتأسيس المجلس، مواصلة ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.
1: وتوضح البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 1,400,000,000,000 دولار أمريكي في العام الماضي.
2: مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في 25 من مايو عام 1981 استجابة لرغبة خليجية مشتركة في توحيد الصف وحماية المصالح المشتركة في مرحلة حساسة شهدت تغيرات إقليمية ودولية. المجلس قام على أهداف محددة في النظام الأساسي، أهمها التنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وتعميق الروابط بين شعوب دول الخليج في المجال الاجتماعي والثقافي والتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة وحفظ استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التقدم العلمي والتقني عبر مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات. مجلس التعاون الخليجي وخلال 44 سنة حقق عدة خطوات عملية، أبرزها السوق الخليجية المشتركة عبر تفعيل حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول، إضافة إلى الاتحاد الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية الخليجية على الواردات، كما تم الربط الكهربائي والسككي عبر مشاريع بنية تحتية تربط الدول ببعضها، وأخيراً التنسيق السياسي والأمني، وهو ما يظهر في المواقف الموحدة في المحافل الدولية. وتحل الذكرى 44 هذا العام، والمجلس مستمر في تعزيز التكامل الخليجي، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وعلى مدار 45 عاماً ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالاً يحتذى به في وحدة الصف والتكامل الفاعل والتعاون البناء، حتى غدت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي وعلى الأصعدة كافة، فقد تحولت فكرة التعاون الخليجي من حلم مشترك إلى واقع مؤسسي متين. أعد التقرير غانم بن عيسى النبهاني.
0: قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر. ووصل وفد إيراني رفيع إلى الدوحة لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة الباكستانية بمشاركة مسؤولين بارزين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني.
1: وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إحراز تقدم في ملفات عدة، متهما واشنطن بتغيير مواقفها، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يكون عظيما ومجديا. وتتركز المباحثات الحالية على إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تبحث لاحقا القضايا النووية خلال مهلة تمتد 60 يوما.
0: خلال لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف في بكين، برز الجانب الإيراني خلال محادثات الجانبين، إذ أشار إلى مساعٍ دبلوماسية تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن التوترات الإقليمية والحرب المستمرة. يأتي ذلك وسط حديث عن مبادرات مشتركة بين الصين وباكستان تدعو إلى استئناف المفاوضات وضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لتجارة الطاقة العالمية.
1: كثفت إسرائيل غارتها على جنوب لبنان مستهدفة مدينتي صور والنبطية وبلدات عدة شملتها إنذارات بالإخلاء، ما أسفر عن سقوط قتلى ودمار واسع رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ إبريل الماضي. وأفادت وسائل إعلام رسمية بسقوط 3 قتلى جراء استهداف سيارتين ودراجة نارية، فيما تواصلت عمليات القصف والتدمير في مناطق حدودية تحتلها القوات الإسرائيلية. في المقابل أعلن حزب الله مواصلة استهداف القوات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، لترتفع خسائره منذ بدء الحرب إلى 23 عسكريا ومدنيا واحدا. وتزامن التصعيد مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية مطلع يونيو المقبل.
0: يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار النهج التصعيدي في الأراضي الفلسطينية.
1: وتهدف الحكومة الإسرائيلية من هذا التصعيد إلى حجز أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
3: لا تبدي إسرائيل نية لخفض أو وقف تصعيدها جنوب لبنان، بل على العكس، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط جديدة لمواصلة القتال، ويكثف الطيران الحربي غاراته على قرى الجنوب اللبناني حيث أعلن عن شهداء ومصابين، وأنذر جيش الاحتلال 10 قرى وبلدات بالإخلاء في وقت دوت صفارات الإنذار في الجليل شمالا تحسبا لتسلل مسيرات حزب الله المقاتلة، وتسببت إحدى المسيرات في وقت سابق في مقتل جندي وإصابة آخرين وفق ما أعلن جيش الاحتلال. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تزداد سوءا، الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فالخيام غير صالحة للسكن والمباني المدمرة الآيلة للسقوط تشكل خطرا، إلى جانب تقييد إسرائيل إدخال المساعدات الأساسية مثل وقود وزيوت تشغيل المولدات الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات المتعلقة بالبنية التحتية. وتضيف إسرائيل للمشهد هجماتها العسكرية المتصاعدة، إذ أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة على خان يونس جنوبا، وأصيب آخرون في قصف منزل بمخيم المغازي في المنطقة الوسطى ومجموعة صيادين قبالة شاطئ مدينة غزة. كما لم توقف المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها على المناطق الشرقية للقطاع، وتلوح إسرائيل بالعودة إلى الحرب الموسعة بذريعة عدم نزع سلاح حركة حماس دون أن تنفذ من جانبها استحقاقات المرحلة الأولى لوقف النار. قطاع غزة يقف فوق رماد حرب تستعر، والضفة الغربية تواجه مخطط الضم عبر توسيع الاستيطان الإسرائيلي وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين. جيش الاحتلال اقتحم تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية واستولى على أراض ومعدات ومركبات، في وقت اعتدى مستوطنون على قرى شمال مدينة رام الله، ونفذ الجيش حملة مداهمات اعتقل خلالها فلسطينيين. في القدس المحتلة اقتحم الجيش بلدة سلوان شرقا ونفذ أعمال هدم لمنشآت، إضافة لاقتحام مخيم قلنديا وسط إطلاق النار وقنابل الغاز. وأخطر الاحتلال بوقف البناء لمنازل في بلدة الجيب شمال القدس، وتعاني المدينة المقدسة من انتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى كما يتهددها الاستيطان والتهويد. التصعيد العسكري سلاح نتنياهو وشركائه في الحكومة للتجهيز للانتخابات المقبلة، موقف معقد ومتصاعد ترسخه إسرائيل بسياساتها التصعيدية المتجاوزة لكل الاتفاقيات والجهود السياسية والشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت روسيا أنها ستستهدف مراكز صنع القرار والبنية التحتية العسكرية في كييف، محذرة الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البقاء في العاصمة الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن القوات الروسية ستشن ضربات وشيكة على منشآت عسكرية ومراكز تصنيع عسكري في كييف، داعية السكان إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والإدارية.
1: ويأتي التصعيد بعد إعلان جهاز الأمن الأوكراني استهداف منشأة نفطية في منطقة فلاديمير الروسية بطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع. في المقابل تعرضت كييف ومحيطها لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: في السياق، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية، وسط تصعيد متواصل في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وقالت السلطات الروسية أن 4 أشخاص قتلوا في بلدة هورليفكا الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا، فيما أسفر هجوم على منطقة بيلغورود الروسية عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء والمياه.
1: في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية على منطقتي خيرسون وخاركيف، بينما تبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين. ويأتي التصعيد بعد واحدة من أعنف الضربات الروسية على كييف، وفي ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
0: قتل أكثر من 30 شخصا في تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غرب باكستان في أحدث هجوم يشهده إقليم بلوشستان المضطرب.
1: وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة اصطدمت بالقطار، فيما لم تعلن السلطات الباكستانية حصيلة رسمية نهائية للضحايا. وأظهرت صور من موقع الانفجار عربات مقلوبة ومركبات محترقة وأضرارا واسعة.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تصاعد المخاوف من تفشي الوباء. وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيريسوس إن السلطات أكدت حتى الآن إصابة أكثر من 100 حالة.
1: وأكدت المنظمة أن تفشي الفيروس من إيبولا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا مع ارتفاع خطر انتشار الوباء داخل الكونغو إلى مستوى مرتفع جدا. وأشارت إلى أن تأخر اكتشاف الحالات وغياب اللقاحات والعلاجات المخصصة إضافة إلى العنف المسلح والتنقل السكاني الواسع تزيد من صعوبة احتواء المرض.
0: لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيار أرضي بموقع غير قانوني لتعدين الذهب في إقليم بينغو في شمال غرب أنغولا في واحدة من أكبر حوادث التعدين.
1: وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص فيما انتهت عمليات البحث في الموقع بعد انتشال الضحايا.
0: حصادنا لهذه الليلة لا يزال مستمرا معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يؤدي بمشيئة الله وتوفيقه بعد غد صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
1: جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى يده الله برقيات التهنية من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
0: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
1: إيران وواشنطن تقتربان من اتفاق، ومسؤولون إيرانيون يبحثون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن.
0: من أخبارنا الاقتصادية لهذه الليلة، انخفضت أسعار النفط بنحو 6% اليوم لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط تزايد التفاؤل بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي التوترات بشأن مضيق هرمز.
1: وهبط خام برنت إلى نحو 97 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 91 دولارا مع استمرار المفاوضات بين الجانبين رغم الخلافات حول الملف النووي والملاحة في المضيق.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 8 دولارات و4 سنتات مقارنة بالسعر الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 95 دولارا و56 سنتا للبرميل.
1: تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري للسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، مرتفعا 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل.
0: نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ندوة الفرص الاستثمارية لمشروعات الأمن الغذائي. الندوة تبحث الفرص الواعدة والمشروعات المستقبلية لدعم التنمية وتعزيز الاستثمار في المحافظة.
4: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وفتح فرص استثمارية جديدة، احتضنت محافظة مسندم ندوة ناقشت مشاريع الأمن الغذائي عبر منصة تطوير، وسط حضور من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار.
5: الهدف منها تكامل دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وصول بالقطاع الأمن الغذائي إلى المستوى المنشود والمستهدف، أيضا التعريف بمنصة التطوير اللي تطرح فيها المشاريع القطاع الأمن الغذائي، كذلك أيضا تعريف بجوانب التمويل والأدوار اللي يمكن المساهمة فيها.
4: وسلطت الندوة الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع، حيث يجري العمل على طرح مشاريع بملايين الريالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. كما تعرف المشاركون على منصة تطوير الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، في خطوة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو تنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستدامة. من محافظة مسندم، عقيل بن عماد الكمالي.
0: واصل المؤشر العام لبورصة مسقط الصعود وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسة.
6: وسط تحسن معنويات المستثمرين واتجاه السيولة نحو الأسهم القيادية مع عودة التفاؤل باستقرار الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وصل المؤشر العام لبورصة مسقط الصعود وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسة، ليغلق عند مستوى 7775 نقطة خلال تداولات يومي الأحد والاثنين قبل إجازة عيد الأضحى، مرتفعا بنحو 2% مقارنة بالأسبوع الماضي. منتظر بن حسن اللواتي، الوسيط المالي بالشركة المتحدة للأوراق المالية.
7: ابتداء من يوم الخميس الماضي تقريبا شهدنا ارتدادا في بورصة مسقط وفي بعض الشركات القيادية بعد جلسات متتالية من النزول التي شهدتها بورصة مسقط، وهذا الارتداد واقعا كان مبرر لأكثر من سبب. النزول الكثير اللي تقريبا تجاوز 22 من 16 إلى 22% في بعض الشركات القيادية، وكذلك وصلت المؤشرات أيضا إلى أماكن تشبع بيعي، بالتالي كان لابد من ارتداده في الأسواق، لذلك شهدنا صعود للبورصة تقريبا بحوالي 4%.
6: وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 103 ملايين و233 ألف ريال عماني، منخفضا 64% بعد تداول أكثر من 337 مليونا و215 ألف سهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية لتتجاوز 37 مليارا و121 مليون ريال عماني.
7: ايضا في الفتره القادمه من الامور الايجابيه اللي نعتقد انه هي ايضا بتكون موجوده في البورصه، تمديد ساعات التداول الى لساعه اضافيه، هاي ايضا للمحافظه على مكتسبات البورصه من احجام التداول، من الصعود اللي صار، من استقطاب المستثمرين اللي صار، فتمديد ساعات التداول لساعه اخرى ايضا هذا مما يخدم البورصه، يزيد في احجام التداول ويستقطب فئات اخرى من المستثمرين.
6: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا تصدرتها الخدمات بأكثر من 2%، مدعوما بالمكاسب القوية التي سجلتها أسهم الطاقة والغاز والتي واصلت جذب السيولة، فيما سجل القطاع المالي أكثر من 1%، ثم الصناعة بنحو 0.5%، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 15%، والبيع نحو 16%.
0: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط وسط تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
1: وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4559 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 9%.
0: مستمعينا الكرام، حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان متواصل معكم وتتابعون فيه بعد قليل.
1: الشمس تتعامد فوق الكعبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

0: أكدت محافظة جنوب الباطنة على مواصلتها تنفيذ خطط تنموية طموحة ترتكز على تعزيز جودة الحياة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والخدمات خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعام 2026 الذي عقد بمكتب والي الرستاق تحت شعار مستقبلنا مشرق ومسيرتنا جادة. استعرض اللقاء أبرز المنجزات التي حققتها المحافظة خلال الفترة الماضية إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية المستهدفة حتى عام 2030.
1: وأوضح سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أن المحافظة شهدت تطورا ملحوظا في الأداء المؤسسي، مؤكدا على أن المحافظة تواصل تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة التجاوب الوطنية التي تعاملت مع أكثر من 2140 طلبا وبلاغا ومقترحا وشكوى بنسب إنجاز مرتفعة. وتطرق سعادته إلى أبرز المشروعات البلدية والترفيهية والسياحية التي نفذت خلال العام الماضي، مؤكدا على استكمال عدد من الأسواق الحديثة والتقليدية في ولاية المحافظة.
0: تشهد الكعبة المشرفة بعد غد الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في تعامد الشمس فوقها بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح نائب رئيس لجنة الدراسات والأبحاث بالجمعية العمانية للفلك والفضاء أن الظاهرة تحدث عندما تصبح أشعة الشمس عمودية تقريبا على الكعبة، فيظهر ظل الأجسام قصيرا جدا في مكة المكرمة، مضيفا أن آخر تزامن مماثل وقع قبل نحو 139 عاما، فيما يتوقع تكراره بعد نحو 29 عاما، ما يعكس دقة الحركات الفلكية المرتبطة بالشمس والأرض.
1: وإلى اليابان، حيث أعلنت شركة سفن أند آي هولدينجز أن رئيسها السابق تشوفي سوزوكي الذي ينسب إليه الفضل في النجاح العالمي لمتاجر سفن 11 توفي عن 93 عاما، ويعرف سوزوكي بإطلاق أول متجر له في اليابان في عام 1974 وتحويله إلى أكبر سلسلة متاجر صغيرة في العالم، بما في ذلك إعادة هيكلة المقر الرئيس في الولايات المتحدة وتحويله إلى شركة تابعة للمجموعة اليابانية.
0: إلى شيء من الأخبار الرياضية، ونبدأ محليا، حيث أعلن مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين استدعوا للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في أندونيسيا وينطلق في 29 من مايو الجاري ويستمر حتى 9 يونيو المقبل في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة. وضمت القائمة 28 لاعبا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي إلى

0: تعزية المنتخب وتعزيز الأداء الجماعي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
1: يستعد المنتخب الأردني لكرة القدم لتسجيل ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم من خلال معسكر داخلي بالعاصمة عمان، يستمر حتى الخميس المقبل قبل السفر إلى مواجهة منتخب سويسرا وديا. ويختتم المنتخب الأردني مبارياته الودية في الولايات المتحدة بملاقاة منتخب كولومبيا. جدير بالذكر أن المنتخب الأردني يلعب ضمن مجموعة نارية تضم منتخبات النمسا والجزائر بالإضافة إلى بطل العالم المنتخب الأرجنتيني.
0: وافقت المكسيك على استضافة معسكر منتخب إيران خلال نهائيات كأس العالم 2026 بعدما قرر المنتخب الإيراني إقامة معسكره في مدينة تخوانا بدلا من الولايات المتحدة. وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباو إن بلادها وافقت على الطلب، مشيرة إلى أن واشنطن لا ترغب في إقامة المنتخب الإيراني على أراضيها. وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أعلن حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإقامة المعسكر في تخوان القريبة من الحدود الأمريكية بهدف تجاوز مشكلات التأشيرات.
1: توج فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.
0: واستفاد سان داونز من فوزه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية الأسبوع الماضي لينتصر بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين ويحصل على اللقب الذي سبق أن أحرزه عام 2016.
1: بذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بما جاء فيه من عناوين. جلالة السلطان المعظم يؤدي بمشيئة الله وتوفيقه بعد غد صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار.
0: جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى أيده الله برقيات تهنية من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
0: إيران وواشنطن تقتربان من اتفاق، ومسؤولون إيرانيون يبحثون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن.
1: في الختام مستمعينا الكرام نشكر لكم المتابعة، وتقبلوا تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير، وفي التنفيذ كان معكم الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي،
0: وكان معكم في تقديم هذا الحصاد سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نتكلم في العادات والتقاليد البدوية المختلفة في البادية العمانية. مثل ما أنتم سامعين نزور مختلف مناطق السلطنة ونلتقي بمجموعة من رجال البادية العمانية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى شاعرنا محمد بن حميد بن مالك الحارثي من ولاية المضيبي، والشاعر نرحب فيه. مرحبا بك،
3: حياك الله.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
2: مساك بخير.
3: نعم الحمد لله.
2: يناك اليوم ترى مرة.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا
2: يا مرحبا بن مالك.
3: الله حييك
2: بن مالك.
3: نعم.
2: البدو في الضيافة،
3: نعم،
2: لهم عادات،
3: نعم،
2: ولهم تقاليد،
3: نعم،
2: غير تختلف،
3: تختلف
2: عن الحضر.
3: الحضر، نعم.
2: يا ليت نتكلم عنها اليوم،
3: نعم،
2: هذه الحلقة.
3: نعم. والله الضيف له عادات وتقاليد كثيرة.
2: كثير.
3: نعم. نعم.
2: منها.
3: منها الضيف مثلا إذا وصل الناس هذولا. شوف.
2: إذا وصلهم ضيف.
3: وصل وصلهم. مرح ناقته. شوف. وخلى ناقته في العطين.
2: عطين.
3: ها.
2: شو العطين؟
3: العطين مربط الإبل.
2: مربط الإبل.
3: الإبل.
2: خاص هذا يسمونه.
3: لا عطين.
2: عطين.
3: عطين.
2: بدو يسمونه عطين. عطين. عطين. عطين. عندنا في عمان.
3: لا يسمونه عطين.
2: عطين. ما يسمونه مربط. مربط الخيل.
3: الخيل. لا لا عطين.
2: عطين.
3: عطين. عطين البوش.
2: عطين.
3: عاد عقال ناقته هناك. يا عاد نزل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وتسلم وتسألوا والعادات تختلف. السؤال المناشد
2: كيف يختلف؟
3: في ناس يأخروه، ما عندنا هلوهيبة. لا
2: في ناس يعني يأخروا
3: مناشدة
2: لا بعد الوجبة وبعد الأكل
3: بعد
2: القهوة.
3: في ناس لا
2: على طول من جيت.
3: لا موهيبة معنا لا
2: على طول.
3: أول شيء
2: أول ما ييت.
3: أول ما ييت عاد تسأله وتتحايت وهذا محايا، وبعد محايا سألوك عن العلوم.
2: عرفوك أنت منين؟
3: عرفوك عن لا هيك سؤال من بعد.
2: بعدين.
3: بعدين.
2: يعرفونك منين؟
3: منين؟ آه عاد.
2: كم يوم هذا؟
3: لا من ما مثلاً أنت خويت قهوتك وتقهويت عاد القهوة اللي القهوة نبي فيها أول وتالي.
2: كيف أول وتالي؟
3: أول وتالي القهوة إذا حاضرة قهوة جاهزة مثلا وجاء الضيف تقدم له القهوة اللي جاهزة ومن بعد لا سوي على غيرها تعمل
2: حضر الضيف.
3: نعم.
2: والقهوة موجودة.
3: موجودة.
2: القهوة من يعني. قهوة لكن أيضا
3: له قهوة ما قهوتك هذه ما قهوتك
2: أبو قهوتك
3: لا قهوتك بتخدم
2: بتخدم غير
3: ما قهوة قهوة الضيف
2: ما ياخذ الزاهب.
3: لا لا
2: زاهب له بس
3: لا لا زاهب يخبر بعد على تعريف
2: على تعريف
3: تعريف فلان فلان يبتراها أبو قهوتك
2: يخبرونها
3: ها يتراك لا موافقنها
2: ها
3: موافقنها
2: فلان هذا أبو قهوتك
3: موافقنها
2: موافقينها
3: مبارحة محصلنها
2: محصلها جاهزة.
3: جاهزة
2: لكن قهوتك تخدم
3: قهوتك تخدم
2: زين
3: خدمة قهوة
2: خدمة قهوة
3: جيبت قهوة قهوة عاد عاد سألوه فلان كنك
2: كنك منين أنت
3: منين أنت وإيش بك كان رجال لزاير نخبرهم والله لزاير وكان رجال شحاث شحاث غير
2: شو شحاث
3: شحاث هذا اللي شحاث يدور بوش
2: ها ها يدور بوش
3: يدور بوش
2: مثلا نقول خلينا نقول نقربها للاخوان المستمعين نقول دلال
3: لا آه لا لا يدور على بوش يدور عليه غايب
2: غايب يعني مغيب بوش
3: مضيع
2: مغيب بوش
3: مغيب بوش
2: يعني يدور عليه
3: شحاث
2: شحاث
3: شحاث
2: شحاث
3: شحاث يدور بوش ناقل فلانية
2: ناقل فلانية غايبة عليه
3: غايبة عليه وسيمتها كذي واسمها كذي
2: وصفها كذي
3: وصافي هنا نايم يده يده
2: فين يد؟
3: قال لك فلان ايش من يد عليها سألوه
2: هذه خذناها احنا تكلمنا عنها
3: تكلمت عنها قال لازم سألوه على الشحات
2: الشحات
3: نعم من بعد الأيام الأولى بالضيف.
2: ضيف.
3: ضيف نعم.
2: كان رجال بعد ما عرفوه.
3: بعد ما عرفوه يأمر له بالضيف.
2: إذا كان
3: رجال مستعجل ما يجلس حال الضيف.
2: ما يجلس حق الضيف.
3: فوالله لما ما بقعد حال الضيف. سمحوني مستعجل مثلا رايح ولا الناس رايحين قدامهم في الطريق وبيلحقهم ولا
2: إذا كان إنسان غريب عايل مثلا.
3: لا عايل لا ذا ضيف.
2: العايل غير
3: والله عايل ولا يا قاصد ضيف
2: قاصد روح
3: الضيف اللي له أحكام عندهم
2: كيف أحكام
3: أحكام الضيف الله يسلمك الضيف إذا خمسة أنفار
2: إحنا وايد دخلنا ترى في أحكام كثيرة قلنا القهوة لها نوعين
3: نوعين
2: الويبة لها نوعين
3: نوعين نعم والضيف له نوعين وزيد وأزود
2: وأزود
3: إذا خمسة أنفار اذبح لهم ذبيحة واحدة
2: إذا خمسة أنفار
3: ذبيح
2: ذبيح
3: وإذا زادوا وصلوا عشرة ذبيحتي
2: شوف أنت
3: وأنت رايح
2: وأنت رايح
3: نعم.
2: كل ما زادوا خمسة
3: 15 نفر مثلا 15 نفر
2: ثلاث شوف أنت
3: زيادة بزيادة تكدي
2: زيادة بزيادة
3: الضيف هذا الضيف
2: نعم. هذا قانونهم
3: قانون.
2: هذا قانون
3: قانونهم وقانونهم ما يأكلوا عند الضيف
2: ما يأكلوا عند الضيف
3: لا
2: الضيف يأكلوا حده
3: مروح حتى كأنت رجال
2: شوف واحد حتى لو حدك
3: واحد ما حد يأكل عندك أبدا
2: ما يخلوك وحدك
3: يعني يخلوك عاد مكان واحد أنت عاد ما بتعرف أنت تأكل بروحك عاد بيجيبوا لك واحد مثلا شايب عاد يسائر لك
2: يسائر لك
3: يسائر لك ولا لا ضيف يأكل
2: ضيف يأكل يأكل روح
3: بروح نعم روح يأكل
2: ما شاء الله
3: نعم عاد عاد بيتم مثلا تم يوم ولا يومين ولا مقيل مثلا ولو
2: وروح
3: قال لازم يعرفوه ايش وايش معارب وايش
2: اللي انا سمعت
3: نعم.
2: شاعر
3: نعم
2: يقول لك الضيف يعني مثل ما قلت انت يعني اذا كان خمسه لهم شاه واحده
3: شاه نعم
2: واذا عشرة مثل ما قلت انت
3: نعم.
2: لكن ايضا هنا في سمعت قال انه اذا الضيف
3: نعم.
2: جاء وعطي حليب للبوش
3: نعم
2: ما يكون لضيف هني
3: هذاك الاحوال تفرق
2: تفرق الأحوال.
3: إذا
2: إحنا حتى رأينا نريد الأحوال.
3: إذا هم ناس ما واجدين مثلاً ما عندهم شيء.
2: ما عندهم شيء.
3: ما عندهم شيء. ذاك يعتبروه ضيف اللبن
2: ضيف.
3: ضيف.
2: يكفي.
3: نعم.
2: يكفي عن الريحة.
3: أنا بنفسي اختارنا مع ناس مرينا على نسوة بدوية أنا شخص معي. وقالت سمحونا هذا اللي موجود. جابت لنا ملت لبن
2: ملت حليب
3: وقالت هذا اللي موجود انا مقبول
2: ويكفي
3: يكفي
2: يكفي يكفي يعني
3: لا يكفي
2: مو بشرط انه
3: لا لا, لا,
2: لا, لا لكن هو يعني ضيافه تامه تصير
3: ضيافه تعتبر ضيف
2: ضيف تام
3: ضيف يعني لبن ويابوا لك تمر
2: ضيفة تامة
3: ضيفة هذي
2: غير عن القهوة
3: غير وغير عن الذبح
2: وغير عن الذبح
3: غير عن الذبح
2: تعتبر ضيفة
3: تعتبر ضيفة نعم
2: ضيفة تامة
3: ضيفة تامة
2: نعم نعم هذا بالنسبة عن الضيافة عند عند عند البدو ما كتبت شيء ما قلت شيء عن عن الضيافة
3: بنقول ضيافة عاد الحين ما حضرنا فيها غير بنتكلم في الناس اللي هم موجودين هناك في البادي
2: إنزين كيف تقول كيف قلت بالمالك كيف قلت بالمالك
3: يقول هين المطرش يا ربوعي هين
2: المطرش يا ربوعي
3: هين بيطرش الشاعر قدام حبينه
2: ها هين
3: هين المطرش يا ربوعي هين بيطرش الشاعر قدام محبين البدو
2: نعم
3: يوصل على صفح اليبل وبطينه
2: يوصل
3: على صفح اليبل وبطينه لساكنها محدري طوي خزينه
2: زين
3: بتشوف ما يدول عند عيه عينه في سيوح يوان هله مربينه
2: في سيوح
3: يوان
2: يوان
3: السيح
2: يوان يعني السيح
3: طلق
2: فسيح طلق
3: فسيح
2: هذا سموه يوان
3: وخالك يوان
2: يوان خلي يوان خلي الله يبارك
3: بتشوف ما يدول لندعيه عينه في سيوح يوان هل مربينه ويا الفاغره بطل ونداه بينه
2: يا الفاغر النسيم
3: الكوس ويا الفاغر بطل ونداه بينه عوده لدين والهبوب تلينه غضا غضيض يميل من خصرينه ويباب خط لا ينقصف من لينه
2: من لينه
3: وهين ريم وضيحي خدود حسين
2: وضيحي فسر وضيحي
3: وضيحي الريح هذاك الصغير
2: صغير
3: ولد
2: ولده ولد ولد الريم يعني
3: يسميه وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: ولد الريم
3: ولد الريم
2: ولد الريم هذا ضويحي
3: وضيحي
2: ضويحي
3: وضيحي وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: بالنسبة اللي يتابعونا للشباب يعني
3: ريم وضيحي خدود حسين وضحى القمر فوق منحره ويبينه ما ينوصف حسنه وجماله وجماله وزينه ما ينوصف حسنه وجماله وزينه
2: ما ينوصف
3: حسنه وجماله وزينه لا حسن ليلة ولا الزليخة قرينه
2: شوف
3: لا حسن ليلة
2: ولا الزليخة
3: قرينه
2: قرينه
3: يقصر لساني عن وصوفه الزينه وما يبت من وصفه الربع وثمينه
2: ما يبت من وصفه
3: الربع وثمينه وهنا المغار اللي تعاطى بخينه
2: زين
3: بخينه المعرفه
2: بخينه شوف انت
3: استعملوها الحمر والبدو قالك فلان عنده بخينه عنده معرفه
2: ساكهين
3: لا كهين وهي يسميوها بخينه
2: نعم
3: وهنا المغار اللي تعاطى بخينه ويقدر يوصف اللي صبوع يدينه والخاتم صلوا على النبي كل حينه وسعد اللي يتبع فروضه ودينه
2: سعد اللي يتبع
3: فروضه ودينه
2: فروضه
3: ودينه
2: ودينه الله يعطيك الخير يا محمد على هذا الكلام الطيب
3: جزاك الله خير
2: وهذه حلقة جميلة يعني الحقيقة تكلمنا فيها عن البدو عن ضيافتهم كيف الضيف والضيف يعني مو بضيف عادي يعني ضيف في البدو له معاني كثيرة له معاني كثيرة ويقول لك مثلا إذا الضيف ما أعطيته مياه بيغرد فيك
3: غرد فيك
2: ها بيغرد فيك سير سير سير سير أخذ وعطى فيها
3: سير عليك مشكلة وبيركب عليك حجة
2: وبيلعب عليك حجة وبتروح للسنة
3: السنة وبتروح خالف أمور
2: خالف أمور
3: حوز
2: وسنة
3: سنة
2: نعم يعني الضيافة عند البدو شيء مهم واحنا ان شاء الله بنتكلم فيها في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تقاريد كان ضيفنا اليوم اعزائي المستمعين في هذه الحلقه الشاعر المعروف الاخ محمد بن حميد بن مالك الحارثي الشاعر كلمنا اليوم عن الضيافه عند البدو نشكره ونتمنى ان شاء الله تكون لقاءاتنا مستمره ان شاء الله محمد واحنا نقدم هذا البرنامج برنامج تقاريد المختص في البدو وعاداتهم
3: جزاكم الله خير هذا برنامج مهم
2: توثيق هذا توثيق
3: للأجيال والناس يسمعون نعم.
2: يسمعون نعم. هذه العادات وهذا التقاليد
3: ما عنده فكرة عن البادية وعن نعم. البدو
2: حين نشكرك محمد ونتمنى الله. إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: برنامج
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ولزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تقاريد
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يؤدي غدا بمشيئة الله تعالى صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى يده الله برقية التهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. إيران وواشنطن تقتربان من اتفاق، ومسؤولون إيرانيون يبحثون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. إسرائيل تكثف غارتها على جنوب لبنان رغم الهدنة. الصحة العالمية تحذر من تفشي خطير لإيبولا في الكونغو. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: خمسة آلاف وأربع وثمان وست سبعمائة وثمانين.
2: أبويا خلي الرجال واللي ياخده ذاك نصيبه المكتوب له يا غزالة.
3: ما أكون غزالة اللي تعرفوها كلكم إذا ما كان المبلغ اللي يقوله غلط. أنتي ما سمعتي إيش يقول وثربين؟ إيش هذي الثربين بعد؟
2: وأنتي إيش يهمش باللي ياخده ها؟ ما دام الرجال ما مقصر معاه في شيء.
3: وانا بعد ما اظن اني انا مقصره معاه في شيء. كل مالي وتجارتي بين يديه. ولا انا مقصره معك يا عبد الخالق؟
1: لا لا لا عمتي لا لا غزاله مطوله معاي ما مقصره. حتى شوفي
2: ابوي شايفه من كثر ما هي مطولة معاك أشوفك على اليومين تروح تفصل ملابس جديدة بدل القصيرات اللي عليك. والله حالة نعم انكم حالة.
3: انت عاقب انك أبا أعرف اسمع انت عاقب انك هذا الكلام اللي تسمعه منها؟
1: والله ما أدري تريدي يعجبني بيعجبني تريدي ما يعجبني ما بيعجبني.
3: زين ما قلت لي كم بتجلسوا في أفريقيا؟
1: إلى يوم يبعثون.
3: ها؟ كأني ما سمعتك. مو قلت إلى يوم يبعثون؟
1: أيوة أقصد لحد ما يبحثوا المستحقات الخاصة بإيجارات المزارع والعقارات اللي عليهم.
3: من هم ذيلي؟
1: الناس اللي مستأجرين من عندنا مالش.
3: إنسان خبرني أنتم من توصلوا هناك بتروحوا طبعا تسكنوا عند خال مخالف صح؟
1: قصدك صابر الذباح؟
3: أي هو
1: أشوف رأي ضاحي تعرفي يعني ما يحب يسكن داخل البيوت من القدران.
3: المهم انه ما يطلب منك تسكن معه في شيء من الغابات.
1: عاقب ما شيء غير الذباح.
3: ولا هذا اياني واياك تسلم رقبتك حاله.
1: ان شاء الله ولا يهمك اطمني انا بروح الحين اكمل اجراءات السفر.
3: اقول عبد الخالق ما خبرتني يعني انت ما قلت لي ايش بتجيب حال غزالتك ذي المره من هدايا؟
1: والله محتار وما اعرف ايش اجيب لك ذي المره.
3: يعني ايش ما ناوي تجيب لي شيء من هناك؟
1: ترى كل شيء عندك صقر ونمر وليث ومهره.
3: ما يضحك سكت احسن لك.

0: شاء الله على مهارتك يا عقيلة، خليتي أخوي مخالف نسخة طبق الأصل من أبوي الله يرحمه.
1: هذه مجرد صورة، أنت لو شفتيها الحقيقة ممكن تصدقين. أهو
0: أتوقع أخواني لما يشوفوه بيغمى عليهم من الفزع.
1: لا لا لا، ما لهذه الدرجة، بس أكيد بيصدقوا ما دام ظهور يحقق اللي يريده.
0: بس أنا حاتم خالف، كل شيء يعتمد عليه، وأخواني ترى ما سهلين.
1: سكتي سكتي، قد دليلة ومتبضعة.
2: ما شاء الله ما شاء الله، إيش كل هذه الملابس يا دليلة؟
3: أنا لولا خوفي إني أعطلكم عن بيوتكم كنت كملت، الحين أريد رأيكم. ها خبروني.
1: بصراحة اختياراتك موفقة. شوفي مهرة، شوفي شوفي، هذه الملابس يليق مكتب المحاماة.
0: ذوقك فعلا رائع يا دليلة، وأكيد أخوي صقر بيعجب بهندامك هذا.
3: بس أنا بعدني ما وافقت يعني إني أشتغل في المكتب.
1: نعم خالو، إيش قلتي؟
3: اللي سمعتي مني
2: دليلة، ترانا تكلمنا وكنتي مقتنعة، إيش اللي غير رأيك؟
3: يعني أنتوا ليش تحسسوني إني لازم أخذ الوظيفة بالغصب وحسب شوركن؟
1: ونحن ممكن نعرف انتي ليش اخذتي نص المحل من الملابس، وانتي اصلا بعدك تفكر في الموافقة على الوظيفة؟
3: بصراحة انا افكر انتظر مخالف يرجع من سفرة وبعدين يصير خير.
1: وبعدين؟
3: وبعدين اطلب منه يعينني في شركته.
2: ايش ايش؟ سمعتيها عقيلة؟
1: ما عليك، ما اظنها تعرف شي عن شركة مخالف.
3: قصدك شركات مخالف، مؤسسة حورية إفريقيا اللي تشرف على كل النشاطات المعروفة وفي كل مجالات الاستثمار اللي ممكن الواحد يتخيلها.
1: شكل أبو نعيم حفظها الدرسين زين، مثل ما طلب منه مخالف.
0: بعدها ما بتزيد علينا، صبري.
3: أحس إن كلامي ما عجبك؟
1: لا لا لا لا لا أبداً، أنت من حقك تقول الكلام اللي أنت تريدي أصلاً.
0: أنا خايفة تفوتي عروض الوظائف الثلاث اللي عرضناها عليك.
3: كيف يعني؟
1: المشكلة أني أنا ما سمعت مخالف طالب موظفين في هذا التوقيت.
3: شكلك طمعت واستعجلت.
0: عموماً نحن ما بنضغط عليها يا عقيلة، خليها تنتظر مثل ما تريد.
1: أنا معاك في اللي تقولي يا مهرة، بس كل هذه الملابس تحت أي بند نحن راح نحطهن بما إنها رفضت الوظيفة في مكتب صقر؟
0: عندها خيارين، يا تدفع قيمتهم من حسابها يا تردهم مؤقتا.
3: لا لا ما بردهم، أنا أفكر أشتغل في مكتب صقر لحد ما يرجع مخالف.
4: أقول أبو نعيم، ما بتغير رايك وتي معني في ذي الشومة؟
5: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
4: بسكاك، مسافر معي عالم الذرة معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوب اللزقه.
5: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
4: أقول أبو نعيم، عاد ما وصيك على مهيرة.
5: تطمن تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
4: أبعد عندي سؤال أحس يختض فوق راسي وما لاقي اللي يواب.
5: إذا احذر لا ينسكب على ملابسك.
4: تشوفوا هدوءكم الحالة، أذي الرال النحوي ويتضحك بعده، ما راكب عليك.
5: حسنا خلصني وقل سؤالك.
4: أقول أبو نعيم، شفتك تكلم حرمة أول ما دخلني المطار، ويه ما غريب علي، من أذي تكون؟ أقول لك
5: تلك طليقة ليث.
4: يوا رب الله سبحانه، وهيش تبابه الحرمة؟
5: ستعرف فيما بعد، هيا تحرك تحرك.
4: زين يلا يلا بنتحرك، لكن ها وتنسى وصيتي لك اللي قلت لك عليه على مهيرة.
5: والله لا أدري من منكم اللي ساق الآن، أنت أم غزالة؟ تحرك.
6: تكلمني كل يوم، كل يوم تكلمني مثل ما قلت لك.
7: قلت ليش؟ إن شاء الله إن شاء الله.
6: واسمعني اسمعني زين، إذا في الطيارة صادف وطلعت جالسة جنبك وحدة في الكرسي، ها تصرف
7: كيف؟ أنا أتصرف كيف؟ أطردهم الطيارة؟
6: حط العم أبو نعيم بينكم. إيه محرم؟
7: ليش يعني هو أبو نعيم مسافر معانا؟
6: ما أعرف، أنا ما أعرف، بس أنت تصرف تصرف مثل ما قلت لك.
7: إن شاء الله إن شاء الله. هذا كنا حد يناديني، ضاحي يناديني كنا.
6: ها؟ أنا ما سمعت حد يناديك. عبد الخالق تعال، انت هين رايح؟ صبر اسمع، ما
7: يلا يلا يلا، مع السلامة مع السلامة، خلي بالك من الصغيرين.
6: تعال اقول لك تعال، اللي بعدني ما خلص كلامي كله. مستعجل مستعجل مستعجل.
8: ما اخفيك يا مخالف اني ما مطمئنة.
9: اتوقع لو سمعك تقولي هذا الكلام كان بيعلق على كلامك.
10: ذكري يا نصر ان الانسان اللي ما عنده شيء يخسره ما يخاف.
8: بس انا اخاف اخسرهم، ذلك مهما كان اولادي.
10: حاسفي والله اني حاسفي، حملت فيهم وربيتيهم وتحملت جنونهم كل ذيك السنوات، لكن بعدني اقول لك انا خليت لك اللي ما ممكن تخسريه في يوم من الايام.
9: متاكد يا الغاليه اني بكون عند حسن ظنك وظنه.
8: يا ترى خليل بيقدر؟ بيقدر عليهم وبيخليهم يصدقون؟
9: هم بيصدقوا لأنهم يريدوا يصدقوا، وعاد أنا بكمل الباقي.
10: بتصدقي لو قلت لك إن ولد نمر لأن ولد عندنا اليوم بيكون خليفتي؟
8: بيكون خليفتك في إيش بالضبط؟
10: في كل شيء تعرفين عنه.
8: في الشطارة مثلا؟
10: ومن يدري؟ يمكن يكون في العيارة والمكر والدهاء.
8: ثقته في خليل ما لها حدود أبدا، والحد اليوم ما أعرف لها سبب.
9: وأمي حورية الله يرحمها كانت تقول مثل كلامك هذا لما كانت سمعه يتكلم عني بنفس هذه الطريقة.
8: طيب علشان أنا أطمئن خلينا نعرف إيش يدور بين خليل وبينهم.
9: معنى كلامك هذا إنك جبتي شنطة معك.
8: الحين تأكد إنك طالع مثل أبوك مطلوب في العيارة.
9: إذن يلا عشان ما يفوتنا شيء.
7: ها إيش رأيك؟ أظن هذا الأكل اللي طلبته لك عمرك ما ذقت مثله في بيت أبوك. ها؟
11: أصلاً أبوي لو شاف هذا الأكل قدامه أظني بياكله، ومن يخلص بياكلني معه.
7: ظريف ظريف ما شاء الله عليك.
11: الله يظرفك يا عمي الله يظرفك. تريد الصراحة؟
7: وما أريد أسمع غيرها من براطمك هذه.
11: أنا الحقيقة يعني ما توقعت هذا الكرم منك بالصراحة. صدق أنا على بالي إن هذا الأول أكل مال بلاستيك من كل شيء بريال.
7: ظريف قال لك. لا لا لا لا، هذا طبق باستا الأنجل هير مع صوص الأمتريشانة. أظني ما سمعت من الاسم من قبل.
11: قول والله.
7: وأظنك تأكدت إن هذه وجبة فاخرة. يلا بي الحين، يلا عافية، اشرب عصيرك الطبيعي الطازج.
11: شكله يذكرني بشيء صراحة.
7: عظم.
11: وأنت كذلك يا عمي، نوبة نفس الشيء مع أني ما سمعتك.
7: لا لا أبدا أبدا، كنت أقول لك هذا عصير اسمه لايف جوس، مصنوع من مواد عضوية 100%. لحظات خليل، أيوة هات اللي عندك.
12: أنا تأكدت إن مخالف غابت عينه، أقصد سافر مع ضاحي وعبد الخالق.
7: إيش؟ أنت متأكد يا نمر من هالكلام؟
12: متأكد. واصبر صبر، ليث معي على الخط وبيطمنك.
7: ها ليث؟
12: اطمن، سافر وإن شاء الله بلا رجعة.
7: وأنت كيف عرفت؟
12: طليقتي الثانية كما تعرف تشتغل في المطار.
7: ها؟ طليقتك الثانية عقب كديناها العافية.
12: إيه، هي خبرتني إنها شافتهم في صالة المسافرين.
13: وحشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
8: تحدق بصرك بشكل آثر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد لاجينية.
9: اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. لازلنا مستمرين نتحدث عن المد والجزر في سواحل النورماندي، هذا المد والجزر العجيب اللي يصل الى 10 كيلومتر او 12 كيلومتر او 15 كيلومتر، والذي يتحول الى مناطق بيئية غنية جدا. فمناطق المد والجزر غنية جدا بالتنوع، غنية جدا بالاختلاف بين الماء واليابسة. فعند الجزر تنكشف مساحات من الطين والرمل، فتأتي الطيور لتتغذى على الديدان والرخويات والقشريات اللي موجودة. وعند المد تعود الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة. هذه الدورة المهمة جدا تجعل الساحل مطعم طبيعي. الساحل هذا تحول إلى مطعم طبيعي للكائنات البحرية أثناء المد، وللكائنات التي تعيش على اليابسة أثناء الجزر، خصوصا للطيور المهاجرة. فمحطة مهمة جدا. ومن هم البيئات الساحلية في النورماندي المراعي الملحية، وهذه المراعي هي مناطق نباتية تتحمل الملوحة والغمر المؤقت. هذه النباتات ليست عشوائية، تثبت الرواسب، تخفف طاقة الأمواج، وتخزن الكربون، وتوفر موائل لكائنات دقيقة وطيور وأسماك صغيرة. ومن النباتات التي ترتبط بالمراعي الملحية في أوروبا أنواع من جنس ساليكورونيا، وأيضا يعني عدة أنواع تتحمل هذه الملوحة، وتتحمل يعني مثل أشجار القرم مثلا أو شجيرات القرم التي تتحمل تفاصيل معينة من الملوحة. هذه الأنواع أيضا أنواع نباتية أخرى لها قدرات لكي تتعامل مع مستوى الملوحة اللي يرتفع وينخفض في فترات المد والجزر. هي طبعا نباتات، هذه النباتات التي تعيش في النورماندي الفرنسية نباتات عصارية تتحمل الملوحة، كما توجد أيضا نباتات أخرى حسب الغمر وحسب الملوحة. سبحان الله، كل بيئة جغرافية، كل بيئة معينة لها كائنات حية تستطيع أن تتعامل معها، وهذه الكائنات الحية موجودة في هذه البيئات حتى تقوم بدور مهم جدا. إذا فقدت تنتهي هذه البيئة وتنهار النظم البيئية الموجودة في هذا المكان. لذلك يظهر هنا مصطلح بيئي مهم جدا، الفرجايل إيكوسيستم، الأنظمة البيئية الهشة. الأنظمة البيئية الهشة هي الأنظمة التي لا تتحمل الصدمات البيئية أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث البشرية التي تحدث في هذا الموقع فتنهار تماما. هذه المناطق الهشة اللي طولها 10 كيلو ولا 7 كيلو، هذه مناطق هشة إذا حدثت فيها أنشطة بشرية كثيرة قد تفقد السلسلة الغذائية مالتها وتنهار تماما. لذلك المحافظة عليها في المد والجزر وعدم الاعتداء على هذه المواقع يساهم في الحفاظ على الكائنات الحية التي تعتمد على هذا المكان. هذا المكان أصبح الهابيتات أو المنزل أو المسكن لكائنات حية مختلفة. عندما يتدمر هذه الكائنات الحية لا تجد لها مكان في موقع آخر، تموت وتنتهي وتنقرض تماما. ليش مثلا في حد يقول لك ليش ما تروح للبحر؟ ما تقدر تعيش في البحر لأنها لا تمتلك القوة الكافية حتى تتأقلم مع البحر ولا تجد المنزل المناسب لها في البحر. وأيضا في هذه المرحلة إذا انتقل الكائن الحي من مسكنه إلى مسكن جديد قد لا ينقرض. صحيح ندخل في مفهوم بيئة آخر يسمى البقالة الأصلح. الآن إذا هذا الكائن الحي خسر بيئته ووصل إلى بيئة أخرى، إذا استطاع أن يتكيف، أن يتأقلم، أن يجد قوته، أن يجد مكان يستقر فيه، بيئة جديدة، منزل جديد، هابيتات جديد، مسكن جديد، ويشكل الإيكولوجيكال نيش أو البعد البيئي الطبيعي للكائن الحي، المكان اللي يقدر يعيش فيه، يتغذى فيه، يتكاثر فيه، يحصل على غذائه فيه، نسبة أمان مرتفعة لاستمرار دورة حياته لأعداد معينة، هذا يتكيف خلاص، هذا ما ينقرض. لكن الغالب إذا كانت الأنظمة البيئية هشة فهذه الأنواع لا تستطيع أن تتكيف في مواقع أخرى لم تعتاد عليها لا هي ولا أجدادها منذ ملايين السنوات وهي تعيش في هذه المنظومة. الآن لا يمكن أن تنقل شجرة من الأشجار الاستوائية وتزرعها في الصحراء وتنتظر أنها تنمو وتزدهر، لا يمكن أن تأتي بأشجار من الغابات الباردة وتزرعها في الغابات الاستوائية أو العكس من الغابات الاستوائية وتزرعها في الغابات الباردة، لا يمكن. الغالب أنها لن تستطيع أن تتكيف، وإذا تكيفت قد تسبب أضرار بيئية كبيرة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. على المستوى الشخصي، فقد أعجبني كثيرا ما حكاه بالأمس التاجر السرافي الذي جمع أغرب أنواع الصخور والحجارة من رحلاته. لكنه الليلة يجلس بيننا، ليس معه أي من هذه الحجارة. ذهبت الأشياء النادرة وتبقى الحكاية.
1: كم في رحلاتنا من غرائب، نحن رجال البحر، الإبحار والاكتشاف والمغامرة والقتال أيضا، كله من أجل البحث عن الرزق.
2: كما أتمنى أن أحكي لكم الليلة عن عجائب ما قابلت في عملي فوق البحر.
0: أظن أن أمامنا عددا محدودا من الحكايات التي نسمعها، وقد تجولنا فوق البحار ووصلنا إلى الجزر، ونحن قابعون هنا في مكاننا.
2: أيها النوخذة بزرك بن شهريار، الطبيعة تلتحم مع بعضها، وأغرب ما في حكايتي هو تعدد الأشكال والألوان.
0: كم أشتاق إلى رحلة صديقنا موردانشا، وهو كما تعلمون أحد نواخذة بلاد الفلفل، وعمره الآن 70 سنة، أليس كذلك أيها النوخذة؟
3: نعم نعم صحيح، وهو عمر مكن لي مشاهدات عجيبة في رحلات متعددة تبدأ بمنطقة اسمها البجع.
2: علينا أن نبدأ بالبجع، تلك المنطقة المليئة بالعيون، عيون الماء التي تخرج من أعماق الأرض. ياه، ما أغرب تلك العيون.
4: ألم تر كيف تخضر العين كلما اطلعنا عليها؟ يقول النوخذة موردانشا إن ملكا من الملوك المقاربة لهذه النواحي غزا القرية لأجل هذا الحجر، لكنه لم يجرؤ، لأن من يقترب من العين ليأخذها يصيبه سوء.
5: هذه عين غزيرة الإنتاج، عليها حجر من زبرجد عظيم يحمله 4 رجال من ذهب.
4: ما أروع هذا الأمر، أن تتحول إلى ذهب،
6: حتى إذا لمسك شخص آخر صار من الذهب، وهكذا.
5: ماذا أستفيد من نفسي لو صار جسدي بأكمله كتلة من الذهب؟
6: لا شيء. يعني هذا أن الإنسان أغلى من الذهب ومن الأحجار الكريمة.
4: إنها لعنة اللمس، كلما لمسنا شيئا صار ذهبا، وهنا نفقد أغلى ما في الكون، الحياة نفسها.
6: من الأفضل مغادرة هذا المكان، وأن نحذر الآخرين من القدوم إلى هنا حتى لا يزداد وزن الذهب في العالم.
5: انظر هذا الزميل، انظر، غشي عينه بريق الذهب.
7: أحب هذا البريق، إنه يسحر عيني ويأخذ عقلي معه.
8: انتبه، احذر،
9: ابتعد، لا تلمس هذا الذهب الملعون.
8: خسارة، لم يسمع تحذيرك ولم يأخذ الأمر محمل الجد.
10: فلنهرب فلنهرب.
2: في جزيرة أخرى بعيدة لم يصل إليها أحد من البحارة، ولم تجرؤ المراكب على الاقتراب منها، اختبأنا وقتا طويلا. كان يجب أن نختفي طيلة الليل ونظهر فقط في النهار.
4: الطائر حاكم هذه الجزيرة يفقد بصره في النهار بسبب أنه انطلق نحو الشمس يحاول الوصول إليها فاحترقت أجنحته.
6: في الليل يعود إليه بصره، لكنه لا يستطيع الطيران فيبدو عاجزا.
4: وفي النهار يفقد بصره وتعود إليه جناحاه، فإذا طار اصطدم بالسحاب ووقع.
5: وقف الطائر الضرير أمام الشمس التي لم يعد يستطيع رؤيتها، وراح يتوسل إليها أن تعيد إليه البصر.
6: حكمت عليه الشمس أن يخرج إلى الشاطئ وأن يحتمل ما يحدث له.
4: وطوال 14 يوماً توقفت الريح تماما وتصلب الطائر الضرير في مكانه.
6: كل شيء ثابت لا يتحرك،
4: لا أمواج
8: ولا عواصف
4: ولا حيتان في البحر
6: ولا دوران للشمس، لا ليل ولا نهار.
2: ولم يحتمل الطائر الضرير الاختبار وخرج من الامتحان فاشلا، وسرعان ما اجتاحت العواصف المكان فأخذت معها الطائرة إلى حيث لا مكان.
6: لا أحد يعرف أين يعيش هذا الطائر الضرير، هل هو ميت أم على قيد الحياة؟
2: كان على هذا الطير أن يرضى بما كتب له وأن لا يتمرد على مصيره. أتصور أن هذا الطائر الضرير قد آل مصيره إلى مثل الجزيرة التي نوجد بها الآن، فهي أنسب الأماكن بالنسبة لطائر ضرير لا يحتاج كثيرا إلى الضوء، ويتساوى الليل والنهار. ولكن
6: ما أجمله هذا الطاووس!
2: إنه ليس طاووسا، هو أشبه به. الطاووس طائر ملون تتعدد ألوان ريشه، أحمر، أبيض، أخضر، أزرق.
6: لكن
2: الطاووس عادة ما تخلو ساقاه من الريش أو الزغب، وهذا ما يعيبه.
4: إذن نحن في جزيرة من جزائر الوقواق، أليس كذلك أيها النوخذ مردنشاء؟
2: بلى، وهذا الطائر ملون بحمرة وبياض وخضرة وزرقة على لون الشقراق وفي قد الحمام الكبار.
6: هذا الطائر اسمه سمندل، إذا دخل إلى مكان يحترق فإن الحرائق لا تمسه بأي أذى،
5: رغم أن الريش قابل للاشتعال.
6: هذا السمندل يظل أياما لا يأكل شيئا سوى التراب،
5: شيء مقزز.
6: إنه يفعل كل ما هو ضد جماله الطبيعي، إذ يمكث أياما لا يطعم إلا التراب.
4: غريب فعلا أمر هذا الطائر.
6: مكتوب على السمندل ألا يشرب الماء أثناء فترة حضنه للبيض حتى يفقس.
5: يبدو أنه يحب صغاره جدا.
6: وهل تسمي هذا حبا؟ أنت لا تعرف أن السمندل يترك فراخه الصغيرة عندما تخرج ولا يدنو منها أياما؟
2: نعم نعم، وسرعان ما يطوف بالفراخ الذباب والبق إلى أن يخرج ريشهم.
5: صرنا نحب الطيور الغريبة مثل ما يفعل النوخذة.
4: وصارت الطيور صديقة لنا، تطير أسرابها فوق مركبنا وتتزاحم فوق الصار العالي.
5: تطير بعض الطيور فوق سطح الماء تبحث عن طعامها وتنتقي الحيتان كي تأكل.
6: أشهد أن قصص حب نشأت بين الحيتان وبعض الطيور،
4: وتولدت قصص حب بين الطيور والحيتان،
5: وبمرور الوقت حدث تبادل بين الطرفين. الحيتان تعلمت الطيران من خلال زعانفها، أما الطيور فقد بدأت تغوص في البحر.
2: حدثني من أثق فيه أن في بحر الصنف جزيرة إذا وقعت السرطانات إلى أرضها صارت حجارة، وهو حجر معروف يجلب إلى العراق وسائر الدنيا، وهو من الأدوية في جلاء البياض من العين، والصيادلة يسمونه السرطان النهري.
4: أما أنا أيها النوخذة فقد رأيت شجر اللبان.
5: هذا هو الكندر، لقد كنا معا في تلك المركب.
4: رأينا شجر اللبان نابتاً في أودية ومسايل المياه.
5: كيف أحصل على بذر هذه الشجرة أيها الرجل؟
6: شجر اللبان لا بذر له، وهو كما ترى على قدر واحد منذ كان.
4: هل تعني أن أربابه لا يعرفونه إلا على صورة واحدة؟
6: نعم أيها البحار، ومع ذلك انظر إليه، إنه يتفاضل في الحسن.
5: لم أرى مثيلا له في أي مكان آخر مع كل أسفاري إلى البحار البعيدة والجزر الغريبة.
6: شجر اللبان لا يوجد منه في الأرض إلا من حد حاسك في نحو 50 فرسخا.
2: هذا ما سمعنا عنه، والله أعلم.
11: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
1: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية ليتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعين الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
1: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة جيدة فأنت تحدث فرقا في حياة الآخرين.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم مجددا، وهذه تحية فريق العمل في الإعداد طماطر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وأرق التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
1: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
2: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
1: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع، لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقه بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
5: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحيي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل، أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا، لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم، ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعاً أجمل نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا. نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا، وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
2: فعلا الآن الشباب يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل، أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
4: صحيح،
2: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل والمجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية، الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نعتبره قدوة؟
4: سؤال مهم جدا جدا، انه الان مثل ما نشوف احنا وسائل التواصل الاجتماعي، احنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي لانه العالم الرقمي عالم متسع.
2: نعم.
4: في منصات الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي او الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وايضا الالعاب لها دور، لانه في تواصل عن طريق الالعاب، الالعاب لم تعد مجرد لعبه عاديه، هي فيها تواصل حي وصوره وتاثير وتاثر مع الشخص الذي يقوم ابنائنا او المراهقين او حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم، انا ما اقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالاضافه الى منصات التواصل الاجتماعي واي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي. فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أؤكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة، رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني والمؤثر في جانب فكري معين والمؤثر في الجانب السياسي موجودين. القدوات الرائعة والجميلة والعميقة موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. إحنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية، القدوات الطالحة وليست الصالحة، لأنه هذه هنا خطورتها، وهي في تسارع أيضا شديد. يعني هناك مد، مثل ما نقول مد مد مد عميق، في القدوات الصالحة تظهر والقدوات أيضا الطالحة تظهر. فما تأثير هذه القدوات الطالحة على أبنائنا؟ أول تأثير يا فاطمة هو تأثير على الهوية. ولما أقول الهوية نقصد، في ناس تسألهم إيش ما هي الهوية، ما يقدر يجاوب. الهوية يعني من أنا بأبسط صورة، قيمي، اتجاهاتي، سماتي الشخصية، سماتي الجسدية، حتى لأنه حتى المؤثرين صاروا يأثروا على الذات الجسدية للناس، أيضا عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق خلينا نقول، من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
2: تفاصيل يومهم.
4: للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا نعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذه المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها؟ وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
1: أسلوب حياة. ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير، وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يجرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينجرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم، وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد، هم ما محتاجينه، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية، لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش؟ ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار. بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي هي على رأسها الأسرة. إيش الوعي الأسري؟ الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم منذ نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا على اهتماماته، على يا أخي قيمه، لأنه إحنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. صحيح. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذا كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي قاعد يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه الطفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب يأخذوا راحتهم، أو الأم تأخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه اعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. اما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو احنا نفترض انه احنا ربينا صح، وانه احنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة.
2: نعم.
4: ممكن يبحث عن
2: راح
4: قدوة،
2: راح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أظفاره مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
4: المفترض أنه بعد هذا إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول، يعني احنا ما نريد نحلق في عوالم
2: وردية.
4: نظل نقول انه المراهق يمر ايضا بصراعات، ويمر احنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقف مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية رح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقف هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين؟ ولما أقول حقيقيين يعني يعرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع، مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
2: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائنا هذا هو المؤثر الحقيقي وهذا الشخص فعلاً قدوة ويستحق المتابعة؟
4: سؤال جدا مهم فاطمة. أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا. إذا أنا جالس أبني مصدرة قيم، لأنه أنت عشان تحكم على شيء صح أو خطأ، أو هذا السلوك اللي بسوي صح أو خطأ، أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصدرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصدرة قيم. هذه المصدرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مصدرة قيم. هذه المصدرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة، وأنا معلمتنا أنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية، وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني قيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلة القيم وهي اللي توجهني، وعندي مسطرة القيم الأساسية اللي أنا أساساً البوصلة هذه ماشي على هذه المسطرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلاً شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال ما القيمة المضافة إلي كمعيار؟ صحيح. ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساساً تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلاً جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، إنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي، احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
3: وفي رسالة
4: بالعكس، يعني وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مسطرة عند أبنائي، مسطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجي بين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المسطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة، البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح له حياته الخاصة، فتظل مسطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
3: ثابت
4: وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
6: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسياً واجتماعياً.
7: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضاً نوع من المقارنات المستمرة.
4: نعم.
7: اللي مثلاً قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلاً فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلاً أني أوفرها لنفسي.
4: صحيح.
7: رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضاً على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلاً هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلاً بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضاً الوالدين أيضاً في المهمة يغيروا هذه الفكرة لأطفالهم عشان ما يتأثروا بتأثير سلبي؟
4: صحيح، وهذه نقطة جداً مهمة، يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين، أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية، لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، إنه
3: نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلتي وعد يؤثر على تقديرهم لذاتهم، لأنه دائما يحس نفسه أنه متأخر، دائما أنه في شيء أنا أفتقده، لأنه مهما بذلنا تظل الحياة الواقعية حياة واقعية، فيها إخفاقات، فيها نجاحات، فيها فقر، فيها غنى، فيها الصالح، فيها تعب، فيها كدح. تقديره لذاته ينخفض. التقدير الذات المنخفض يجعل هذا الشاب أو هذا المراهق يحس بالغضب الداخلي تجاه نفسه واتجاه المجتمع، ممكن يشكل عدوانية حتى اتجاه أمه وأبوه واتجاه المجتمع اتجاه الحكومة، إنه إحنا ما قادرين نعيش، إحنا ما عايشين، إحنا عندنا كذا، إحنا نعيش في عوز مالي، إحنا وإحنا وإحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن، للوالدين، أن أشكر لي ولوالديك. هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لأنه هو غير راضي. غير راضي لماذا؟ لأنه تقديره لذاته وتقديره للمجتمع وتقديره لما أقول لذاته أنا أقصد الذات الشخصية والذات حتى المجتمعية. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكأس، لأنه للأسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الوردية اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك أصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومة، تشير تشير تشير بسبب هذا التأثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لأنه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حالة غضب وحالة يعني عدم رضا وحالة قلق وتوتر دائم، أنه أنا متى بوصل، أنا كيف ممكن أوصل لكذا. فهو دائما في صراع داخلي، هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب. ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقة؟ صحيح. في زمن الرفاهية الرقمية هذا الاكتئاب ممكن يؤدي إلى عزلة اجتماعية، ينعزل عن أمه وأبوه. تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لأنه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء، ينزل المشهور الفلاني ستوري معين وأنا ما شفته، يتابعوا أكثر من شخص، فدائما في حالة لهاث. هذا حالة اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لأنه اللهاث هذا يسبب قلق، والقلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight. هذا اللي قاس يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
2: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
3: صحيح.
2: ترى كل النماذج نماذج مثالية، نماذج ناجحة.
3: نعم.
2: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك. صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
3: مثالية مزيفة، احنا
2: مثالية مزيفة للأسف. لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
3: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال متابعة الكابلز الأزواج.
2: نعم.
3: اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا.
2: نعم.
3: كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، رايح المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور.
2: نعم.
3: فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية. يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها، ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسفرك. لا والله إذا ما سفرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة وتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين سلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول، ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن، ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي يعني يسأل عنه يوم القيامة، إنزين يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. هو الآن عندي رسالة، عندي رسالة سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته، أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي، وإن ففي هدف من عرض الجانب الأسري لأنه هذا مجاله، وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر، لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. إحنا الآن يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة بدأت تظهر اسمها تعفن الدماغ. لا. تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد، لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظاهر في المدرسة وظاهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
2: على تعود الأشياء السريعة والقصيرة.
3: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة. للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية، وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف، لأنه المهارات العقلية مثل العضلة، إذا ما تم تدريبها تضعف. ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي، المهارات الاجتماعية الضعيفة بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان لكن أيضا على الهواتف. صحيح. يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
6: أسلوب حياة،
7: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
3: نعم، يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وعلى وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني، يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة صح لها حضور رقمي، لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياتها، وتعرض أيضا الإخفاقات، وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مسطرة قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل، على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا، ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة. لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها، في لبسها، في نمط حياتها.

0: اجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
1: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال، الشباب، المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذا تكون عندهم
2: صحيح.
1: مشكلة
2: يعني مسؤولين وبالغين في المجتمع
1: بالضبط.
2: موظفين وآباء وأمهات
1: نعم. بالضبط.
2: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم
1: نعم.
2: المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة
1: نعم.
2: هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية، تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها القدرات العليا. مثل إيش القدرات العليا؟ اللي هي قدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما نقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة، لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وانت عشان تحل المشكله لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، يعني عندك العقليه التحليليه لحل المشكله. بعد ذلك تستطيع ان تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحله الاخيره انك تتخذ قرار انه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. اذا هذه المهارات اساسا ضعيفه واضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم اعجاب احصل على السوشيال ميديا. للاسف
1: مقياس النجاح،
2: مقياس النجاح مش النجاح اتخاذ القرار. يعني انا مثلا انا اعطيك مثال اقرب لك. واحده تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها
1: نعم.
2: بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جاب الخيارات؟ جهدنهم من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء او اقران موجودين يعني وانا اتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات، وين افضل، وين تشوفه احسن، فاللي يحصل اكثر لايكات او تصويت اعلى هي بتتخذ القرار. إذا هل أنت اتخذت القرار على أساس
1: شخصيتك،
2: ألوانك المفضلة، اللي يناسبك، اللي يناسب ثقافتك، اللي يناسب أسرتك وأسرة زوجك، اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على أساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين مثل عماني، بدل ما تتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات
1: نعم.
2: فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات. للأسف هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من الترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي، وأحيانا في بعض الـ البنات أو الأولاد الحسابات عامة، فينزل للجمهور يقول لهم انا اريد اتزوج، بايش تنصحوني؟ هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ انت ليش تشاور الناس؟

0: انت هذا قرار شخصي، انت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني او امرهم شورى بينهم، بس ما بهذه الطريقه اللي هي المشتته والطريقه العلنيه. انا اشاور دائما في حتى في الاسلام مبدا الشورى، تشاور ذوي الحنكه،
1: نعم،
0: تشاور ذوي الحكمه، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك واخلاقك.
1: صحيح.
0: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجوده والشورى مبدا اسلامي، بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الان في طريقه اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي، وللاسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا، وهنا تبدا الهويه المزيفه اللي تحدثنا عنها في بدايه الحلقه.
1: نعم.
0: وتبدا انه يصير عنده اغتراب في الهويه، انا من ما صرت اعرف نفسي من. تتخيلي يعني بالضبط اشبه يعني عشان بس نقرب الصوره، تخيل انه انت عندك رجل آلي كل قطعه من مكان. للأسف احنا صرنا كذا نتعامل مع انفسنا كبشر، مع انه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر لنا احترامنا ولنا حضورنا، وجاي على هذه الدنيا اضيف شيء، ما جاي اقلد ولا اكون مجموعة انسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه، انت لو الان شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وانفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما
1: يحدث
0: للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ لماذا؟ أنت الله خلقك مميز. فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس، أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
1: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات. في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع.
0: صحيح.
1: وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود.
0: صحيح.
1: وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت. فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم، كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
0: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضنة التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام. والإعلام محضن تربوي مهم، لأنه هو أيضا يؤثر، الإعلام إحنا نقول الحقيقي أو الإعلام الواقعي. كيف يتم ذلك؟ بطريقتين. ما ممكن نمنع، لكن ما في جسر إلا جسر الحوار. إحنا ما ممكن حتى الحين أطفالنا في البيت نجبرهم على شيء إلا عن طريق الحوار والنقاش والإقناع حسب المستوى العقلي والعمري لأبنائنا. فنحاور الطفل ونحاور الشاب ونحاور المراهق ونحاور حتى البالغ بطريقة تتناسب مع شخصية هذا الإنسان، لأنه المنع يولد العناد ويولد أيضا أنه أنا أمارس هذه الممارسات بعيد عن الأم أو الأب أو المعلم أو حتى الجهة اللي جالسة ضد اتجاهاتي وضد رغباتي. فالحوار، بناء جسور الحوار. ولما أتكلم عن الحوار أقول الحوار الآمن، نحط تحته خط، لأنه إذا كان ما أشعر بالأمان أثناء الحوار أنا كشاب أو كمراهق أو كطفل، إذن هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الآيباد أو اللابتوب عن أبنائنا، نسحبهم هم من على الأجهزة. كيف؟ نقضي معهم أوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الأنشطة المجتمعية سواء أعمال تطوعية أو حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا أخي يتعلموا دورات في أنشطة، دائما نملأ وقت فراغ أبنائنا. ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوة الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
2: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة، قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك أن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن أؤكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة.
1: نعم.
2: حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا قوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكراً جزيلاً. أحسنتم.
3: في الختام مستمعينا نقول لكم كلما كان الإنسان أكثر رقياً بذاته كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصاً على قيمة الوقت وكيف يقضيه، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
4: أسلوب حياة.
3: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بنت سالم الوهابي في الإعداد،
3: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
3: إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: بيت الدمية
2: هنري كابسن.

0: يعتبر هنري كابسن الذي عاش ما بين عامي 1828 و1906 أبا للمسرح الواقعي الحديث، وينحاز في مسرحياته وسيرته العملية إلى دراسة وطرح واقع الحياة المعاصرة، وله تأثير مباشر في الدراما العالمية، خصوصا في مسرحياته أعمدة المجتمع، الأشباح، ومسرحية عدو الشعب وبيت الدمية.
1: وقد جمع إبسن في هذه المسرحيات البناء الدرامي والجرأة على اختيار الموضوع، ونجد في مسرحه ذلك الإحساس العميق بالفرد من حيث كفاحه في سبيل الصفاء والتحرر الروحي، وهو يناهض كل ما من شأنه أن يخنق سعادة الحياة، وهو لا يكتفي بمناهضة العادات والتقاليد البالية، بل يتخطاها إلى نقد الأفكار التي تشوه الإنسان كالتكبر والتعصب والأنانية والتباهي بالمنصب والمال.
0: يلتزم في معظم أعماله بوحدة الزمان والمكان والموضوع، فأغلب مسرحياته لا يتجاوز زمنها اليومين، ونطاق المكان لا يتعدى غرفة أو حديقة، والأحداث تميل إلى التركيز غالباً. والعرض المسرحي عند إبسن مبني على العقدة والمناقشة، ولا بد من مناقشة المشكلة التي تتناولها المسرحية، والمتلقي لا يذهب إلى المسرح من أجل التسلية، وإنما من أجل المتعة الذهنية، وليشاهد مشاكله معروضة أمامه، وليشاهد نفسه على المسرح ويناقش هذه المشاكل.
1: ومسرحية بيت الدمية تتفوق على معظم مسرحياته الاجتماعية، فقد بلغ فيها أسلوبه الخاص قمة النضوج، وهي تمثل وحدة عضوية تتشابك فيها الأجزاء تشابكاً وثيقاً، وتقودنا كل مرحلة فيها إلى التي تليها في يسر منطقي. وفي مسرحية بيت الدمية أظهر الكاتب موقع الحقيقة والزيف في الزواج، وركز الكاتب فيها على الحيوية الإنسانية في شخصية الزوجة نورة، والتي يجب أن لا تقمع من قبل آراء المجتمع التقليدي.
0: لقد مات الكاتب في مطلع القرن العشرين، ولم يعد أحد ينادي الآن بحرية المرأة ومساواتها بالرجل في أوروبا، ولكن إبسن نادى بذلك في مسرحيته بيت الدمية عام 1879، فأثار زوبعة وثورة في أوروبا، وجعل من نفسه مصدرا للنقد والتجريح عندما جعل نورا تترك بيت زوجها وتصفق الباب خلفها. تلك الصفقة قد اهتزت لها أوروبا آنذاك.
1: شخصية المسرحية: هيملر،
0: محام ومرشح ليكون مدير بنك.
1: نورا،
0: زوجته، جميلة وتحب الحياة وإنفاق النقود.
1: الدكتور رانك،
0: كبير السن، صديق الأسرة ويحب نورا وهو مريض.
1: مدام ليند،
0: صديقة نورا وكانت غائبة عن المدينة.
1: كروغشتاد،
0: محام وموظف في البنك.
1: آن،
0: مربية أطفال.
1: هيلين،
0: الخادمة. المشاهد كلها تجري في صالة استقبال يظهر من تأثيثها أنها تعبر عن الذوق السليم. في المؤخرة وفي جهة اليمين باب يؤدي إلى الصالة الخارجية، وإلى اليسار باب يؤدي إلى مكتب هيملر، وفي منتصف الحائط الأيسر باب، وهناك بيانو ومنضدة، والجدران مزينة بصور. تدخل الزوجة نورا من الخارج حاملة عددا من الهدايا، وبينها شجرة عيد الميلاد الذي اقترب، وهي تغني مرحة، ويخرج هيملر من مكتبه على صوت الغناء.
2: أهذه بلبلتي الصغيرة التي تغرد؟
3: نعم.
2: ومتى عادت بلبلتي؟
3: لقد عادت الآن. ها، انظر ماذا اشتريت، ما رأيك؟
2: كل هذه الأشياء، هل عادت بلبلتي إلى الإسراف مرة أخرى؟
3: نعم يا عزيزي، أعتقد أننا نستطيع أن نتمادى قليلا في الإنفاق.
2: ولكننا لا نستطيع تبذير المال، أنت تعلمين ذلك.
3: لكنك سوف تنال الكثير من المال، هل نسيت أنك قد صرت مديرا للبنك؟ وسوف تنال مرتبا ضخما يا زوجي العزيز.
2: نعم نعم، ولكن في أول العام الجديد لابد أن تمر 3 أشهر قبل أن أقبض أول مرتب.
3: نستطيع أن نقترض إذن إلى أن يصرف مرتبك.
2: هذه سذاجة. لنفرض أنني اقترضت اليوم 50 جنيها ثم صرفته كله في عيد الميلاد، ثم حدث ليلة رأس السنة أن سقط لوح من السقف على دماغي فمت، ماذا يحدث عندئذ؟
3: لا تقل هذا الكلام أرجوك، إذا حدث لك شيء فلا أبالي عندها بأي مال.
2: صحيح صحيح، ولكن ماذا يكون شأن أصحاب الديون؟
3: ومن يبالي بأمرهم في مثل هذه الظروف؟
2: هذا المنطق غير صحيح، منذ الآن لا ديون أبدا، لقد كافحنا حتى وصلنا وسرنا في درب السلامة، وسوف نواصل السير في هذه الطريق
3: كما تريد. إذن
2: لا يجوز لك أن تكتئبي يا بلبلة الجميلة.

0: وتريه نورا ماذا اشترت لأولادها وللمربية والخادمة، وبأنها قد اشترت له هدية، لكن لن تسمح له بفتحها قبل حلول يوم العيد. وحين يسألها عن الهدية التي تود أن يشتريها له، تطلب منه نورا مالاً، وبأنها ستعلق هذا المال في شجرة عيد الميلاد، فيعود وينعتها بأنها مبذرة وبأنها تشبه والدها.
1: أنت كأبيك تماماً، لا تضيق بك الحيلة لابتزاز المال مني، ولا يكاد المال يصل إليك حتى يذوب تماماً، وإذا بك حائرة لا تدرين أين ذهب المال. لا يسعني إلا أن أخذك على علاتك في هذه مسألة تجري في الدم.
2: ليتني ورثت الكثير من الصفات عن أبي.
1: وأنا لا أريدك إلا كما أنت، بلبلتي. نعم، بلبلتي الصغيرة.
3: ويقرع الباب ويكون الزائر الدكتور رانك صديق الأسرة، فيذهب معه هيملر إلى المكتب. تحضر في الوقت نفسه امرأة تدعى ليند، وهي صديقة قديمة ومحبة لنورا منذ أيام المدرسة، وقد غابت عن البلدة 8 سنوات بعد أن تزوجت لإنقاذ أسرتها من الفقر، ورحلت بعيدا، ولكنها فقدت زوجها وأصبحت أرملة ووحيدة دون زوج أو أطفال. وتحدثها نورا بفرح عن حياتها ونجاحاتها مع زوجها الذي أصبح الآن مديرا للبنك، وتستغل ليند ذلك، فهي قادمة للحصول على وظيفة في البنك بمساعدة نورا.
2: ماذا تعنين؟ تريدين لزوجي أن يسعى لك بعمل في البنك؟
4: نعم، هذا ما أتمناه يا نورا.
2: اطمئني، اتركي الأمر لي. سأطرق الموضوع مع زوجي بلباقة وأتودد إليه كما يسرني أن أساعدك.
4: هذا كرم منك يا نورا، وتعجبني حماستك للمساعدة، ولكني أخشى عليك يا نورا.
2: لماذا؟
4: أنت قليلة الخبرة في الحياة، لا أقصد تدبير شؤون البيت، فهذه مشاكلها بسيطة. أنت طفلة يا نورا،
2: لا يحق لك أن تظهري بمظهر الحكيم أمامي.
4: أنت لم تجرب الحياة كما جربتها أنا.
2: ولماذا تظنون جميعا أنني لم أواجه الصعاب في حياتي ولم أمر بتجارب قاسية؟
4: ماذا تقصدين يا نورا؟ ألم تسردي علي كل تفاصيل حياتك منذ قليل؟
2: ولكنني لم أكشف لك عن الأمر العظيم الذي فعلته.
4: الأمر العظيم؟ أأنت فعلت أمرا عظيما؟
2: أنت تستهين بي يا ليندا لأن حياتك كانت حافلة بالمصاعب؟
4: أنا أفخر بما قدمته من تضحيات لأمي وأخوي الصغيرين.
2: وأنا أيضا أحس بالفخر والرضا.
4: يحق لك ذلك طبعا، ولكني لا أعرف ما تقصدين.
2: أخفضي صوتك حتى لا يسمعك زوجي، وهذا ما لا يجب أن يعرفه أبدا، ويجب أن لا يعرف هذه الحقيقة سوى أنت يا ليندا.
4: وما هي هذه الحقيقة؟ أخبريني.
2: اقتربي مني، سأطلعك على السر الذي أحتفظ به لنفسي.
4: وما هو هذا السر؟
2: لقد أنقذت حياة زوجي هيملر.
4: أنت أنقذته؟ كيف؟
2: لقد حدثتك عن رحلتنا إلى إيطاليا، وهي رحلة كان يتوقف عليها شفاء زوجي من مرضه، ولو لم نقم بها لما كتبت له النجاة.
4: ولكن الفضل يعود لأبيك الذي أعطاك المال اللازم لمصاريف الرحلة.
2: هذا ما يظنه زوجي والناس جميعا.
4: ألم يحدث هذا؟
2: كلا، لم نحصل من أبي على مليم واحد، أنا التي جئت بالمال.
4: كيف تمكنت من الحصول على هذا المبلغ الضخم يا نورا؟ إياك أن تقولي أنك حصلت عليه بطريقة الاستدانة.
2: ولم لا؟
4: القانون هنا لا يسمح للزوجة أن تحصل على قرض دون موافقة زوجها.
2: وإن كانت الزوجة تفهم كيف تدبر هذه الصفقة المالية وكانت على شيء من الحيلة والذكاء مثلي.
4: لست أفهم.
2: لم أقل أنني استدنت المبلغ، بل قلت إني قد حصلت عليه بطريقة ما.
5: ربما أتاني من أحد المعجبين، أنا أمزح.
4: مهما كانت الطريقة التي حصلت بها على المال فهذه حماقة.
2: أمن الحماقة إنقاذ زوجي؟ ها؟
4: نعم، إذا كان الحصول على المال من دون إذنه.
2: كان الظرف يقتضي ألا يعلم شيئا عن الموضوع، لقد كان مريضا جدا، وأسر لي الأطباء بأن حالته مهددة، والأمل الوحيد في إقامته في الجنوب فترة من الوقت.
4: كيف أقنعته؟
2: بأنني أحب السياحة ومشاقة للسفر، وبعد توسلات مني اقتنع بذلك ظنا منه أن والدي قد قدم إلي هذا المبلغ كهدية، وهكذا أفلحت في حل هذه المعضلة.
4: ألم يتصل بأبيك بعدها فيعلم أن المبلغ جاء منه؟
2: كلا، لقد توفي أبي في تلك الفترة، وكان في نيتي أن أطلع أبي على السر، ولكن الموت لم يمهلني.
4: ومن أين استدنت المبلغ؟
2: ستعرفين فيما بعد، ستعرفين.
4: ألم تكشفي سر هذا الدين لزوجك؟
2: أبدا، لأن هيملر لديه اعتزاز شديد بكرامته.
4: أفي نيتك أن تكشفي عن هذه الحقيقة؟
2: ربما بعد سنين، عندما يذوي جمالي ويفتر حبه لي. ما رأيك أنت؟ هل تظنينني طفلة بعد الآن؟
4: وكيف تدبرين أمر سداد الدين؟
2: كان علي أن أوفر القرش على القرش قدر ما أستطيع، ولم أكن أستطيع التوفير من مصاريف البيت، وأحرم زوجي وأولادي من الطعام واللباس.
4: لم يبقى إذن إلا مصروفك الخاص.
2: بالضبط، كلما أعطاني زوجي نقودا لشراء ما أحتاج إليه من ثياب جديدة، كنت أشتري أبسط الملابس وأرخصها، ومن نعم السماء أن أي نوع من الثياب يناسبني.
4: وكم سددت من المبلغ بهذه الطريقة؟
2: لا أعلم على وجه التحديد، لا أعلم، فأنا لا أعلم كثيرا بتفاصيل صفقات الدين والفائدة والفائدة المركبة، وكل ما أعلمه أنني لم أتوانى عن دفع كل قرش استطعت توفيره.

0: ويقرع الباب، ويكون القادم مستر جروشتاد، وهو محام ويعمل الآن في البنك الذي يديره هاملر زوج نورا، وهو موظف سيء السمعة بشكل عام، ويبدو خائفا من طرده من العمل بعد أن تولى هاملر أمر إدارة البنك. وندرك من خلال اضطراب السيدة لينك عند قدوم جروشتاد أن هناك علاقة قديمة كانت تربط بينهما، فيدخلونه إلى مكتب هاملر ليتوسل إليه عدم فصله.
1: أتعرفينه يا لينك؟
2: نعم، فيما مضى منذ سنوات كان يعمل سكرتير محام ببلدتنا.
1: هذا صحيح،
2: لقد تغير كثيرا.
1: لم يكن موفقا في زواجه.
2: لقد توفيت زوجته كما أعلم، تاركة له عددا من الأطفال.
3: ولا يستفيد جروشتاد من لقائه مع هاملر، بل يبقى مهددا بالطرد والفصل من العمل، وهذا ما يغضبه كثيرا، فيفكر بوسيلة انتقام. وفي الوقت نفسه تتوسط نورا لصديقتها لكي تعمل في البنك، فيوافق هاملر على ذلك، وخاصة أن لديها خبرة بأمور المحاسبة.
0: ولا يستسلم جروشتاد لأمر فصله من العمل، بل نراه يزور نورا في غياب زوجها. وهنا نكتشف سرا آخر من أسرار نورا، وهو أنها استدانت المال لإنقاذ زوجها من مستر جروشتاد، وهو سوف يستخدم هذا السر للضغط على نورا.

0: زوجي في الخارج يا سيد كروشتات.
1: أعلم ذلك.
0: ماذا تريد إذن؟
1: لي كلام هام معك.
0: ولكن لم يحن أول الشهر لدفع قسط الدين.
1: المسألة تتعلق بشيء آخر.
0: ما هو؟
1: هل كانت السيدة ليند هنا؟
0: نعم، لقد وصلت حديثا من السفر.
1: هي صديقة حميمة لك، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، إنها صديقتي.
1: لقد كنت على علاقة حسنة بها في يوم من الأيام.
0: أعرف ذلك، لقد أخبرتني.
1: وهل ينوي زوجك توظيفها؟
0: نعم، أنا قد سعيت لها بذلك.
1: أرجو إذن أن تستغلي نفوذك لصالحي.
0: ماذا تعني؟
1: أرجو أن تعملي على احتفاظي بوظيفتي في المصرف الذي يديره زوجك.
0: وهل فكر أحد في الاستيلاء على وظيفتك؟
1: لا داعي للمضي في التظاهر بالجهل. صديقتك قد جاءت وتريد الاستيلاء على وظيفتي، وأنت ساعدتها بذلك، فالمسؤولية تقع على عاتقك والذنب ذنبك. عليك أن تستخدمي نفوذك لصالحي كما استخدمته لصالح صديقتك. أنت تعرفين ماذا أملك.
0: أنت تهددني؟ بعد أشهر قليلة سوف أسدد لك كامل الدين وأتخلص منك.
1: أرجوك، أنا أعترف بأنني قد ارتكبت في الماضي بعض الأخطاء، وها أنا أعاقب عليها في كل حين. أنا لدي أولاد، وبدأت أشعر بعد هذه الوظيفة في المصرف باحترام الناس، وها هو زوجك المحترم يرفسني برجله خارج البنك الكلب.
0: لا أستطيع مساعدتك.
1: أنا أعرف كيف أرغمك على ذلك.
0: أتريد إخبار زوجي بالمال الذي اقترضته منك؟
1: ولنفرض أنني فعلت ذلك.
0: هذا فعل خال من الشهامة، لأن هذا السر مبعث فخري واعتزازي.
1: المسألة لا تتعلق بمال الدين، فقد يسدد زوجك هذا المبلغ.
0: بما يتعلق إذن؟
1: يبدو لي أن ذاكرتك ضعيفة.
0: لم أفهم.
1: عندما مرض زوجك أتيت لاقتراض مبلغ 250 جنيها، صحيح؟
0: صحيح، لم أكن أعرف أحدا آخر أتوجه إليه إلا أنت.
1: وعدتك بالحصول على المبلغ على شرط أن يكون أبوك ضامنا للدين وأن يوقع على صك الدين.
0: صحيح.
1: وقد أرسلت صك الدين بالبريد إلى والدك كما زعمت، وعدت به بعد 5 أيام، وعليه كما قلت توقيع والدك.
0: صحيح.
1: ولم يلبث أن مات والدك، كان مريضا بالطبع. أخبريني يا مدام هيملر، متى توفى والدك؟
0: في 29 من سبتمبر.
1: وسند الدين الذي معي موقع بعد وفاة أبيك ب3 أيام، وهذا يعني أنك أنت من وقع صك الدين وزورت توقيع والدك.
0: نعم، أنا من وقع عن والدي، وماذا يهمك إذا كنت أسدد لك هذا الدين؟
1: أتدركين خطورة ما فعلت؟
0: لم أكن أفكر في أي شيء أمام الخطر الذي كان يهدد زوجي.
1: ولكن هذا احتيال، والقانون لا يأبه بدوافع الجريمة حتى إن كانت نبيلة.
0: هذا قانون ساذج.
1: ستحاكمين وتسجنين عندما أبرز هذه الوثيقة للقضاء.
0: ألا يحق للزوجة أن تنقذ حياة زوجها؟
1: الأمر الآن بين يديك، وثقي أنني إذا فقدت وظيفتي فسوف تفقدين كل شيء.

0: وتطلب نورا من زوجها كي يبقي جروغشتاد في عمله، لكن هيملر يرفض ذلك بإصرار، ويبين لها سبب ذلك بأنه لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف أمام الموظفين.
1: افهميني يا نورا، إن وساطتك من أجله هي في حد ذاتها سبب قوي يحملني على ألا أبقيه في منصبه، فجميع موظفي البنك يعلمون أنني أعتزم فصله، فهل تريدين أن تنطلق الشائعات الآن بأن المدير قد عدل عن رأيه بسبب ضغط من زوجته؟
2: وماذا في ذلك؟
1: وماذا يهمك أنت ما دمت تريدين تحقيق مآربك فقط؟ لا يصح أن يصل بك العناد إلى هذا الحد. هل يرضيك أن يقول عني الموظفون بأنني ضعيف الإرادة؟
2: أرجوك يا هيملر.
1: هذا مستحيل، لن يعود كرودشتاد إلى منصبه ما دمت أنا مديرا. وهناك سبب آخر يا نورا.
2: ما هو؟ أخبرني.
1: نحن نعرف بعضنا منذ الصغر، وهو لا يلتزم حدود الأدب ويخاطبني باسمي مجردا من أي لقب أمام الناس، ليبرهن لهم أنه يعرفني ولا كلفة بيننا، وهذا يضايقني أشد الضيق. سأنهي هذه المسألة.
3: هيلين! هيلين!
2: نعم يا سيدي.
1: خذي هذه الرسالة وضعيها في البريد حالا. هاك بعض النقود.
2: أمرك سيدي.
1: انتهينا، هل استرحت الآن؟
2: ماذا يوجد في الرسالة؟
1: قرار بفصل كرودشتاد.
2: أرجوك يا هيملر، ناديها حالا من أجلي، من أجلك، من أجل الأطفال. إنك لا تدرك ما يمكن أن يفعله هذا الخطاب بنا من كوارث.
1: فات الأوان، وماذا يمكنه أن يفعل؟
2: فات الأوان، فات الأوان.

0: ويعود كروغشتاد من جديد ويخبر نورا بأنه قد تلقى إنذارا بالفصل من الوظيفة، فتقسم له نورا بأنها قد حاولت منع فصله بكل الوسائل مع زوجها، فيطمئنها بأنه لن يقدم سك الدين للقضاء ولن يقبل منها المال ولو سددت القرض كله.
1: ولكن لديه خطة انتقام أخرى، وهي إرسال رسالة إلى هيملر يخبره فيها بكل شيء. وبما أن هيملر جبان ويخاف كثيرا على منصبه وسمعته، فسوف يفاوض غروغشتاد مرغما، ولن يقبل غروغشتاد الآن بمنصب أقل من نائب المدير.
2: لن أكتفي الآن بمجرد العودة إلى سابق عهدي، يجب أن أرتفع. سأعود إلى البنك، ولكن في مركز أرقى. ومهمة زوجك بعد هذا الخطاب أن يجد لي المكان اللائق بي.
3: لن يفعل ذلك.
2: سيفعل، أنا خبير بنفسيته الجبانة، ولن يجرؤ على الرفض، ولن يمضي عام حتى أكون الذراع اليمنى له.
3: لا تحلم بذلك.
2: أغاب عن بصيرتك بأن سمعتك ما زالت ملك يدي؟ لقد أعذر من أنذر. سأنتظر الرد فور أن يتسلم زوجك مدير البنك رسالتي، ولتعلمي أنه هو من دفعني للسير في هذا السبيل. طاب يومك يا مدام هيملر. أنا ماض لأضع الخطاب في صندوق بريدكم الموجود قرب الباب.

0: ويضع كروغشتاد الخطاب في صندوق البريد، وتقص نورا على صديقتها ليند ما جرى معها وكيف أنها زورت توقيع والدها، وعن خطورة تهديد كروغشتاد الذي يهدد كيان البيت كله، وتوصيها بأولادها إذا حدث لها أي مكروه من سجن أو طردها زوجها. لكن ليند تعيدها بأنها ستتكلم مع كروغشتاد، فقد كان حبيباً قديماً لها، وقد تركته لتتزوج برجل غني يستطيع أن ينفق على أسرتها. وتقابل لين كروغشتاد وتبين له سبب تصرفها حين تركته في الماضي.
1: لا تنسى أنني كنت أعول أماً وشقيقتين قاصرين، وكان المستقبل لك يتأرجح في عالم الغيب، والانتظار بالنسبة لي ضرب من المحال.
2: عندما فقدتك مهدت الأرض تحت قدمي، وأنت ترين ما صرت إليه. أنا رجل محطم يتشبث بأي شيء لينجو من الغرق. لو كنت معي لكنت رجلا آخر.
1: قد تكون النجدة قريبة.
2: كيف تكون قريبة وقد انتزعت مني وظيفتي؟
1: دون قصد أقسم لك.
2: وهل تنوين التخلي عنها وقد تبين لك الموقف؟
1: لا، لأن ذلك لا يفيد في شيء.
2: لو كنت مكانك لتنازلت عنها دون أدنى شك.
1: علمتني الحياة والتجارب القاسية أن أتصرف بحكمة.
2: ماذا تعنين؟
1: قلت منذ لحظة إنك رجل محطم يتشبث بحطام الحياة.
2: لست مغاليا فيما أقول.
1: أنا مثلك، امرأة محطمة، لا أحد يحزن علي أو يعتني بي.
2: لقد اخترت بنفسك نوع الحياة التي تروقك.
1: لم يكن لي مفر.
2: وماذا يمكننا نحن إذن أن نفعل؟
1: ما رأيك أن نتعاون معا؟
2: ماذا تقولين؟
1: إن قوة اثنين في مهب رياح الحياة أجدى من قوة فرد واحد.
2: هل تعنين ما تقولين؟
1: وهل تظن أن عودتي إلى هنا كانت من أجل الوظيفة؟
2: هل عدت من أجلي حقا؟
1: نعم يا كروغشتاد، فما فائدة العمل دون هدف؟
2: أتعرفين رأي أهل المدينة في؟
1: أنت رجل طيب في أعماقك، ألم تقل بأنني لو كنت معك لكنت رجلا آخر؟
2: أخشى أن يكون الأوان قد فات.
1: في أعماقي أمومة طال بها العطب، وأطفالك الأيتام بحاجة إلى أم، كلانا بحاجة إلى الآخر. أنا أؤمن بالعنصر الطيب في أعماقي.
2: شكرا يا ليند، سوف أجاهد لتبرئة ذمتي أمام الناس وأستعيد كرامتي.
1: لقد كنت يائسا، وأعلم ما يفعله اليأس بالناس.
2: سأذهب وأسترد خطابي من هيملر. اطمئني، هذا ما تريدينه؟
1: كلا، بعد أن شاهدت بنفسي ما يجري في هذا البيت فقد أدركت بأن على هيملر أن يطلع على الحقيقة. يجب القضاء على السر المؤلم بإظهاره إلى النور. يجب أن يسود الصدق حياتهما، وهذا لن يكون إلا بالكف عما يحيط بحياتهما من أكاذيب.

0: ويقع خطاب جروغشتاد في يد هيملر، فيثور جنونه ويكاد يفقد عقله، فيندفع نحو الصالة حيث نورا، فيصرخ من أعماقه في وجهها ويكاد يكون شخصا آخر.
1: نورا، تعرفين هذا الخطاب؟
2: نعم أعرف، دعني أغادر البيت.
1: لأين؟
2: دعني أذهب أرجوك.
1: صحيح ما كتبه كروغشتاد في الرسالة؟
2: نعم صحيح.
1: أيتها التائسة البائسة، ماذا فعلت به؟ مستحيل أن يكون صحيحا.
2: لقد دفعني حبك والخوف عليك لأفعل ما فعلت.
1: دعينا من هذه الحجج السخيفة الآن والحركات المسرحية. أتدركين نتائج ما فعلته بي؟ أجيبي.
2: لقد بدأت أدرك الحقيقة الآن.
1: لما كنا أعلم أن في بيتي كاذبة منافقة، والأسوأ أنها مجرمة. يا للعار، كان يجب أن أتوقع منك ذلك، فخصة أبيك وطباعه الحمقاء قد انتقلت إليك. أنت مثل أبيك، نعم، دون دين أو أخلاق.
2: نعم، أنا مثل أبي.
1: لقد حطمت سعادتي وقضيت على مستقبلي وجعلتيني في قبضة هذا الغادر المحتال. سيفرض علي إدارته كما يشاء، وكل هذا بسببك يا حقيرة.
2: ستعود إليك حريتك عندما أنزاح من طريقك. دعني أذهب.
1: هذا لن يفيد، إنه يستطيع أن ينشر الفضيحة وسيظن الناس أنني شريكك في الجريمة.
2: دعني أذهب أرجوك. دعني.
1: لا، ستبقين هنا، سأحاول الوصول معه إلى اتفاق وإرضائه، وستبقى المسألة في طي الكتمان مهما يكون الثمن. ويجب أن نحافظ على المظهر العام أمام الناس. أما أنت فلن أسمح لك بتربية أطفالي بعد الآن، فأنت لست أهلا لذلك، وستعرفين الآن ما أنت.
2: نعم أعرف.

0: وفجأة يقرع الباب الخارجي وتدخل الخادمة ومعها خطاب لنورا، فيخطفه هيملر ويفتحه، وإذا به صك الدين كاملا وقد أرسله كروغشتاد. فيطير هيملر من الفرح وينقلب غضبه سعادة، فلم يعد لدى خصمه ما يهدده به، ويصرخ في نورا فرحا:
1: لقد نجوت، لقد نجوت.
2: وأنا؟
1: وأنت أيضا طبعا. انظري انظري، لقد عاد روجستاد صك الدين ويبدي أسفه ويعتذر عما كان ينوي فعله، ويقول إن تحولا سعيدا جرى في حياته.

0: فيها مهما كان الثمن، رغم توسلات زوجها واعتذاراته.
1: ويقال إن نورة حين صفقت الباب مغادرة بيت زوجها قد هزت المجتمع الأوروبي كله في نهاية القرن التاسع عشر.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنتجاوز حدود البيولوجيا والمادة لنقفز قفزة نحو عالم لا يعرف الموت أو الشيخوخة. ماذا لو استطاع العلم يوما تحويل مشاعرنا وذكرياتنا وشخصياتنا إلى مجرد شفرات برمجية؟ ماذا لو تم نقل الوعي البشري بالكامل إلى جهاز كمبيوتر؟
3: إننا نتحدث عما يسميه العلماء تحميل العقل. تخيل أن تترك جسدك الفاني الذي يمرض ويتعب لتعيش للأبد داخل خوادم عملاقة أو شبكات سحابية. هناك لا توجد جاذبية ولا يوجد جوع ولا وجود للألم الجسدي. لكن هل سنظل بشراً حين نصبح مجرد نبضات كهربائية في معالج سيليكون؟
2: هذا هو السؤال الجوهري. في اللحظة التي ينتقل فيها الوعي سيتغير مفهوم الحياة تماماً. سيصبح البشر كائنات رقمية. سيملك الإنسان القدرة على نسخ نفسه أو بعث نسخة منه لكوكب آخر في ثوان معدودة عبر موجات الراديو. لن نحتاج لسفن فضائية، بل سنحتاج فقط إلى محطة استقبال للبيانات على المريخ مثلاً ليستيقظ الوعي هناك.
3: ولكن لنتأمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حين يعيش الناس للأبد كبيانات، كيف سندير الموارد؟ ربما لن نحتاج للطعام أو السكن بمفهومه القديم، لكننا سنحتاج إلى طاقة كهربائية ومساحات تخزين هائلة. ستصبح الثروة هي قوة المعالجة. من يملك معالجاً أسرع سيفكر بشكل أسرع، وربما يعيش آلاف السنوات الذهنية في دقيقة واحدة من الزمن الحقيقي.
1: ماذا لو؟
2: وماذا عن المشاعر الإنسانية؟ هل يمكن للخوارزميات أن تحاكي لذة الحب أو ألم الفقد؟ إذا اختفى الجسد فهل تختفي معه الغرائز؟ ربما نصبح كائنات منطقية باردة نبحث فقط عن جمع المعلومات وتحليلها. سنفقد التحام الأيدي ودفء العلاقات ونستبدل به تبادل بيانات مشفرة. هل هذا هو التطور الذي ننشده؟
3: سؤال عميق، ولكن لننظر للمزايا. سنتخلص من الخوف من الموت. سيتمكن العلماء

0: من الاستمرار في أبحاثهم لآلاف السنين، سيسافر البشر عبر المجرات دون قلق من طول الرحلة، فجهاز الحاسب الآلي يمكنه التوقف عن العمل لقرون ثم الاستيقاظ عند الوصول.
1: وهنا نأتي للمعضلة القانونية، هل النسخة الرقمية هي أنت فعلاً؟ لو نقلنا وعيك وبقي جسدك يتنفس، فمن منكما هو الأصل؟ هل للرقمي حق الانتخاب؟ أو تملك العقارات؟ أو الزواج؟ القوانين البشرية ستنهار، وسنحتاج لتشريعات جديدة لحقوق البيانات الواعية. سيكون التعريف البسيط للإنسان أنه جسد وروح قد صار قديماً جداً.
0: ما زالت التكنولوجيا بعيدة عن نقل الوعي، لكن الخيال لا يعرف المستحيل. ماذا لو حدث ذلك غداً؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عن أجسادكم مقابل الخلود في قرص صلب؟ شكراً لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

0: صدق
1: صدق
0: الله
1: الله
0: العظيم.
1: العظيم.
0: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هاتان الآيتان الكريمتان عن المضار التي تترتب على كثرة الأسئلة التي لا داعي يدعو إليها. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هاتين الآيتين الكريمتين من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي تسأل تبدأ. الكلمة الأولى تسأل، قالوا السؤال هو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال. فاستدعاء المعرفة أي طلبها جوابه على اللسان، واليد خليفة له بالكتابة أو بالإشارة. فإذا طلب إنسان معرفة شيء ما، سأل من عنده علم به، فأجابه على سؤاله إما بلسانه وإما كتابة أو إشارة. واستدعاء المال أي طلبه جوابه على اليد، واللسان خليفة له إما بوعد أو برد. فإذا سأل إنسان إنسانا مالا مثلا، أجاب المسؤول السائل فدفع المال بيده، أو رفض الطلب بلسانه أي قال بلسانه ليس عندي مال أو لا أعطيك، أو وعده بلسانه بأن قال له سأعطيك الذي طلبته لاحقا أو في يوم كذا. والسؤال تارة يكون للاستعلام، وتارة يكون للتبكيت والتوبيخ، وذلك كقول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالموءودة وهي التي دفنت حية، كما كان بعض أهل الجاهلية يفعلون، تبعث يوم القيامة وتسأل ما الذنب الذي ارتكبته فأدى إلى وأدها؟ إنه لا ذنب، وإنما السؤال تبكيت وتقريع وتوبيخ لمن وأدها. الكلمة الثانية تبدأ أي تظهر، فالبدو هو ظهور الشيء ظهورا بينا، كقول الله تعالى فبدت لهما سوآتهما، أي ظهرت ظهورا واضحا. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أن يظهر صلاحها ظهورا بينا، وذلك بحمرتها أو صفرتها. وقد سميت البادية بالبادية لأنها مكشوفة انكشافا يجعل كل شيء يظهر فيها. والآن إلى المعاني العامة للآيتين الكريمتين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الدين ودقائقه التي تركت رحمة بكم وإشفاقا عليكم، ولا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها، فإنها إن ظهرت ساءتكم لما فيها من المشقة، ولأن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا في إيجاب شيء على السائل وغيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليه تظهر لكم فتسؤكم. لقد سكت عنها القرآن الكريم ولم يكلفكم فيها بشيء، فلا تسألوا عنها، والله سبحانه غفور يمحو الزلات، حليم لا يعجل بالعقوبة. لقد سأل من قبلكم عن أمور لا حاجة إليها، فلما سألوا عنها كلفوا بها، ولما كلفوا بها جحدوها ولم يعملوا بها، وقالوا ليست من عند الله، فصاروا بسبب ذلك الجحود كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إن من يسر الإسلام وسماحته عدم تكليف الناس بأمر مسكوت عنه، فكثرة الأسئلة تولد العسر، والله يريد لعباده اليسر. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن السؤال عما يهم من أمور الدين لمعرفة الأحكام هو أمر يحث عليه الإسلام، أما التعمق والسؤال عن أمور مسكوت عنها أو السؤال عن أمور افتراضية غير واقعية فهو تنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. لقد نهى الإسلام عن السؤال عن المعضلات وأخبار الناس بقصد تتبع سقطاتهم، واختراع الأحاج والألغاز بقصد التعجيز والإحراج لما يترتب على ذلك من ضياع الوقت في غير المفيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار في السؤال عما لا بد لنا منه، وعدم السؤال والجدال فيما لا فائدة فيه. من الناس من يسأل عن أمور من أمور الغيب أمرنا بالإيمان بها مع ترك البحث عن حقائقها، فهذا يسأل متى الساعة، وهذا يسأل كم عمر الدنيا، وثالث يسأل عن الروح وماهيتها وحقيقتها. يسأل ذلك وهو يقرأ قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. إن الإكثار من الأسئلة فيما لا يجدي ولا يفيد هدر وإضاعة للوقت وتبديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.